0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم: العمل يبعد عن الإنسان 3 شرور: السؤم والرذيلة والحاجة. ونبقى مع الحكم والأقوال. يقول حكيم: هناك 4 طرق لإذاعة الوقت: الفراغ والإهمال وإساءة العمل والعمل في غير وقته. ونبقى مع الحكم والأقوال على العمل. يقول حكيم: العمل أبو اللذة ومصدر السعادة. ونختم بهذا القول. يقول حكيم: قانون الطبيعة هو الغريزة التي تجعلنا نشعر بالعدالة. أصدقائي، أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجمل. معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي منجي الشعري، أمام مصدح فيصل قسمي.

0: سهرني عليالي ما كانش عالبال ما كانش عالبال.
1: إذا هبت الريح الشمال فإنما جواب بما تهدي إلي جنوبها، وما هجرتك النفس وما هجرتك النفس أنك عندها قليل، ولكن قل منك نصيبها، ولكنهم يا أملح الناس أكثر بقول إذا ما جئتم.

دعوة ما جهلتها، وربي بما تخفي الصدور أصير، فقد شاعت الأخبار أن قد تزوجت، فهل يأتين

كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة وجدنا غريبين معا، وكانت سماء الربيع تؤلف نجما ونجما، وكنت أؤلف فقرة حب لعينيك.

تبقى رفيقين دوما. كان هذا الفنان مرسال خليفة وكلمات محمود درويش أجمل حب. المشوار متواصل في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها معكم منجية الشعري فيصل جاسمي. الاختيار الموالي كلمات جليد العويني الحان سمير العقربي تغني السلطانة أمينة فاخت سلطان حبك.

0: معلوم
1: الدنيا
0: يوم بيوم
1: نهير شمس ولهبا
0: ونهار شوي غيوم
1: تطلع وتفوت سحابا
0: ووجه الله يدوم.

كان هذا الفنان المبدع سليم دمق في أغنية تعالي وكلمات جعفر ماجد وألحان محمد رضا، وكذلك لملم عليكي المشوار متواصل في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي منجية الشعري المصدح فيصل القاسمي. الاختيار الموالي اخترنا لكم أغنية من ألحان بليغ حمدي ومن أجمل ما غنت فنانة الجيل ميادة حناوي فاتت سنة. نستمع.

ومع فاتت سنة وميادة حناوي اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من سير معنا لحدود هذه الساعة. كانت معكم على المستوى الهندسة والإخراج الإذاعي مجيه الشعري أو المصدح فيصل الجاسمي. مسك الختام أترككم مع رائعة أخرى كذلك من الحان بليغ حمدي وغناء الفنانة المغربية المعتزلة عزيز الجلال. مستنياك. أقول لكم تصبحون ألف خير مع أحلام لذيذة. نلتقي في موعد قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد، روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

الموسيقار محمد عبد الوهاب. قصة كمال الملاخ. سيناريو وإخراج سمير عبد العظيم.

0: روحي يا سيدة شوفي اختك سوما فين.
1: حاضر يابا.
2: يا ام كلثوم، يا ام كلثوم الحقوني الحقوني.
1: الحق اختي ياما.
0: فين يا بنت اختك؟
1: في عشة الارانب ياما.
0: في عشة الارانب؟ بنتي يا سومة، سومة
2: الحقيني ياما.
0: ايه اللي دخلك هنا يا بنت؟ هتيدك هتيدك.
2: دخلت اشوف الارنب لما خلفت عيال اتحشرت ياما.
1: حد يخش عشة الارانب؟
2: عيال الارنبة كتير قوي، أرنبة وأرنبة وأرنبي.
0: قولي ما شاء الله يا سومي، ربنا يزيد ويبارك.
2: أنا فرحانة بيهم قوي يام وبحبهم هم كتير قوي كده.
1: ما تبقيش تخشي عندهم تاني.
2: وانت مالك انت يا سيد؟ إذا كانت أمي اللي هي أمي ما قالت ليش حاجة، تقومي تقولي لي انت تكونيش أمي ولا آه.
1: أنا خايفة عليك يا أم كلثوم يا أختي.
2: خايفة عليا من الأرانب؟ دول صحابي قوي، غيرش بس أنا اللي اتحشرت في العشي.

0: تحفش من الجبنه يا خالد؟ كل سريس.
1: ما بحفش يا اما.
0: يقعد ما تاكل سريس بالعيش، السريس عيبه ايه؟ خلصت منبك من الجبنه، خلي الباقي لابوك وستك.
1: حاضر يا اما.
0: اما هو ما اشوف ايه اللي وراي.
2: خالد
1: عايزه ايه يا ام كلثوم؟
2: خد حته الجبنه منبه اهو.
1: ايه مش هتاكليها؟
2: هاكل انا السريس، انا بحبه.
1: تاخدي عيش بدل الجبنه؟
2: لا مش عايز، انا حتى شبعاني.
1: رايحه على فين؟
2: اي مقعد مع ستي شويه.

0: يا ستي نصرة.
1: أنا كمان بحبك يا أم كلثوم.
0: هتعملي لي عروسة بقى؟ بس مش عايزاها عروسة صين.
1: أنا جايبة لك القماش والقطن أهو وحفصلها لك.
0: عايزة لها عينين وحواجب.
1: حاضر.
0: وكمان عايزة لها شعر.
1: هقطع من شعر خصله والزقها لعروستك.
0: أنا مبسوطة قوي قوي قوي وانت بتعملي لي العروسة يا ستي.
1: ربنا يبسطك كمان وكمان.

0: مالك يا شيخ إبراهيم؟ الآن ليه؟ ما تنام؟
1: مش جاي لي نوم يا فاطمة.
0: فيه إيه؟
1: إيه العيد دخل عليني، كان في نفسي أجيب للعيال كل حي جلبية جديدة.
0: هو ده اللي مقدرك؟
1: إيه الحال على القد يا فاطمة. أيوة الحمد لله، نحمد ونشكر فضله، صحيح الحال تغير دلوقتي وبقى عندنا يعني بنتحصل على يعني قد 20 قرش شهري، إنما برضو يعني الحاجة غالية ومناسبة، يعني زي مناسبة العيد دي الرجل منا بيبقى محتاس لما يدبر لكل عيل جلابية جديدة. قالوا عيال وعاوزين يفرحوا يا فاطمة.
0: نام نام وقول يا رب.
1: يا رب.

0: خدي لقمتك هي سوم، كلي يا بنتي.
1: أما
0: نعم يا أم كلثوم.
1: أنا مش عايزة جلبية في العيد.
0: ليه يا سومي؟
1: قال ياها تجيبه. أنا كنت صحية مبارح وسمعت أبويا وهو بيقولك.
0: يعني سمعتي؟
1: أيوة يا أم. قولي لا هتبقى عارف وما يزعلش أبدا.
0: يجازي شطانك يا سومي.
1: أما
0: نعم.
1: في حاجة تانية عايزة أقولك عليها.
0: إيه؟
1: أجمع قط، اشمعنى كده قاعدة زي الكوبة ما بشتغلش حاجة؟
0: انت لسه صغيرة يا سومي.
1: ولا صغيرة ولا منهم كله
0: يا سومة. بلاش
1: والنبي يام، خلينا اجمع قط وهو كله فايدة.
0: طيب يا بنتي اقول لابوكي واشوف تصريفه ايه.
2: يلا يا بنتي انت وهي شاهدوا اوان، المغرب داخل والغدة لازم ان تجمعوه. شطرة يا بنتي يا ام كلثوم، لا هنومي. شايف الخط بتاعك مشطب على الاخر.
0: ايه اللي وراي؟
2: صح. يلا يا بنتي.
1: خدي ياما.
0: بس مش تعب عليكي؟
3: تعب عليها ايه؟ ده اشطر مننا كلنا.
1: ده انا مبسوطه قوي من الشغلانه دي.

0: كلهم ورائي، تركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك، وجئت إليك، وجئت إليك.
1: يا عين يا شيخ إبراهيم، والنبي كم مرة الحتة دي؟ هي تركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك. أي والله يا شيخ إبراهيم، أي والله.
0: وجئت إليك
1: يا عيني
0: معترفا بذنبي، أرجي رحمة وسعت ذنوبي، وأرجو العفو منك فأنت ربي.
2: إيش يابا؟
3: تعالي يا أم كلثوم.
1: مش لما تشوفي أبوك بينشد تستني يا أم كلثوم؟
2: أصلي شايلة الشاي في الصينية على إيدي وخايفة لا يبرد، وإذا برد هتقولوا لي روحي يا أم كلثوم سخنيه، وأنا عايزة أسمع. عايز اسمع يابا وانت بتقول الحاجات دي.
1: طب تعالي اقعدي جنبي واسمعي يا ام كلثوم.

0: تروح تبيع الميه
1: وين
0: في حارة السقايه.

0: حضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

مستمعي الحبيب، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أقبل أيها اللاهي، يا من كنت سادرا في غيك ناسيا غافلا

أوسع، عد إليه، فأبوابه مشرعة للتائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم شعرا وفنا وطربا وموسيقى. أغنية أنا كل ما قول التوبة يا بوي هي من روائع عبد الحليم حافظ، كتبها الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، ولحنها الموسيقار بليغ حمدي، من ألحان فولكلورية صعيدية، وقدمت لأول مرة في حفل خيري بالإسكندرية سنة 1966. أنا كل ما قول التوبة يا بوي ترميني المقادير. سنسمعها بصوت سميرة سعيد، هاني شاكر، نجوى كرم، وملحم زين، وبتوزيع جديد، مما يدل على النجاح الكبير والهائل الذي ما زالت أصداؤه مستمرة حتى اليوم كأغنية تراثية بلمسة عصرية.

0: كان الشاعر عبد الرحمن الأبنودي يجلس في بيته بصحبة المطرب محمد رشدي والملحن بليغ حمدي، حين جاءه اثنان لم يكن يعرفهما يرتديان بدلة ونظارة سوداء، وبنبرة خاصة طلبا منه المجيء معهم للأهمية. حضرتك الأستاذ الأبنودي، من فضلك عايزينك معانا شوية. ذهب معهم دون كلام، ظنا منهم أنهم ذاهبون به للمعتقل، ولكنه فوجئ أنهم متجهين إلى حي الزمالك. ووقفت السيارة أمام إحدى العمارات بالحي، وصعدوا لأحد طوابقها ليجد الفنان عبد الحليم حافظ يقف أمام باب إحدى الشقق بالعمارة قائلا: أهلا أبنودي. أثمرت تلك الحادثة عن كلمات أغنية كان مطلعها: وأنا كل ما أقول التوبة يا بوي ترميني المقادير يا عين، وحشاني عيون السودة يا بوي ومدوبني الحنين يا عين. وقام بتلحين هذه الأغنية بليغ حمدي، وهذا لقاء نادر مع الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي يتكلم عن علاقته بعبد الحليم حافظ.
1: كان صديقي، وفي ظروف كثيرة أثبت أنه ممكن يتخلى عن كل عبد الحليم ويفضل الصداقة وكده. وأنا عبد الحليم حافظ طبعا كنت عملت غنى لمحمد رشدي فسمعوا، والغنى عطل عبد الحليم أوقفه، لأن رشدي كان طايح محمد رشدي في هذا الوقت بوهيبة وعدوية ويا ليلة مجان الغالي ومعرفيه، يعني حاجة عجيبة. فراح بعت ناس خطفوني، ويعني عايز لما أقول خطفوني يعني لازم ده يعني نعرف أنه خطفوني. قالوا هم كنا بنسجل أغنيتين لمحمد رشدي أنا وبليغ في استوديو تشال اللي كان عامله محمد فوزي اسمه مصرفون، وكان في لوح إزاز طبعا أنا مع المهندس برا وهم جوه، فدخلوا دول اتنين بهوات كده حضرتك الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي. قلت له أيوه. قال لو سمحت عاوزينك شوية. دول يعني الأسلوب ده تعرف على طول لما حد يقول لك كده ان دول ضباط مباحث، ان دول ضباط الدولة جايين يقبضوا عليك، وانا في الوقت ده كانوا بيقبضوا عليا كتير. فانا طيب ماشي يقبضوا، بس انا عايز اقول لبليغ ان دول يعني ضباط، يعني خلي بالك من الشقة ومن البتاع، ادفع وخلص على انا ما اطلع لك من بليغ اتاري عارفهم. فبليغ كان لما يضحك يتكور، هو كله زي الكورة، بس لما يضحك ممكن يعض في السجاجيد ويعض في الخشب. فلقيته بيعض في الكرسي بتاع اللي هو قاعد عليه، يعني ميت بطنه يعني من الضحك. فأنا اتغصت طبعا ورحت طلعت معاهم مسلما الأمر لهم في العربية، بس برضو لعبوا معايا نفس اللعبة، واحد طلع قدام جنب السواق، واحد جنب يحرسني. عدينا على لازوغلي ما وقفوش اللي فيه الداخلية وزارة الداخلية، قلت معلش ما هو ليهم أماكن كتيرة. لقيتهم طلعوا على الزمالك، وفي الزمالك وقفنا قدام عمارة عليه حرس كده بتاع أتاري، فيه سفارة هناك المعرفة سفارة بلجيكا ولا، وطلعنا رنوا الجرس، فتح شاب نوبي لابس طربوش ولابس هنا الشريطة، لابس أبيض طبعا ولابس شريطة،

0: سفرجي كده وسجاده زرقاء كده في صاله، وهناك في كنبه تطل على جنينه الاسماك. لقيت عليها واحد قليل يشبه عبد الحليم. خطرش على بالي طبعا انا الامر كله في ان انا رايح السجن. فلقيته جاي. عبد الرحمن انت جيت وخدني كده في حضنه، ايه كان نعرف بعض من 100 سنه. فانا رحت ماسكه كده ورحت مبعده كده. قلت له مين انت؟ عبد الحليم حافظ؟ قال لي اه. قلت له امال ولادي؟ وجريت وراه مع السلالم اللي نشفه دم دول. يقول لي يا مجنون انت؟ قلت له مجنون ده هطلع هنا بهم. اقول له احنا ذنبنا ايه؟ احنا ده هو اللي قال لكم الى اخره. وظل يعني ايه لغايه دلوقتي الاستاذ مصطفى العريف ربنا يديله الصحه، وجورج ده كان البودي جارد، كان ضخم كده وهو شويه ارماني يعني. ومن يومها ما غادرتش بيت عبد الحليم حافظ، يعني صرنا اصدقاء. قال لي عبد الرحمن الاغاني الشعبيه اللي انت بتعملها دي، طبعا انا عبد الحليم حافظ انا ما اقدرش ابقى زي صاحبك كده اقول يعني مثلا كلمه المسامير في اغنيه عاطفيه مثلا، في ايدي المزامير وفي قلب المسامير. قال لي ما اقدرش انا اقول كده، انما انا اقول يعني كلام انت عارف عبد الحليم. فبدات التجربه الشعبيه في حياته اللي بدات باغنيه انا كل ما اقول التوبه يا ابوي ترمين المجادير، ولحنها بليغ حمدي، وكانت يعني ايه فاتحه طريق اخر وتجديد لدم وحيويه عبد الحليم حافظ. وانا عملت له في الواقع 3 اغاني: التوبه، والهوى هوايا، ابني لك قصر عالي، واخطف نجم الليالي، واشغل لك عقد غالي يضوي يحلى الصبايا. الهوى هوايا يبقى القمر قاربنا، والليل بحر مهودنا، والنسمه اللي تاخدنا ترجع شايله الحكايه. الهوى هوايا ندخل كتب الحكاوي، واروي سنيني غناوي، واعمل طبيب مداوي، واشيل حبي دوايا. الهوى هوايا في عينيك يا حبيبتي، تتوه مني سفنتي، وكفاية انك انتي اللي فضلتي معايا الى اخره. والاغنية الاهم في الاغنيات العاطفية اللي هي احضان الحبايب، اللي ختم بيها فيلم ابي فوق الشجرة. وللعلم الهوى هوايا وابي فوق الشجرة اللي هم في ابي فوق الشجرة انا ما كتبتهمش للفيلم طبعا، انا كتبت هذه الغنى لعبد الحليم. حتى احضان الحبايب دي كتبتها نوع من التحدي يعني، كنت بتحدى بها اخرين وكده، واصر هو على غنائها. فلكن اهم من كل ذلك تجربتي الوطنية مع عبد الحليم حافظ، من اول اغنية احلب بسماها وبطربها لحد موال النهار اللي هو عدى النهار والمغربية جاية تتخفى وراء ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر، وبلدنا على الترعاب بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين، أبو الغناوي المجروحين يقدر ينسيها الصباح، أبو شمس بترش الحنين؟ أبدا، بلدنا للنهار بتحب موال النهار، لما يعدي في الضروب ويغني قدام كل دار. هذه الأغنية اتغنت في 67، ويعني كان لها شأن كبير جدا. وكذلك أغنية صباح الخير يا سينا، وطبعا مجموعة أنا عملت له 15 غنوة وطنية، لدرجة أن عبد الحليم حافظ كان يقول أن الأبنودي كتب لي 3 أغاني العاطفية دي رشوة عشان أفضل أغني له وطني. طبعا لان الزمن كان وطني، لان الفتره دي كانت فتره حيويه الامه العربيه. لكن انا عايز اقول انه اغنيه احضان الحبايب يعني كتبتها في ربع ساعه كنوع من التحدي، وكتبتها ببيت عبد الحليم، وكان موجود كمال الطوي رحمه الله عليه، والموجي وبليغ 3 رحمه الله عليه، وجلال معوض ومجد العمروسي، كل دول رحلوا. لكن ايضا كان موجود واجد الحكيم ربنا يديله طولة العمر، وكامل البطار، ومجموعه من الاصدقاء.
1: الفنانه عزار فرح تجدو باغنيه عبد الحليم حافظ انا كل ما اقول التوبه يا بوي ترميني المجادير يا عين.

فقد كما ذكرنا أغنية أنا كل ما أقول التوبة يا بوي ترميني المقادير يا عين نجاحا كبيرا، وتغنى بها عديد الفنانين بعد وفاة عبد الحليم حافظ، وفي مقدمتهم الفنانة ماجدة الجميلة ماجدة الروح.

يعد بني حمدي ملحن هذه الأغنية أحد أعظم الملحنين في تاريخ الموسيقى العربية، إن لم يكن الأفضل بالنسبة لكثيرين مما ارتبط وجدانهم بأغانيه ويستمعون إلى أغاني العمالقة مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ من أجل الاستمتاع بالجملة اللحنية ومقدمات الأغاني التي طالما كانت عنصرا أساسيا في نجاح عديد المطربين والمطربات، إذ بدأ نجما واستمر كذلك طوال مسيرة طويلة لم تنقطع فيها إبداعاته. رحل بليغ حمدي عن عالمنا سنة 1993، غاب فيها بجسده ولم يغب بتأثيره الكبير في عالم الموسيقى بفضل موهبته الكبيرة، وساهم في تكوين نجوم كبار حيث اعتبره الكثيرون بمثابة الأيقونة الأهم في التلحين الموسيقي بمجمل ابتكاراته.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

ترفع راسي بلالك وعادة تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راسي بلالك.

اغنيته حلوه يا محبه متى حياتك بنظره سلك اذا كنت حزين والعصفور من شجره لشجره اغنيته حلوه.

0: ليلى وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين.
1: الخامسة صباحاً.

0: وطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: نور الورى نور الورى نور الورى نور جميع سرائري
1: الله
0: طرا واطلق في المديح لساني صلى عليك الله يا علم الهدى فناح قمري على الأوصال
2: محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى علم على رمز ووصف على إمام جمع المحامد وحاز المكارم واستولى على القيم وتفرد بالمثل محمد مبارك أينما كان حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد سيدي يا رسول الله زمانك بستان وعهدك أخضر وذكراك عصفور من القلب ينقر وكنت فكانت في الحقول سنابل وكانت عصافير وكان صنوبر سيدي يا رسول الله أنت لمست أمانينا فصارت جداولا وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر تعاودني ذكراك كل عشية ويورق فكري حين فيك أفكر وتأبى جراحي أن تضم شفاهها كأن جرح الحب لا يتخثر أحبك لا تفسير عندي لصبوتي أفسر ماذا والهوى لا يفسر ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين والشريف الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم.

هز الفؤاد بفيضه التحنان، وانثر على مرأى البرية رونقا، يلقاهم بالبشر والسلوان، واسكب على ملل الأنام حلاوة تطري النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا، واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة.

أوسع من الكون قلبك يلي سهرت الليالي حب الله من يحبك يا من لها اسم غالي أقرب من الروح قربك يا الأم وبلا جدال.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أولى إطلالتنا الإخبارية لنهار اليوم، أسعد الله صباحكم بكل خير وإليكم عناوين الأخبار. انفراج ملحوظ في درجات الحرارة اليوم ودعوات إلى مواصلة العمل بنظام الفترة الواحدة وتأجيل العودة المدرسية إلى بداية أكتوبر القادم بسبب موجة الحر. وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعدنية المعلبة. الشركة الوطنية لتوزيع البترول تؤكد عودة التزود بالوقود إلى ناسقه الطبيعي بداية من اليوم. انطلاق عملية التسجيل لاقتناء اشتراكات النقل المدرسي بصفاقس الثلاثاء القادم. احتجاجات أمام مقر وزارة التربية رافضة ترسيم أبناء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين بالمؤسسات التربوية التونسية. وفي العالم، وقع عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران وطهران تبدي استعدادها للتفاهم مع دول المنطقة. ختم عناوين الأخبار ونفسح المجال مباشرة لفريق أحلى صباح لنهار اليوم على إذاعة صفاقس مع زميلة ريم بن جويرة ويرافقها في الإخراج زميل مراد الحاج قاسم. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

احلى واجمل الصباحات لكل مستمعينا. عشان نهاركم زين, عشان نهاركم اسعد ليام. تحياتي لكم الناس كل اللي اختارت الاستفاقه على صوتي ذات صفيق. نرحب بكم, اهلا وسهلا معنا في منوعه الصباحيه اللي نبداو بها اليوم. ان شاء الله يوم يكون مبارك وسعيد لكم الناس كل. نبداو يومنا ديما بالخير وبالبركه ان شاء الله. اليوم هو السبت 29 أوت 2026, الموافق لي 16 ربيع الأول 1448 هجري, 92 يوم في فصل الصيف. إن شاء الله ربي يلطف بينا وربي خفف علينا, خاصة في مستوى درجات الحرارة اللي نعيش فيها الفترة هذية. الصيف معناتها تقريبا على أوشك على النهاية, أما درجات الحرارة مازالت في ارتفاع. إن شاء الله بداية من اليوم فما هكا بوادر انفراج, تو ناخذوا التفاصيل ان شاء الله بعد الساعة السابعة من المعهد الوطني للرصد الجوي حتى نتعرفوا على حالة الطقس لهذا اليوم. ان شاء الله ربي يعطينا على قد منطقه, ربي يحفظنا جميعا. ديما احنا زيدا ردوا بالنا على رواحنا, ننتبهوا ما نخرجوش في درجة حرارة مرتفعة في وسط النهار. ديما نحاولوا ان ما نتنقلوش, ما نمشيوش للنقضي وفي ذلك الوقت نردوا بالنا على صحتنا, نشربوا برشا برشا برشا ماء, نحاولوا نشربوا الماء أكثر ما يمكن حتى كانوا ماهوش متوفر الماء المعدني. المهم نشربوا ماء, نحاولوا سواء ماء ماجل ولا فستقية وإلا حتى ماء حنفية نغليه ونشربوا. المهم ناخذوا برشا سوائل وخاصة ماء, وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. تحياتي لكم الفريق الكل, صباح عليكم ويحييكم مراد الحاج قاسم في الإخراج الفني, ومعكم من قدام الميكرو في الأعداد والتقديم ريم بن جويرات. قلكم إن شاء الله نهاركم زين.

حاصل لك سعادة تحيا للدايم ما تبخلش قالب الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

اللهم صباحا يزهر بالخير، اللهم لطفك أينما سارت بنا الحياة، اللهم صباحا فيه سكون النفس وطمأنينة القلب وراحة البال وجميل البشائر وكمال العافية. اللهم عليك توكلنا وأنت خير الحافظين.

16 دقيقة بعد السادسة صباحا. إن شاء الله نهاركم أسعد ليين مسامعينا الكل متابعينا متابعي إذاعة إصفاقس ومتابعي إذاعة بانوراما. طقسنا اليوم الناس كل تقريبا تسأل عن حالة الطقس. طقس اليوم السبت 29 أوت يتميز بسحب قليلة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تتفرع آخر النهار نحو جهات الشمال الشرقي مع تساقط محلي للبرد والحرارة في انخفاض طفيف حيث تتراوح القصوى عامة بين 37 و42 درجة وتصل إلى 45 درجة بالجنوب الغربي. أما البحر عامة مضطرب فمحليا قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية والريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة لصفاقس سحب قليلة باش تكون في صفاقس اليوم والحرارة في حدود 38 درجة على السواحل 41 درجة داخل الولاية. الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة تتراوح سرعتها من 7 إلى 26 كيلومتر في الساعة. هذية مبدئيا نعطيكم فكرة عن حالة الطقس لهذا اليوم وإن شاء الله بعد الساعة السابعة نأخذ أكثر وأوفر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي.

24 دقيقة بعد الستة متاع أصبح كان سلمت للفنان الكبير عدنان الشاويشي. تحياتي لكم مستمعينا الناس اللي توا هكا مازالت كفاقت، فما دراسة تبحث عليه نستيقظوا قبل هكا بطيقة ولا اثنين من رنين المنبه، نخليه المنبه متاع تليفون ولا الساعة، وقبل هكا بدقيقتين تقريبا نفيقوا بشكل تلقائي. هذي السؤال اللي بحثوا فيه العلماء ويقولك يتكرر المشهد هذي، ونحب نعرفوا علاش ديما الجسم هكا يستفيق في الوقت هذي قبل ما يرن جرس الهاتف أو الساعة بدقائق. هذي الإجابة تتعلق بقدرة خارقة أو بوجود ساعة خفية تعد دقائق داخل الدماغ. هي تعمل الساعة هذية الساعة البيولوجية اللي تتعلم مواعيد النوم وتتعلم زيادة مواعيد الاستيقاظ وتبدأ إعداد الجسم ليوم جديد قبل ما احنا نستفيقه وقبل ما نحلو عينينا من نومنا. دونك هي تشتغل، وحسب طبيب بريطاني يأكد انه انتظام موعد الاستيقاظ يساعد الدماغ على توقع، خصوصا عند الاشخاص اللي يرقدوا ويستفيقوا في اوقات متقاربة يوميا. هكيك فما هذه الساعة داخل الدماغ اللي الدماغ يحتوي على منطقة يفسرها منطقة صغيرة تسمى النواة فوق التصالبية، تؤدي دور الساعة الرئيسية التي تنظم الإيقاع اليومي للجسم بما يشمل النوم والاستيقاظ وإفراز بعض الهرمونات ودرجة حرارة الجسم، ويبدأ في حفظ الجدول اليومي. الجسم هكيكا يبدأ يحفظ فيك الجدول اليومي اللي يتكرر موعد الاستيقاظ، خاصة كي يبدأ في نفس التوقيت خلال الساعات السابقة للموعد المعتاد. تصير فما تغير تدريجية في الجسم تساعد الإنسان على الانتقال من النوم إلى اليقظة، من ذلك مثلا تنخفض مستويات الميلاتونين وهو الهرمون المرتبط بالنعاس، وتبدأ درجة حرارة الجسم في الارتفاع وتتزيد مستويات الهرمونات المرتبطة باليقظة ومنها الكورتيزول، ويبدأ هكا يعمل كمنبه باش يخلينا نستفيق. وإن شاء الله استفاقة طيبة، وإن شاء الله يوم مبارك وسعيد لكم الناس الكل اللي اخترتوا إذاعة صفاقس إنكم اتبعوها وتستفيقوا على صوتها.

0: تعتز فاقس
1: الأخبار.
0: أسعد الله يومكم من جديد وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. يتميز طقس اليوم بانخفاض طفيف في درجات الحرارة تتراوح عامة بين 37 و 45 درجة وبسحب قليلة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تتفرع آخر النهار نحو جهة الشمال الشرقي مع تساقط محلي للبرد. دعت المنظمة التونسية للأطباء شبان وزارة الصحة إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية على خلفية ارتفاع حالات الوفيات من بين المواطنين وحتى في صفوف المساجين بسبب موجة الحر واستقبال أقسام الاستعجالية حالات غير مسبوقة بسبب ضربة الشمس، مما سبب في إجهاد للإطار الطبي والشبه الطبي الذي يعمل في ظروف قاسية حسب ما ورد في بلاغ المنظمة. وعلى خلفية ما تمر به البلاد، دعت عضوة مجلس نواب الشعب أسماء درويش إلى مواصلة العمل لفترة إضافية بنظام نصف الوقت خلال شهر أكتوبر القادم وتأخير العودة المدرسية إلى بداية أكتوبر كضرورة لابد منها يفرضها تواصل ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة للكهرباء. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد باتين أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم، وأشار إلى أن كميات كبيرة من المحروقات تم ضخها بمحطات التزود بالوقود منذ ليلة البارحة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. تنطلق وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة وبالتنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة من صولة مركزية وجهوية ومهنيين ومتداخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. في العالم، صعدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أنها حددت شبكات ووسطاء وقنوات تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. نقلت وكالة فارس عن مصادر في وزارة النفط الإيرانية أن طهران لديها ما يكفي من النفط للبيع لتغطية موازنة العام الحالية. قال الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان إن طهران ستفتح مضيق هرمز إذا نفذت واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، مطالبا برفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. ختم هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.

0: صباح الورد وصباح الخير وصباح الفل والريحان وصباح الأنوار لشيخنا اللي يحضر معنا كل نهار سبت، أستاذنا وإمامنا وشيخ الجليل شفيق شطورو. صباح النور وصباح الفل، أهلا وسهلا.
1: صباح العنبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله، بسم الله نبدأ.
0: بسم الله وعلى بركة الله نبدأ موضوعنا لليوم اللي هو في باب الرحمة، والرحمة اليوم باش نخصوها خاصة لكبار السن، وإكرامهم هو واجب ديني وأخلاقي عظيم دلت عليه الشريعة الإسلامية السمحة. الرحمة بكبار السن،
1: الرحمة بكبار السن، احنا مشينا في مواضيعنا كلها حول الرحمة وصفات الجمال، لكن اليوم مش نردوا الاعتبار وردوا الجميل. احنا مش نتحدثوا على شخص كان في يوم من الايام ايجابي وكان قوي،
0: نعم، قدم الكثير
1: وكان ليل ونهار يقوم بالعباد. اليوم اصبح محتاج، اليوم ضعف، هي تدخل في دورة. ربي سبحانه وتعالى قال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة.
0: نعم،
1: هي دورها لابد كلنا مش نتعدوا عليها إذا طول في ربي في عمرنا. بالتالي راهو اللي مش نتحدثوا فيه كما يمس الكبار كبار السن كما يمس مسنا إحنا، وبالتالي حتى نحضروا روحنا. قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. إذا كان أنا اليوم قوي وقادر، غدو الحي مش نلقى روحي أنا المحتاج. وبالتالي هاتوا الواحد يفرش من توا باش يلقى الحصيرة غدو،
0: باش تلقى
1: معناتها هذه قاعدة احنا نتعاملوا مع شكون. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهنا مش مبينوا أنه أول وزارة شؤون اجتماعية راهي تعملت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، كل توزيع على المحتاجين وعلى كبار السن.
0: أيوة.
1: فمتعدي يلقى رجل كبير ويطلب، فقال لهم شكونوا هذا؟ قالوا ذاك الرجل ذمي كافر ما هوش مؤمن وكي يطلب. قال ما كانش يعطي البيت المال المسلمين، كان يعطي الجزية. قال ما أنصفناه. هو وضربائه، يعني اضربوا لهم هو وضربائه من بيت مال المسلمين، ما أنصفناه
0: مع أنه غير مسلم،
1: ما ثماش مواطن. كان يقدم للبلاد متاعه. إذا نحن ما قلنا ما نغزروش شنو لونه،
0: كان يدفع كما نقوله في الضرائب،
1: يعطيك الصح،
0: ويقوم بواجبه،
1: كان فاعل، كان إيجابي، كان يقدم. اليوم أصبح حق من حقوقه أنه يتمتع بهذا،
0: أنه يتمتع بالعيش الكريم،
1: يعطيك الصح. فضرب له هو وضربائه كما قال سيدنا عمر من بيت مال المسلمين، معناتها وليت عندهم جراية تحفظ لهم كرامتهم.
0: أي
1: في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، ومن ثم انطلقت. إذا أخذنا منه شبيبته ولم نعطيه في شيبته.
0: نعم،
1: ما لا، إحنا اليوم هيت ننظره، هذا السيد اللي كان قوي وهذا السيد اللي كان يضرب السيس يهدو،
0: اليوم كان يخدم وكان يتعب وكان يشقى وكان قايم بعائلته بأولاده،
1: قايم بدولة كاملة،
0: قايم
1: قايب كل شيء. اليوم محتاج
0: بالاعتراف بالجميل،
1: إنه
0: الجميع معناها يعترفوا له بالجميل، نبدأ من الأسرة من الأبناء.
1: وهيك على سيدنا صلى الله عليه وسلم شو يقول؟
0: صلى الله عليه وسلم:
1: من لم يرحم صغيرنا، من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا.
0: ما تنرحم الصغير والكبير،
1: لا، وهنا غصر سيدنا صلى الله عليه وسلم، ما قالش يكرم كبيرنا وما قالش يوقر كبيرنا، قال يعرف حق كبيرنا، حق مش تفضل مني ومنك باش نقوم بمي ولا نقوم بهيك الراجل الكبير ولا نقوم بويا، مش تفضل، حق هذا
0: من واجبك،
1: من واجبك، لانه هذا كيما اعطى ياخذ تو.
0: لا حتى من باب جبر الخواطر، من باب جبر الخواطر وحسن الرفق، انه نعاملوهم بلين ونعاملوهم برفق بمحبة، حتى انه فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما في ديننا.
1: شوف معاملتهم من عظمة الله في سوز موقع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اجلال الله، من اجلال الله اكرام ذي الشيبة المسلم، يعني من تعظيم الله ومن توقير الله ومن عبادة الله مسألة عظيمة، مش
0: عظيمة،
1: يعني راهو تعاملك مع الرجل الكبير ولا مع المرأة الكبيرة ما هيش مزية، راهو عبادة، راهو مش معناتها انا مش نجبر بالخاطر، لا منيش مش نجبر بالخاطر، واجب عليك انك تقوم بامك وبوك، واجب عليك انك تقوم بالرجل الكبير، هذا ديننا وهذه اخلاق موسى اسلامنا، معناتها مش وقت ما قاش يحتاج وقت ولا محتاج وحنا نطيشوا، قبل كنت نقلها يا ماما ويا بابا ولا تنقلوا يا شايبه معناتها وقتين وقتش مستحق له، وليت حتى اللهجه متاعي تبدلت معاها. وكما قلت انت ربي سبحانه وتعالى وقتش قال لنا، هو قال لنا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا،
0: نعم
1: في المطلق،
0: نعم
1: لا وبعد خصص، فاما يبلغن عندك الكبر احد وقتش يستحق،
0: وقت يكبر ويهرم
1: امك تستحق لك، هي صغيره، هي كنت انت تستحق لها،
0: كنت نستحق لها وهي ترعاني
1: وهي لخر عمرها، ما زلنا نستحق لها،
0: نعم
1: ما زلت نستحق الاكل البوسه منها، وكل
0: ودعوه الخير،
1: دعوه الخير والبسمه منها، والنظر الى الوالدين عباده، قال ثلاثه من العبادات المنظوره، ثلاث عبادات تنظر لها برك، النظر الى المصحف الكريم عباده، والنظر الى الكعبه عباده تنظر برك، والنظر الى والديك عبادة، من غير ما تقول أصبح الخير يا ماما ولا أصبح الخير يا بابا ولا لا لا أغزر له عبي لينه. شوف اليوم أنت عندك باب من أبواب الجنة، كانوا عندك زوز فردات وإن شاء الله اللي ما زالوا عنده زوز فردات يتمتع بهم، وإذا كان مات واحد ولت عندك فردة واحدة، وإذا تسكرت الفردات شي يقول، إذا ماتت الأم نادى منادي يا ابن آدم ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل الآن عملا صالحا نكرمك من أجله، كانت عندك الكتاف وكنت واصل بأمك وبوك، إذا كان مشاو عليك
0: شوف قديش قيمة الوالدين وأنهم موجودين في حياتنا،
1: وهيك عليش أحيانا نغفل اغتنم
0: أي أحيانا نغفل، تاخذنا نسق الحياة وتربية الأبناء والعمل والمشاغل متاع الحياة الكل، وننسيه أنه ربما نخصو الوقت الكافي للوالدين.
1: علاش ننسيه الحال؟ أنا يا سيدي ما ناخذوهاش من باب كما قلت أنت جبر الخواطر، ناخذوها من باب التعبد، ناخذوها من باب الأمر اللازم من عند ربي سبحانه وتعالى، وإذا ما خذيتوش من هذا خذها من باب الحب، زعم اللي عملته أمك شوية، اللي عمله أبوك شوية، وفي الأخير أمي وأبوي إيش يحتاجوا مني؟ يحتاجوا مني كلمة
0: طيبة،
1: يحتاجوا مني ألو حسنة. ألو يا ولدي، تصور أمك نهار كامل وحدها، لو واحد طلع ليها ولا واحد يجي بحذها، تصور أبوك ما يلقاش كون يقوم به، تصور انه نوصلوا باش باباتنا وماتنا يمشيوا المأول العجز،
0: للاسف الصور هذه موجوده في مجتمعاتنا، رغم ديننا الاسلامي السمح، ورغم انه يعطي، انت قلت من باب الاجلال لله عز وجل، معناها شوف عظمه هذه العباده.
1: شوف انا مره يحكي لي صاحبي قال لي بابا احكي لي الحكاية نهار ونهار. قلت له يا بابا هذه الحكاية توعدها 80 مرة وانت تحكي لي. قال له يا ولدي انا حشت باش نحكي لك ماني حشتي باش نشدك بحذية شوية.
0: شوف
1: معنيتها ولي
0: يستجدي
1: قاعدة ولده. لما جات الولدة قالت له ما يسالش حتى قالوا نحب نسمع منك قالوا نسمعوا منك. يعني تخلي أمك تتوسل ولا أبوك يتوسل باش تقول له ألو نحكي لك الحكاية اللي علموها لنا احنا صغار.
0: أيوة
1: الراجل ومرته ملقوا بش بلاصة البوه فجيوا البيت الشياه وخليوا له بلاصة يرقد فيها
0: مع الحيوانات
1: مع أي بجنبها. نهار من نهارات البوجة الولده قالوا عش ولدي البطانية خبيها عملك الوليد وقصها على اثنين. قالوا يا بابا شو فيك قصيتها؟ قالوا يا بابا ما هو واحدة ليلي واحدة ليلك باش كيما عملت البابا كيما عملت الجدي
0: الجدي
1: كيما بعد جدي أنا ماشي بعدك كيما ما قمتش بجدي أنا ماشي منيش قايم بك. ما قالهاش بحقد لا قالها بالقدوة
0: تربية عن طريق القدوة هذك هو
1: شيف أنه اللي... جده مستبعد إذا نغبوه غدو الحي مش يكون مستبعد لكن ليش اللي تعمل
0: تلقى بضاعتكم ردت إليكم هذك يعني... هو فعلك اليوم مش تلقاه غدوة
1: يعطيك الصح
0: خاصة مع الولدين هو اللي تعملوا مع والديك مباشرة
1: تخلص
0: في الدنيا
1: تخلص في الدنيا وفي الدين تخلص في الدنيا وفي
0: الآخرة.
1: شوف أي فرنك تعطيه لأمك رو مش يرجع لك مني مش يرجع هيك من أمر الله سبحانه وتعالى. أي مليم تعطيه لبوك رو مش يرجع لك ما تخافش وما تخافش من الفقر. ويخي أمك في الأخير شحاشتها ولا بوك شحاشته أيش حالك لباس
0: شوية اهتمام
1: قبلة تقلب الدنيا وما فيها عندها هي جمعان صغيرتها بحذيها ويقعدوا ويضحكوا بحذيها بالدنيا وما فيها هي. ربي يرحمنا إن شاء الله.
0: أمين وربي يهدينا ويثبتنا.
1: أمين يا رب العالمين.
0: اللهم يا رحمن ويا رحيم ارحم كبارنا وألبسهم ثوب الصحة والعافية والرضا وأطل عمرهم في طاعتك.
1: اللهم أعنا على بر آبائنا وأمهاتنا. اللهم اجعلنا أبناء بارين لا عاقين ومقصرين. اللهم ارزقنا قلوبا رحيمة وألسنة لينة وأعمالا صالحة.
0: اللهم من كان منهم وحيدا فكن له أنيسا ومن كان مريضا فاشفه ومن كان محتاجا فاغنه ومن كان منهم قد رحل عن الدنيا فأنزل عليه رحمتك ومغفرتك.
1: ربي قلت وقولك الحق وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. وأمن بلادنا وبلاد المسلمين وانصر إخواننا في فلسطين يا عزيز يا ديان يا رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

محمد نبينا زين الصفات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تسجيل أكثر من 1,115,000 تلميذ ضمن منظومة الحياة المدرسية، هذا رقمنا لليوم. بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية سنة دراسية 2026 و2027 لغاية 20 أوت الجاري نحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي. وأفادت المعطيات أن عدد التلاميذ اللي قاموا بدفع معاليم الترسيم بلغ إلى غاية التاريخ نفسه حوالي 1,020,000 تلميذ، أي ما يمثل 49% من مجموع التلاميذ. ووزارة التربية أطلقت نهاية شهر جويلية بوابة الحياة المدرسية في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل ما بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ، وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد، وتوفر بوابة للأولياء جملة من الخدمات الرقمية، من أبرزها إنشاء حساب مواطن وربطه بملف التلميذ لتفعيل فضاء الولي ومتابعة مختلف المعطيات المدرسية. هذه أكيد تفاصيل أخرى، والإعدادات الخصوصية والأعداد التلميذ وكل مستجدات الحياة المدرسية باللغتين العربية والفرنسية. نخليو المجال زملائنا من قسم الأخبار باش يمدونا بعناوين الأخبار، وإحنا متواصلين معكم للتسعة.

0: صباحكم سعيد. انخفاض في درجة الحرارة بداية من اليوم. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق في الوفيات جراء ضربات الشمس. وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف الولايات بالمياه المعلبة. الشركة الوطنية لتوزيع البترول تؤكد عودة التزود بالوقود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم. وفي العالم 3 شهداء في الضفة، وإيران تتعهد بالتصدي للعقوبات الأمريكية وتبقي باب الدبلوماسية مفتوحاً. ألتقي إن شاء الله في تمام 7:30. تلتقونا بعد قليل مجددا مع ريم. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: ميتيو ميتيو حالة الطقس لهذا اليوم نتعرف عليها من المعهد الوطني للرصد الجوي. يحضر معنا سيد سرحان الرحالي. صباح النور وصباح الفل سي سرحان.
1: صباح النور، مرحبا بك هذا الصباح.
0: يعيشك صباح الأنوار. شنو أحوال الطقس؟ هل فما انفراج وبوادر انفراج في درجات الحرارة اللي كانت مرتفعة ليامات هذه الكل؟ فماشي انخفاض؟
1: نعم، هذا بطبيعة الحال والحمد لله التداول بعد الشدة يأتي الانفراج، وحتى وإن كان على مهل المهم تنخفض درجات الحرارة، وهذا بالفعل اللي قاعدين نسجلوا فيه من حيث الأرقام اللي قاعدة تتراجع، ولكن تتراجع درجات الحرارة من ناحية، ومن ناحية أخرى تعود التقلبات الجوية الكلاسيكية مساء في الجهات الغربية للشمال والوسط. هذا بطبيعة الحال اليوم نودع آخر يوم من فصل الصيف. نعرف لكون يوم الغد بالمصطلح الفلاحي التقليدي أولى أيام فصل الخريف، إن شاء الله يكون فيه من البشائر ما تخلينا ننسى موجات الحر صعوبتها والأجواء يعني الصعيبة اللي تعدينا بها.
0: إن شاء الله إن شاء الله يكون خريفك ينعم علينا ربي فيه بالغيث النافع.
1: طبعا تتراجع درجة الحرارة بصفة تدريجية كما أشرت، في الصباح تكون عامة طقس مغيم، ممكن بعض الأمطار ضعيفة في بعض الجهات، لكن الأمطار الحقيقية ستكون في الواجهة الغربية مساء ثم تشمل بعض الجهات الشرقية، مع إمكانية أيضا واردة لتساقط البرد بأماكن محدودة. مباشرة إلى درجة الحرارة اللي هي مهمة بين 36 و 40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، بين 41 و 46 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محلي. هذه أولى الأرقام التي نسجلها ونتوقعها بعد أرقام كبيرة خلتنا نمشي حتى في خريطة اليقظة إلى اللون البرتقالي. غدوة كيف تراجع أيضا منتظر بين 32 و 37 بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، بين 38 و 42 ببقية الجهات، ممكن في بعض الجهات تصل محليين إلى حدود 45 درجة مع ظهور الشيلي محليا، لكن نحافظ على التقلبات الجوية التي اعتدنا بها مساء نتبعها ويعني نشوف مسارها واتجاهاتها نحو المناطق الشرقية للبلاد. إن شاء الله ربي يعطي خيره، إن شاء الله تكون أمطار خير وبركة. بطبيعة الحال الأمطار تبقى دوما إيجابية، ولكن ديما نحتاطوا ونستحفظوا على رواحنا خاصة في المناطق الوعرة، المناطق الجبلية، المناطق المحاذية للسدود والأودية. هذا مهم جدا كونه الرسخ وثقافة التعامل مع مثل هذه الوضعيات. كالعادة يوم الاثنين ما زلنا يعني يكون الوضع الجوي ملائم لظهور تقلبات جوية بالواجهة الغربية للبلاد، تكون جلية أكثر إن شاء الله يوم الثلاثاء تقريبا على أغلب مناطق البلاد. إن شاء الله ربي يعطي خيره. الخريف بدأ منذ أيام، ولكن تزامنا مع دخوله يوم الغد إن شاء الله إن شاء الله البشائر الأمطار هذه يكون لها نفع باهي على معظم القطاع الفلاحي، وتنسينا زاد كذلك فيما عديناه من أجواء صعيبة، درجة حرارة مرتفعة، وحتى كانت لها تأثير على مزاجنا وتعاملاتنا اليومية.
0: صحيح، هذا هو خاصة تأثير على مزاجنا.
1: نعم.
0: وتعاملاتنا اليومية، ومن غير ما نشعر ودرجة الحرارة تبدأ مرتفعة
1: أكيد
0: تحس روحك متوتر وتحس أنه مكش بأريحية تتعامل مع
1: النوم، جودة النوم،
0: جودة الحياة الكل
1: إن شاء الله ربي يسترنا،
0: إن شاء الله ربي يلطف بينا وربي ينظرنا بعين الرحمة وربي يخفف علينا، وإن شاء الله يجي خريف هكا طالع خير علينا ويهل علينا بالغيث النافع وبالخير وبالبركة. شكرا لك، شكرا لك على كل هذه التفاصيل السيد سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. تحياتنا لك وإن شاء الله يومك كله خير كله بركة. هذه أغنيتنا مهدية لكم، الحقيقة أغنية حلوة بصوت بنوتة صغرونة فاطمة وليد عكاشة، تغنينا على الصباح حكا وتقول لنا صبح.

هذه أغنية صبح بصوت الفتاة فاطمة وليد عكيشة، تحياتنا لوالدها الموسيقي والفنان وأستاذ الموسيقى وليد عكيشة. وصلتنا للسبعة وعشرين دقيقة، تحياتي لكم مستمعينا نسكول اللي تابع فينا على إذاعة إصفاق وعلى موجات زادة إذاعة بانوراما. نعرفوا احنا استعدادات حديثة للعودة المدرسية، إن شاء الله تكون موافقة لكل أبنائنا التلاميذ والإطار التربوية وللأولياء زادة اللي شغلهم الشاغل هو توفير الأدوات والمحافظ والمدعات وحاسيله برشا قضية وبرشا مصروف. ربي يبارك وربي إن شاء الله يوفق، مش سهل نعرفه اللي ما شاء الله التونسي تقريبا كما نقولوا لحبل عجرة على طول العام، وإحنا ما بين الأعياد ما شاء الله في المناسبات الدينية فما برشا مصروف، في زيدا شهر سيدي رمضان ما شاء الله زيدا كيف كيف، ومن بعد جي العيد ومن بعد جي العروسات والأفراح والمناسبات الصيف اللي كله مصروف وكله زيدا والتصيف والتفرهيد اللي زيدا لازم برشا ميزانية هكا مرصودة، ومن بعد نلقاو روحنا للعودة المدرسية. إن شاء الله ربي ينزل بركته وإن شاء الله ربي يحفظ الأبناء وربي يبارك فيهم وربي ينجحهم. فيما يخص الكتب المدرسية، بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 نحو 93%، هذه وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. أفادت الوزارة أنه نسبة توزيع الكتب المدرسية وصل 70%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى حدود 65%، وبلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65%، بينما قدرت نسبة المبيعات وفق المعطيات المنشورة ب 60%. والمؤشرات هذه تأتي في إطار متابعة استعدادات المؤسسات التربوية لاستقبال السنة الدراسية 2026-2027 وضمان توفر الكتب المدرسية وتوزيعها بمختلف الجهات في الأجيال المناسبة. إن شاء الله تتوفر كل الكتب وتكون العودة موفقة، وإلى جانب زيادة الكراسات المدعمة إن شاء الله تتوفر من القاوش، معناها العائلات يلهثوا وراء الكراسات المدعمة لأنه بالحق المواطن التونسي ما يقدرش على الكراسات اللي غير مدعمة واللي أسعارها أحيانا تبدو خيالية، ولذلك من واجبنا أن نوفروا الكراسات المدعمة حتى يتمكنوا من عودة دراسية تكون موافقة. ونعرفوا ما شاء الله معناها صغير ولا يكلف برشا إذا كان نحسبوا الطبلية والكرتابة والكتب والأدوات الكل ولا زادة ما يتبع من كراسات وغيرها، دونك الصغير عودته مكلفة، ما بالك اللي عنده ثلاثة واربع صغار يقراوا. إن شاء الله ربي يعينهم وربي يوفق كل العائلات، وإن شاء الله سنة دراسية تكون ناجحة مكلة بالتوفيق وبالنجاح لكل أبنائنا التلاميذ. هذا لطفي بوشنيت في هذا الإيقاع غني سرح له فيها صور شعرية مزينة نهديها لكم فيها الصبحية نسية.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. انخفاض في درجات الحرارة بداية من اليوم. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق في الوفيات جراء ضربات الشمس. وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف الولايات بالمياه المعلبة. الشركة الوطنية لتوزيع البترول تؤكد عودة التزود بالوقود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم. وفي العالم 3 شهداء في الضفة الغربية المحتلة، وإيران تتعهد بالتصدي للعقوبة الأمريكية وتبقي باب الدبلوماسية مفتوحا. ومعكم في التفاصيل نوال الطهري.
2: صباح الخير.
1: وسهام الشعور. بعد أيام عصيبة عاشها التونسيون بين درجة حرارة مرتفعة وانقطاع للماء، ينتظر أن تشهد درجات الحرارة بداية من اليوم انخفاضا على أن تعود إلى المعدلات العادية في الأيام الأولى من شهر سبتمبر القادم، حسب المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري.
3: بداية انخفاض باش يكون تدريجي، باش يكون محسوس قرب السواحل الشمالية، يعني من بنزرت حتى للتبرقة حتى جهة الوطن القبلي، يكون درجة الحرارة في حدود المعادلات العادية في بقية المناطق، ولو انه الانخفاض معناها بدأ في درجة الحرارة، لكن عمليا وفعليا درجة الحرارة على قليلة المحسوسة باش تتواصل مرتفعة، يعني عطلة نهاية الأسبوع سبت الأحد وحتى يوم الاثنين باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور وتكون خلايا رعدية. بداية من يوم سبت الأمطار تكون أكثر غزارة، فيما عدا ذلك البحر يوم ماشي تواصل قليلا الاضطراب الى متموج في السواحل الشرقيه، والانخفاض الفعلي واللي باش يكون محسوس ان شاء الله في درجه الحراره ترجع للمعدلات العاديه، يعني بعد وسو، يعني ان شاء الله يوم 3 سبتمبر.
2: ارتفاع درجات الحرارة كانت له تداعية صحية خطيرة. وفق المنظمة التونسية للأطباء الشبان، فإن أقسام الاستعجالي سجلت ارتفاعا غير مسبوق في الوفيات وحالات الوباء جراء ضربات الشمس وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تسجيل وفيات لسجناء داخل عدد من أقسام الاستعجالية. كما أكدت أن الأطباء والممرضين داخل أقسام الاستعجالي يعيشون حالة إنهاك قصوى تحت ضغط يفوق طاقة المنظومة الصحية، وطالبوا بإعلان حالة الطوارئ الصحية فورا.
1: موجة الحر فقدها انقطاعات مطولة ومتكررة للتيار الكهربائي في عديد المناطق بصفاقس، وهي متواصلة لغاية صباح اليوم، ما أدى إلى إتلاف المواد الغذائية وتضرر الآلات الكهربائية، وهو لدى مزيدا من التوتر والضغط النفسي.
4: شبعنا مقصنا الضوء البارح برك ما يقارب 5 مرات، اما الوقت مش محدود.
5: كتاجر مواد غذائيه فما ريس كانت تتعفن.
6: بنت اختي زاد عندهم ريستورون طيش دجاج كل بقيمه 600-700 ألف طيشو.
7: بسد الحوت بسد الدجاج بسد.
8: اللي عنده مونه في دار وثلاجه هكا تعدم.
9: برشا لعبات طيشت والله برشا طيشت.
10: قصنا الضوء اللي عطل جميع المصالح والمواطن يتضرر.
11: ثم انه الواحد يفقد المصداقيه مع الحريف، يحب حاجه فري وحاجه برد وكذا، فما ريسك.
12: فما آلات كهربائية ضرر.
13: أول ما يتقاس الضوء نمشيو نجبدو البريزات الكل، خاطر ما تعرفش عليه هو التونسيون ولا فهمتني، ويرجع يولي يغفق البريجدار ولا الغاز ولا التلفزة.
14: قطع الكهربائي أثر علينا برشا.
15: ما قصش ياسر ولكن مضر، سيرتو الناس الكبار اللي عندهم مرض المزمن واللي عندهم التونسيون الكل يضرب.
16: صغيرة

0: هذا يحبوا كليماتيزر ويحبوا حاجه ما يلقاوش
1: ستيك يحاولوا باش ينقصوا القصان الزوا كهو.
2: والاشكاليه بتاع ستيك معناها هذه موضوع كبير ياسر. دين باريه ما تلتزمش ولا اوبليجي باش تقص، يولي فما بلاك اوت معناها تقصر كهرباء الناس الكل.
3: قصق من بعد المغرب رجع مع 9 درجه، عاود قص 9 درجين العشرة وربع بريسك، من بعد عاود رجع 4 ساعه 4 درجه فرحنا، عاود قص حتى نص الليل غير 4 ورجع شويه وعاود قص.
2: نعرفوا اللي فما ضرر فما اشكال بالنسبه للمواطن، لكن ستيك تعرف مصلحة البلاد.
4: العباد فدت،
5: العباد كلها ولت متغشة، ولت على أعصابها، ولت ما عادش كريستيان قصان ضو، ولت كل شيء.
6: شيء مهو، شيء غريب، شيء شبابك ما عمرنا شفناها الحياة في حياتنا كاملة.
2: ولكن الضوء يزمو يقص تتون سنطان يزمو يقصو.
6: ليش عملنا عليه؟ تماش واحد مسؤول يتكلم، خلينا نسمو، خلينا نشوفه وش فم يوضح لنا الأمور شني.
5: لا لا، حالة مش عادية، حالة والله ما عادية.
2: دي كارثة، ما أشكالية كبيرة، فما ضرر معناها مادي وضرر معنوي.
7: ارتفاع درجات الحرارة أيضا أثار مخاوف الأولياء مع قرب العودة المدرسية والجامعية، وفي هذا الإطار أطلقت دعوة لتأجيل العودة، من ذلك دعوة النائبة بمجلس نواب الشعب أسماء درويش إلى مواصلة العمل لفترة إضافية بنظام نصف الوقت خلال الشهر القادم، وتأخير العودة المدرسية إلى بداية أكتوبر بسبب تواصل ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة للكهرباء.
8: ارتفاع درجات الحرارة فقه انقطاع للمياه ما زال متواصلا في عديد المناطق بصفاقس على غرار سيدي منصور والسلطنية وساقيت الدائرة وساقيت الزيت وزنقة بن حماد، ومنها توجه أحد المتساكنين هذا الصباح بهذا النداء.
9: أسكن متصل زنقة بن حماد في البهائل الداخل، اليوم سيرجيو، اليوم سيرجيو مقصر أمام كبول، والله اليوم أصبحت حشاك تخلط، والله العظيم في حالة الأحوال، والله في حالة الأحوال، في حالة الأحوال، معموك من ربي، معموك ربي عدونا الماء شوية على الأقل، العبدو الصيلات ما، كو هكا نطلب منكم، معموك من ربي، حن علينا العبدو الصيلات ما، كو.
7: انقطاع مياه الحنفيات يترافق أيضا مع انقطاع المياه المعدنية المعلبة، وانطلقت وزارة التجارة في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة، ترتكز على توجيه كميات هامة من هذه المياه وضخها بشكل مكثف في السوق، وخاصة في المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة، وذلك بهدف في قطع الطريق أمام الممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة خارج المسالك القانونية، وفق ما جاء في بيانها الصادر بالمناسبة.
8: أزمة أخرى برزت خلال الساعات الأخيرة تمثلت في نقص التزود بالوقود، وحسب الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين، فإن التزود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم. نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس بالعودة إلى موضوع العودة المدرسية. تنطلق يوم الثلاثاء القادم عملية التسجيل لاقتناء الاشتراكات على شبكتي النقل الحضري والجهوي للشركة الجهوية للنقل بصفاقس، كما أفادنا المكلف بالإعلام بالشركة محمد علي البرجي.
10: تعلم الشركة الجهوية النقل بولاية صفاقس كافة التلاميذ والطلبة أنه بإمكانهم التسجيل لاقتناء الاشتراكات المدرسية والجامعية السنة الدراسية 2026-2027 على شبكتي النقل الحضري والجهوي عبر موقع الويب الخاص بالشركة soletras.com.tn، وذلك بداية من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، على أنه يتم تحديد الموعد ومكان تسليم الاشتراكات عبر إرسالية قصيرة، سواء كان بالنسبة لاستلام في محطة باب الجبلي أو بمحطة الريد البجاوي. إشارة أنه التعريفة لم تتغير بالنسبة لهذه السنة.
7: في علاقة أيضا بالعودة المدرسية، أكد المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجية التربية اسكندر أغنية أن أكثر من 1,200,000 تلميذ أتموا التسجيل بمنظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها، وأوضح أن العمل سيتواصل لاحقا لتطوير منظومة الامتحانات، داعيا الأولياء الذين تعترضهم صعوبات خلال عملية التسجيل إلى قراءة المعطيات بدقة واتباع الخطوات المطلوبة.
8: إلى أخبار العالم وجزاء. أصيب صباح اليوم عدد من الفلسطينيين برصاص العدو الصهيوني شرقي مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة استهدف العدو سيارة بغارة في جنين ما أدى إلى استشهاد 3 مدنيين وسط اقتحام قواته المنطقة عقب القصف.
7: تحدث الأمين العام لحزب الله اللبناني عن التحديات التي تمر بها المنطقة عموما ولبنان خصوصا في ظل العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأكد رفض المقاومة لما يسمى باتفاق الإطار وأنها ستبقى في الميدان.
8: صعدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة، وقالت وزارة الخزانة إنها حددت شبكات ووسطاء وقنوات تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.
7: في المقابل أكدت الحكومة الإيرانية صمودها في مواجهة مؤامرات العقوبات الأمريكية الظالمة، لافتة إلى أن مسار الدبلوماسية يبقى مفتوحا في إطار صون المصالح الوطنية والأمن وكيان البلاد.
8: وتزامنا مع ارتفاع أسعار البنزين عالميا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام بلاده أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم مع فنزويلا، مشيرا إلى نجاح واشنطن في السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطات النفط الفنزويلية.
7: أفاد شهود أعيان بسماع ذوي إطلاق نار متواصل وانفجارات في وقت مبكر من اليوم بعدة مناطق من العاصمة النيجيرية نيامي التي تشهد هجمات لجماعات مسلحة من وقت لآخر.
8: تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار: انخفاض في درجات الحرارة بداية من اليوم. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق في الوفيات جراء ضربات الشمس. وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف الولايات بالمياه المعلبة. الشركة الوطنية لتوزيع البترول تؤكد عودة التزود بالوقود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم. وفي العالم 3 شهداء في الضفة، وإيران تتعهد بالتصدي للعقوبات الأمريكية.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
8: في الختام أجمل تحيات نوال الطهري وسهام شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام 9. أترككم الآن مع وليد الشهد وأخبار الرياضة. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
11: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
11: عشرة ديمة ديمة
4: سبور نيوز.

0: 43 دقيقة بعد 7 صباحا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معجين مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. البداية بالربط المحترف الأولى والموعد اليوم مع الدفعة الأولى من لقاءات الجولة الثانية. اليوم لقاء النادي الصفاقسي وترجي جرجيس. الحكم محمد علي قروية يدير هذه المباراة على عشر ملعب طيب المهيري. حكم الفار مش يكون البرتغالي برونو استيفيس. نادي الصفاقسي طبعا بعد التعادل مع الملعب التونسي وترجي الجرجيس بعد فوزه على الأولمبي البيجي في الجولة الأولى. نذكر إذن آخر مواجهة في جمعة زوز فيرق كان في لقاء الكأس 24 ماي وقتها 1-0 للترجي الجرجيسي. نادي الإفريقي أمل حمام سوسة تحكيم حسين بولارس وحكم الفار منتصر بالعربي. مستقبل المرسى يستقبل تقدم سقيط الدائرة الحكم عبد السلام ماني وحكم الفار هو درصف هي درصف القنواتي. الاتحاد المنستيري مع الملعب التونسي تحكيم حسني نايلي حكم الفار البرتغالي إلدير ماليرو. بقية اللقاءات في دور يوم الأحد انطلاقا من 4:30 دائما شبيبة العمران مع الترجي التونسي تحكيم سيف الوردين حكم الفار هو إلدير ماليرو. ونادي حمل الأنف مع نادي البنزرتي تحكيم أمير العيادي وحكم الفار مش يكون برينو استيفيس. طبعا تحكيم برتغالي هذه المرة على مستوى الفار في بطولتنا. الأولمبي البيجي مع اتحاد بن قردين حكم فرج عبدلاوي وحكم الفار أيمن نصري ونجم الساحلي مع نجم المتلوي الحكم خليل الجريء وحكم الفار أسامة بن إسحاق. وفي خطة لتجنب إضاعة الوقت الرابطة الوطنية لكرة القدم أعلمت كافة الأندية بإجراءات تنظيمية جديدة خاصة بملتقطي الكرة. الرابطة ستتولى توفير الحوامل الخاصة بالكرات وتوزيعها على جميع الأندية وتلزم جميع ملتقطي الكرة في كافة المباريات بوضع الكرات فوق الحوامل المخصصة لها والوقوف بشكل مباشر خلفها. وشددت الرابطة على أن هذه التعليمات تطبق فورا في جميع مباريات البطولة. اخبار نادي الصفاقسي. متوسط الميدان الدفاعي جاكوم بي يعزز صفوف الفريق بعقد يمتد لثلاثة مواسم واستكملت جميع الاجراءات الاداريه واصبح اللاعب مؤهل قانونيا للمشاركه مع الفريق. الى اخبار سكك الحديد الصفاقسي ليواصل ترابسه في عين دراهم وبعد الفوز في مباراه وديه اولى جمعته مع جمعيه ريانا 3-2 لسكك الحديد الصفاقسي. غدوه لحد مباراه وديه الثانيه مش تجمع مع اولمبيك الكيف انطلاقا من 9 صباحا. ونذكر احنا نحكي على الرابطه الثانيه سحب رزنامه البطوله سيجرى يوم الخميس 3 سبتمبر انطلاقا من نص النهار في مقر جامعه كره القدم. منتخب الوطني التونسي لكرة القدم برمج زوز مباريات ودية في أكتوبر المقبل. الأولى أمام مالي يوم 3 أكتوبر في ملعب طيب المهيري والثانية يوم 6 أكتوبر أمام البنين في انتظار طبعا تحديد الملعب بين سوسة والمنستير مش يحتضن هذه المباراة. وهذا بعد مواجهتي أوغندا وبوتسوانا ضمن تصفيات كأس إفريقيا. إلى الحدث ودورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط نذكر يوم أمس وبعد مباراة مثيرة منتخبنا منتخب كرة القدم لأقل من 21 عام ينجح في العودة من بعيد أمام صاحب الأرض المنتخب الإيطالي وتحقيق انتصار مستحق بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. بالانتصار هذا منتخبنا يتأهل إلى الدور النهائي للمرة الثالثة في تاريخه وسيواجه الجزائر. غدوة الجزائر نذكر اللي كانت فاز على المغرب يوم أمس بركلة ترجيح 4-3 بعد نهاية المباراة بالتعادل هدف لهدف. في نفس الإطار في كرة اليد منتخب السيدات يواصل التألق يوم أمس حقق انتصار والرابع على التوالي وفوز عريض على منتخب كوسوفو 38-10. زميلات سوندس حشينا كنا تفوقنا في المباريات السابقة على منتخبات إيطاليا مقدونيا واليونان. منتخبنا يتصدر ترتيب مجموعته في انتظار مواجهة يوم غد الأحد أمام الجزائر. نذكره بعد انتصار منتخب اليونان يوم أمس على المنتخب الجزائري المنتخب الوطني التونسي إذن رسميا في الدور النهائي ومنتظر سيواجه المنتخب الإيطالي صاحب الأرض والجمهور من أجل الميدالية الذهبية. إلى الكرة الطائرة وفوز ختامي لمنتخبنا البارح. منتخبنا يختتم مشاركته بفوز مستحق على نظيره البرتغالي بنتيجة 3-0 25-11 25-21 و25-19. على الرغم من هذا الانتصار الأخير إلا أن منتخبنا لم يتمكن من حجز مقعد له في الدور الربع نهائي ليغادر رسميا المسابقة. الحصيلة حتى الآن 3 انتصارات على الجزائر صربيا والبرتغال 2 هزائم أمام إيطاليا وفرنسا. البعثة إذن تعود إلى تونس أمس قبل استئناف التحذيرات للموعد الهام بطولة إفريقيا للأمم اللي تستضيفها بلادنا واللي يتحدث عليها بعد اللقاء اللاعب أسامة بن رمضان في ميكرو زميلنا شهير الكافي مبعوث الإذاعة التونسية.
1: الحمد لله ساعة على الفيكتوار ديما ستيز امبورطون اللي كتكمل فيكتوار في أي تورنوا. اليوم لازم نقولوا الحاجات الإيجابية إنه لعبنا ضد فرق مستوى عالي باش نجمو نطلعو النيفو نتاعنا قبل الكان. هذو يعني ماتشوات نحضروا بهم باش ندخلوا للكان حاضرين. تلعب ضد إيكيب أقوى منك تبيع باش تلعب من النيفو نتاعك باش نجم تلعب معاهم من النت. توا البيز امبورطون باش يبدا كوب دافريك نحطوا ان شاء الله كوف الكورس تو في تونس قدام جمهورنا ان شاء الله نعديو مسابقة باهية والكوب تبات عنا ان شاء الله.
0: برنامج المشاركة التونسية اليوم في الجيدو مرام جمورة ثم النهائي وزن أقل من 63 كيلوغرام انطلاقا من 10 غرار بدراج قصي بن غرس الربع نهائي وزن أقل من 100 كيلوغرام الساعة 10:20 أريج عقيب الدور الربع نهائي وزن أقل من 78 كيلوغرام الساعة 10:45 و11:30 سوار الذوادي الربع نهائي وزن أكثر من 78 كيلوغرام محمد عزيز حمدي وسيف الدين السالمي يشاركوا في نهائي سباق تريأتلون فردي انطلاقا من 3:45 في كرة السلة 3-3 منتخبنا الوطني للرجال يواجه منتخب تركيا انطلاقا من 3 ودرجين ثم يلاقي إيطاليا انطلاقا من 9 ودرج في مرحلة المجموعات. وفي كرة اليد الرجال منتخبنا الوطني الأوسط يواجه كوسوفو في مباراة تحديد المراكز من 5-8 انطلاقا من الساعة 2. للأسف حادثة تتكرر مرة أخرى بعد مغادرة المصارعة شهد الجلجلي مقر البعثة وانقطاع أخبارها ثم شاهدنا صورها في العاصمة الفرنسية باريس. اختفاء لاعب المنتخب الوطني في اختصاص الرافة محمد أمين السعيدي منذ يومين بمطار روما انقطاع أخباره أيضا إلى حد الآن. هذا ما أكده رئيس الجامعة التونسية للكرة الحديدية عماد بوزريبة اللي قال أنه السعيدي كان ضمن وفد المنتخب العائد من الألعاب المتوسطية بتورنتو قبل ما يختفي عند الوصول إلى مطار روما وتم إعلام أمن المطار والجامعة اللي راسلت بدورها وزارة الشباب والرياضة في انتظار تقرير مفصل عن ملابسات الحادثة دي والحادثة اللي قبلها. طبعا في كرة السلة النفذة الرابعة للتصفية الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2027 اللي تدور في القاعة متعددة الاختصاصات بيرادس منتخبنا للأسف ما تمكنش من تحقيق الانتصار البارح أمام النظير والكاميروني وانقاد إلى هزيمة 83-61. منتخبنا كان فاز في الجولة الأولى على الرأس الأخضر في انتظار اختتام لقاءاته في هذه النافذة بمواجهة منتخب جنوب السودان يوم غد الأحد انطلاقا من 7. الكاميرون بعد 8 جولات في المركز الأول ب 15 نقطة، جنوب السودان 14، تونس وغينيا 13 مركز ثالث، نيجيريا 12 نقطة ورأس الأخضر مركز أخير ب 11 من النقاط. نختم أخبارنا بكرة القدم خارج تونس. مواعيد أبرزها البارح في الدوري الإنجليزي كريستال بالاس مان سيتي. مان سيتي يفوز 4-1 مباراة تتألق فيها الفرنسي راين شرقي والنرويجي إيرلينغ هالاند ثنائية لكل لاعب. الدوري الإيطالي ميلان يتعادل مع فينيزيا 2-2. في ألمانيا فوز عريض البايرن من شتوتغارت 5-1. وفي البطولة الفرنسية الجولة الثانية بفضل هدف قائده ماركينوس فريق باريس سان جيرمان يحمل اللقب يخطف تعادل أمام ليل 2-2 في اللحظات الأخيرة. بي جي كان منهزم 2-0 في الوقت البديل. فيتينيا ذلل الفارق ثم دقيقة 90+5 ماركينوس أضاف الهدف الثاني. هكذا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحية يسرى على مستوى الإخراج المرئي مراد حش قاسم على مستوى التنفيذ التقني والتشاهد. يقول لكم قابلوا معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية. إلى اللقاء.
2: Sport News.

0: تمد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: الجزر جزء من ذاكرة الوطن وإسهام في التنوع البيولوجي. يمتد شريط الساحل البحري التونسي على 1350 كيلومتر، ويشتهر بجزر كثيرة، وللجزر التونسية قصة رائعة تروي أساطير وأحداثا تاريخية عريقة وعادات وتقاليد ضاربة في القدم والتجذر. ولا نبعد عن الحقيقة إذا قلنا إن الاطلاع عليها، أي الجزر التونسية، بالقراءة أو بالزيارة أو بالمشاهدة أو بالاستمتاع أيضا، هي تجربة فريدة لإثراء الذاكرة والمعلومات عن الوطن وانفتاحه على البحر الأبيض المتوسط. وإلى جانب الجزر التونسية الآهلة بالسكان، أي أرخبيلات جربة وقرقنة وجاطة وزمبرة في السابق، تتناثر بمسافات غير بعيدة عن السواحل التونسية جزر أخرى غير مأهولة، تتميز أيضا بجمالها، بسحرها، بكنوزها الطبيعية، وهي محميات طبيعية يقصدها الزوار خاصة للصيد والسباحة والغوص والاستكشاف، وتتوفر في بعضها مشاريع بيئية وأيضا منارات لهداية السفن. إضافة إلى أن الجيش التونسي ينتشر في جزر البلاد لتحقيق سيادة تونس على أراضيها ومياهها الإقليمية، ويوجد إلى جانب جيش البحر في عديد الجزر حراس من إدارة الغابات التابعة بدورها لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. الجزر التونسية حراس الخضراء وحماتها وورقاتها السياحية المستقبلية.
0: مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: على سلامتكم من جديد. صباح الخير وشان نهاركم زين، شان نهاركم اسعد ليام مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي اخترتوا الاستفاقه على صوت اذاعه اسفيقس واذاعه بانوراما. دينا معكم المشوار من الستة، مازلنا متواصلين حتى للتسعة. تو باش نحكيوا على تظاهره مهمه، تظاهره فيها برشا محبه وبرشا رحمه وبرشا تضامن، وهي عنوانها رحمه تحضر معنا للغرض مشكورة سيدة أماني ذويب عضو مكتب جهوي بمنظمة التربية والأسرة. صباح النور وصباح الفل أماني.
1: صباح الخير وصباح الفل والياسمين لكل مستمعي إذاعة اسفيقس. سعيدة جدا اليوم بوجودي معكم، شكرا على الاستضافة وشكر خاص لإذاعة اسفيقس على دعمها المتواصل لأنشطة المنظمة.
0: يعطيكم الصحة، نحييكم من المنظمة كل أعضاء المنظمة ورئيسها سي محمد العذار على العمل والمجهود الكبير اللي تقوموا به من أجل تأمين عودة مدرسية ناجحة إن شاء الله. هو أنتم تشتغلوا على امتداد العام والأهداف تختلف وتتنوع، وديما أهدافكم اجتماعية إنسانية خيرية تربوية. أما اليوم باش نحكيوا على تظاهرة اللي هي باش تكون اليوم في العشية،
1: اي
0: بداية من 6 متاع العشية هكا
1: بالضبط. اليوم جيت باش نوجه الدعوة للحضور في تظاهرة تشمل كل مناطق ولاية صفاقس. التظاهرة هذه تظاهرة رحمة، هي تظاهرة رياضية وحملة تبرعات باش تكون بمقر دار الأسرة طريق جرمدا كيلومتر 1 اليوم السبت 29 أوت من الساعة 6 إلى 8 مساء إن شاء الله. شعار هذه الحملة رياضة تجمعنا وقيم توحدنا، تهدف إلى تعزيز روح الرياضة وغرس قيم التعاون والتضامن وخاصة التطوع.
0: التظاهرة هذه دونك باش تكون بداية من 6 متاع العشية، دعوة موجهة للناس كل باش تحضر. شنو باش نلقاو في التظاهرة؟
1: باش نلقاو أنشطة رياضية وفي نفس الوقت حملات تبرع. الحملات التبرع هذه كما قلت انت معناتها احنا الانشطه متاعنا سنويه على كامل العام، لكن اليوم احتفال بالعوده المدرسيه جينا نوجه الدعوه للحضور باش نوفروا اكثر ما يمكن من مستلزمات التلميذ للعوده المدرسيه باش ما نلقاوش حتى تلميذ اليوم خارج مقاعد التدريس أو مقاعد الدراسة على خطر ما يجمش يوفر مستلزمات الدراسة. نعم. وهذا موجه خاصة للعائلات محدودة الدخل، وأحنا اليوم حابين نكبروا هذه التظاهرة وما نكتفيوش بتظاهرة كتابي نهديه لصحابي اللي هي تواصلت على عدة سنوات تويكا. اليوم حابين نوفروا جميع مستلزمات وأدوات اللي باش يستحقهم التلميذ باش يلتحق بمقعد الدراسه السنه هذه.
0: يعني السنه باش تحاولوا توفروا لهم الكتب مع الكراسات مع المحافظ
1: ميداعات،
0: معناها تحاولوا توفروا لهم كل مستلزمات العوده المدرسيه، وذي تكون راهي بفضل الناس اللي تحس بغيرها، الناس اللي تتضامن، الناس اللي ترحم غيرها. تخيلوا انتوما صغير ما يلقاش يلقى روحه ما ينجمش يرجع يقرا كيف ما أندادوا. تخيل وانتوما معناتها تشوفوا الصغيرات ذوما ينقطعوا عن الدراسة في سن مبكرة على خاطر ما عندهمش إمكانيات باش أنهم يوفروا كرتابة وأدوات وغيره مستلزمات لعودة مدرسية. وإحنا نعرف قديش في صفاقس نعطيه قيمة للعلم والتعليم، وإحنا نعرف قديش نحن صغيراتنا غالين علينا. كل واحد كيف ما يشوف صغيره يشوف حرصه الكبير على أنه يوفر له عودة مدرسية ناجحة، على أنه يكون صغير وناجح في المستقبل، يشوفوا هكا قديمه ناجح ومتألق. شوفوا أنتم زادة فما صغيرات مسكنات ما هميش قادرين باش أنهم يرجعوا باش أنهم يعودوا للمقاعد المدرسية فقط لأنه إمكانياتهم المادية ما تسمحش وعائلاتهم ما عندهمش الإمكانيات باش أنهم يوفروا لهم الأدوات.
1: بالضبط، وهذا هدف هذه التظاهرة، هي تظاهرة رحمة أنه نكونوا نحاولوا أنه نكونوا مساهمين في نشر روح التعاون والتضامن والتأزر والتطوع، وخاصة أنه المكتب الجهوي ديما شعار متطوعون من أجل الصلاح العام.
0: نعم يعطيكم الصحة. دونك الناس الكل مدعوة باش تحضر اليوم العشية الستة متاع العشية في
1: مقر دار الأسرة
0: طريق جرمدة كيلومتر واحد سهل برشا المقر. تجمو تتواصلوا زيدا إذا كان فما رقم هاتفي ربما إذا ما توصلتوش للمقر تجمو زيدا تتواصلوا هاتفيا تجم تعطينا رقم رحمة هي التظاهرة رحمة أما أنت تحضر معنا يعطيك صحة أميني.
1: نعم.
0: ذويب عضوة بالمنظمة منظمة التربية والأسرة تحياتي لكم الكل
1: يعيشة كشرفنا حضوركم برشا وتفاعل الحقيقة الحمد لله معناتها تفهم تفاعل كبير برشا واستعدادات الحملة كبيرة شكر موصول إلى كل المدعوين وشكر أكبر على ثقتهم خاطر كما تعرف إذا كان ما نكتسبوش ثقتهم ما نجموش نقدمه
0: تجمو تعاونوا باللي تقدروا
1: أكيد.
0: نذكركم أنه بدار الأسرة اليوم الستة متاع العشية في طريق جرمدة كيلومتر واحد وإذا كان عندكم استفسارات تجمو تتواصلوا مع سي محمد العذار اللي هو رئيس المنظمة على الرقم 98 921 0 47 وتعاونوا باللي تقدروا راهو باللي تقدروا تجمو تشري وكتب تجمو كراسات تجمو كرتابلات مدعات نقود اللي تقدروا المهم تعاونوا ذكم الصغيرات باش انهم يقراوا على رويحهم باش انهم يكونوا ناجحين في حياتهم ويكونوا فاعلين في مجتمعنا وفي بلادنا ككل.
1: نعم اليوم مع بعضنا نكونوا اقوى واجدد شكري الى كل المساهمين في انشطة المكتب الجهوي سواء تفاعلا او دعما وخاصة الى جنود الخفاء لانه كما تعرف هذه خدمة كبيرة برشا ومجهود كبير برشا ما نجموش تكون تقوم به مجموعة صغيرة الحمد لله بتفاعلكم بدعمكم اليوم بعضنا أقوى إن شاء الله
0: إن شاء الله يعطيكم الصحة نحييكم الكل الشباب الكل زيد اللي ناشطين ما شاء الله عليكم في المنظمة يعطيكم الصحة شكرا. وإن شاء الله كل التوفيق لكم وإن شاء الله نخدموا البلاد أكيد ونخدموا المجتمع من خلال هالعمل هذية الاجتماعي اللي تقوموا به منظمة التربية والأسرة نحييكم الكل وبالتوفيق
1: يعيشك شكرا. نعاود نجدد للتواصل مقر دار الأسرة طريق جرمدة كيلومتر واحد أو على رقم الهاتف مدير المكتب الجهوي بيسفيقس سي محمد العذار 98 921 0 47.
0: شكرا يعطيكم الصحة شكرا لك أميني أذيب عضو مكتب جهوي بمنظمة التربية والأسرة بيسفيقس موافقين إن شاء الله ودعوة باش الناس كل تكون حاضرة اليوم في دار الأسرة طريق جرمدة كيلومتر واحد هكا تشوف النشاط الكبير اللي قوموا به وتعيشوا أجواء متميزة منعشة الحقيقة ناس تؤمن بالعمل التطوعي بالعمل الإنساني في سبيل خدمة الآخر وراهي سعادة كبيرة تحسوا بها وقت تسعدوا الآخرين ما تتخيلوش حجم السعادة اللي الإنسان يحس بها وقت يبعث الأمل في شخص كمحتاج وقت اللي يسعد غيره ويشوف الفرحة في عينين الصغير وقت هو يأمن له كالأدوات ولا يشري له كرتابة وتشوفك الفرحة في عينيه في عينين والديه حاجة كبيرة برشا وإن شاء الله ربي يثبت أجر الجميع.
2: عايشك ميرسي بوكو عايشك

0: 20 دقيقة بعد الثامنة صباحا، أحلى صباحات لكل مستمعينا، ونحب نرحب كيف العادة بضيفتي منورتنا في الاستوديو المربية أميني عفية، مربية ومرافقة أطفال مختصة في الطفولة. أهلا وسهلا، صباح الأنوار.
1: صباح الفل وصباح المزيان للناس الكل.
0: يعيشك زي نيامك يا أميني. وإحنا ديما نحبوا نزينوا العودة المدرسية تكون عودة هكا مريحة للصغيرات، تكون عودة موفقة فيها أكيد لازم تحذيرات باش نجموا نأمنوا العودة هذه في ظروف طيبة.
1: أكيد.
0: خاصة النفسية قبل كل شيء. هذيك الاستعداد المادي هذيك ربي يعينهم الأولياء الكل، ربي يعيننا على هالعودة المدرسية في تأمين الكرتابة والطبلية والكتب وما تبيعه من أدوات مدرسية، هذيك تبلها برشا مصروف. ربي ينزل بركته، ربي يوفق الأبناء وربي يبارك فيهم. أما توا نحب نحكي على التحذيرات والاستعدادات والنفسية بعد ما صغير تعود على عطلة هكا مطولة وراحة ونوم مخر ويقوم مخر وحاسيله وإدمان على الهواتف الجوالة، ذيك الإشكال الكبير والعميق اللي حكينا فيه عديد المرات واللي قد ما نحكيه شوية، خاطر كل مرة نزيد نكتشف عمق الأثر وخطر الأثر متاع الإدمان الإلكتروني. وذي الكل كيفاش باش نحضروا عاد باش نرجعوا بأريحية وبظروف مريحة هكا ونفسية مستعدة للعودة للدراسة هكا تكون سنة موافقة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي للناس الكل سيل أبواب، معناتها الدراسة على الأبواب.
0: أي
1: دونك أنا ديما نحكي بالفئة العمرية وخاصة النقلة الأولى اللي الطفل ما يعرفش فيها المدرسة بتاتا،
0: خاصة سنة أولى.
1: سنة أولى أنا كان نسألك مدام ريم، شنية الذكريات اللي رسخت في بالك في النهار الأول اللي دخلت فيه المدرسة؟ وكل من يسمع فيها لو ترجع بشريط الذاكرة متاعك لامباكت الأول، هذيك الدخلة متاع النهار الأول، شنو اللي بقالك فيها؟
0: أنا مستيسة نسهر، أنا مش مستيسة نجيوب. قل لي أنت ترى.
1: معناتها أحنا لهنا كان كل واحد يقعد هكا مع روحه
0: أي.
1: ويحاول يتفكر أول نهار دخل فيه للمدرسة شنو
0: أي.
1: أكثر موقف قعد عالق في ذهنه وقعد يتفكره.
0: طو من هذيك يفهم المشوار كامل. خاطر أول لقاء هو باش يكون بشي حدد برشا حاجات وبشي يخليك مرتاح حكا ومقبل على الدراسة بشغف حكا ومحبة، وإلا العكس.
1: مهم جدا المشاعر الأولى اللي باش يخزنها الطفل النهار الأول.
0: أنا الحقيقة باش نجاوبك ما يبقاش سؤالك على أنا نتذكر اللي أنا كنت فرحانة اللي أنا ماشي نقرأ.
1: صحيح عنا فرحة.
0: أنا حاسة بالفرحة كيفاش هكا ماشيه نقرا وباش معني عامله جوله حقيقه معناها
1: فهمت باش تكتشف.
0: وكان عندي علاقه انا منعش يمكن كنت صغيره عندي هكا اشكاليه التعلق ربما، ولا كنت نتذكر اللي انا قريت سنه اولى، نوجه لها تحيه على فكره خاطر هي ديما تبع برامجي ويفرحني برشا انها تسمعني، معلمتي الاولى انيستي سنية الشعري اللي انا قريت عندها سنه اولى وقريت عندها سنة ثانية وسنة ثالثة عملت إضراب، قلت لهم نحب أنيستي سنية. معناها أنا وقتها نذكر معلمي سي طاهر دمق ربي يحيي بخير، أنا معناها وهو زيدا معلم ممتاز، معناها هم كلهم معلمية الحقيقة في مدرسة طريق العين مركز علولو، مدرسة مركز علولو نحيي الإطارات اللي مروا عليها الكل ليكا وقتها، معناها كلهم ما شاء الله كلهم ممتازين، أما أنا كان عندي إصرار وإلحاح على أنيستي سنية أيوة. باش تشوف اللي ايش تفسرها.
1: هو راهو تيلمو صغير يرتاح الشخص وللمكان، فأي إنسان تبدله وتعمله تغيير على وضعية مريحة مش يتقلق. دونك لازم تأقلم بشوية بشوية باش نجمو احنا يدخل
0: به ويزمنا نتأقلم وراها في كل الوضعيات. بزمنيش معناها نقول لا نحب المعلم الفلاني والفلتاني يذيا نلقاوها عاصيل ومشكل كبيرة توا معناها كي يرجعوا يقراوا نبدأ لا نحب المعلم هذا ونحب الصغير يقرأ عند هذا ولا ما نعش حاصيله. نتذكر اللي أنا بالعكس من بعد قريت وكان سنة ثالثة معناتها كانت متميزة وكان معلمي معناها بالحق ممتاز جدا نتذكره. وفقط هو ربما هيك الصغير اللي يبدأ عنده هكا شوية تعلق أو تعود أو لا يزم نتأقلموا مع الوضعيات الكل في الأخير. ربي وصغارنا يتأقلموا مع الوضعيات الكل.
1: صحيح. هو هذا هو اللي احنا نقوله الاستعداد النفسي قبل الاستعداد المادي. صحيح احنا تو هل هي العودة المدرسية فقط هاني شريت لك كرتابلة وهاني شريت لك طبلية وهاني شريت لك الكرارس وبلاي لهنا في عوض انت تشري له مهمة جدا. هزو يختار
0: بيه
1: راهو كتفل يختار حاجته بيدو مش كما انت تشريها وتقدمها له.
0: شنو الفرق؟ مش يفهمونا
1: هو مش يبدأ عنده حرية يحس بروحه هو اللي اختار أدواته اللي باش يقرأ بها مش حد جاب له الأدوات وقال له هذم باش تقرأ بهم.
0: ولقوا نتصور زيادة بخلاف انه هو اختار هو باش يولي عنده احساس انه يذوكم معني يقرأ فيهم هو بحب هكا خاطر هو اختارهم
1: هو
0: حبهم.
1: الألوان الاستيلوات خاصة
0: شو اللي يقرأ بأكثر شغف بأكثر صحيح. محبة بأكثر
1: هو
0: أكثر إحساس صحيح. بالانتماء للأدوات ولما مع الأدوات والدراسة
1: هو يختار. راهو احنا حرية الاختيار للطفل خاصة في المرحلة المبكرة راهي عندها تأثير كبير على بناء الاستقلالية الذاتية.
0: نعم
1: مش كيما انت ديما تختار له مش كيما هو في بعض الأحيان نعطيه مساحة الاختيار. نعم. باش هو يحس بروحه كائن يعول عليه
0: باش يحس بالمسؤولية بالثقة بالنفس هذه الكل يبني له في شخصيته.
1: ناخذ برايو مثلا زيد انا معناتها
0: مش دليل هو ما ندخلوش في نطاق دليل وين نحبك وما ناخذ كناك مش هكا.
1: لا لا لا لا لا, لا. احنا يعطيك الصحة
0: خاطر فما راهو خيط رفيع بين انه يختار معناها أدواته ويكون عنده هكا نوع من المسؤولية ونوع من الحرية صح. وما بين أنه دليل ونأخذ اللي نحب وما نقرأ كان بهذه وما نمشي نقرأ
1: لا
0: لا
1: لا ويختار اللي يحبه يا لا هو كما نقول
0: فما حدود
1: فيها حدود راهو كما قلت خيطك رفيع ما بين الحرية اللي هي تبني لي الاستقلالية والحرية المفرطة أني أنا خليه بدون ضوابط هذه كراية
0: مشكلة عميقة جدا وخطيرة برشا
1: معناتها
0: انفلات تامي واللي في كل شيء والصغير ما عندوش حدود
1: تخيلوا موجود.
0: تخيل أنت صغير ما عندوش حدود منفلت في كل شيء وما عادش تنجم تعمل له حد راهو مش تقول توي يكبر ويعمل عقل لا ما عادش تنجم تعمل له حد وهذاك علاش من بعد المراهقة مش جي صعيبة جدا وحتى ينفلت انت ما تجمش ما عادش فما ضوابط راهو ذيك كله مدليل من الطفوله الاولى ومن مبكره
1: صح
0: لازمنا ننتبهوا برشا حاجات
1: ديما كما قلت انت الواحد ديما يبدا يراقب روحه فاش قاعد يعمل ويراقب
0: ديما قدار ديما باعتدال ديما هذيك الدوزاج
1: ما هو بقدر سبحان الله معناتها ميزان فما ميزان كبير دونك لهنا المرحلة النفسية معناتها الاستعداد النفسي للمرحلة هذه اني انا نحاول النهار هذيك الاول وخاصة النقلة متاع الاطفال من حضن امهم الحضن المدرسة حاول انت يكون فيه تتجنب جميع الصدمات النفسية اللي تجم تصير للصغير انه يحاول ما نعملولوش هيك الشوك متاع الخوف نبعدوا عليها تماما خاطر شفت هيك الامباكت لو راهو مش يرسخ في الذاكرة المشاعرية تعال نقولوا ذاكرة

0: المكان هذاك شنو هو؟ هل هو مكان مريح لي؟
1: يقولي ولا ما عادش يرغب فيه.
0: شفت لهنا شنو تأثيره على القراية بعد؟ المخ ما يعملش بالخوف وما يعملش تحت الضغط.
1: صحيح.
0: دونك لهنا شنو؟
1: الصغير ما يستوعبش وقت يبدأ خايف.
0: مش يبدأ يسكر. القنوات متاع التعلم متاعه مش يبدأ كورتيزول ومخ متاعه مش مرتاح. دونك لهنا نبني أنا العلاقة الآمنة بالمدرسة، علاقة مريحة. نجموا احنا في رياض الأطفال يعملوا زيارات ميدانية. وقت مشيت عملت استاج في روضة، نتفكر هزتهم الجامعة وراتهم الجامعة شنية، زيار ميداني شنية الجامعة وقتاش نوصلوا لها.
1: تولي حلمة،
0: تولي حلمة،
1: تولي هكا طموح باش انه يكبر، باش انه يوصل للجامعة
0: للمعهد، وشنو ما التسلسل اللي انا باش نمر به في حياتي. فالهلا الصغير نبدا نبني له اللي راهو حياته ما هيش كان مدرسه ولا معدل في السنه الاولى والا معارف اكاديميه. للاسف الشديد برشا اولياء حاصرين مرحله الطفوله الاولى المبكره في انه صغير يعرف الحروف والارقام فقط. راهو ما هوش هذا هو ال الملمح الأساسي اللي هو بداخل به صغيرك للمدرسة. لا، فما الاعتماد على النفس، فما طفل عنده شخصية، فما طفل راكز، نمو الذهني متاعه متكامل. أنا كي نمشي نتعسف عليه قبل أوانه والنضج الذهني لتو مكمل ونتعسف نحرقه، أنا نقول لهم تحرقوهم قبل ما يوصلوا المدرسة، اش خليته في المدرسة؟ شنو هو الشغف اللي صغير مش يتعلمه؟
1: مهم ان نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع صغيرنا.
0: ما معناتها كيفاش ديما التشويق.
1: شنو التحذير مثلا تو احنا باش ندخلوا للمدرسه؟ شنو التحذير؟ شنو الكلام اللي نجم نقوله لصغيري؟
0: اول حاجه شنو هي المدرسه؟ وشنو مش نعمل فيها؟ وش مش نلقى فيها؟ نعرفوا شنو هي المدرسه، لازم يعرف المكان اللي هو مشي للمدرسه. كان وين صغير يزيد مستانس متعلق بيا، وهنا لاتاشمون مرحلة التعلق بالصغير بوالديه. احنا تعرضنا ياسر مع
1: اي برشا صغيرات،
0: معناتها تلقى الصغير قدام الروضة
1: ما يحبش يدخل حتى يدخل. قدام المدرسة
0: مش الروضة خايبة ولا المعلمة خايبة ولا لا،
1: حتى سنة أولى ما يحبش يدخل.
0: لاتاشمون التعلق بالأم مهم جدا. احنا يبدأ فك التعلق بالأطفال راهو يبدأ من عامين. الطفل يبدأ ياخذ في الاستقلالية الذاتية متاعه. لاحظ الطفل اللي عنده نمو سليم وحده في العامين، لاحظ طفلك فيش يبدأ يقول لك بعد انا سيب انا نجم وحدي، بعد حب
1: وحده انا نمد وحدي انا نعمل وحدي.
0: مش يبدأ يعمل ياخذ استقلاليته
1: نيك لوحدي.
0: الرعاية المفرطة متاع الوالي خوفا على الطفل
1: هي اللي مش
0: دخل الدنيا بعضها. دونك لهنا خليه ياخذ استقلاليته. راهو سطر بالاحمر على الاستقلاليه الذاتيه قبل ما يشد ستيلو ويكتب لك الحروف. علمه يربط صباطه كيفاش يتعامل مع الكتاب والكراسه هيكم اللي باش يقرا بيهم في المدرسه. كيفاش انا ننظم ادواتي في كرتابلتي؟ كيفاش انا نتعامل مع المكان الجديد؟ وشنو مش نعمل؟ مش نلقى اصدقائي؟ مش نبدا نحكي له قصه على المدرسه. وليد متشوق ومشى ولقى، كان عارف حتى ما يسالش بعض المعلمين يجتهدوا الله يبارك لهم يعملوا يزينوا الاقسام. يا النهار الاول يكون يوم يحط فرحه في قلب الطفل،
1: يكون احتفالي، يكون هكا في برشا موده
0: صحيح.
1: برشا محبه. فما حتى راهو مربين يعطيوا حلويات حاجات هكا ولا حاجات هكا سامبوليك هكا هدايا. فما الشهادات الحقيقه
0: فما
1: في التعامل مع
0: المؤسسات التربويه، فما
1: تلاميذ خاصه اللي سنه اولى ولا ديما يحبوا يرغبوهم ويحبوا
0: هيك. هو انا ديما المشاعر هي نقول لهم المفتاح الاساسي للتعلم. الطفل يبدا شيخ، يبدا الدوبامين طالع. صدقني حتى ذوي اضطرابات وصعوبات تعلم سبحان الله يستقبل من عندك حتى هيك شويه ويتحسن. واياتهم كانوا يعانيوا من مشاكل نمائيه ووصلوا تبارك الله بكلمة يقول لك الله يرحم والدين المعلم الفلاني اللي قراني وقلي

0: تحت الكلمة تحيي وكلمة تميت.
1: صحيح.
0: كيما تو فما برشا صغيرات تلقاه يعمل عركة مع المادة مش خاطر ما يفهمهاش،
1: لا،
0: على خاطر
1: قدمت له بطريقة سيئة.
0: أنا نقول لهم صار له شك، معناتها صدمة عاطفية مع البروف.
1: صحيح للأسف هذه واقع. هيك علاش احنا نحيو المربين، نعرفوا هو مهنة شاقة، أما هي راهي رسالة نبيلة قبل كل شيء. راهو يزم برشا وسعبيل وبرشا محبة وبرشا خطر، راهو بالحق راهو مربي معلم ولا أستاذ يحببك في الدراسة ويحببك في المادة، وإلا العكس. وإلا يعملك الصدمة بالحق، خليك تنفر من الدراسة وتنفر من المادة وتقعد حياة عمرك وانت تكره المادة هذيك، حياة عمرك وانت عندك مشكلة مع مثلا الفرنسية مثلا. قل لك انا نكره الفرنسية من حب، وهي علاش؟ خاطر من الصدمة الاولى من المعلم الاولاني.
0: وصاروا لنا احنا المعلم الاولاني. نرجع لك للستوريك متاعك، شفت قديش مهمة،
1: مهمة جدا،
0: مهمة مهمة مهمة. دونك الاستعداد مش يكون نفسي، ونبدأ نحكي على المدرسة بالله رسالة لكل من يسمع فينا، تجنب انك تحكي على بروف ولا معلم ولا مدرسة بطريقة خايبة قدام الناس، حتى ولو كانت صارت عركة في المدرسة، حتى ولو كان الوضع متاعنا تو ما هوش بيه. راو انا تو باش نبدأ نعطيه صورة ذهنية شني، شوف فلانة معلم كذا
1: الأولياء. رجاء رجاء رجاء ما تشوهوش لا صورة المعلم ولا صورة المدرسة ولا صورة المؤسسة التربوية عند التلميذ. راهو انت باش يرجع بالوبال على ابنك، ادركوا هذيا. راهو انت كدي كي تذكر بسوء مربي ما ولا تذكر بسوء مؤسسة تربوية، راهو هذيا خطير برشا وعنده تبعات كبيرة برشا. على صغيرك اولا،
0: صح،
1: على صغيرك وعلى المجتمع الكل. صح. من بعد نحكي عنيش الكل. راهو هذيا يسمنا ننتبهوا له.
0: انا نقول لهم المخ يتبرمج بالكلام. انت كي تقعد يوميا تحل فيسبوك تلقى معلم تلميذ ضرب معلم ومشاكل صايره رهيبه رهيبه، معناتها عدم
1: بالحق عنف داخل اطار تلقى داخل المؤسسه التربويه.
0: الناس كل تحكي تو كان على المدرسه نحكيوا عليها كان بطريقه خايبه للاسف، معناتها شفت. وبعد نقول علاش صغيري ما يحبش يمشي المدرسه، راهي مهمه برشا الصوره هيك. الكلمه اللي انت قاعده تقول فيها يوميا ويسمع فيها هو صغير، وقاعدة تعمله في صورة ذهنية في مخه عنا بلاصة معينة.
1: أنت تنفر فيه في الأخير،
0: لهنا
1: في الأخير هو ينفر، ينفر يولي يمشي مكره ويحس عدم انتماء للمكان ذيك وعدم رغبة في الدراسة، وراهو عدم ثقة في المربي كل شيء. معناتها راهو عنده تبعات كبيرة ياسر ياسر. على ذلك لازمنا نتبهوا برشا. شكرا لك يا أميني، الحديث معك بشجون الحقيقة.
0: يعيشك الله يبارك.
1: وماذا بينا نحكي برشا حكايات، أما للأسف الوقت ما يسمح لنيش، وفي الصباح ما نحبوش نكثروا عليهم باش يهضموا كلامنا هكا بسرعة. شكرا لك أستاذتنا ومربيتنا أماني عفية، مربية ومرافقة أطفال. شكرا لك.
0: يعيشك الله يبارك لك. شكرا.
1: ويومك مبارك وسعيد.

0: صباح ليك للفنان المتألق جميل الشيبي. وصلتنا ل 48 دقيقة. تحياتي لكم مستمعينا الكل اللي تابعتونا, نشكركم برشا برشا على التحية الحلوة والمزيانة. منال فراتي, نادي العيادي, روضة السلامي, صادق السيالة, حمادي رويد, كل الأوفياء نحييكم ونشكركم على المتابعة وللاستماع. إن شاء الله قضيتوا معنا أوقات حلوة ومزيانة. إن شاء الله يكون يوم مبارك وسعيد عليكم الناس الكل وتتوفقوا فيه. فما بلاغ يخص الشركة الجهوية للنقل بصفاقس اللي هي تعلم من خلاله كافة التلاميذ والطلبة أنه بإمكانهم التسجيل لاقتناء الاشتراكات المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 2026-2027 على شبكتي النقل الحضري والجهوي عبر موقع الويب الخاص بالشركة www.surtrace.com.tn, وبداية من يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله 1 سبتمبر 2026, ويتم تحديد موعد ومكان تسليم الاشتراكات عبر إرساليات قصيرة, ويتم تسجيل عبر اتباع مختلف المراحل المبينة بدليل التسجيل المتوفر بموقع الويب, مع ضرورة فتح حساب الولي بالموقع مع اعتماد رقم بطاقة تعريف الولي اللي قام بالتسجيل بالمؤسسة التربوية. هذا فيما يخص الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس بالنسبة للاشتراكات المدرسية, باش إن شاء الله تكون عودة موافقة, عودة دراسية موافقة لصغيراتنا الكل. إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق للتلاميذ, للطلبة, للإطار التربوي. زيدا نوجه لهم التحية اللي بدأوا زيدا حتى هما يتأهبوا ويستعدوا لعودة مدرسية. إن شاء الله تكون ديما موافقة ومكلة بالنجاح. بالنسبة للناس تسأل على حالة الطقس, خطر ديما الأيامات هذية تقريبا شغلنا الشاغل هو حالة الطقس, باعتبار عشنا درجات حرارة مرتفعة جدا, والحقيقة الناس كل تقلقت من ارتفاع هذه درجة الحرارة, خاصة كيف يتلاقى ويتقابل مع انقطاعات للتيارات الكهربائية وأحيانا زادة انقطاعات للماء. إن شاء الله ربي يلطف بينا, إن شاء الله ربي يخفف علينا. فقط نزيد نذكركم أنه راهو يلزمنا ننتبه إحنا على رويحنا, ردوا بيدنا على صحتنا. تقريبا المستشفيات الكل والمساحات الكل معناها ممتلئة بالحالات اللي تقلقت من درجات الحرارة المرتفعة. دونك حتى في ديارنا راهو ننتبه, مش نقوله تحت أشعة الشمس, مع ضربة الشمس تجي كان من أشعة الشمس, ليه راهي تتسمى ضربة حرارة تجم تصير حتى في الديار. ربي يحفظ الجميع. معناها حتى وقت تبدأ أنت سخانة وتبدأ مثلا في الكوجينة وأنت طيب وغيره وتتعرض للسخانة, دونك أنت راهو يزمك ترد بالك, تستحفظ على صحتك, تشرب برشا برشا ماء. بالطبيعة ما نتنقلوش وما نخرجوش وقت تبدأ الشمس قوية ودرجة الحرارة كبيرة. إلى جانب زادة نحاولوا ديما نبلوا أطرافنا ووجنا ورقبتنا, خاصة وراء من رأسنا من تيلي هكا والرقبة, ديما نحاولوا بشوية ما بارد نبلوهم وننتبهوا لصحتنا ونكثروا من شرب الماء مهما كان راهو نوع أي ماء متوفر. المهم ما يبديش ملوث, حتى ماء الحنفية تغليوها وتشربوه, المهم خاطر نعرفوا زيدا ماء المعدني غير متوفر. دونك نحاولوا بأي شكل أو بآخر. الناس اللي عندها فستقية واللي عندها ماجل, الحمد لله احنا في صفاقس عندنا ثقافة الماجل والفستقية, وأغلب العائلات, مش العائلات الكل, أما على القليلة تلقى الجيرين, وديما الجار لجار رحمة, وديما هكا نرحموا بعضنا ونحاولوا هكا نعطيه الماء لبعضنا, وراه فيه أجر كبير كبير برشا الماء اللي تعطيه الغيرك باش يشرب منه, وباش أكيد ربي باش يثبت أجرك. شكرا لكم مستمعينا, احنا مازلنا معكم كيف ما قلت لكم. الطقس تسألوا عليه, نرجع لكم لصلب الموضوع. استطرت باعتبار حبيت هكا نزيد نذكركم انه لازمنا نحافظوا على صحتنا وتدوا بالكم على رويحكم, خاصة على الكبار في السن, راهم هما اللي ما يطلبوش الماء, اللي بيبي والكبار في السن ديما ما يطلبوش الماء وما يحسوش برشا بالعطش وما يعبروش, يعني احنا ديما نستفقدوهم, ديما نذكروهم, ديما نعطيهم الماء, وردوا بالنا عليهم, وان شاء الله ربي يحفظ الجميع وان شاء الله ربي يخفف علينا. دونك بالنسبة لي حضر معنا سرحان الرحالي معهد الوطني للرصد الجوي, يقول انه الحمد لله فما تراجع لدرجات الحرارة, فما تقلبات جوية زادة تنبأ بنزول ان شاء الله غيث نافع يكون عام وشامل ان شاء الله على كامل الجمهورية التونسية, فما كما قلنا بشائر لانخفاض في درجات الحرارة, وغدوة زادة باش نستقبل ان شاء الله فصل جديد, فصل الخريف اللي نعرفه فصل الخريف قديش مهم, هو اللي يحدد الموسم الفلاحي الكل, والفلاحة معناها بالنسبة يقول لك الخريف هو العام, معروف يقول لك الخريف هو العام خاطر هو اللي يحدد الموسم الكل, وان شاء الله يكون خريف مبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية, ويكون زيدا كله خير وكله بركة وكله غيث نافع ان شاء الله, فيه أمطار تكون أمطار خير. تقريبا هكا نوصلوا لنهاية مشوارنا معكم, أجمل تحيات كامل للفريق اللي أمن هذا اللقاء, في الهندسة الصوتية مراد الحاج قاسم, شكرا ليك في استقبال المكالمات الهاتفية, سفيان خديم الله تحياتنا ليك, وفي تأمين اللقاءات على البوابة والإخراج التلفزي يسرى الغربي, شكرا ليك. كانوا حاضرين معنا زيد عدد من الضيوف مشكورين, الشيخ شفيق شطورو حكينا على الرحمة خاصة بكبار السن, معناه نعرفه يعني ديما الكبير في العمر هو يبدأ في حاجة لنا بعد ما قدم وبعد ما تعب وبعد ما رعاه وبعد ما كبر وغيره, هو يكبر يولي احنا يزمنا نذكره, احنا يزمنا نحسه به, واحنا يزمنا نعامله بمحبة وبرفق وبلين, وحكينا على برشا تفاصيل في الموضوع هذية, كيف كيف زيدا كنت حاضرة معانا أماني ذويب, حكينا على تظاهرة مهمة برشا, تظاهرة اجتماعية رياضية إنسانية باش تكون بدار الأسرة في طريق جرمدا كيلومتر واحد اليوم 6 متاع العشية, كونوا حاضرين تشوفوا أجواء متميزة برشا, فيها برشا محبة وفيها برشا عطاء وفيها برشا تضامن. أيضا كنت حاضرة معانا المربية أماني عفية, وحكينا كيفاش نجموا نحضروا العودة مدرسية إن شاء الله تكون ناجحة بالنسبة لصغيراتنا. أجمل تحيات ريم بن جويرة في الأعداد والتقديم, قلكم إلى اللقاء وإن شاء الله يومكم كل خير وكل بركة.
1: معلوم
2: معلوم
1: الدنيا
2: يوم بيوم
1: نهير شمس ولهبا
2: ونهار شوية غيوم
1: تطلع وتفوت سحابة
2: ووجه الله يدوم

0: أسعد الله يومكم من جديد، وأهلا بكم إلى هذا المواضيع الإخبارية. تنخفض درجات الحرارة اليوم وتتراوح عامة بين 37 و 45 درجة، ويتميز الطقس بسحب قليلة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تتفرع آخر النهار نحو جهة الشمال الشرقي مع تساقط محلي للبرد. دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان وزارة الصحة إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية على خلفية ارتفاع حالات الوفيات من بين المواطنين وحتى في صفوف المساجين بسبب موجة الحر واستقبال أقسام الاستعجال حالات غير مسبوقة بسبب ضربة الشمس، مما سبب في إجهاد للإطار الطبي والشبه الطبي الذي يعمل في ظروف قاسية حسب ما ورد في بلاغ للمنظمة. وعلى خلفية ما تمر به البلاد، دعت عضوة مجلس نواب الشعب أسماء درويش إلى مواصلة العمل لفترة إضافية بنظام نصف الوقت خلال شهر أكتوبر القادم، وتأخير العودة المدرسية إلى بداية أكتوبر كضرورة لابد منها يفرضها تواصل ارتفاع درجة الحرارة والانقطاعات المتكررة للكهرباء. أكد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول خالد باتين أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم، وأشار إلى أن كميات كبيرة من المحروقات تم ضخها بمحطات التزود بالوقود، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجية المواطنين. تنطلق وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من صولة مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. في العالم، صعدت الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أنها حددت شبكات ووسطة وقنوات تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. نقلت وكالة فارس عن مصادر في وزارة النفط الإيرانية أن طهران لديها ما يكفي من النفط للبيع لتغطية موازنة العام الحالية. وختاما، قال الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان أن طهران ستفتح مضيق هرمز إذا نفذت واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، مطالبا برفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. ختم هذا الموعد الإخباري، وبعد الفاصل تأتيكم الزميلة شريفة شريف. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة دايمة.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديك

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

9:08 نهارك مزين، نهار البرود، نهار الهواء النقي، نهار النسمة المزيانة، نهار المال موجود في كل بلاصة، نهار الضوء اللي ما نلقاوهوش مقصوص. وبالمناسبة هذه الواحد يقول حمد لله حمد لله، معنى مش كان أنا ولكن هكا من خلال حتى زيدا هكا نحاول نسأل ونتسائل الناس كل على صفحات الفيسبوك، نحسوا فما انفراج من البارح. نسمة ربي بدأت تجي، يمكن خاطر قاعدين نقرب وزيدا الفصل الخريف، إن شاء الله ربي يحينا بخير، وإن شاء الله هالأزمة هذه إن شاء الله نتجاوزوها الناس الكل وخاصة البلاد العزيزة متاعنا تونس. رانا يمكن ننقضوها ما نحبوها وما نحبوش فيها، ونقفولها الناس الكل مع بعضنا، وأي حد يلاحظ شكون يحب يستغل الفترة هذه باش يخمم انه يفرعس التوينسة، راهو لا التوينسة جيست معناها مطالب معينة. ونحسوا كما قلت مثال من البارح الواحد فما انفراج، النسمة توجدت، الضوء تقريبا ساعات العمل متاع الضوء اكثر من الانقطاع، وفي الاساس هذايا وعلى الاساس هذايا الواحد ديما يقول الحمد لله، وما ذاقت الا ما فرجت.

هو ديما الواحد يقول حمد لله يا ربي، ديما حمد لله. وساعات الغصرات هذه راهي اللي تغربل، الغصرات هذه اللي هي اللي تظهر، الظهر كسوا على المستوى الشخصي، شكون معاك وشكون ماهوش معاك، شكون يتمنى لك الخير وشكون يجري ويسعى باش يتمنى لك حاجة أخرى، وكيف كيف زاد للبلاد. الغصرات هذه هي اللي مش الظهر، شكون شادت فيها بيديه وسقيه ويحاول يحافظ عليها ويحميها، وشكون يستغل أي ساعات هكا فرعيسة تنجم تصير باش يعمل شوشرة ولا غيره وغيره. ربي يحفظنا، ربي يحفظ البلاد والعباد، وإن شاء الله يا ربي ديما نهارك مزين، وإن شاء الله ديما أنا الواحد من خلال حتى التفاعلات، أنا تول الغنية تمشي وبرشا ميساجات جات، من بينها مثلا زميلي أسامة اللي نسلم عليه قال لي نسمة مزيانة في قليبيا، أبرامان في قليبيا، هو قال لي نسمة مزيانة، قال لي صوتي ذاعت صفاقس قاعد يوصل بالباهي، أهم شيء أسامة عودة بعثنا في قليبيا. عندهم زاد أزمة قصان الضوء إلا لا، على خاطر نرجع ونقول الحق، معناها عشنا نهارين ولا أصعب، هما أكثر من نهارين، خاطر فما حتى محلات تتقلقت وغيره وغيره، ولكن الحق معناها نحسه من البارح لليوم إن شاء الله بوادر الانفراج، وكل أزمة راي عندها حل، كما في حياتنا الخاصة كما في حياتنا العامة. ربي يحفظنا الناس الكل، وإن شاء الله يا ربي نهاركم وأيامكم وساعاتكم وبكلها زين، ديما معاكم في نهاركم زين. في العادة ندخل أكثر أنيمي وأكثر هكا فما هرج وجو، ولكن الحق معناها يمكن التعب متاعك النهارين أثر فينا الناس الكل حتى نفسانيا. ديما نرجع ونقول طبع التونسي، التونسي يعشق الضحكة ويعشق التفرهيدة ويعشق الأمل، وفي عز الغصرات متاعه يدبرها الضحكة ويعمل جو ما عندكم مليت، وهيك علاش نهاركم زين ديما معاكم حتى وقت هكا ما حسينا بشوية غصرة، ولكن تو ديما نقول حمد لله نهاركم زين. يتواصل معاكم للعشرة اللي سمعنا لأول مرة، نقول له هو مجموعة من الأسئلة العامة، يمكن اليوم برشا أسئلة على الماء، عندي برشا أسئلة على الماء، خليت الضوء مش نسأل شوية على الماء، وإن شاء الله نرجع ونقول إن شاء الله كل ما يعطينا باللطف، وإن شاء الله كل غصرة فيسع نتجاوزوها، وتقعد حديث كيما برشا حكايات وبرشا خرافات عشناها في تونسنا، وقعدة تحديث ولينا حتى نتندروا بها ونعملوا بها ضحكة، وربي إن شاء الله يقدر الخير. أكيد جدا نحب نبلغكم تحيات كل المستشهرين، قصر الشرافي اللي ديما يقولكم مرحبا بيكم في طريق العين كيلومتر 4.5 في قصاص سيدي الجيلاني وانتم ماشيين للافران، تحيه كبيره لخونا حمدي قوبع وهيلا كمال وكل الليكيب اللي معاهم. 51 584 ألف هو رقم قصر الشرافي. ايضا حلوس يالا يقولكم يحل ايامكم ويهلك ظلامكم حلوس يالا هو حلول عادة والسنة، اكيد جدا تلقاوها في طريق تنيور كيلومتر 2، انستغرام فيسبوك كل مستشهر نسميه تكتبوا اسمه على انستغرام على الفيسبوك رقم تلقاو، خاصة بالصورة على شنو انا قاعدة نحكي. كيما حلوس يالا برشا كيفاش نقول برشا انواع في الحلول، ليبا كان سيد سويت مرحبا بكم، يقولوا هيكم كل فريق حلوس يالا الموجود في طريق تونس كيلومتر 2 رقم الهاتف 24 116 660. ايضا زاد شي سليم القسنطيني اللي سلم على كل حرفائهم، يقولوا لهم مرحبا بكم في نقطة البيع لكل ما يهم لحوم الدواجن والمشتقات، موجودة في طريق منزل شاكر كيلومتر 3 على الكياس مباشرة. هي أكيد معناها فرانشيز، وديما نحاول نذكر أنا بهذا، موجود في طريق منزل شاكر بالضبط مقابل زنقة البرنوس، رقم الهاتف 97 751 0 97. أكيد جدا انستغرام ولا فيسبوك تكتبوا شي سليم ويخرج لكم اش فما وش ما فماش. ايضا تحيات سنتر كوثر الحلاقة والتجميل اللي تقولكم مرحبا، وين يرجع الضوء في السنتر، انا الناس الكل حاضرين وديما الضوء موجود ان شاء الله. سنتر كوثر الحلاقة والتجميل موجود في شارع المنجي سليم، عمارة الامان 1 الطابق الاول في قصاص الشحية، سقيت الزيت بصفاقس، رقم التليفون 27 778 600
54 ومعاكم من توما اللي مش تكلمونا على 70 164 280. أكيد نعديه وسويعة فيها المعلومة وفيها الضحكة وفيها خاصة التفاؤل. التحية توصلكم من شريفة الشريف، مراد حش قاسم، يسرى الغربي، سفيان خديم الله. مرحبا بكم الناس الكل.

0: 9:28 دقيقة. ديما نسلموا عليكم وديما نقول لكم إن شاء الله نهارك مزين، وإن شاء الله يا ربي اليوم خير من أمس، وإن شاء الله الساعة الجاية خير من الساعة هذه، وديما احنا متفائلين وديما عنا الأمل في ربي وديما لبس. هذا الواحد يقول نحب نذكركم بنص السؤال اللي هبطره عنده تقريبا 28 دقيقة على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، واللي يقول قديش عدد المواجل التاريخية الشهيرة بمنطقة الناصرية بصفاقس؟ قديش قبل منطقة الناصرية كانت معروفة برشا هوني في صفاقس، معروفة برشا بالماجل، معنيها شكون يعرفش الماجل؟ ماجل هما يحفروه ويتلمد فيه مياه الأمطار. قديش عدد المواجل؟ هل على كل شهر فما ماجل 12 شهر؟ هل تقريبا على كل يوم معناها متاع شهر 30 فما معناها نقولوا احنا 12 ماجل، وإلا 30 ماجل، وإلا 365؟ هذا إذا كان ما همش 366 ماجل، على حسب كل نهار فما ماجل. تعمل شنية الإجابة الصحيحة؟ الله أعلم، لكن الأكيد جدا نعرفكم ببحث صغير، وإلا اللي عنده المعلومة توفيس عيجيوب لحكاية وما فيها، تعمل كومنتير وبرتاج على صفحتك الشخصية وتعطي روحك فرصة باش تاخو جائزة تقعد لك ذكرى من برنامج نهاركم زين.
1: نهاركم زين،
2: نهاركم زين،
0: نهاركم زين. قبل ما ناخذ دفعه من المكالمات الهاتفيه، مش ناخذ بخاطر منى القروي اللي بعثت لنا وقالت صباح النور مدام شريفه برب، اليوم عيد ميلاد ولدي، عيد ميلاده ولدها عيد ميلاده ولدها ما حطتش اسمه، ما غير اسم، قالت نحب نقول له

0: هذا فيما يخص الماخذة بالخاطر متاع التهاني. وأكيد نحب أقوله كل حد اليوم عيد ميلاد ولا عنده مناسبة سعيدة، إن شاء الله ألف ألف مبروك، وإن شاء الله ربي يهني الناس الكل. آي سيدي نمشي للدفعة من المكالمات الهاتفية. توقيتنا 9:32، تليفوننا نمروه 70-164-280. البرنامج نهارك مزين، واللي مش تقول لك ألو تو هي شريفة الشريف. ألو عسلامة.
1: ألو صباحية.
0: مرحبا بخويا.
1: معك محمد بوعلي.
0: سي محمد بوعلي.
1: ايوه.
0: استنى نقيد اسمك يا سي محمد بوعلي. شنو احوال الصحه سي محمد؟
1: والله الحمد لله.
0: منين تكلم فينا بالضبط؟
1: من الصفاقه.
0: وين طريق شنو؟
1: انا في حي الحبيب.
0: في حي الحبيب. ابرك شي شويه البارح الضو.
1: والله هكا.
0: ما شوف شوف احنا يا سي محمد، يعني علاش نسال تو في السؤال هذا؟ خاطر هو حديث الساعه. اما زيدا كيما نبداو ننبروا ولا نبداو معناها نتشكاو، زيدا اذا كان الامور فيها تحسن يلزمنا نقولوا هكا ولا مثال بارح وقتاش عندك من الضوء؟
1: تحسن.
0: اي
1: تحسنت خي من الايامات اللي فاتت.
0: الحمد لله الحمد لله، معناها الفرج احنا نقولوا درجه درجه. البارح من وقتاش عندك من الضوء مثلا وما قصش؟ خاطر جات ايامات يشكيو ياسر حي الحبيب.
1: لا خاصه في الليل القبل.
0: هيك عذاب، هيك عذاب عند الناس الكل، الحمد لله تعديناها غصره. اما البارح مثال من وقتاش عندكم يا سي محمد الضوء؟
1: والله اسمعني قص
0: اول الليل
1: الاولى.
0: ايه؟
1: اول الليل
0: صحيت
1: ما قعدتش شوي، قعد شويه وبعد عود
0: رجع للصباح. تو عندكم ضوء؟
1: لا تو يمشي تو.
0: هي الحمد لله. وزاد قابلت انه الدنيا فما برود، معناه حتى البرة البرود راهو موجود، هي من البارح الناس ما تحركت.
1: لا خير لا
0: الحمد لله.
1: درجه الحراره في بيدي اقل تقبل 47.
0: ايه
1: وصلت ال 41، ما بين 41 و 40.
0: حتى ناخذ المعلومه من عند يسرى تو في ساعه تبعث لي وتقول لي تو قداش تقريبا درجات الحراره.
1: اي لا لا
0: وتو نقولوها لكم. اي اكيد لا وصلنا درجات التعب، تعبت العبيد وتعبت الناس الكل والله. كبار. والله زيدا حتى زيدا مساكن اللي عندهم المداجن، زيدا برشا مداجن تضرت. والله والله انا واحده من الناس عندي قفيص فيه 3 دجاجات ماتوا زوز. والله رغم انه واحده من الناس نحط لهم في الماء بالجلاسون، والله بالثلج نلوج ونحط لهم، لكن كهو لكن كهو سخانه سخانه سخانه. ربي كل ما يعطينا باللطف يا سي محمد يا باهي. اي قل لي عندكم مناسبات سعيده؟ عندكم افراح خمبركولك؟
1: والله توا مبدئيا مزي، اما من هنا نوفمبر عندي بنتي مش عندها خطوبه.
0: عندك خطوبه وقتيش ان شاء الله؟
1: في نوفمبر.
0: في نوفمبر. احنا فيش تو مازلنا باش ندخلوا سبتمبر ومن بعد اكتوبر ومن بعد نوفمبر. هو لو مراد النجم احنا نسبقوا له الفرح سي محمد ونعطيه حتى زغروته مثلا ولا حاجه، اش قولك هكا بحويجه نلقاوها هكا على اليد سهله مهله، وان شاء الله بدوا بتمام خطوبه ولا ملاك ما دام في نوفمبر ومبرمجه.
1: خطوبه خطوبه خطوبه.

0: وتوبة إن شاء الله تفرح به.
1: في الصيف
0: ما نعملوش العرس طول وبرها في عوض الملك في الصيف، الدنيا مصاريف عمال تكثر.
2: يبقى
0: ميلة ميلة الواحد، ربي قوي سعدها إن شاء الله وسعد كل حد ناوي الفرح يا رب. به احنا الزغروطة حتى نشرب شريبة ماء مراد لقيناها زغاريد ما لقيناهاش، لا حول ولا قوة الا بالله يا سيدي. اعتبر ما في نوفمبر، من هون نوفمبر تو تسمع عندي زغروت، هذيك اللي لك انت يا سي محمد. اي اي سي محمد اختار نومرو. اي
1: رقم 2.
0: نومرو 2، قديش عدد السدود الكبرى المستغلة في تونس؟ قديش عدد السدود الكبرى المستغلة في تونس؟ نعطيك احتمالات.
1: أيوة.
0: نعطيك احتمالات. 7 18 37
1: سدود الكل الكبرى والصغرى.
0: لا انا قلت لك عدد السدود الكبرى المستغلة. خاطر فما ايه، خاطر فما برشة زيادة سدود صغرى وجبلية. ايه
1: قلت لك ايه قلت لي شنو الاحتمالات.
0: 18 7 37
1: سدود الكبرى
0: المستغلة في تونس.
1: طبعا
0: كيفاش
1: السبعة
0: لازم تتصور. هو لو خلينا متصور، خلينا ما نتصوروش، خلينا ما نتصوروش. سي محمد انا قاعد نحاول معاك، راني نحاول طيحناها السبعه، السبعه طيحها هاي بالعربي تاع
1: هاي خلي 18 وكا وصفت وكا
0: تقول انت طويله كي نسكت نبدا نسكت ونبدا عامله روحي ما سمعتش الاجابات. نحاولوا انت تو سهلت على اللي بعدك، اللي بعدك كانوا مهف يلزم يختار نفس النومرو، كانوا مهف. سي محمد يا باهي يا سيدي، ان شاء الله بدو بالتمام عندك، ان شاء الله ربي يسعدكم وان شاء الله ربي يهنيكم. وديما كلمنا يا سي محمد يعيشك. بعد سي محمد شكون عندنا؟
3: الو عشامه
0: مرحبا
3: وبيك يعيشك. اميره
0: لا مانيش نسمع حبيبتي. الو لا مانيش نسمع. الو
3: اميره كمل معك مش خايف الدير.
0: نوعية المكالمة راهي ماهيش واضحة عنا، ترى عاود مدام. ألو على السلامة.
3: ألو على السلامة أميرة كمول معاك.
0: مرحبا يا أميرة شنحوالك؟
3: يعيشك الله يخليك، شحال صغيراتك شنحوالك؟
0: إيش تعمل في الدنيا يا أميرة؟
3: في الدار يا عزيزة.
0: العائلة من شنو تتكون مدام أميرة ولا أختي أميرة؟
3: لا أختك أميرة، أنا مع الولدة ونسكنوا مع أخويا.
0: وتسكنوا ان شاء الله ربي يونسكم ان شاء الله. الوالده شنحوالها في هالسخانه هاللي مات لاباس؟
3: والله عامله فيها معناها 85 مش ناموش شويه.
0: ربي
3: عامله فيها والله متقلقه.
0: ربي يشدها بصحه الابدان. اوك اليوم ابرك راه اليوم فما البرود.
3: الحمد لله الحمد لله.
0: يا اميره كان عندكم فيراندا ولا شويه وسع، نحاول معناها اخرجوا شويه للهكا في البرود.
3: ايوه
0: في بالي، معني انا الصبح كي خرجت راه فما النسمه.
3: هاي فما لا بالحق
0: صحيت وهوي والدار بالباهي وتخفف هاي. في لبسها وديما كان شويه العطرشيه والزهر على رويسها وعلى وجيها
3: موجود ديما والله موجود.
0: واذا كان عندكم شويه ثلج زيد تمسح به وجيها ويديتها باش ديما تتنعوش هي والصغيره.
3: هي والله الماء البارد ممنوع عليها وتشرب خاطر عندها حساسيه.
0: لا دفيلها شويه، لا دفيلها شويه وبرا معني مش لازم بارد. ربي يحفظها ان شاء الله. شو اسمها الوالده يا اميره؟
3: سعاد القليل.
0: سعاد القليل ربي يحفظها على اسم الوالده ان شاء الله، ربي يطول عمرها وربي يحفظها لك ان شاء الله.
3: بارك الله فيك يا زيزه يعيشك.
0: يا اميره السمحه الباهيه، سؤال خاطي لكل شيء، شو تطيبوا في السخانه؟
3: والله تنطيبوا والله شويه
0: سلطه.
3: والله يا زيزه شويه سلطه شويه سمك مشوي
0: معني شويه شويه وان شاء الله
3: هكاو
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا امي.
3: اللي يوقف الكوجينه يعيش على الله معطينا.
0: صحيت والله بثويبه هيك الكل.
3: الحمد لله الحمد لله.
0: هاي اميره الباهيه السمحه اختار لي نومرو ونحبك ذكيه.
3: عدد اثنين يا
0: للا يا للا يا للا يا للا على عدد اثنين يا للا
3: يا للا يا للا على بنت سخيت الدير يا للا على بنت سخيت الدير.
0: اي شنو السؤال؟ والله اسمع توحشت الضحك انا عندي ايامات والله ضحكتني محليك. اي اسمع شنو السؤال انا اللي سالته يا اميره؟
3: على السدود يا زيدة.
0: قديش عدد السدود الكبرى المستغلة في تونس الكبرى؟ خاطر فما سدود زيدة صغيرة وبهي بالعشرات. قديش عدد السدود الكبرى؟
3: 37.
0: بسم الله علينا، بسم الله على أميرة وعلى وهرتها.
3: يا عيش
0: الحمد لله
3: أميرة
0: الأمراء
3: يا زيدة.
0: احنا وش نلقى يا مراد كان تلقاها يا أميرة الأمراء.
3: يا عيش
0: في بيها سينون هديولها أغاني الحصة الكل. عيشك يا أميرة، نمرك اثنين وإن شاء الله القرعة تفرحك يا رب إن شاء الله.
3: يا عيشك بارك الله فيك.
0: نمشي التليفون بعد أميرة. ألو عسليمة.
2: صباح النور.
0: مرحبتين.
2: صباح شريفة.
0: أنا لاباس، شكون معاي؟
2: معك مريم الحديدي من بوحجة.
0: يا مريم أنت فين ومن عند ربي ولا طيح لك الشعر؟ شكون؟
2: لا من عند ربي.
0: يا أختي يا أختي يا أختي، مالك يزيد يطيح لك الشعر؟ كيفاش تولي؟ محليك مريم، عاود لي مريم شكون؟
2: مريم الحديدي من بوحجلة.
0: مريم الحديدي من بوحجلة، مرحبا مريم. اش تعمل في الدنيا؟
2: في الدار،
0: ربة بيت. ربة بيت ممتازة جدا جدا جدا، قل لي لا.
2: الحمد لله الحمد لله ربي قدرنا
0: ان شاء الله. العائلة من شنو متكونة يا مريومة؟
2: انا زوز اولادي وراجلي، ربي يخلي الوليدات
0: وراي. امين، ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم. لباس الاجواء العامه؟ لباس
2: الحمد لله
0: الحمد لله يا رب.
2: العسر يسر الحمد لله
0: الحمد لله. محليها كلامك والله مريومه، والله
2: الحمد لله. والله نسيمه تهبل تحت شجره الكلاتوس وعامله جو
0: ما شاء الله. لا مشاكل كليماتيزوريت ولا حد شيء منه، لتحت الشجره والهواء تويجي
2: الحمد لله
0: الحمد لله. ما وذيك هي النعمة متاع تونس. تونس رأي فيها الخير والبركة، مغيرة شو نقول أنا. إن شاء الله كل حد يتربص بالبلاد شرا إن شاء الله ربي يكشفه، وأكيد القانون ياخذ مجرى، هذه أهم حاجة. أي مريومتي الجميلة، اختار لي نمرو حبيبتي.
2: واحد.
0: قديش نسبة الماء في جسم الإنسان؟ بدلنا فيه ماء ولا شايحين؟
2: فيه ماء إن شاء الله.
0: فيه الماء صحي. قديش زعمة نسبة الماء؟ أي اسمعني، 15% ولا 80% ولا 60%؟
2: 60% إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يا مريم انت فيل وانت دافية، ميزمنيش نقوي عليك. نمشي معاك ديجا ديجا.
2: نحب نطلب اغنية مريومة بتاع نور شيبة.
0: الليستة طويلة يا مراد، الليست عندك اميرة على مريومة. تعرفش نعمله مرادة بالحق، نزيد انا ناخد تليفونات لطن اللي انت تنظم امورك، ناخد شوية من مريم مريمتين ونشوفوا اميرة كانك لقيتها. يا اميرة يا بنت الام عندك اميرة. مريم وسع بالك معانا، خلينا نخلصوا الكريدي الاول. هات اميرة باش يخلط الكريدي الثاني.
2: ربي
0: يخليك. هات اميرة يا مراد. قعدوا يسالونا زغروتها يا مراد، مش نعملوا فيها توك الزغروت؟ ندبروها لقينيها. يا ربي سهل يا ربي سهل. شنية تو أميرة شكون تو مش نلقى؟ هذه فرحة كونية جيتنا. زغروتة متاع سي محمد بوعلي ريت. احنا نخلص واحنا مخلصين، ما نحبوش الديون. سي محمد الزغروتة جيتك دوبل. أميرة الغنية هي

يا أميرة يا بنت الأمراء هاكا غنينا عليك مريومة. أنت جاوبنا على سؤالنا سي وإجابتك زادة صحيحة أنت مريومة. نغنيو على مريم. عندك حاضرة مريم؟ اش عندك مريم؟ مريمتين ولا علاش دليلة يا مريم ولا شنو بالضبط؟ راهيت نسمع وناخذ التليفون. مريم

0: والله لا تهون الواحد يقسي عليها الغنية والله. عم يزمنا ناخذ شوية تليفونات. أي ألو مرحبا، تليفون الرابع.
1: ألو عسلامة، صباح الخير شريف.
0: مرحبتين، شنحوالك؟
1: وبيك أكثر شنحوالك؟
0: الحمد لله. شكون معنا أختي؟
1: الحمد لله معك سيسية المبروك من ولاية المهدية مرتم بالشرباء.
0: سيسية المبروك من شربان المهدية. شيخين بالبحر؟ قولي لا قولي لا، ما كنتم شيخين بالبحر؟
1: شيخين أنا لا.
0: أنت لا ما تحبوش ولا ما ظروف ما سمحتش باش تمشي؟
1: لا والله ظروفي
0: ظروف. اسمع، هو الميزة تولى في طقسنا الصيف ما هوش على حد قوت، معناه مازال سبتمبر كامل نجمو نعومو فيه، واكتوبر نعومو فيه، وحتى نوفمبر نعومو فيه، معناه ان شاء الله ربي يسهل لك وتمشي تعمل غطيسة تتفرهد بها ان شاء الله يا سيسية الباهية. سيسية قل لي اش تعمل في الدنيا؟
1: نوع أنا في الدنيا معناها حياتي.
0: اش تعمل ايه اش تخدم؟
1: خليش نخدم، أنا أرملة متقاعدة.
0: أرملة معناها أنت مش بيك سبقتها، معناها مش بيك سبقتها، أنا قلت لك اش تخدم، قلت لي أنا أرملة ما عنديش دخل، أنا صبية، أنا معرسة، أنا مطلقة، أنا أرملة ما عنديش دخل، اش تخدم؟ أنت متقاعدة، اش كنت تخدم يا مزيانة يا سيسية؟ اش كنت تخدم؟ اش كنت تخدم يا سيسية؟
1: كنت نخدم في معمل
0: الخياطة. في الخياطة، سمح. الصحة لباسة؟ الصحة لباسة؟
1: الحمد لله.
0: العائلة من شنو متكونة يا سيسية؟
1: العائلة بالنسبة لي ما عنديش صغار، أما نعيش أنا أخويا العازل اللي زلت نعيش معاه في دار أمي بعد وفاته، اللي عندها اليوم غدوة تسكر 3 شهور بالضبط.
0: الوالدة؟
1: الوالدة
0: رحمة الله عليها، رحمة الله عليها، رحمة الله عليها، ديما نجيبوا لها الرحمة. تو الدنيا سخونة، ديما صدق شريبة ما من الماج الباردة يا طفلة.
1: الله يرحمها وينعمها.
0: صحيت صحيت سيسية، قول أمين، قول أمين.
1: أمين يا رب.
0: إن شاء الله تجيك فرحة كونية أنت وأخوك.
1: إن شاء الله يا رب.
0: وتكلم والله والله اللي عند ربي مش بعيد، راهو يا سيسية غير الواحد يقول يا رب تجيك فرحة كونية وربي يعوضك على أي تعب إذا كانت حياتك فيها شوية تعب. إن شاء الله.
1: عايش.
0: إن شاء الله.
1: الله يحميك ويفرحك بصغارك.
0: يعيشك يا سيسية السمحة المزيانة، يختار لي نمره مزيان كما نعرف أنا.
1: ما نعرفش بالضبط، احنا والزهر حبيت ندخل معاكم في جوكم للفرحه، وبرا حبيت نجلي شوي من الاحزان اللي
0: يا عندي. بنتي شوف الواحد راهو ديما، شوف يا سيسية احنا ما نفرد معني مجتمعنا، واحنا من نفس الطينه ونعمة بالله، راهو ديما الحزن راهو ما يتنساش، الام والبو العزيز علينا راهم ديما في قلبنا، خاطر ذوكم خاصه من الام والبو الور لا عاد ذيك حاجه اخرى، فهمت؟ لكن الحياه شبيها يا سيسية، الحياة
1: تستمر يا ماما،
0: تستمر. صحيت حبيبتي، الحياة تستمر، احنا نتذكرهم ديما بالرحمة، نحاولوا نصدقوا، نحاولوا نقولوا كلمة الباهية باش يقولونا يرحم الأم اللي جابت والبو اللي جاب، ودونوا ان شاء الله ربي يكتب لنا الخير يا سيسية السمحة. هاي اختار لي نمرو ايه
1: بارا، نمشي الرقم 4 واحنا
0: وزهر والحل. وين توجد فستقية الأغالبة؟ تسمع بها؟ خايتي اسم الله عليها وعلى دنيتها سياسية وعلى وهرتها. وانا في ذلك سؤال صعيب صعيب صعيب اخي سياسية، ما شاء الله وما غير احتمالات. ان شاء الله نهارك مزيان يا سياسية، وربي يكتب لك كل خير حبيبتي. يعيشك سياسية، تفضل.
1: نحب نقابلك مرة هكا وندوسك ونعمقك لا امكن
0: ممكن على الاخر، ما هيش حاجة صعيبة، أنا أكثر واحدة متاحة هكا باش ناخو بالخاطر، معناه ممكن على الأخر وقت ما تجي لصفاقس، وإلا إذا كان أنا طلعت المهدية تو نحاول ناخذ نمروك يا سيسية من ستوندار، وعلاش لا، إن شاء الله ربي يسهل لنا، ادعي أنت ربي يسهل لنا باش نشوفوا بعضنا إن شاء الله. سينو حتى ما ريتكش أكيد نسمع ليك كل خير يا سيسية الباهية إن شاء الله. يعيشك إن شاء الله نهارك
1: وخليلك صغارك
0: يكثر خيرك سيسية الباهية. يعيشك. نمشو تليفون سيد المخرج. مرحبا عسلامة، أهلا وسهلا.
2: صباح النور
0: يا أختي عنساوين، يا أختي عنساوين. شبيب استنى يا نساوين، علي كلمني كان سي محمد برك، أنا من رجال. وينها من رجال؟ وينها؟ منستنى في التليفونات، هاي لازم تمركي وراهو رجال. أي حبيبتي شكون معايا؟
2: معك
1: عكيمة مدام شريفة. مدام عائشة معك.
0: عائشة شكون يا عائشة الباهية؟ لقب يا عائشة. ها؟
1: عائشة الزوش.
0: عائشة الزوش. شتعم في الدنيا يا عائشة؟
1: ربت بيت.
0: ربت بيت.
1: أولاد.
0: ربي يحفظها من شاء الله، ربي يبارك لك فيها. عائشة انتي تحب، انتي تحبي عيطوا لك عائشة ولا عايشة ولا عيشوشة ولا يعويشة ولا؟
1: هما الحقيقة في الحقيقة عائشة منا في الدار ليلى وشعاتي
0: اسمع يخطبوا فيها انا يخطبوا فيك انت، انا نركح في عايشة عويشة عيشوشة قتلي، ما هو في الحقيقة ليلى اللي عندك انت يا مهدي قاسم. قول له اوكي انت تسمى اسم ليلى وما عملت حتى رياكسيون، انا اوكي نصب الصبيت الكل اختصاص يا ها. فما شكون قدام مهدي قال اسم ليلى وهو ما عمل حتى رياكسيون، ما حس بحد شيء بالاسم هذا. عيشوشة ولا ليلى ربي يحفظك. اي عيشوشتي اي اختار نمرو مزيان. اي
1: اختار خمسة.
0: نمرو خمسة. انت وين متواجدة حاليا في اللحظات الثمينة هذه؟ وين بالضبط؟
1: في الكوجينة اما راضي نمتكأ.
0: هو فما راني يقول المشكل مش في الكوجينة، المشكل في المجموعة الوطنية. سميهم لي شكون بحذيه؟
1: بحذيه ولدي.
0: ولدي شو اسمه؟
1: سوسو.
0: شو اسمه؟ سوسو. وفي الحقيقة وفي الحقيقة شو اسمه؟ سليمان. وشكون آخر بحذيه؟
1: كهو.
0: كهو ربي يحفظ لك سوسو. شو قلت لي النومرو؟
1: نومرو خمسة. حتى
0: نومرو خمسة. شكون اخترع المصباح الكهربائي؟ نيتشا. لا لا ندخل انا نتجرأ نخدم نهارك مزين ما غير احتمالات، وهل يعقل الاحتمال قبلي انا يلزم يدخل الاستديو. اي لا لا نيتشا ولا المصباح الكهربائي. المصباح الكهربائي اي. شكون اخترعه؟ شكون اخترعه؟ اي نبدا نعطيك الاحتمالات وتركز.
1: ملا
0: نيتشا وإلا ديكارت. فما يقول نيتشا أما كل حد وش ينطق، ولا ديكارت ولا توماس أديسون؟
1: نقول احتمال
0: الثالث. لا تعود تسميه
1: تعود. إذا كان يسكت معك إيش
0: أي تحبش نجاوب بينا ونقيد لك اسمك؟ تحبش نقيد لك؟
1: لا لا لا لا لا نحب
0: تهبل راك تهبل يا عائشة شهيرة ليلى راك تهبل. قالت لي وش انت كي تسكت معناها هيك باش يا مراد. اي خان عاود اي خان عاود ونعس على روحي ما نسكتش. اي سيدي شكون من مخترع المصباح الكهربائي؟ اي عاود ركز. اي ديكارت نيتشا كولدك يغني ولا توماس اديسون؟
1: توماس اديسون.
0: بسم الله عليك تياك وحدك تعرف ما غير لا نسكت لا نتنفس لا نقول حتى شيء.
1: انا من الاول
0: مشيت لك نعرف نعرف حتى ما غير ما نعطيك احتمالات نعرف انت باش تجاوبي. انا بكل ثقه فيك يا عيشوش. ان شاء الله نهارك مزيان يا عيشوش. وهوني يعيشك هيك سفيان. وهوني فقط نزيد ملاحظه، ساعات فمك اللي يقول لك شكون اخترع الضوء؟ ليه هو الضوء راهو ظاهره طبيعيه لا يقع اختراع ولا معني ظاهره طبيعيه موجود الضوء، ولكن السؤال الأصح شكون اخترع المصباح الكهربائي؟ هو توماس أديسون. وكان تقريبا عام 1879 وقتها نسميه بدينا نحكيه على الضوء الاصطناعي ماهوش الضوء الطبيعي. نمشيو تليفون آخر ما نغنيوش احنا مخرجنا نزيد مكالمة برك قديش باهي نزيد مكالمة وشوية غناء. يسرى خليتها اليوم هي مش تقوم عملية القرعة متاع الفيسبوك وتو نشوفو نختارو زيد رقم من بالتليفونات. الو عسلامة.
2: الو عسلامة.
0: بدينا بسي محمد بوعلي وختمنا بسي
2: فارس بردا من الشخص الجديد
0: سي فارس. سي فارس.
2: أيوة.
0: سي فارس بردا مرحبا بك يا سي فارس.
2: شخص جديد شخص سونتر
0: سفاق السونتر. شتعم في الدنيا سي فارس؟
2: ولا نخدم عند اوبتيسيان.
0: عنده ابتسام.
2: نظارات طبيه.
0: نظارات طبيه. تو عاد تو الميس راسي فارس ولا؟ الرونتري صحيح.
2: ربي يشفي الناس.
0: وان شاء الله وش عام وعاملين جو انتم والتجاره الموازيه زاد اجواء كبير.
2: لاباس لاباس الحمد لله.
0: كل حد ياخذ قسمه.
2: لاباس الحمد لله.
0: هكا هاو يا سي فارس. سي فارس العائله من شنو متكونه؟
2: زوج ولاد.
0: ربي يبارك يقراوا
2: سليمان واياد. عندي سليمان سنه 7 تحول للوثيان واياد سنه اولى تحول للثانيه.
0: بسم الله عليهم. ربي يبارك لك فيهم ان شاء الله وربي يجيب لك قسمها مسي فارس.
2: امين امين
0: امين يا رب. اي يا باهي يعيشك عيشك. اي تختار لنا نمره مزيانه؟
2: نمره 8 كان مازال
0: مازال مازال
2: نختار 8
0: 8 هو 8 انا نخمم نبدله. لا مانيش مش نبدله مكتوب بالضبط تاريخ ما. اليوم بالهجري اليوم قديش ما عندناش مده من اللي عملنا عدل المولد ما قبل المناسبات الدينيه العيد الكبير والعيد الصغير والمولد الناس الكل تبدا تقمر ما قال لك 12 ربيع الاول وفيش المولد وكلاو العصايد سي حتى ما. الشهر والعام ربي يجيب القسم هاي ترى نتذكروا مع بعضنا السنه شنية هي بالهجري 1400
2: الهجرية
0: اي 1400
2: والله ما نستحقش 1448
0: اي نعرفك تعرف وحدك نعرف نعرف انا كل ثقة يا سي فارس 1448 هذه حاجة الشهر فيش وقتاش تولد الرسول عليه الصلاة والسلام شهر ربيع صحيت
2: ربيع الاول
0: المولد عنده 4 ايام وهو تولد نهار 12 ربيع الاول دونك اليوم
2: اليوم سيدي 16
0: يوفى الحديث هاي هات نعطيو التاريخ كامل هذيك الجمله المركبه المهم في الاخر نلقاو الجمله هاي ترى اليوم
2: اليوم 16 ربيع الاول
0: 1448 صفقت لنا عليه هاي يعطيك صحة سي فارس إن شاء الله نهارك مزيان يعيشك مراد تراخت وين يسرى قل يسرى باش تعطيني شكون القرعة بالفيسبوك مراد اختار لي رقم في ساعة راه من نحيو رقم واحد سي محمد بوعلي اللي نحييوه من 2 ل 6 تختار لي زوز أرقام تختار لي زوز أرقام رقم 5 عايشة زوج عايشة هذه اللي قالت لي قتلي انت كي تسكت عايشه الزوج ايه هذه ربحت سونتر كوثر زيدني فيسع فيسع مراد زيدني نمرو اخر مراد رقم 3 مريم الحديدي مريم الحديدي ربحت معانا حلو سيالة يسرى الغربي الزوز اللي ربحوا معانا شكونهم يا يسرى يا يسرى 1 2 3 نحب اسميهم انا يا يسرى يا باهية يا سمحة سوار بسبيس ربحت معانا قصر الشرافي وشكون اخر سوار بسبيس وناهد المصمودي نهارك مزين ومازالت برامجنا على امواج اذاعه صفاقس بسلامه

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتميز طقس اليوم بانخفاض طفيف في درجة الحرارة لتتراوح القصوى عامة بين 37 و 42 درجة وتصل إلى 45 درجة بالجنوب الغربي. ينظم المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس مساء اليوم بدار الأسرة ترق جرمدة تظاهرة رياضية تضامنية تحت شعار مع بعضنا أقوى لإطلاق حملة تبرع بالأدوات والمستلزمات المدرسية للتلاميذ من العائلات المعوزة استعدادا للعودة المدرسية القادمة. تمكنت وحدات الحماية المدنية بسيليانا فجر اليوم بمعاضدة جهود مصالح الغابات من تطويق حارق جبل مزاتة بمعتمدية برغو، فيما تتواصل عملية تبريد الجيوب النارية ومنع تجديد اشتعال النيران في حال هبوب رياح الشيلية. في أخبار العالم، استشهد اليوم شاب فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما تنفذ آليات إسرائيلية عملية توغل بالقطاع تزامنا مع إطلاق نار كثيف باتجاه منازل المواطنين. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران ستفتح مضيق هرمز إذا نفذت واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، مطالبا برفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الجليدية المدمرة التي اجتاحت مناطق واسعة على الحدود بين نيبال والصين إلى 626 قتيلا، في حين لا يزال أكثر من 2400 شخص في عداد المفقودين وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ لليوم الرابع ومخاوف من فيضانات جديدة تعرقل جهود الوصول إلى ناجين. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 11 بإذن الله. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا. استوديو الصيف اليوم مع انس رباعي من الاربعه وحتى الثمانيه ونص تاع الليل. زوز مقابلات في كره القدم تنقلها اذاعه صفاقس على موجاتها. ملعب الطيب المهيري بصفاقس في الاربعه ونص. السي اس اس والترجي الجرجيسي فتحي صامت يعلق على المقابله. في نفس الموعد ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى مستقبل مرسى وتقدم ساقيه الدير مع الهدي السياري. امسيه رياضيه شيقه على موجاتنا.
1: إذاعة صفاقس
0: عشرة ديمة.
1: الناس الملاح
0: الناس الملاح
1: الناس الملاح
4: يعني طول ما وشوشكو سمح ناس بتظلم ناس مسامح.
5: ثم ناس ملاح وثم ناس دوانة وثم ناس قمح وثم ناس شعير.
4: اسلوب عجبني جذبني كسبني بطيبته ذوقه وحنيته ومصطفي نيت
0: الناس الملاح.

0: الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.
1: الفصليت والفسليم على خير الانام اللي يسمع فينا الان يسال عنا بي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في ايقاع مميز ان شاء الله اليوم على جميع الوجهات بايقاع خاص جدا ان شاء الله نص النهار مع الناس الملاح. اليوم السبت 29 اوت 2026 ميلادي الموافق ل 16 من ربيع الاول 1448 للهجره 92 يوم من فصل الصيف اخر ايام الصيفيه. غدوه ان شاء الله نستقبلوا فصل الخريف فصل صيف السنه بمقاييس استثنائيه على جميع المستويات. حرارة ما عرفناهاش وحتى بعض درجات الحرارة في عاصمة الجنوب صفاقس رقم قياسي 48 ساعة التالي من عام 1960 ما عرفناش درجة حرارة توصل ل 47 كان ربما التوب 46.8 درجة وصلنا ل 47 درجة ربي خف علينا لكن انقطاع متواصل للتيار الكهربائي ما ما فماش مياه معدنية ما فماش جعلنا الناس الكل بطبيعة في حيرة في أمور اللي صعيبة برشا على نفسية المواطن التونسي. التونسي اللي مات هذية اللي تمسه تسمع حسه على طول. على كل جونا اليوم إن شاء الله نعيش معاكم في قلب الحدث باعتبارنا إذاعة القرب من المواطن هم المواطن التونسي مع عديد الاستضافات مع عديد المحطات. تستنيكم إن شاء الله من تول نص النهار. حبيت رسالة حب بإمضاء الحاج سمير تقتق اليوم على مستوى الإخراج الفني يسرى الغربي على مستوى الإخراج المرئي الخال بعد شوية تسمعوا الصوت متاعه لكن قبل الخال وين هيك الأغنية اللي حبيت نبدأ بها حستنا اليوم حبيت ندغدغ في قلوب الناس الكل هذا الصباح.

0: يوم ما احلاه الجوابات، واللي في الغربه يعرف قيمه الاغنيه هذيا، واللي عايش في الغربه كي يبعث جواب قبل كان بنت جواب تبعث جواب، وحتى يوصل البوسطه ويوصل الحانوت الحومه صيح ولا يوصل هذيك البواطه الصفراء، وتستنى انت وقتاش الجواب يوصل لك لدارك وتحل الجواب ويبدا قلبك يدق لميمه، وتبدا بنتك ولا ولدك هو يحكي لك يكلمك على كل كلمه تبدا لميمه بحذاها تصوير ولدها وتبدا تشبحها بوسك، وكاني عايش معاكم اللحظات هذيا. الوقت تبدل توا ولا الانستغرام ولا الواتساب ولا الميسنجر في الفيسبوك اللي ينقل الصور هذيا الكل. يا سيدي نصب على الخال اللي اليوم ابارامون الضوء عامل فيه الليمه هذيا كيما التوانسه الكل. يا الخال صباح الخير وصباح النور اللي برشا جماعه قاعدين يقصوا فيه الليمه هذيا.
1: نهاركم سعيد ونهاركم دقله وحليب. اذا كانت القوين تخليوا الدقله والحليب
0: والله العظيم.
1: الفريجيرات ولا تصيح الله غالب. بون يا ربي لك الحمد والشكر على كل ما يعطي ربي، لكن هذا شيء بمتاع عبد ما هوش ما عند ربي راهو. باش نبدا واضحين معنا هذا مسؤولين او هذا في القطاعات في الوظائف يستشرفوا ويعرفوا اللي الصيف راهو مش كان السنه حتى الصيف العام الجاي كان عشنا قال لك معناه مش يكون اقوى على خاطر حكايه هذه الشابو اللي قاعد على البحر الابيض المتوسط.
0: صحيح
1: فهمني معناه ربي يلطف بينا.
0: امين ربي يصلنا الناس كل
1: صحيح. انا نلوم
0: اسمع

0: نار
1: تو نار نار صحيح، اما الحب تو مبقاش نار.
0: والله العظيم والله العظيم.
1: والحمد لله يا ربي، في التالي ربي ان شاء الله يلطف بينا، نطلبوا كان الفرج من عند ربي سبحانه وتعالى.
0: ربي يسرنا الناس الكل، موجه أمين. حراره كبيره برشا كبيرة. برشا وثيق
1: على العالم اجمع،
0: على العالم اجمع وعلى قطر الجزائر نشوفوا في الحرائق. لكن بطبيعه الحال مانيش متعودين بالصور القاتمه هذيا، مانيش متعودين. راهو المواطن التونسي لا قال ضو لا قال ماء، معناها اللي هما المصالح الحياه نتاعو مع الصيف. فما ناس راهو شو باش نقول كلمتين، يقول لك ما يحس الجمرة كان العفس عليها. فما ولدين ما يعيش ولا بالأكسجين، راو على قصة الضوء تحس قلبك يطيح، لأنه حياة أمك، حياة أمك اللي هي الدنيا، وحياة بوك اللي هو الدنيا، معناها في ميزان ستيك يقص نص ساعة يقص ساعة يقص ساعة ونص.
1: والرضيع والسيارات
0: والمرضى واللي عندهم التونسيون وغيره وغيره. أنا حبيت نوجه تحية للناس كل، تحية بديت بها للأم مش نزيد أغنية، لأنه فما أم كريمة تسمع فينا الآن، حبيت نوجه لها تحية. الأم هذه هي أم عزيزة النابلي، ولدها محمد ويردة، قال لي هي أمي جنة، أمي هي ريحة الجنة، وأمي هي قلب الجنة، وأمي هي روح الجنة. يا أمي ربي خليك.

0: ما احلاه الاغنيه هذي وما احلاه الكلمات هم يحلم الورد. يا سيدي نتوكلوا على
1: الله. من الام والاب
0: والله العظيم ربي يرضيهم علينا.
1: بعد ربي سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام ثم الأم والبنت.
0: صحيح. أنا قبل ما نمشي الفقرة حصة اليوم يا ناس حبوا الناس حبيت نشكر فعل الخير ما غير ما نذكر اسمه لأنه من القلب للقلب يحب غنيتي لي شويري معناها أي. في نسختها الأصلية وتحية الفنان جمال الشابي قال لي نحب يا ناس حبوا الناس بإيلي شويري. شكرا لي لأنه الأسبوع الماضي تكفل بكل الحالات الاجتماعية. أنا أقول يا ولدي قال لي 3 ملايين 4 ملايين 5 ملايين 6 ملايين ما يهمكش سيبني نربح الأجر. حبيت نقول لك برا يرحم والديك والدين والديك معهم. أمين. واليوم في حاجة لتروازيرين بعد شوية تلقاو حالة معنا في البلاتو في حاجة اليوم لزوز عمليات جراحية البنية والمرأة مسنة في حاجة اليوم الكرسي متحرك وفي حاجة أيضا لثلاثة وراق متاع أدوية حالات تتنوع بين الكبير والصغير. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حبيت بالغنية هذية نقول يرحم والديك للصور اللي جاتها من صفاقس من المكنين من تونس العاصمة من نابل للناس اللي تفرق في الماء للناس اللي في شح المياه اللي خرج الماجل متاعه يقول لك هيا أنا العبر السبيل للي الفسقية معبية يقول لك هدية من عند ربي تفضل أشرب ورحم على الوالدين للي الماء بجلاس بارد يوزع على الناس الكل. معزك يا تونس ومعزكم يا ولاد بلادي لأنه في وقت ناس تحتكر وناس تحاول تستغل تبيع ب 12 و15 و20 دينار ستيكا فما ناس قلوبها عامرة بالخير قلوبها شبعانة لأنها تولدت شبعانة ولد يتولد شبعان ما تخاف عليه. الله يرحم والديكم. هذه صور سمحة برشا وإحنا ناس قبل يقول لك كل شيء يرجع إلا
1: الماء
0: عمره ما يرجع
1: ما يرجعش. والصدقة بصفة عامة إذا عندك مقدورك أنك تصدق لوج على شكون راهو موجودين
0: متعدي
1: برشا
0: متعدي ولامس في البلاد العربي
1: أي
0: نلقى اللي عامل درجية ما بارد
1: يا حسرة
0: وحاطت هيك الكار والناس تشرب
1: والزير كله معبي بالماء وكان الكار فوق الزير روحه والناس معناها تشرب بليش
0: شفت
1: لا ما كانت الدنيا سمحة ويلتو سمحة
0: الحمد لله ديما سمحة احنا اللي تبدلنا
1: احنا
0: لحية عمره ما تبدلت ما بنادم هو اللي تبدل
1: معناها تشوف في حالات متاع ما واحد يقول له بس بعشرين دينار وبثلاثين دينار ستيكر شو عليش
0: ان شاء الله ديما قبل ما نفعلوا القانون وقبل ما نحاولوا نلوجوا على القانون باش يتدخل اعطينا قلوبنا هي
1: ربي تحكم. نفسك قبل
0: ربي وانفسنا
1: أي.
0: ويكون القلب متاعنا والضمير كي تحط روحك وتحط راسك على المخدة في الليل حاسب ضميرك. تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا اهلا وسهلا ومرحبا بكم جونا يتواصل اليوم الصباح يلا نبدأ فقرة حس اليوم. تحية اليسر الغربي اليوم على مستوى الاخراج الفني المرئي والحاسم يتقطق في اخراج فني. نبدأ مع بعضنا اولى الاركان طلع واربح ونبدأ المسابقة اليوم يلا يلا حش
2: طلع واربح طلع واربح
0: والله سيدي
1: طلع واربح ديما رحنا ديما نسهلوا
0: ايه
1: وديما معناها ثم اعلام يلزمنا زي ما نوضحوهم واعلام يلزمنا نجبدو من الغبره من فوقهم ونخرجوهم للضوء.
0: صحيح صحيح.
1: نبحث عن فنان انضم الى الفرقه الموسيقيه لاذاعه صفاقس منذ نعومه اظفاره في سن 15 سنه تقريبا. اطربنا باغنيته المشهوره انقربنا
0: ايه فهمت أبو الحج يقد لكم أمورك به
1: يطول عمرك يا ميمة يا حنينة
0: معناه مش تبيع الماتش على ذكر انت
1: اشتر مبيوته
0: اي اشتر مبيوته التي... فما حاجة ما تبيعش ليمات هذي اللي سكول قاعدة تبيع
1: التي أثرت فينا منذ الصغر وما زالت تؤثر فينا إلى اليوم كل ما سمعناها. من هو؟ سهل برش
0: سهل برش
1: انت ايش عندك؟
0: هي ناك الغنية انتوا ونحب نستحضرها تو خطر تضرب على الوتر الحساس وتحطك في عالم آخر
1: عالم الأم.
0: هذوما الفنانين اللي نورمال ما يلزم يتكرموا على ركح مسرح صفاقس أما احنا الله غالب ديما ناسين ولاد البلاد وناسين الذهب ونحوموا بحاجات
1: حتى ولد البلاد يكرم كلهم وطنيين وكلهم ولاد بلاد أما عندك جهتك زادة كرمها
0: بالله كرموا الفنان هو حي
1: أي.
0: بالله كرموا الفنان اللي قاعد يقدح أما احنا الله غالب اللي سبق تحت الطاولة هو اللي نفرحوا به. صحيح كلامي وجاع لكن والله هو النفع

0: وسنين تعيشوا الاثنين سنين وسنين بيكم الدنيا تسهر تحلى في عينين.
1: سهل برشا اليوم المسابقة اليوم ما حبيت جيست المسابقة بقدر ما فيها أنه الفنان احترام ليه والتكريم متاعه قدر ما نقول للأهل القرار والوزارة الثقافة ومن خلالها مرجع نظر هي مندوبية الثقافة
2: مندوبيات.
1: فكروا أي. فكروا في صفاقس وفكروا في كل جهة
2: في لأنه
1: فما كل جهة عندها مبدعيها وعندها ناس تقدح
2: طاقاتها.
1: احنا ساعات أسماء نكرة قاعدة طال على ركح مهرجان صفاقس الدولي مع احترامي للأسماء اللي أقنعت أقول أقنعت ونستر تحتها وطلعت فما أسماء ما عندها حتى إضافة للفن قاعدة تجي وفما أسماء مش نقول ما عندهاش دقيقة لعب لكن فما فنانين عطاوا ما عطاوا أنا نسأل
2: لكن هو يقول لك يا مهدي الجمهور يحب هكا الجمهور إش تعطيه يقبل
1: صحيح
2: إش تعطيه يقبل الجمهور
1: الجمهور عمرك
2: في ما قال الجمهور ما هوش معناه تافه لا درجة
1: سمعني.
2: الجمهور ذكي وجمهور مثقف عطيه الحاجة الدسمة والثقافية
1: احنا ولينا الثقافة هي تجارة ما عادش عندنا قيمة العرض مش يدخل لي العرض حتى لو كان حالي المريول متاعه كما صحيح. صار عمناول في صفاقس أنا نسألكم على فنان من صفاقس رأت في الحضرة بتونس احنا اللي يرجع راسه يعمل حضرة ولا يرجع راسه يقول لك حضرة ويجبد الزكرة ويعمل البندير لمحالة برشا فنانين يضربوا على البندير وبرشا مسؤولين في عالم الفن يعرفوا وقتش يبندروا نحكي على آلة البندير لكن هو صحيح يا جماعة

0: دونك الفنان هذايا نبحثوا عليه الجائزة من أهداء عبود إكسبريس. عندكم جائزة قيمتها 150 دينار لهمهامة في عبود إكسبريس. كل سوا تمشيوا للشفار تلقاو الفطور تلقاو العشاء، وإلا تمشيوا طبعا بين حزام القايد محمد وتنيور تلقاو
1: الهمهامة كاملة.
0: الهمهامة تلقاو صحن تونسي تلقاو البليبي، ولو أنه البليبي ما تقربش لماذا ذي
1: لا ثم البليبي بارد.
0: تحية للناس الكل،
1: احنا ما نحب البارد
0: اللي تخدم تحت أشعة الشمس الحارقة. والله ما تصورش قديه يجعوني تاكسيستية اللي اليد متاعه مش تبشمت اليد اليسار. تحية للواجهات الكل، تحية لكل إنسان اللي يخدم في الكوشة يما عليه توا، وتحية للناس الكل، وتحية لسيد علي الصامت اللي قبلك شوية هو اللي اختار الأغنية جوابات كثة يوميمة، وتحية للناس الكل. يلا نبدأ الصحيح ونمشيو للركن الموالي. يلا حاش
2: حكمة اليوم
3: اللي عندك أمل إنه بكرة الجاي أحلى.
2: حكمة اليوم،
0: حكمة اليوم هي فيها برشة فلفل أحمر مع ستيك، مش هيك هي الخال؟
1: هي.
0: تحية لصديقنا فوزي شعري.
1: هي. والله شوف يا مهدي، الفلفل الحار ينفع راهو.
0: الفلفل الحار
1: ينفع
0: بالهريسة،
1: بالكل شيء ينفع.
0: فلفل بقلوس
1: فيه برشة فيتامينات.
0: أي
1: فهمتني؟
0: أما إلى... يتكثر ينجم يعمل برشة حاجات،
1: برشة حاجات اللي هي تجيب العكس.
0: عمل مفيد الله ويشعر.
1: أيوة. إلى من يهمه الأمر في شركة ستيج، فهمتني؟ أين المسؤولية؟ أخرج يا مسؤول،
0: اتكلم يا مسؤول،
1: قول شنية الأسباب،
0: ما تتخبيش يا مسؤول.
1: أي نعم، قول السبب ينتهي العجب،
0: لأنه احنا عندنا قلة تواصل
1: صحيح
0: مع المواطن التونسي مع الشعب التونسي كسوة في مختلف
1: في
0: الوزارات،
1: كل شيء في كل شيء.
0: أيوة.
1: قل لي مثال، راهو الشعب كي تقوله راهو يطمئن ويتهنى.
0: نسمع فيك احكي.
1: لم يعد قطع التيار الكهربائي المتكرر ولأوقات طويلة يعد إشكالا تقنيا طارئا نتعاطف معه، بل تحول إلى سلوك يومي يجسد أعلى درجات الاستهتار بمصالح المواطنين واللامبالاة بظروفهم الحياتية. أن يقطع النور لساعات طويلة في اشتداد الحر وتعطل المصالح وتتلف الأجهزة الكهرومنزلية، وتتوقف الأعمال والمعامل والمصانع دون أدنى بلاغ مسبق أو اعتذار رسمي، فهذا استخفاف عارم بحقوق المستهلك الذي يطالب بسداد فواتيره حتى آخر الليل دون تأخير.
0: إيه؟
1: فاتورة هاتي. قلك الاستهتار بالخدمة يا مهدي قطع عشوائي ومتكرر يربك الحياة اليومية ويعرض ممتلكات المواطنين للتلف. انظروا للمسنين وللرضع والناس المرضى، غياب التواصل، غياب التنبيه المسبق، وعدم إعلام المواطنين بأوقات القطع أو حدوده الزمانية في أغلب الأحيان، تجاهل الشكاوي وترك المواطن مواجها للظلام دون إجابة أو توضيح. إن هذا الوضع يطرح سؤال جوهري ومباشر، من المسؤول وإحنا في دولة ولا عايشين في غابة؟
0: من المسؤول على الصور القاتمة هذه؟ الكل المواطن التونسي يحليله ما يعلق كان بالأغنية هذية هاتين يا حاش.
4: تكويت وما قلت حيت هزيت الجمرة بيدي،

0: والله المواطن التونسي
1: ما قلت تحيه هزيت الجمره بيدي
0: ويما لي مت هذيا اللي ولات ظلام يكونوا واقعين حتى في الحديث مع المواطن التونسي او الضوء تعرف كاينه بالعاني ساعات تعمل ثلاثة سوايع
1: صحيح
0: ما تحمد ربي الضوء رجع طف الضوء قص ناس وحلت في ليزاسانسور ناس ماتت
1: ماتوا راهو بالكونسنتراتور
0: معناها الكونسنتراتور دوكسيجين وين ماشيين بالصور القادمه هذيا
1: يقول لي شوف يا مهدي قبل يقول لك راني الضوء في المنطقة الفلانية يقص من إلى يا أخوي يقولها قسموا طريق الشرقية وحدة سيدي منصور جابس وحدها في الظهرة في تنتني قولونا ماشي قص من إلى مش قص ما تعرفش عليه كيفاش تقص كيفاش تعمل معناها شيء ألم شيء مؤسف أنا والله بس يتنفس مش بيك صغير انا نخرج نولي بالمرمحه بالسعف وانا
0: يلا سيدي السويك الحار يا سيد الناس نمشيو مع السويك وحضر لي السويك الحار يلا
2: بالسويك الحار بالسويك الحار
1: واش ديما جبدنا على الحاجه الحاره باهي
0: صحيح الحاره باهي برشا ناس يتحرحوا
1: توامتي هريسه بالله هريسه حلوه طعمها ما تطعمهاش
0: نمشي للسويك الحار احسن اسمع فين كلامك يلا تو
1: اي تعرف يا مهدي
0: سيتي
1: بين الماخذه بالخاطر والنفاق
0: اللي ما عندناش في البلاد والحمد لله
1: اي نعم
0: ما عندناش منافقين في بلادنا
1: اي نعم فرق كبير
0: صحيح
1: وبين المحبه والمصلحه فرق اكبر
0: صحيح
1: وبين الحب واظهار الحب فرق اما بين التمثيل والصدق فالفرق اكبر برشا اما بين الصراحه والوقاحه حشاكم فرح اكبر واكبر
0: صحيح
1: برشا حاجات في الدنيا ما يفرق بيناتها كان النيه
0: النيه
1: اي نعم
0: يما عليه اللي يمشي على نيته
1: عليه تو هذه الدنيا قل لك وين نيتك وين العمل
0: إيه؟
1: يا حسرة على النية بالفعل
0: إيه؟
1: وكل واحد وما نوى وبما أنه حتى حد ما ينجم يشق على قلب غيره ويعرف شنو مخبي فيه تبقى عندنا زوز قواعد للنجاة
0: إيه؟
1: طوال ما نعرفش قلبك شفيرة وانت ما تعرفش قلبي شفيه
0: أكيد
1: أما نحبك
0: هاي كما الجامعة
1: لازم ايه؟ تجبد لي الجامعة
0: ايه؟ اللولة شنو هي اللولة
1: استنى تو نقول لك الجامعة تو ما تلقاش وقتاش تلعب بعد الكرة
0: بعد
1: في
0: خطر عندنا بعض الأسماء اللي أمريكا
1: به الأولى قلنا امشي بنيتك
0: ايه؟
1: أحسن حاجة
0: والثانية
1: الثانية صفي نيتك على خاطر في الأخر ربي يعطي كل إنسان على قد نيته وعلى قد قلبه ربي شيقول في محكم تنزيله في سورة الشعراء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
0: صدق الله العظيم,
1: صدق الله العظيم.
0: أنت تحكي عن نفاق الله غالب عنا برشا ناس تنافق
1: والله مشكلة
0: وعنا برشا ناس في الوجه مراية
1: وفي القفاء
0: وعنا ناس يقول لك الشفايف تبوس والقلوب فيها سوس وعندنا ناس تحكي وقت جي مسؤول يولي يملس
1: أيه.

0: كذب عليك هكا غنيت لكم وردة. عندنا النوعية هذه، عندنا برشا ناس وبرشا
1: برشا كذب ونفاق وعدم التصريح بالحقائق. عندنا مشكل اني انا نعرف مهدي مثلا أيه. انك معناها عندك ديفو أيه. ما نقول لك عليه اذا كانك حبيبي وصاحبي.
0: لا احنا ساعات نجامله
1: جميل هيك، هو اللي خلينا نمشيو في الخطا.
0: هو سيدنا عمر بن الخطاب احب الناس من اهدان عيوب راهو به. يا سيدي الناس سلم عليك.
2: الناس عن اخبار الناس.
0: الناس عن أخبار الناس. يا سي الناس أول حاجة ما يثلج الصدر راهو فما من المسؤولين اللي سهلوا كل الحب والتقدير
1: بالطبيعة.
0: الأسبوع الماضي نتفرج على فيديو السمير، الفيديو بكاني بشكل كبير لأنه الفيديو كان على غير العادة. عادة كي يمشي إنسان البيت ربي ويعمل العمرة الأولى متاعه، يعمل عمرة ثانية ينجم يهديها الروح أمه سيحه لا الروح بوه. المواطنة هذه عملت العمرة الثانية وهديتها الروح معتمد صفاقس الغربية المرحوم لسعد الورتيني
1: عليه رحمة الله
0: قدام الكعبة وهي تدعي له بالخير لأنه هما اللي أنقذهم من حالة كانت صعيبة، هو اللي عمل عملية لأمها، هو اللي قف معاهم وسهل لهم كل شيء. أنه يوصل الإنسان في عمرته الثانية هو في بيت ربي يهديها المعتمد، دليل قاطع قديش الإنسان هذية تخلق قلوب العباد.
1: بالفعل
0: السيد هذية في دار الحق وإحنا في دار الباطل، حابين نقوله برا الله يرحم عظيماتك. ومحليه الإنسان اللي يهز معاه فعله ويهز معاه دعوة الخير ويهز معاه الأثر الطيب. هذه صورة حبيت نبدأ بها اليوم، بقيت صور قاتمة جدا، صور اللي قاعدين نشوفوا فيها اللي يوجعوا راسه لدى التوينسة ومعظم التوينسة يحل البورتابل ويعدي لايف. يا عباد
1: مشكلة والله مشكلة،
0: يا عباد راهو فما حرمة،
1: ذبينا نحكي عليه،
0: يا عباد راهو فما احترام لذات البشرية. مهما كان الإنسان تقول لي أنت مش منصب على مستوى أنك من أهل القانون أو كذا، لأنه إذا نوصلوا أحنا نولي ونحكمه زيد يكون فما قانون يتفعل في البلاد، رانا تجاوزنا الحدود متاعنا ولينا ندخل لذات البشرية. الإنسان قاعد مع مرته طف الأخر يقوم يصور أكسيدون، إنسان قاعد يتلفظ في الأنفس متاعه الأخير وأخير يصور، وين ماشيين؟ القانون وينه باش يتفعل؟ يلزم تفعيل القانون في الأمور هذه.
1: بالفعل
0: رانا شيطناها في الأمور هذه،
1: مش معقول حتى إنسانيا يا مهدي، حتى إنسانيا معناها واحد معناها عامل حادث والذي يتصور فيه، علاش الحرقة هذيك متاع أهله لما ليه، علاش باش تعمل البوز؟ معناها عمره ما

0: تصير، عمره ما يصير. وإلا كما نقوله إنسان برشة في الفيسبوك هيك وري الماكلة متاعه هيك، والله عليش تعليش ربي يسترنا وإحنا نكشفه في الستر.
1: ولا العظيم الكرة في غرغورة القائلة ما تشويت كما اليوم سيس الأربع ونص متاع العشية، وين ماشيين يا جامعة، وين ماشيين يا رابطة، نهار من هارات تسمعوا بملاعب لقد الله توفى على أرضية الميدان ضربات الشمس، مع احترامي للسادة المسؤولين رأي قاعدة برشة أرواح قاعدة وقاعدين نسمعوا كل نهار شاب ضربت شمس توفى، مرأة ضربت شمس، بنية، أو الفيسبوك قاعد ينقل لنا عديد الصور. وين ماشيين إذا الأربع ونص متاع العشية؟ وبالمناسبة ميساج وإذا وصلته للملاعبات سيسيس البارح مع طبيب أكد لي أنه العطر شيء، قال لي يا ولدي كلم الملاعبية متاع سيسيس اليوم ملاعبية جرجيس الطاقم التحكيم للي يدخل الاستاد حط العطر شيء وموا يا ولدي راهي الشمس تحرق رأس العصفور. وين مشين بالصور هذه القاتمة مع الكورة السمحة اللي قاعدة عنا تبارك الله باش نلعبوها الأربع ونص متاع العشية؟
0: الملاعب زي تتجهز بالإنارة ولو حتى ملاعب مثلا كما نقولوا ما هذه ملعب ما هوش مجهز بالكذا، شنية أربع بروجيكتورات باش تعملهم هذاك اللي فوق ما فيهم حد شيء ونعب بالليل.
1: نكمل نحكي على صور قصان الماء والضوء اللي موجودة في كل الولايات التونسية، نحكي على صور قاتمة جدا تقابلها فويت متاع ماء طريق قرمدة كيلومتر 6 يا سيدة مسؤولين، فويت متاع ماء عنده 6 شهور ماء يهرهر وناس ما قادش الشربة ماء، ناس عطيني شريبة لله عطشان الربي. حبيت نحكي على الصور القاتمة هذية، ضوء ما يشعلش خي يخرجوا من برويتكم يرحم والديكم أي. عودة مدرسية على الأبواب فما طرق ظالمة ليزي يحنا الظلام متاع ستيك ليزي انه الضوء يولي يعمل بلعاني تعرف يزيد يقهرك
0: او في النهار مصور أو والله صورته والله قدام الجامعة في النهار
1: عامل عليك بونت
0: يشعل
1: عليك كيف يزيد يطلع لك الطاب وعلى طول
0: والله مصور عندي
1: شيء أسف على طول. ولي زد شيء أسفني البارح أنيس بوجلبان حب نقول مبروك للمنتخب الوطني
0: مبروك بالفعل
1: النقد اللاذع على أنيس بوجلبان في متعرش الدرب شو هالتوينسة شو ولينا
0: هكا
1: شو ولينا غابة والناس فينا حطابة ولينا نضرب في بعضنا لو كان جا مدرب أجنبي تعملوا هكا معناها الراجل ترشح لفينا شو تحب يطلع للقمرة
0: والله يا
1: عبيد يهديكم وين ولينا بالحق
0: بالفعل خاطر شوف إذا كان ممرن ما هوش من جمعيتي نعطيه الحس
1: إذا ما لعبش هو الجمعية تعرف هذاك عليش
0: ثم وطن ثم وطنية يا سبحان الله
1: من كثر الصور القاتمة في الحاضر متاعنا حبيت نعدي لك الغنية هذية
0: هات.
1: ونحكي لك على الجيل السمح اللي تولد فيه هنا اللي يجمع مواليد 1970 و 1989 اسمع أكبركم سنا عمره الآن 56 سنة
0: أنت
1: أقل وأصغركم سنا عمره 36 سنة
0: أي.
1: كنتم وكنا أكثر الأطفال تميزا بطفولتنا الممتعة التي لم يحظى بها أطفال الأجيال السابقة لحقنا على جيلين الجيل القديم والجيل الحديث ولادتنا كانت في ظروف معيشية رائعة يسمونها أيام الطفرة يا الخال عصرنا حروب طاحنة كحرب العراق إيران حرب الخليج والحرب في أفغانستان من ذكرياتنا يا الخال افتح يا سمسم السندباد ماوكلي ريمي غرندايزر الكابتن ماجد النمر المقنع نادين كبسولة الزمن
0: يا حسرة
1: أنا وأخي تبعنا ريا وسكينة تبعنا ذئاب الجمل أبي الحبيبة أبناء الأعزاء مسلسل كاساندرا رأفة الهجان وتتذكر أفلام الهندية اللي تجينا كلها تخلص
0: ولدي وغير وغير
1: ألعابنا غميضة برتيتا التيورة التزحلق في المنحدرات الدوامة صنعنا ألعابنا بأيدينا هوايتنا صيد العصافير بالفخاخ الصغيرة المطالعة جمع الطوابع البريدية والآن نعاصر الجالكسي والأبل وغيره عشنا جيلين مختلفين تربينا تربية الأجيال السابقة وعشنا عيشة الأجيال التالية أظن أنكم تعلمتم الدين الصحيح وستبقون دائما مميزين احنا جيل يا جماعة كنلقاو قد ما خبز ننظفوها ونبوسوها ونحطوها تحت الحيط احنا جيل كي كنا نمشيو للدار وما نلقاو حد شيء نهزو وقت الطنجرة ونحطوا الخبز في التقلية، كسكروت بالتقلية. احنا جيل نشدوا بريد التي ونصبوا على الخبز أبن كسكروت، أحلى كسكروت. احنا جيل لا يخشى تقدم في السن، أنتم تعتبرون من أكثر الناس فهما للحياة. كان موعد انطلاق بث القناة الأولى اليتيمة آنذاك، السادسة مساء، مسلسلات الرسوم المتحركة التي كنا ننتظرها بشغف. نحن جيل لم ينهر نفسانيا من عصا المعلم، لم يتأزم عاطفيا من ظروفه العائلية، كنا سواسية. فمش أغني وفما زوالي. تذكروا الكانتينا، تذكروا الكار، تذكروا الصحلب، تذكروا ربع خبزة. نحن جيل لم ندخل مدارسنا بهواتفنا النقالة، لم نشكو من كثرة المقررات الدراسية، ولا من حجم الحقائب المدرسية، ولا من كثرة الواجبات المنزلية. نحن جيل لم يكتب لنا والدينا واجباتنا المدرسية، كنا ننجح بلا دروس خصوصية، بلا وعود، بلا حوافز. نحن جيل اجتهد في حل الكلمات المتقاطعة، في معرفة اسم صاحب الصورة. نحن جيل كنا نلوح بكفوفنا الصغيرة للطائرة بفرح، ونحيي رجال الشرطة بهيبة. نحن جيل كنا نلاحق بعضنا في الطرقات القديمة بأمان، لا نخشى من المجرمين من اللصوص مقطع طرق. نحن جيل كنا ننام بمجرد انطفاء المصابيح بالغرفة، نتحدث كثيرا، نتسامر كثيرا، نضحك كثيرا، وننظر إلى السماء بفرح، نتحدث مع بعض ولا نتحدث عن بعض. نحن جيل كان لوالدينا ولمعلمينا هيبة، وكنا نحترم سابع جار، ونتقاسم مع الصديق اللقمة والأسرار. اهداء لكل من عاش تلك اللحظات الجميلة مع تمنية الصادقة.

0: يا حسرة يا حسرة يا الخال.
1: لا بالفعل
0: تحية للغالي والأنيق والفنان على طول سمير طقطق، تبارك الله عليك يا حاج.
1: الحاج هذاك وقت تبدا تخدم
0: ما نرجعوا كي ترجع للزمن الجميل الشيخ،
1: الزمن الجميل
0: تذكر بيل وسيباستيان.
1: يا حسرة يا حسرة، معناها شوف
0: تذكر مبروك الصنعة
1: اي السلطان بلوغ
0: اي
1: كانت شوف كانت ثقافة وتفرهيد،
0: يطلع لك
1: ثقافة وتفرهيد،
0: يطلع لك قاضي ولا جلاد ولا سارق،
1: ولا سارق الأكثر يطلع سارق. والله برشا
0: تو مع الناس في المياه المعدنية فماش
1: لا لا
0: مريقة
1: لا لا لا مريقة كل شيء
0: محليك تبدأ تملس. هاي سيدي
1: والله عندنا برشة نسنيس. هو
0: نمشيو للزمن الجميل،
1: نمشيو
0: نمشيو لساحل الأجيال للمعلم الله يرحمه،
1: الله يرحمه
0: للي ذكر وفاته وتعديت سبهللة. كنت نستنى وسائل الإعلام التونسية تحكي عليه، كنت نستنى النادي الصفاقسي وكي نعاتب راه خذوها بمحبة انه في الجولة الأولى اللي نهارت الوفاة نتاعو كان ذكر السادسة على الأقل فما جيس من الملاعبية. إن شاء الله تكون اليوم على عشم ملعب المهيري أمام ترجي رجيس، لأنه فما ناس عمرها ما تنسى.
1: هو جاب ربي إذاعة صفاقس إذاعته الله يرحمه، تتذكروا في كل مناسبة نتاعو في كل المناسبات.
0: تذكر حمادي حمادي حمادي
1: حمادي,
0: في
1: حمادي. لكن هو حمادي نتاع كامل الجمهورية
0: صحيح،
1: فهمت؟ والعرب يعرفوه زادا، الأمة العربية تعرفوا راهو الرياضيين بطبيعة الحال. لكن أين القنوات؟ أين نجيب الخطابي رحمه؟ أين صالح جغامي رحمه؟ اللي كانوا يجيبوه وكانوا معناها في عنف، وين يجيبوه حتى كي يكمل الكورة يجيبوه. لوم خفيف على المصالح الرياضية.
0: علاش لوم خفيف؟ ما نقول لوم صحيح. لا لا نقول لوم صحيح.
1: لا على خاطر متاعنا هيك علاش. فهمت اللوم ومعناها بشوية بشوية. معناها على الأقل أنت كي تجبد الأعلام هذه اللي عملت بصمة في البلاد، كون رياضيا أو ثقافيا أو أي أو موسيقيا أو فهمت، كي تذكر ما فيها باس أنت مش تعملوا دريج ولا دريجين في الحصة متاعك وتصويرت وهذه للأجيال اللي أنت تحكي عليه، الجيل هذا اللي كنت تحكي عليه
0: يا حسرة
1: من أحسن الأجيال.
0: أي سيدي هات نمشيوا للنجوم هذا الجيل. لكن الحاج سمير عنده ما يحكي هكا ولا
2: الترانات تبدلوا، الكرة تبدلوا،
0: الله يرحمه الله يرحمه،
2: كل شيء في
0: الليكس
2: ما احنا ما عشناش هذا.
0: أو
2: كجت في البريود اللي هي متصور في حديقات في تونس أو تقاني في بعض البلدان ممكن.
0: صحيح والله صحيح.
2: ممكن بالسيريو اللي فما بالإزانترامون بالتطور اللي صار في حتى في الطب وحتى في كنت نصور نكون حاجة أخرى معناتها، نزيد لياقة البلدانية تتحسن أكثر، كان فهم له أكثر تو بالنسبة للاعبين تو الجولات عندهم كل شيء معناتها موجود كل شيء. نجمش نتكلم واش عملت وما عملتش، كان الواجب عندي وخدمت للنادي الصفاقسي وخدمت للفريق القومي هكا
0: الله يرحمه واجب،
2: ولكن نقول لهم سي الرياضة تريز أبورتون كارير نتاع فوتبولور سي با فاسيل وتريز أبورتون في حياة الإنسان. تعرف كيف الناس اللي ما كنتش تحلم باش تشوفهم، تعرفك بشخصيات، تعرفك بناس بسطاء كبار صغار، والكورة ماشي فلوس
0: محلاه في التواضع نتاعو، محلاه في الكلام نتاعو،
1: كلام منطقي
0: والله.
2: فلوس سريع، الناس كل عايشة، اللي عنده فلوس عايش واللي ما عندهش عايش، وما تحد ما غير فلوس.
3: للعاكربي العاكربي هجوم لتونس، العاكربي العاكربي حمادي العاكربي قدامه ماسكيت بدل طارق طارق طارق العاكربي للكعبي يقلب الكعبي وهدف هدف هدف في ياسر بتاع الكعبي.
0: ذكريات حلوة برشا، وذكريات هذي مش نفعلها أكثر لأنه معانا اليوم زوز أقطاب في كرة القدم التونسية. سي المختار ذويب، سي المختار صباح النور.
4: أهلا وسهلا، تحية بيا إلى كافة مستمعي إذاعة شخص.
0: شحال الصحة الأمور لباس؟
1: لاباس عليك
4: يعيشك ربي يحفظك.
0: سي المختار كي نقولوا رفيق الدرب سي حمادي أكيد عشيرك، عشيرك في السعودية، عشيرك في تونس، عشيرك في ليكيب ناسيونال، عشت معاه الحلو والمر.
4: وقت تقول حمادي العاقب الله يرحمه، حمادي العاقب الأخلاق، حمادي العاقب التاريخ، عشنا مع بعضنا أكثر من أخوة، واللي عشناه في ديار اللي عشناه معناتها مع بعضنا أكثر من اللي عشناه في ديارنا. حمادي شو قد ما نحكي عليه ما نوفيش معناتها بوصفه، ولذا حمادي كان ديما معناتها كلاعب مثالي في فوق الميدان وخارج الميدان. حمادي معناتها الهدوء، حمادي معناتها طبع من هذا، لكن الأخلاق والفنيات اللي عنده على مستوى عالمي حقيقة. وكان قريب مني ياسر، وقت اللي جي الكورة عندي نعرف اللي حمادي العقبي من غير من الزرسي من غير حتى شيء جنبي على اليمين نعطيه له، وتستنى منه ما تتوقع كل شيء. معناتها شو قلك، حمادي العقبي تاريخ، حمادي العقبي اللي هو أسطورة حقيقة أتم معنى الكلمة. ولي رجانب هذه الكورة معناتها نحطوها على جنب، لكن الأخلاق، الأخلاق انتهى. كنا ديما نباتوا مع بعضنا كل سواء في الفريق القومي التونسي ولا في نادي بادي السيخسي، كنا معناتها مصاحبين ديما، نمشي وقت ما كانتش إمكانيات كنا نمشي على اللواج ثلاثة نتنقلوا عقيد الله يرحمه حمادي الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
4: وانا ونمشي ناخذوا اللواج ومن بعد ناخذوا تاكسي للجامعة، ومن الجامعة نمشي وندخلوا في التربص التحضيري.
0: تذكروا ماتش بنزرت اللي اخذ فيه ورقة حمراء واللي جمهور بنزرت خرج مستعد؟ ها
4: والله مش في بنزرت، في كامل تراب الجمهورية، في كل الملاعب أكثرية الناس وقت اللي تحب تدخل تدخل تتمتع وتتفرهد، وانا كلاعب معناتها بجنب ونستنى ديما في حوايج شو يعمل ما شفتمش قبل معناتها.
0: يا حسرة
4: يا حسرة والله حقيقة تحية.
0: تفضل يا سمو اختار.
4: تحية إذاعة فاقس اللي ما نسيتش نجومها وما نسيتش معناتها الناس اللي مثلوا الكرة التونسية أحسن تمثيل، هذه بدرة طيبة منكم أنتم إذاعة فاقس.
0: مش تقعد معنا يا سلمختار، سلمختار اقعد معنا لاني مش نمشي لسوسة، لانه لاول مرة في التاريخ ومعلومة لاول مرة تقدم في وسائل الاعلام التونسية، بقطع النظر عن ملاعب الليتوال، الملاعب الوحيد اللي ما هوش يلعب ماريو الليتوال هزوه على الاعناق هو حمادي العقربي. سي عبد السلام عظومة دولينا السابق، ويلك سي عبد السلام، صباح النور.
5: بارك الله فيكم على المداخلة هذه، ونشكركم ياسر واللي شفت نظيف اللي المختار قلت عليه كل شيء. أني وقت كي نجي من سوسة نكلم مختار نقول له مختار مش نحب نطلع على حمادي، أخويا حمادي صلى عليه وقت ما يقدرش وكله ونمشي وجيت وصليت عليه ونستذكر خير، وأخويا مختار هو اللي ديما يربط الأجيال، ديما يربطهم هو مختار، فهمت واني وياه ديما احنا ديما من لوجوش على أرواحنا، ديما الخم ولوجو كان على جماعة الناس اللي لعبت وناس اللي عطات وناس اللي ضحات وناس مش شو كلك اللي مش نحكي لك على حمادي. حمادي وين يمشي كل استاد ناس تفرح به، وواحد ما يلقاه كان الاقبال الطيب ومحبوب عند الجميع.
0: يا سي عبد السلام فما معلومه
5: على التاريخ،
0: فما معلومه باش احنا اليوم نكونوا قراب ونقولوا يا حسرة على الكوره كي كانت فما دمادم،
5: لازم يتنساوش عباد هذوما ما يتنساوش.
0: يا سي عبد السلام احكي لي انت في العرس نتاعك، العصفوره قالت لي شكون اللي خذ لك الصيغه نتاع العرس نتاعك؟
5: خوي مختار اخي، ولا شكون عندي انا
0: وشكون اخر وشكون اخر وشكون
5: خلاني المسواق داخل به هو، اما كلهم خوياتي كلهم عبد الوهاب ولجمي ورضا وكلهم
0: قول لهم انه في العرس نتاعك
5: على راس اخوي مختار، هو
0: انت
5: مختار ربي كثر خيره وربي يعطيه ما يتمنى، فهمت وكاي اخو بالنسبه لي يعني ديما، ونتكلم ونجبد على التاريخ ونجبد على الكل، ديما مختار معايا في المقدمه ديما.
0: اما قول لهم في العرس نتاعك انت خممت بشرط الصفاق تاخذ الصياغه، كلمك المختار قال لك انا وحمادي الله يرحمه وعقيد الله يرحمه هذيك كادو من عنا.
5: اي
0: شفت محلاها الكوره
1: ودي محلاها الاخوه، كانت الكوره اخوه،
5: وجيو السوسه لهنا نفرحوا بيهم، وجيو كل اخواتنا معنا حتى اي واحد ما هيش مزيف ما بيناتنا بالكل، فهمت احنا فالدروع فالدروع على
0: يا مهدي. بارك الله المختار، نعم المختار
4: يا مهدي، انت استدعيت انسان مبجل مكرم، انسان من احلى ما صنعت الكره التونسيه، وعبد السلام
0: عظومه.
4: عبد السلام عظومه هو الاخ، هو الصديق، هو المتصرف، هو القلب الحنين، هو معناتها صدقني صدقني عبد السلام عظومه في اول مبادراتنا ولقاءاتنا، اول ما نكلم عبد السلام عظومه ونتعدى لسوسه ونهزوا معايا لتونس اجتماعاتنا، وعبد السلام عظومة يكون من الأوائل، ولذا عبد السلام عظومة يقعد ديما في القلب وعنده ما حد مع عزة خاصة زادة معناتها الحمادي، ما هذا شيء متأكد منه،
5: ولذا
4: نقول له ربي كتبنا خيرك يا عبد السلام وانت تقعد ديما في القلب.
0: هاي سلم اختار، انا اليوم
5: يا مادي
0: سي عبد السلام، نعم
5: سيدي
6: احنا عملنا مغامرات انا خوي مختار
0: ايه
6: احنا والله في سخان ومشينا وقت المنير السيلي الحملات مشينا له قدس مرة ومنه منهار والله كربت مختار لحد المرسيدس بسم الله عظيم شو اللي شعلت علينا كلمة طيش علينا شو كلك والله واحد ما يحكيش وبره واحد فهمت
0: يا سي عبد السلام انا نحب اليوم نكون على ارض الواقع معاكم اليوم 6 سنين على وفاة نجم كرة قدم العالمية والعربية والتونسية
6: نعم هذه البدرة هذه بدا حتى حد راهو دينا هاني مختار مسكين والله من سباق يجيني في الصباح بكري 5 نتاع الصباح يغل و 4 نتاع الصباح يغل باش يجيني السوسه باش نطول
0: طول اي يا سيدي انا نحب اليوم بادره تتولد ما هو اسم مختار انت اسم مختار رئيس توا اللاعبين الدوليين التوانسه اي يا سيدي انا نحب اليوم الاعلان رسميا عن دوره سنويه في كره القدم تجمع بين ملاعبي القدماء في كرة القدم التونسية تحت إشراف الوديدية ولا جمعية اللاعبين القدامى والإعلان متاحة اليوم في ذات شخص متفقين سمختار
4: دايش يا موجودين معنا الأشياء هذه
6: وحمادي وغير حمادي وكل يستاهلوا
4: معناتها مشينا للطاهر الشايبي مشينا معناتها كل ما هو
6: لاعبين كل دينا كل مشينا
4: اللاعبين اللي مثلوا تونس واللي انا كل نعرفوهم وسمعنا فيهم الا ما قمنا بالواجب
0: وهذا والحمد لله
6: مش الواحد والله يقسم بالله العظيم فرحانين
0: اما قل لي
6: بقلوبنا بربنا مش
4: اذا معناتها بادره طيبه وماذا بينا اذاعات الكل يجوا على منوال اذاعه فرق
0: انا فرحان برشا انه اليوم يتم الاعلان رسميا عن دوره كره قدم تتبناها طبعا جمعيه قدماء لاعبين توانسة يكون فيها الرئيس مختار ضويب ونائب رئيس عبد السلام عظومه متفقين أنا رميت لكم الكرة سيدي الغالي أنا معاكم أنا معاكم كمكلف بالإعلام سيدي
6: وناس اللي ضحات من غير مقابل فهمتي سالوا كل خير كل خير ماذا بينا ما تنساوش ناس
0: يا سيدي يعطيكم الصحة من القلب شكرا لسي عبد السلام عظومة لاعب دولي سابق للنجم الساحلي شكرا لسي مختار ضويبة لاعب دولي سابق للكحلة والبيضة الإعلان رسميا على أمواج إذاعة صفاقس في غياب ربما كنت نتمنى أنه 6 سنين التالي تكون فما بادرات من مختلف الهيكل الرياضية بما في ذلك الرابطة أو الجامعة يا سيدي عن طريق إذاعة صفاقس على الإعلان رسميا عن ميلاد دورة في كرة قدم باسم ساحل الأجير حمد العقربي احنا نحبوا نخدموا بالفعل قبل بالقول ونحبوا الذكريات نفعلوها على أرض الواقع لأنه هذا هو الإعلان

0: الحادية عشر صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم. ينتظر أن تشهد درجة الحرارة بداية من اليوم انخفاضا ملحوظا على أن تعود إلى المعدلات العادية في الأيام الأولى من شهر سبتمبر القادم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. تزامنا مع حرارة الطقس تتواصل معاناة متساكني صفاقس بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والتي تواصلت لعدة ساعات في بعض المناطق بالجهة، ما أثار استياء واحتقان الأهالي مطالبين بإنهاء هذا الوضع المتأزم. كما اشتكى متساكنو منطقة ولد أحمد العجينجة بمعتمدية جبنيالة من انقطاع متواصل لمياه الشرب لليوم الخامس على التوالي، مواجهين نداء استغاثة لمصالح السوناد للتدخل.
3: نحب نتوجه للسيد المسؤول على الشركة الوطنية للاستغلال الزراعية صفاقس الشمالية، أخويا تعمل مزية أعطينا الماء، أعطينا الماء تقريب 150 عائلة المية ما ثماش، الضغط طايح الليلات شوية على الكياس، الماء موجود ضعيف، أما اللي في طلع شوي طايحين الضغط كثر هذا، الماء المعلب ما ثماش، أنا دايما محكوم على العباد بالموت البطيء، علاه يا أخويا علاش عملنا هكا؟ على الأقل حتى في النهار ساعة من زمان أعطينا المية، رانا يا عباد رانا عطاشة طالبين حقنا في الماء، راهو حقنا حقوقنا، علاش تخلوا فينا عطاشة وزوير وعباد ما عادش مروجين على الحيوانات تو، العباد تعبت، لا ما موجود معلب لا ما موجود في الشيشة، أعطونا المية يهديكم ربي.
2: أمام النقص الحاد للمياه المعدنية المعلبة في المحلات التجارية والأسواق، أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن الانطلاق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف الجهات بهذه المواد بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة من صولات جهوية ومركزية ومهنيين، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. في العالم، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم في قصف صهيوني على مدينة خان يونس بقطاع غزة، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على جنين بالضفة الغربية. وصل جيش الاحتلال اليوم تنفيذ غارات وعمليات تفجير المنازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. قال البيت الأبيض اليوم أن إيران لم تصدر أي كمية من النفط في من سواحلها منذ استئناف الحصار الأمريكي منتصف جويلية الماضي، في وقت تؤكد في طهران امتلاكها كمية كافية من الخام لتغطية موازنة العام الحالي. تصاعدت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، ما أعلن السلطات الأوكرانية مقتل وإصابة العشرات في قصف روسي على دونيسك وبوتشا، في حين أعلنت السلطات الروسية عن مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على مقاطعة بيلغراد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الإلكتروني.

الله أكبر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذنه فتحية بنت لطيفة بن عبد الله عتيط الله، شقيقة زميلنا منجع عتيط الله والهادي وحبيبة والمرحومة حميدة. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة العصر بجامع الحسنات طريق سكرة صفاقس. ولبى داعي ربه تعالى المغفور له بإذنه لحبيب الزيدي شهر علي القيد زوج ليلى الشعبوني والد سلمى ومحمد وإيمان وفاطمة وليليا شقيق أمال نجاة نعيمة زينب هدى والمرحومة رشيدة. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجامع السلام مركز عمار طريق تنيور كيلومتر 8. ولبى الداعي ربها تعالى المغفور لها بإذنه الحاجة زهرة دريرة أرملة المرحوم عامر المهيري والدة فايزة ضياء هاجر وضحى. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجامع الجموسي طريق منزل شاكر كيلومتر 2.5 صفاقس. ولبى داعي ربه تعالى المغفور له بإذنه نور الدين العش زوج وداد الهنتاتي ولد باسم وشقيق وحيد وأنيسة ونجاة ونجيبة والمرحومة آسيا. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجامع العيادي الطبلبي. ولبى داعي ربه تعالى المغفور له بإذنه بدر شعبان ابن الشادلي شعبان وزينة فرحات شقيق معز سندس محمد اسكندر نرجس أروى سناء وإيمان. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجامع البقلوتي في الطريق الحزامية بين المطار ومنزل شاكر. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه ربيعة كريشان زوجة الحاج محمد العروسي والدة مديحة ونيلة ورفيق وعبد الرزاق. يجرى موكب التعزية اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الجموسي طريق منزل شاكر صفاقس. ولبى داعي ربه تعالى المغفور له بإذنه محمد عبد الهادي زوج خديجة عبد الهادي والد رياض وشقيق جمال وحميدة وزينب وصباح والمرحومين حافظ وحنيفة ونورة. يجرى موكب التعزية اليوم إثر صلاة العصر بجامع دمق طريق منزل شاكر كيلومتر 3.5. ولبى الداعي ربها تعالى المغفور لها بإذنه نعيم المذيوب أرملة المرحوم المنصب بن عمر والدة علي وسندة. تقبل التعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجامع البدر طريق العين كيلومتر 2.5 فاقس. تغمضه الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.
2: الناس المليح في الجزء الثاني، سمير تقتق على مستوى الإخراج الفني، يسرى الغربي على مستوى الإخراج المرئي. تحية المستمعين الكل، تعزينا أيضا صديق البرنامج أحمد خضر على أثر وفاة الوالدة متاعه الله يرحمها وربي صبرك بوحميد، وراك خونا وعزيز علينا. تحية المستمعين الكل اللي هما في تواصل معنا، محمد علي، محمد علي من ألمانيا، كل الحب والتقدير. تعزيه زيد الزميلي وخويا الكبير اللي تلمست عليه بارشا حاجات في عالم خاصة صحافة المكتوبة، بداية الرأي العام نتذكر 1990 و89 وانا نكتب بحذاه، هو أستاذ ويبقى ديما أستاذنا سلمون جعتي طالله، كل تعازي ليه على إثر وفاة شقيقته. تحية المستمعين الكل اللي يتواصلوا معنا، يلا عطينا حل مبروك. عاد انت
3: هي. قلت هاي سيدي الفنان القدير مبروك التريكي الملقب بمبروك الصغير. هي. مبروك التريكي هو من مواليد 14 مارس 46 بالمدينة العتيقة بناش خير الدين بصفاقس،
2: من بلاد عربي جابت الأقطاب، جابت الرجال
3: بالفعل.
2: أنا ولد بلاد العربي ناش برج النار.
3: هي. حتى انت نار ما شاء الله.
2: ناش برج النار كالجو اسمعني كشت اللجمي كشت هيك كشت الكراي وتعضية وكاكاوية جات من الكوشة. نتذكر قبل
3: وكان غادي برج النار جزوز المسدي.
2: اسمعني نبدأ قبل ما يذن يا حاج أي. نبدأ ندور شكون يحب ياخذ خبزة اللي يعطيني 100، خاطر الخبزة كانت بثمانين أما باش نرجع له الباقي ياخذ الباقي، ما عادش نرجع له
3: يدك توجعك
2: باش يحط لي الباقي الغدا نرجع له. يا سيدي
3: تعلم على الشيخ أحمد بودي، محمد بوديه غنى الأغنية المشهورة يطول عمرك يا ميمة حنينة، من تأليف تلحين الموسيقار محمد جموسي. عمل بإذاعة صفاقس منذ تأسيسها سنة 61 على مدى 44 سنة، غنى مع المجموعة الصوتية ثم عازف على آلة دربوكة ثم على آلة الأكورديون ثم على آلة لورج. من أشهر أغانيه يطول عمرك يا ميمة يا حنينة،
2: تعيش يا بابا وتنور،
3: لعب الكورة، صغير ما نعرفش الحب،
2: هذا غناها قدام بورقيبة،
3: حلو ياسك
2: قدام الرئيس السابق بورقيبة،
3: وكان يلقاها تو
2: الحج وتغشش عليه الرئيس السابق لحبيب بورقيبة وجبد له ولده اخي هو بدا يبكي خاطر عطاه كفيف صغير. خرجت وقتها حرم الرئيس السابق وسيل بورقيبة هكا ولا خلطت عليه وعطته ماسو في 100 دينار قال ان شاء الله مره جينك الكفايه.
3: كتب ولحن اغنيه نقز على الحوت يا عروسه للفنان جمال الشابي
2: الصغير.
4: صغير ما نعرفش الحب،
2: صحوني
4: صحوني نبعد عليه، قالوا لي يحرك في القلب،
2: قالوا لي
4: يحرك في القلب، هديني ما ندورش به انا صغير.
2: اجى لهنا ايوه.
3: وقد سار على منواله محمد علي وهو الآن أستاذ موسيقى ابنه
2: تبارك الله عليه،
3: وعازف ماهر على آلة القانون، ومثل ما يقول المثل ولد الوز يطلع عوام. ربي يطول في عمر سي مبروك تريكي في الخير ويعطيه الصحة والعافية ويرحم عشيرة عمره زوجته السيدة منيرة التي غادرتنا يوم 16 أوت الماضي،
2: الله يرحمها وينعمها بالجنة. أمين. نجز على الحوت اما حويجه برك
3: عطاها الجمال.
2: اي الحوت منيني ولا بوري؟
3: اي
2: دوري دوري
3: دوري دوري
2: جمال يقول منيني يقولوا له لا بوري. قال بوري قالوا له ملا

0: توا الحوت شايط سيتو الحوت البلدي نقز على الحوت المربي نقز على الوراط
1: حتى المربي غلا ومازال حاجه رخيصه
0: نقز على الحنش
1: وربي معانا ان شاء الله.
0: فنان من صفاقس رايد فن الحضر هو الشيخ محمد بودي رايد الانشاد الصوفي في تونس ومن منا ليتذكر عزف الممتاز بالذكرى وهو يطوح لكلمات نوبه بوعكازين سيد عقارب للا البهليه بابا المزوغي الشيخ عامر بوشيمه يا سلطان عامر يا بورقيه نوبه سيدي عليا يا حتاب ولدا بودي او الشيخ محمد بودي كما عرف في الأوساط الفنية 16 مي 1881 في المدينة العتيقة بصفاقس. نشأ في عائلة متواضعة زاول تعليم وتقليدي في الكتاب بزاوية سيد علي الكراي حيث حفظ القرآن الكريم. دائما مع شخصيته مع تعاظم الشهرة متاعه أسس الشيخ بودية فرقته الخاصة اللي أقامت حفلات عديدة بباب الديوان سوق البلاغجية نهج برج النار اكتسبت شعبية كبيرة لدى العائلة الصفاقسية وظل الشيخ بودية وفيا للزوايا والطرق صوفية. توفي بودية بعد ما أنشأ في إذاعة صفاقس عديد المحطات الهامة وقام بتجديد 13 نوبة من مجال السيدي أبي الحسن الكراي كما سجل عديد الأغاني من أنماط موسيقية أخرى. توفي 7 جوان 1974 عن عمر 93 سنة رحمه الله
2: عليه رحمة
0: الشيخ
2: الله.
0: محمد بودية
2: عليه رحمة الله.
0: يا سيدي تحية المستمعين الكل اللي يتواصلوا معنا. روضة أبو صرصار تقول لي مهدي تحية لبنتي من داود اليوم عيد ميلادها. محمد وردة تحية للأم العزيزة عزيزة النيلي. تهاني أيضا شيخنا محمد حيتانة حيتان سلطان سليمان حيتانة ربي يكمل عليك يا شيخنا محمد. ونستناو
1: نستناو الدرجية
0: الدرجية. وأيضا حبيت أغنية مش نسمعها قبل ما نمشي لضيوفنا اليوم مع تحية لاستوديو الأحلام الحاضر معنا اليوم بامتياز كل منا بدر حمزة وأيضا خونا الغالي قيس دباش في توثيق حست اليوم. الغنية هذه اللي مش نسمعوها بالدمعة متاعه فما أخوه اسمه ريد أبو طبة يقول لي الغنية هذية تحير لي ألامي وتحير لي أوجاعي لأني نتذكر المرحوم خويا اللي هو عينيا واللي هو روحي واللي هو قلبي خويا حافظ بو طبة الله يرحمه. رضا أبو طبة رضا

0: 16 دقيقة بعد الأحداث متاع الصباح. تحية المستمعين الكل اللي تواصلوا معنا. تفاعل كبير زميلتي سامي شعور تقول لي مهدي بالله اللي عنده بنية في الدار ما ينساهش بشربة ماء برحمة والديكم. حنوا على أي إنسان بنية يخدم فيه ماجل دهان أي إنسان
1: اللي في الطريق ما فيها باس تمدلوا دبو سمارة.
0: وحنوا حنوا على البكمة لأنه فما صورة قاتمة جاتنا البارح من ولاية في تونس. المرأة حتى مال بارد في صحن وحتى الصبغة متاع الشعر معناه باش تقتل الحيوانات. يا ويلكم يا طول ليلكم. هيك نقول معناها
1: يا لطيف
0: اذا البكمه ما تلقاش فينا خير مشينا الناس كل. يلا فرحان برشا اليوم باش يكون معايا ضيف انيق باش نكرم اليوم في لحظات مش نكرم مبدع مش نكرم شاب تونسي اللي نحكيه على البورتابلوات ونحكيه على الانستغرام ونحكيه عن الشباب التونسي اللي معاه وسائل التواصل قاعد يبدع. تبارك الله عليه يقرأ بكالوريا وتبارك الله عليه حفظ القرآن الكريم وهو أصغر إمام في الجمهورية التونسية. اسم حمزة وحمزة نرجع للأقطاب. حمزة عباس. حمزة عسلامة.
2: السلام عليكم سي مهدي. نشكرك برشا على الاستضافة. نحييك ونحيي كل مستمعين إذا تصفقس.
0: شو تحول صح الأمور لباس؟
2: الله في خير ونعمة.
0: احنا فرحانين برشا هيتنا تعرفوا عليك سي حمزة.
2: حمزة عباس نقرأ بكالوريا سنة إن شاء الله. ختمت القرآن الكريم في
0: أقرب شوية ميكرو.
2: ختمت القرآن الكريم في عمر 15 عام إن شاء الله.
0: تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شنو هي الهوية متاعك؟ شنو جوك؟
2: والله الهوايات مغروم شوية بسبور ومغروم بكل ما هو أداء نغم إن شاء الله.
0: يا عيني إيش معناها بسبور؟ شنو الجمعية متاعك يا شيخ؟ يا شيخ يا صغروت.
2: سبور نلعب مسكولاسيون وكيك بوكسينج.
0: يا عيني معناها الشيخ بوكس كيك بوكسينج
1: رد بالك على الروح.
0: معناها سبور مال الفيتامينات امورها مريق. لا معاك اكل فما متابعه صحيح ولا
2: في الاكل
0: في اي لازم ديما ريجيم اليمونتير هكا ولا
2: اي لازم صحيح
0: اي. والغرام نتاع الكيك بوكسينج من عندك كنت تعلمته؟
2: والله وحدي الحق وحدي. دخلت السال دو سبور بديت اول كيك بوكسينغ خاطر العمر ما كانش يسمح المسكولاسيون. من وقت انطلقت دخلت كيك بوكسينغ ومسكولاسيون ان شاء الله.
0: وتوال الامور لاباس والحمد لله
2: الحمد لله.
0: اصغر امام في الجمهوريه التونسيه تبارك الله في العمر نتاعو سنة. كنت الامام في جامعه العذار
2: اثنين ان شاء الله
0: اي في سيدي رمضان تقريبا صلوات التراويح الناس الكل كانت تصلي وراك كانت مستمتعه بالصوت المميز ليلك انت والحمد لله. شكون اللي وصلك المكانة هذه؟
2: والله الفضل اولا يرجع لوالدي معناتها اللي لو كان مش فضل ربي وفضل التأطير متاعهم اللي خلوني على السكة معناتها ما كنت شيء هذا الحمد لله. وفضل زاد الشيخ اللي علمني القرآن سي رفيق صافي شيخ مضحي وربي يبارك له ان شاء الله. عمل بمقولة خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الشيخ ما شاء الله عليه مضحي معنا.
0: وقتاش بديت تحفظ القرآن في اي عمر؟
2: بديت نحفظ القرآن في عمر صغير يسمى 5-6 سنين.
0: تبارك الله. أول الحزب حفظته في العمر متاع
2: أول حزب حفظته في العمر متاع 6 سنين وقت
0: معناه تبارك الله. الله صلى على النبي إنسان في 6 سنين يكون مع أنه أنا حبيت اليوم أقدم لكم نموذج للشباب في تونس.
1: أي
0: بكالوريا بين المحافظة على قراية نتاعو بين السبور نتاعو كان تشوفه في السبور يبدأ ميسكيلاسيو وتقول معناها هذي فريمو بوكسير على طول. وبين القرآن الكريم كان فما تكريم من طرف جمعية القرآن الكريم المحافظة على الأخلاق الفاضلة في صفاقس.
2: لا صحيح كان فما تكريم عمنا وتكرمت في جامعة الجاموسي بطريق مازل شاكر ليلة 26
0: وسلم عليك ديجا أخونا مبروك بوزيد
2: وزيد أي شيخنا. وتكرمت في الجامعة الكبير ليلة 27
0: والحمد لله.
1: ريت محلية الشباب
0: والحمد لله.
1: الشباب تعتمد عليه البلاد.
0: ذي حمزة أول نهار كنت فيه إمام جامع أول نهار يظل عمناول للترجمة متاعك كلها. قلت عمناول
2: قلت عمناولي
0: أي قلت عمناولي معناها عمرك
2: عمري 15-16 عام
0: 15 سنة والناس يروا قدامهم وانت مش كون إمام أكيد معناها فما حاجة جديدة صحيح ولا
2: صحيح صحيح فما حاجة جديدة. وقت أميت في عمر صغير يمكن فما بعض من المصلين استحسنوا الحكاية ذي وكما يمكن فما بعض من المصلين زاد راهو حاجة غريبة وأنا طفل صغير نأم بشيوخ وناس كبار معناتها فما اللي راها استحسنها وفما اللي راها حاجة غريبة معناتها.
0: والحمد لله. كيفاش كانت التجربة أول عام؟
2: أول عام تجربة جديدة تجربة فرحتني ياسر بالرغم اللي ما لا تخلو من الخوف معناتها
0: رهبة
2: على الإمامة رهبة كبيرة ياسر معناتها.
1: مش سهل مش سهل باش يأم في جامعة. ما هو السهل خاطر كما قالوا ثم شيوخ كبار وثم رجال علم وثم أساتذة وثم أطفال صغار, معناها مش سهل راهو باش يأم.
0: حفظك للقرآن الكريم أكيد قاعد تعمل تو تبارك الله, حتى اللي قالوا لي أنك تنوع حتى بين الأصوات ساعات مش بالصوت التونسي. أنا اليوم باش نسمعك في ترتيل القرآن الكريم على المباشر, ناخذ بداية سورة ياسين, ها تلاوة القرآن الكريم. فرحان برشا باش نقدم لكم نموذج الشباب التونسي في العمر نتاعو الصغير, بين العشق للرياضة, عشق للبوكس, بين الجاهزية نتاعو دراسية. ان شاء الله بكالوريا نفرحوا لك, ان شاء الله باك شنو,
2: ان شاء الله باك مات, ان شاء الله
0: باك مات طاير في المات
2: ان شاء الله
0: بحال بليس بي فاكتور دو امون بي شيخ
2: او كريمون بي وكريم
0: الحمد لله ما بدلوهاش ما قصوش عليها الضوء هذا.
1: انا علاش احنا قلنا الشباب مش راهو بالضروره يكون رياضه ثقافه دين, هذا هو الشباب معناه ويمارس هوايته ويمارس موهبه نتاعو, مش بالضروره يكون في اتجاه برك, هذا هو الشباب اللي نحبوه احنا.
0: والحمد لله ربي يحفظ لك الوالد والوالدة ويظل حتى العم عندك وليد عباس زميلنا من الناس اللي يحبك برشا. هاي يا سيدي تفضل.
2: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله ما شاء الله, ما شاء الله عليك. هذه نخبة تونس, هذه صفوة الشباب متاعنا في تونس.
2: تطمئن على تونس
1: والله يا ولدي, تونس محروسة بولادها وأبنائها. ناوي إن شاء الله باش يكون في مسابقات عربية, مسابقات دولية, لأنه المسابقات قاعدة تنوع. علامات هذه حمزة,
3: المسابقات قاعدة تنوع برشا, فهم المسابقات الجهوية الوطنية الدولية العربية إن شاء الله بحول الله.
1: إن شاء الله احنا فرحانين برشا كي نلقاو وردة كيفك أنت, تبارك الله. قاعدين تبعوا فينا برشا مستمعين لهذا, يقول بسم الله وما شاء الله. وسامي يتواصل معنا من اليابان من منطقة أوساكا, قال لي لو تختم مع حمزة بآية الكرسي وتكون باش ربي يحفظ البلاد ويستر على الدوام.
3: أمين. بسم الله.

0: صدق الله العظيم. الله يرحم والديك من صفق عليك الناس كل هنا حتى الزملاء راهو الكل يقولوا لك برافو عليك. زميلتي يسرى الغربي, زميلتي عايشة بيار, زميلنا سمير تقطق, الكل هنا بسم الله وما شاء الله عليه في حفظ الله ان شاء الله.
1: الله يبارك فيكم ان شاء الله.
0: احلى كلمه نقول لك يرحم الام اللي جابتك ويرحم البول اللي ربيك.
1: امين يا رب.
0: بالورد مش عملوا تيورات بعد شويه, هذا تكريم خاص للشاب التونسي حمزه عباس. حابين نقول لكم انه تونس ولاد على دوام. شكرا لك حمزه, ان شاء الله عام الجاي وانت واخذ الباك نفرح بك.
1: الله
0: ربي يبارك لك ان شاء الله.
1: يبارك في عمرك ان شاء الله.

0: الفصلية والفصليم على خير الانام اللي يسمع فينا الان يصلي على النبي ومحلاها بلادنا. تحية لسمونير الجربي اللي يتواصل معانا يقول لي ملا صوت حاضر اليوم في البلاتو. احنا الاذاعة راهي نافذة للناس الكل ونحبوا دائما طاقاتنا الصوتية تكون موجودة. فاطمة محمد تحيتي ليك، شكرا ليك. مهدي مغير حتم زيه، هذا هو الواجب نتاعنا. زهيرة كمون حرم داود تقول لي صباح الخير للناس الكل. ولد خويا محمد علي كمون عيد ميلاده امس. نهني محمود يوسف القليل بعيد ميلاد، ونهني بن سلفي ايمان داود بعيد ميلادها اليوم. وين ماشي الان؟ ماشي مع مبدع تونسي، ماشي مع شاب تبارك الله كله نشاط كله حيويه. تصور تو تشوفوهم ان شاء الله يدونهم استوديو الاحلام قيس دباش بدر حمزه طريق تنيور كيلومتر 3. المبدع التونسي هاني شلي. هاني اهلا وسهلا،
1: مرحبا بك.
0: الله شحوال الصحه لاباس؟
1: الحمد لله.
0: اقرب شويه ميكرو هاني.
1: الحمد لله.
0: اليوم فرحان كي نقول مبدع تونسي اسمه هاني شلي. هاني شنحوالك؟
1: شكرا شكرا.
0: هيت نتعرف عليك سي هاني. اي
1: هاني اصيل ارخبيل قرقنة.
0: ايوه
1: نسكن في صفاقس، نخدم على روحي.
0: قداش عمرك هاني؟
1: عمري توا 51 سنة.
0: 51 سنة. اشتعم في الدنيا
1: نخدم على روحي.
0: تخدم على روحك. لكن اليوم جيت لانك مبدع. فيش مبدع بالضبط؟
1: انا جيت باش نتكلم لاني اتألم.
0: ايه
1: الابداع نتاعي بدا بحكاية بسيطة. كنت نصور نرسم، نهار الرسمة نتاعي تشوه بالماء. قلت نو ما يصيرش، يلزمو يتخيط باش يشيح. وقت ما تختكر لي نغسله ويشيح. وبدأت بالخياطة كما هكا، نرسم ونخيط نرسم ونخيط.
0: الفلوس،
1: الفلوس شفت تراث بلادي قاعد يموت.
0: اي
1: صغاري ما يعرفوهوش الفرنك.
0: انت جبت اليوم كان زميلنا اخونا الغالي قيس دباشة وبجمك الان وقاعد ربما تقرب غاد قيس وتمدلو هذايا الفرنك. انت الفرنك، انت السردي المنقوب، انت زوز فرنك.
2: لا لا هذا مش منقوب.
0: الفرنك كهو
1: الفرنك، لانه اول بياسة اتسكت في عام 58 بعد صدور البنك المركزي التونسي. السردي المنقوب قبل الاستقلال،
2: قبل الاستعمار.
1: لكن انا اهميه الفرنك وبدايتي مع الفرنك
0: معناها المليم.
1: صح، مليم. واحد مليم. مليم لانه اول بياسه للاقتصاد التونسي، هذيك اول حاجه. انا عملتهم من الفرنك حتى لل 5000 ل 19 بياسه. اول بياسه تتسك عملتها
0: معناها احنا كنا
2: في الكولور زاد الكولور
0: وكانه الفلوس هي

0: وجاوبني بارك الله فيه يرحم والدي.
1: جاوب واش قال لك؟
0: قال لي تو نشوف.
1: هي يرحم والدي علي جابها ديجا كي قال لك تو نشوف. ما قال لكش حاجه اخرى تو تشوف. فما فرق تو نشوف وتو تشوف.
2: حتى ترى وقت الشيء قالها لك.
1: معناها هل انه وصلنا للطريقه هذه؟ معناها هل انه ناس تبدع، الناس تحب تمثل الرايه التونسيه؟ يا ساده مسؤولين، ساده وزيره الثقافه، الساده اللاهين بقطاعات تعود، معناها انسان الفلوس التونسيه، التاريخ التونسي، الهويه التونسيه
2: اللي هو ما بقاش يعرفها الشباب هذه، ما بقاش يعرفها.
1: انا نعطي ميساج بمحبه لخويا وعشيري سي محمد خراج
2: المندوب الجاف،
1: راهو هذه تعمل قداش عندك مقاطع حاضره؟
0: عندي 19 قطعة فلوس برك، عندي 19 قطعة بخلف اللي بيس اللوحات الأخرين.
1: معناه إنسان ينجم يعملكم معرض في تاريخ البلاد وفي هوية البلاد. سي محمد الخراج،
2: سي أحمد الشايب مدير دار الثقافة ببحر في الهول يجم يعمل.
0: أنا عرضت على البنك سنترال التونسية باش ندخلوا لليفر دو غينيز. قلت لهم نعملوا أكبر معرض متاع موني، القطايع الأوراق اللي مرت بتاريخ تونس الكل نخدمهم لكم. ديجا هما عندهم الخمسة آلاف متاعي موجودة غادي 3 متر على 1.5 متر. قلت لهم نعمل لكم
1: وعملتهم مجانا
0: الخمسة آلاف، عملتها بتروفوريان وقبلوها. وقت الهدف متاعي كان ندخل اسمي للبنك سنترال باش يعرفوا. نحب نعمل أكبر معرض في العالم.
1: بلي قاعدين نشوفوا أخونا الغالي قيس دربيش،
2: هذي
1: زوز مليمات، تحية اليسرى وعايشة في الأخراج المرئي، وقاعدين نشوفوا فيهم قطاع نقدية نادرة في تونس.
2: مقيش تلقاها فرانك وزوز وفرانك ودورو دورو هو شو نقولوا دورو خمسة مليمات. مقيش دورو
0: خدمته حتى الدور. انا ماذا بيا كان السيد اللي شدد الفلوس توا يشد الالفين باش تشوفوا لا ديفيرونس دو كولور
1: بين الالفين. ولو انه ما عادش فما ديفيرونس في العمله التونسيه، الكل ما يقضيوش عليه متاديا، معناها ما يقضيوش كما يجب، معناها
0: اي هذه نشوفوا معناتها بريسك ايدونتيك، تشوفها من بعيد تقول 3D. انا ساعات نقعد بعد ما نكمل البياس نقعد نعشق فيها.
1: بالضبط صحيح. اي باهي، نداءنا اليوم للبنك المركزي التونسي، نداءنا لوزاره الثقافه التونسيه، نداءنا للهيكل اللاهيه بالحفاظ على الهويه التونسيه.
0: والله انا موجود،
2: هذايا
0: خدمتي موجوده
1: تو موني الكل تو تشوفوها على الصفحه الرسميه اللي دعت فيها قسم
2: هبطون بعد كذا. القفام تاع الزوز فرنك،
0: لا هذا القفام تاع الفرنك، القفام تاع الزوز فرنك، القفام تاع الدورو،
2: الزيتونه
0: رمز بلادنا،
2: الزيتونه
0: رمز بلادنا.
1: يعطيك الصحة هاني. الغرام هذا قلت لي وقتاش بدا؟
0: بدا ملي وانا صغير،
1: وانت صغير ولا واحد من المسؤولين مد اليد نتاعو؟
0: نتذكر في
1: نتذكر
0: التوفيق وقت اللي كان سي توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي.
1: أي.
0: شاف مرة الخمسة آلاف نتاعي وقال لي بلاستيك في الحبس. نعم، قال لي كيفاش تزور لي تصحاحتي بمروخيت. اما كملها بضحكه
2: حلوه
0: وعمل لي رونديفو وقتها مع في البنك سنترال التونسي، وقتها خذوا ال 5000.
1: معناها هذه الكل بالابره وبالخيط،
0: هيك بالابره والخيط زي.
1: يا توانسه والله عنا النوارات في
2: على الخيشه، على الخيشه،
1: عنا الناس اللي قاعده تبدع، على الناس اللي ياقوت وديامونت. انا ان شاء الله سيد وليس فيقس ونكلموا بعد سي محمد الحجري اللي نعرفه قلبه كبير ومعنا على طول، لانه السيد هذا اللي معايا في استوديو يحب يعمل معرض باش يوثق الهويه بلادنا، باش يحب بلاده. بالله اللي يعشق بلاده حطوه يزيد يحبها، واللي مد يده لبلادها مدوا يديكم ليه، واللي يقول نحبك يا تونس قولوا له مرحبا بك.
0: بالله التنويه تفضل. سامحني السيد مهدي
1: الورده قيس،
0: انا راني مانيش طالب فلوس، مانيش طالب دي سيبفونسيون، مانيش طالب معناتها مواد باش نجم نخدم. نو سيسون تروا فوريان نجم نخدمهم ونجم نتعامل مع كل شيء الحمد لله. انا طالب كان باش الهياكل المسؤوله تمد يدها وتعرض الحوايج هذوما لصغيراتنا. انا عندي صغار ما نحبهمش يضيعوا تاريخي انا اللي هو تاريخهم هما، ما نحبهمش يضيعوه، نحبها تقعد في ذكراهم. الفرنك نحبهم يتذكروه، تاريخ انبعاث البنك المركزي نحبهم يتذكروه، كل ما يمس بلادي اللي نعرف علمها احمر وابيض نحبهم يتذكروه. هذاك هو الهدف نتاعي، راهو لا نحب فلوس ولا نحب ديسيبونسيون.
2: يا تيوك على الاقل باش تنجم تخدم، على خاطر فلوس باش تخدم معنا فلوس.

0: ممكن
1: دهن وخيط
0: المينيموم اوكي لكن ما هوش هذي الهدف. انا مرة تناقشت انا وفنان قال لي هو فنان وتبارك الله يبيع في التابلو بملايين قال لي شبيك اخترت الفلوس كسيجي. قلت له شفت انت تخدم التابلو باش تبيعه باش تقبض فلوس, انا نخدم الفلوس باش نوري فني باش نوثق حاجه
2: باش نصفق عليه هنا بالحق. هاني فرحان برشا نجي بحدينا لاول مره هذول مش يكون تكريمك. نحبك نقول انه نهار من نهارات مشيت لإذاعة صفاقس وكانت نافذة عليا ويظهر لي اول تكريم اذاعي يكون موجود بالورد اليوم تكريم ايه مرحبا بيك هاني. كل الحب وتقدير. مساج للسيدة وزيرة الثقافة المندوبة الثقافة للهياكل, هذه تونس الولادة كما حكينا قبلك شوية مع الشاب التونسي حمزة عباس اللي أصغر إمام في الجمهورية التونسية 15 سنة وحافظ القرآن الكريم 60 حزب. احنا عنا مبدعين كل واحد وش عطاه ربي. سيد هدايا هاني شلي ابن الخبير جزيرة قرقنة كما قدم روحه عنده من الطاقة الكثير اللي نجم يعمل بها ويعملها اللي ما يعملهش لا وزير ولا كاتب دولة ولا إكس وإجريك, لأنه كل إنسان وش عطاه الخالق والإبداع ينجم ما يكونش اللي قاعد على الكرسي مبدع, لكن اللي قاعد بعيد على الكرسي تحت أشعة الشمس هو المبدع. ربي معاك إن شاء الله. شكرا. الورد وصور الذاكرة جونا يتواصل. شكرا. شكرا لكم الناس الكل, بقوا معنا 39 دقيقة بعد الحديش وفي كلمتين.

0: 42 دقيقة بعد الحديث متاع الصباح. معلوم الدنيا يوم بيوم تاو حضرنا حسامير بعد شوية, لأنه الغنية هدية تمشي مع فرح وأختها لحاضرين معنا في الاستوديو لمحالة بالكام. مش بنشوف البنوتة صغرونة لأنه العمر متاعها فرح. أختها قديش عمرها؟ أخرب شوية ميكرو فرح. قديش عمرها؟ 13 سنة. دونك الحجب الصورة متاعها, لكن هي حاضر معنا. ما تعرف فما أمور قانونية في الأمور هدية. فرح مرحبا بيك.
1: معيش
0: شو عم في الدنيا فرح؟
1: نقرأ.
0: أقرب شوية ميكرو. شقرة فرح؟
1: نقرأ رشتك تنترير.
0: باهي فرح, أنت جيت اليوم باش تحكينا على أختك اللي هي صغرونة سمحة. حبيت نقول لكم صحيح الدنيا هدية دنيا خير وبركة, والدنيا هدية ساعات رغم الحواجز اللي تعرضنا في الدنيا لكن الإنسان يكون مبدع. احكي لنا عن أختك.
1: أختي عمرها 13 سنة. ما لقتش بلاصتها. هي صحيح ما تتكلمش وما تسمعش, أما ما لقينا ليش بلاصتها.
0: باهي أختك ما تتكلمش وما تسمعش. ملت ولدت هكا ولا مرضت؟
1: لا ملت ولدت هكا.
0: ملت ولدت هكاك. هي قاعدة تغزل لي. فهمتني تو في الكلام. أنت تحكي معها بالإشارة ولا
1: نحكوا؟ يا ما تفهمنا
0: او تفهمك على طول. قل لها مهدي قال لك نحبك. هاي انا نغزلك هكا هاك. انا نحبك. انا نموت عليك ونحبك. باهي اختك تبارك الله عليها ربي اعطاها موهبه. شنو هي الموهبه هذيا؟
1: ما شاء الله في كل شيء, في الرسم, في التشكيل بالصلصال, في التكنولوجيا, في ستريمينغ. كان جت البرة راهي من اقوى ستريمينغ راه.
0: كيفاه؟
1: كيما برشا وحيت هكا.
0: اقرب الميكرو. هاي
1: توك مثلا تليفون يعدم ولا حاجه تمشي هي ترقلهول.
0: اي معناها تبارك الله تعرف كل كبيره وصغيره. تعرف اللغه الفرنسيه
1: باللونجلي
0: تعرف باللي تكتب بالفرنسيه باللونجلي. وين قرات اختك؟
1: ما قراتوش, وحدها تعلمته
0: ما شاء الله. بالله صفقوا لي عليها في الاستوديو يا ناس. راه ربي يبيتها في شين ويصبحها في شين. انا حبيت نعطيكم فكره على البنوته هذه 11 سنه اللي لا تسمع اللي ما تتكلمش لكن تكتب باللغة الفرنسية الصحيحة, تكتب باللغة الإنجليزية صحيح ولا صحيحة, تصلح البورتابلوات اللي الناس قارينهم ليش بيعملوا حد شيء. بارك الله
2: سبحان الله.
0: زيد احكي لنا شو تعمل بالضبط. طيب وقتاش اكتشفتوا المواهب متاع اختك؟
1: ملي بدات هكا تستعمل في التليفون, معناها من عمرها 8 سنين هكا بدينا نعطفها في التليفون. كل مره تعمل حاجه جديده.
0: ايه ايه.
1: طيب مثلا كي تمشي تقرا ولا حاجه تعطيها انستها الاوراق, قولها أطبع لي مثلا قدام المرة, تمشي وحدها تطبع.
0: ايه
1: انستها اللي تقري فيها, الاخرى ما تعرفش حتى كيف تطبع. تمشي تبعث ملاك قولها أطبع لي مثلا 4-6 مرات, تمشي تطبعهم هي
0: وتعرف كل شيء. تطبع تعمل وحدها
1: تعرف. ايه
0: تبارك الله عليها. تبارك الله عليها. كاني نعمل لك هكيك. تبارك الله عليها. ملاك تقرا ولا لا؟
1: تقرا في مركز هكا كيف باش ما تبقاش في الدار وبرا معنا.
0: شنو الاشكال اللي نحبوا نوصلوه اليوم للساده المستمعين وللساده المسؤولين بدرجه اولى اللي هم اصحاب القرار؟
1: حاجه نحب نوصلوها انه معناها كان فمش بلاصه, معناها انه ما تتكلمش ولا ما تسمعش ماهيش مشكله. المشكله بحد ذاته انه ما فمش بلاصه هكا ترعاها ولا تنمي لها مهاراتها ولا حاجه كيما هكا.
0: اي ما مشيتوش انتوما مع الجمعيات؟ ما شفتوش مع كذا؟
1: شفنا لوجنا.
0: هي ما شفتوش ربما النوادي؟
1: فما دخلت النوادي ومن بعد
2: هي نوادي خاصه راهو يلزم نوادي خاصه.
0: المساج بمحبه للسيد المدير الجاي للشؤون الاجتماعيه وايضا وزاره التربيه, لان وزاره التربيه راهو عندك كفاءه, راهو بنوته تعمل الكيف. شوفها قديش موتيفي البنيه هذيا. صحيح ما تتكلمش, صحيح ما تسمعش, تكتب بالانجلي صحيح, تكتب بالفرنسيه صحيحه, تصنع, تعمل. ايش تعمل اخر؟ ايش تعمل اخر هالعسل اللي قاعده قدامي. اقرب اقرب الميكرو. قل اقرب الميكرو. اي
1: نعرفش برشا حاجات برشا هكا منظمه في حياتها.
0: في الدار كيفاش تعملوا معاها؟ كيف شكون يتواصل معاها؟ امك بوك
1: خواتك؟ كلنا نتواصلوا معاها.
0: عامله جو؟ تحب الغناء ولا قل لها؟ تحب الغناء ولا
1: تحب الغناء وتحب اللعب وتحب كل شيء؟
0: تحب الغناء. قل لها ها يعني بعت لك بوسه. به ربي يحفظكم. به نداءك للساده المسؤولين اللي يسمعوا فينا الان, شنو نقول لهم فرح؟
1: نحب نقول لهم كان فما بلاصه تنمي لها معناها مواهبها ومهاراتها, عيب معناها تقعد كما هكا ماهو باكي ماكا. يمكن كان جيت البرة ولا حاجة راهي لقد فرصتها.
0: والله كان جيت البرة يلقاو بنية كما هذية ما تشوف وسائل الإعلام هابط عليها.
2: صحيح.
0: البنية التونسية هذية اللي حرمت من الكلام, حرمت من نعمة السمع.
2: السمع
0: ما نعرفش حاولتوش مع الطب تشوف وتنجمش تسمع.
1: شفنا كل شيء, شفنا كل شيء معناها.
0: قالوا لكم الصعيب.
1: قصرنيش معاه في حتى شيء. أما الغالب ما لقينيش الحاجة.
0: باهي أنا مش نمدلها ورقة تو. ونحبها تكتب لي كلمة سمحة برشا نوريها للسيد المستمعين صحيح ولا تكتب لي أي حاجة باللغة العربية ولا الفرنسية, اكتب لي اكتب لي أي حاجة أنا نحبك أنا أي حاجة اكتبها ميسالش. شوفوا الورد اللي عنا, شوفوا الياقوت اللي بالحق اللي عنا للناس اللي بالحق يا ناس حبوا الناس. أنا كان موجودة توي حاج نحنوا على الناس هذوما, نحنوا على الطاقات هذوما. هذية بنية 11 سنة هذية لا تتكلم لا تسمع, لكن ربي أعطاها أعطاها موهبة تكتب اللغة الإنجليزية, تكتب الفرنسية طايرة, تكتب العربية طايرة, تصلح بورتابلوات, تعمل كل شيء في التكنولوجيا, عندها ذكاء عندها كل شيء. استغلوا طاقتها
2: 13 سنة ما شاء الله
0: والله ما شاء الله عليها. وبسم الله على بنتي الغالية ربي يحميها إن شاء الله. أي عسولة بابا مهدي كتبت لي ايه يا يسرى وعايشه. شوف شوف التصاور كان تعملوا لهم سري هذوما صورتهم هي هذوما تزينهم هي. شفتوا راه هو ربي سبحانه وتعالى يعطيك نصيه الابداع, يعطيك انك تكون فنان. فما ناس ما غير يدين ترسم, فما ناس ما غير ساقين تخدم, فما ناس ما غير عينين تبدع, فما ناس ما غير سمع وما غير الكلام. قاعدة بالحق تأكد لكم إنها طاقات كبيرة.
2: سمع ناس ربي يعطيهم كل شيء وما يعملوا شيء.
0: أعطيني هيك الوريقة اش كتبت لي, أعطيني هيك الوريقة اش كتبت, أعطيني هيك الوريقة هي هيك الوريقة. مش تكتب لي جواب اليوم. مش تكتب لي جواب. أي عسولة باب أي تحية كبيرة برشا الملك ملك بسم الله عليها. إن شاء الله السيدة المسؤولين بعد ما يشوفوا الفيديو هدايا وشكرا ليسرى عايشة إن شاء الله يتفاعلوا معها. أي أي بنتي الغالية أعطيني الورد قيس دبيش. هذي الورد البنوتي الغالية. أي حبيبة بابا أنا مش نمد لك الورد ليلك أنت لأنك أنت ورد. عطيني لك الورقة شكيفت لي عليها لهنا سيرش. يا بابا يا بابا عملت لي تصويرة وعملت لي صورة حلوة وعملت لي برشا كلام. أنا أبعت لك بوسة ليلك أنت بالحق. عنا الخير وعنا البركة. وحبيت أقدم لكم البنوتة هذي للسيدة المسؤولين. نجموا نقفوا معها, نجموا نقفوا مع الحالة هذية وينجم غدوة يكون أحلى من اليوم واليوم أحلى من أمس. يا ناس حبوا ناس.

0: ينس حبونا يستحي العدل دربالي بلغ تحيته للدكتور الحبيب العش والسماح الغروبي. كنقول الحبيب العش ودكتور سماح الغروبي من الكفاءات التونسية اللي تتحتاج عرس على طول. سعيد جدا باش نمشي الحالات الإنسانية. أهل الخير 70-164-280 70-164-280. تقرب شوية الميكرو نسرين هكا ولا مرحبا نسرين.
1: مرحبا سلامة.
0: أي أختي الغالي شبيك هكا هز هموم الدنيا الكل. أي نسرين أي اللي انت جيت على إيه ريم؟ ونحب لي ريم تتعمل اثنين ولا ثلاث ما فيه هيش لي ريم لشكون هذا
1: راجلي أيمن صيحي.
0: إيش بيه لبس؟
1: من جويلية من أول جويلية جيتوا الحالة
0: أخرب ميكرو أي
1: جيتوا يخدم عامل يومي مرمى
0: أي
1: عرفت تقلق هيك يجبد في نفس بالصيف هزيته الاستعجيلي طلبوا عليه لقوا عنده دقة زيادة في القلب ظروف الحمد لله لبس ما حالته هو ولت أبجل من كل شيء
0: وقلت به ملا للناس اللي يسمعوا فينا ان شاء الله يتواصلوا معاك احنا يتواصلوا معنا اذاعيا الحاله هذه اللي ماذا بيا يعمل لي ريم نهار اثنين نهار ثلاثة مش نقول لك حاجه باذن الله باذن الله الجمعه الجايه يعمل لي ريم نتاعه. هو وين موجود هو في الدار
1: في الدار
0: ربي معاه ان شاء الله
1: عايشك.
0: كلمتك لاصحاب الخير اللي يسمعوا فينا ايش تقول لهم؟
1: والله ايش باش نقول لهم؟ بارك الله فيهم حتى انه باش يدعوا له بالشفاء اول حاجه بارك الله فيهم. نطلب منكم حاجة واحدة يعني هو اللي واقف لصغيرات وما عندي كان ربي وهو عاونوني يرحم والديكم
0: بيه. فما غنية ديانا حداد يا بنتي هذه نحبها على لسان مدام رضية اللي معاي الآن على التليفون. إن شاء الله نلقى أصحاب الخير زيدا زينب حبينا نتصلوا بها نوزا ميك سماح الرنان. زينب يلزمها إي ريم زيدا ليلة هي عنا دونك دو زي ريم. إن شاء الله نلقى أهل الخير تو نحبكم تكلموا 70-164-280 ورضية معايا. رضية مرحبا يا رضية. ألو عسليمة يا رضية شبي بنتك لباس يا رضية نوعية الصوت رضية
2: معاك
0: اشبيها لباس بنتك اشبيها من سمعش تلما سي سمير اي رضية اي لا لا سوسير ما عندهاش كيت رضية
3: ريزو
0: به الريزو تو تحاول سماح تتصل بها من جديد. رضية إذا نجموا نعودوا نتصلوا بها من جديد. البنية هذية بنتها يلزمها عملية على القلب. عطينا الغنية هذية ديانا حداد لأنه يا بنتي تلخص الأم اللي ساعات تلقى بنتها على فراش المرض وتعمل حد شيء. البنية يلزمها تدخل عاجل على القلب ويلزم عملية جراحية تكون في بحر الأيام القادمة. الأغنية هذية فيها برشا كلام وفيها برشا إلام. يما عليه المواطن اللي يلقى ولده ويتعذب وما ينجم يعمل حد شيء ولا ولدك ولا بنتك تقول لك يا ماما شري لي هيك الحاجة وما تنجمش ولا بنتك مريضة وما تنجمش يشري لها الدواء ولا بنتك يلزمها عملية وانت مقهور تقول بيع دمي ولحمي أعطيني بنتي تولي لباس. أنا أتمنى وأتمنى أنه نلقى أصحاب الخير اللي يكونوا مع أختنا رضية لأنه بنتها في حالة صعبة جدا. جينا الملف الطبي كامل من المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس. حنوا على الناس هذوما وكلموها ماذا بيا 26-545-619 26-545-619 26-545-619. رضية يا رضية
4: بنتي عذري
0: رضية رضية معايا ولا ايه هيا لا شبيها لباس بنتك شبيها لباس بنتك شبيها لباس يا رضية ما نسمعش
3: ممكن ريزو هي
0: ريزو شبيها لباس البنوتة به حتى وان انه صوتك ما وصلش ميسالش اخر شويه ابعد شويه تراهم المكان حتى نسمع صوتك مع الغنيه هذه حطوها حسامير. ان شاء الله الام هذه تلقى شكون يحل على البنوته نتاعها لانه بنتها ورده قاعده تذبل والام كي تحس انه بنتها ورده قاعده تذبل تحس روحها قاعده تموت. ارض بالكم ويرحم والديكم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. 26 545 619 26 545 47619. سالش نكتفي بهذايا، نرجع للمواطن اللي في الاستوديو، ما نحبش نذكر الاسامي باش ما قلقهمش، ان شاء الله نلقى شكون يخلص حق لي ريم بالنسبه لزوجك، وتكون التدخل يكون في القريب العاجل. ارحموا الحالات هذايا 70164280 70164280. كما قلت زاده اي ريم اللي يحب زاده يتواصل مع زينب 28 642 564. فاطمه محمد زينب تقول لي نحب نشكر ربي اللي قايمني لباس من عمليه كبيره، نشكر ميمتي اللي قامت لباس، وايضا فات مرحله الاختر المستمعه فاطمه شركي. الحمد لله عليك فاطمه، تحيه لدرصاف حمزه، تحيه للمستمعين الكل. باسم الفتوي شكرا لك يا باسم كي العاده تبارك الله عليك. قول لي هادي عبد الجواد تهني حفيده هارون البشير الفتوي بمناسبه الختان وبنات خواها أصل عبد الجواد وأمل عبد الجواد بمناسبة الزواج. شكرا الفيزة شري حرم بالرمضان، تحية لزهيرة كمون حرم داود، المستمعين الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا ويعيشوا معنا اللحظات هذية. فرحان كي نلقى التجاوب من السيد المستمعين. شكرا لاستوديو الأحلام قيس دبيش، تحية كبيرة برشة البدر حمزة، تحية أيضا البولعيلة كل بولعيلة، حمد إسماعيل وعايدة بنصيري هني، وفاطمة بنصير ومنصور العبيدي بمناسبة زواج عبير العبيدي وأمين بكار ربي هنيهم. لسعد التونسي يقول لي زواج ولد أختي محمد علي المكشر، تحية المنذر عبد المولى تكسيستي وكل مستمعين الكل. صابر لسعد التونسي زواج ولد أخته محمد علي المكشر وفاتن زعتور، تحية لكم الناس الكل، معسكم مغليكم. ماتش السيسيس اليوم يتعدى على الوطنية الثانية، برشا اللي يكلموا فينا يبيتها في شين ويصبحها في شين وعظيم شين. شكرا
3: ريت ريت محلاه الأغاني صفاقس
0: يا أبو
3: ريت
0: العيلة.
3: محلاها يا أبو العيلة
0: يا عيني،
3: ريت محوجنا أن تتبث الأغاني هذه في الإذاعة
0: والله العظيم
3: للرعيل الأول متاع صفاقس.
0: ربي يحفظ الناس الكل
3: أمين،
0: وربي يسر الناس الكل. تحية لكل كبير وصغير ولا يتبع على حصير. شكرا لك يا الخال، تحية صديقنا فوزي الشعري، تحية للحاسم يتقتق على مستوى الإخراج الفني، مرئيا يسر الغربي مع زميلتي عائشة بيار، مهدي قاسم يتمنى لكم أحلام تراوقات. بعد شوية سمح الرنان في رحلة من نص النهار لتسعة بيدا.

0: الناس الملاح
1: الناس الملاح
2: يعني طول ما وشوشك سمحة ناس بتظلم ناس مسامحة
3: ثم ناس ملاح وثم ناس دوانة وثم ناس قمح وثم ناس شرير.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. مع اقتراب العودة المدرسية، ينظم المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس مساء اليوم بدار الأسرة ترقي جرمدة تظاهرة رياضية تضامنية تحت شعار مع بعضنا أقوى، لإطلاق حملة تبرع بالأدوات والمستلزمات المدرسية للتلاميذ من العائلة المعوزة، كما أكده لنا رئيس المكتب الجهوي محمد العذار. يعلم ديوان الخدمة الجامعية للجنوب الطلبة المعنيين بالدراسة في غرورة سبتمبر القادم، والذين تقدموا بمطالب للحصول على سكن جامعي والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، أنه ستصلهم إرساليات قصيرة عبر هواتفهم الشخصية اليوم وغدا لدعوتهم للالتحاق بالمبيتات الخاصة بهم حسب المواعيد المحددة بنص الإرسالية، كما يمكنهم متابعة مراحل دراسة ملفاتهم عبر الولوج إلى حساباتهم الشخصية بموقع الديوان. أمام النقص الحاد للمياه المعدنية المعلبة في المحلات التجارية والأسواق، أكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي الانطلاق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجهات بهذه المواد، وذلك لدعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. في أخبار العالم، لقي 73 شخصا بينهم 21 من عائلة واحدة لقوا مسرعهم جراء الحرائق الهائلة بولاية جيجل شرقي الجزائر، فيما تتواصل عمليات البحث عن عدد من المفقودين. استشهد 6 فلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية في حصيلة جديدة للقصف الصهيوني المتواصل في مناطق متفرقة على قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيبت فلسطينيتان في اعتداء لمستوطنين عليهما في بلدة سلواد شمال شرقي رام الله. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام الواحدة بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: مش تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: صيف آمن، صيف آمن،
6: نص نهار ودرجة على موجات إذاعة صفاقس. عسلامة، أهلا وسهلا بكم كل مستمعين الكرام في صيف آمن، ولو أنه قبيلة شوية يظهر لي نعيش اليوم في آخر أيام الصيف، آخر يوم في الصيف. إن شاء الله كل عام وأنتم حين بألف ألف خير غدوة حيكا عشان نستقبلوا أول يوم في فصل الخريف. ربي يحين إن شاء الله الناس الكل، ربي يشدكم بصحة، إن شاء الله تكون تعديت صيفة ممتازة، على الأقل المسخانة خليها جنب آخر هذاك، متسالش الناس الكل تحملنا مع بعضنا ولا بأس شيء ما يدوم. على كل ان شاء الله سلامتكم الناس الكل، وان شاء الله يكون صيفكم امن. مرحبا بكل مستمعين الكرام ملتوى حتى المدساء على موجات اذاعه صفاقس. كما تعودتوا في صيف امن نحكيوا على السلامه المروريه، وخاصه صيف السنه الحقيقه فما ارتفاع مهول في حوادث الطرقات، ان صحت العباره، والا ارتفاع كارثي في حوادث الطرقات، فما تجاوزات في الجمله، فما تصرفات مجنونه في وسخونه وخايب برشا، كما معناها السخانه هذه اللي الناس الكل متقلقين منها. كيف كيف تصرفت كنت معناها كارثية كبيرة برشا على طرقاتنا التونسية الحقيقة حوادث بالجملة. بعد شوية باش ندخلوا في برشا تفاصيل وما زلنا للأسف الشديد نعانيو من التصرفات هذه المجنونة اللي مفهمش حد تقريبا يكون مسؤول ويتصرف بالطريقة هذه. مرحبا بكم على كل من توا حتى للمدي ساعة تحية كل زملاء لأمن المساحة هذه. سلومة في الصندار في استقبال مكالمتكم الهاتفية على 70-64-280. تحية الحاسم يرتقطق على الكونسوليد عيشوشة ويسرى في الإذاعة المرئية. سماح رنان كيف العادة من وراء الميكرو يحضر معايا اليوم سيروت في غربين. سيروت في عسلامة, أهلا وسهلا بك.
7: صباح النور, صباح الفل والياسمين ليك ولكل الفريق العامل معنا هذه الظهيرة وكل مستمعات ومستمعي إذاعة تصفيق. طريق السلامة إن شاء الله للجميع.
6: يعيشك سيروت في, شكرا لك. تحية من خلالك الجمعية تونس للسلامة المرورية, إن شاء الله ديما متألقين وديما موافقين. شكرا لكم على المجهود اللي تبذلوا فيه. أنا خليني نقول مش موسمي المجهود هذا طيلة السنة
7: متواصل.
6: نعم متواصل, ونعود نذكر وأنه راه مجهود مجاني, راه عبيد متطوعين فقط من أجل إنقاذ ولو حياة بشرية. هذا هما الجمعية السلامة المرورية. شكرا لكم. نمشي ونسمع موزيكا, نرجو بعدها معكم في صيف آمن.

0: مرحبا بكم من جديد 70-64-82 تواصلوا صوتكم معنا كل ملاحظاتكم. أهلا وسهلا بكم. سلومة في استقبال مكالماتكم الهاتفية. سي لطفي احنا اليوم موضوعنا حبينا نحكيه على السرعة. السرعة اللي هي يساوي قاتلة. السرعة قاتلة تكون ما غير لا مقدمات ولا مؤخرات. السرعة قاتلة هكا ولا سي لطفي؟
1: صحيح السرعة قاتلة بالحق.
0: نعم.
1: السرعة هي معناها من أكثر معناها السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي اليوم تتسبب تقريبا في 25% من حوادث الطرقات وتقريبا 30% من قتلى حوادث المرور. والإشكال الكبير هو أنه لا على مستوى التكوين الأساسي معناه في مدارس السياقة ولا على حتى مستوى السلوكيات فيما بعد وثقافة المواطن بصفة عامة ما احناش فاهمين شنية معناها ما يترتب على عملية الإفراط في السرعة. لأنه الإشكال هو أنه العربة أو أي عربة كانت حتى دراجة نارية مقصودة حتى هي زادة عربة وتخضع لقوانين فيزيائية.
0: أكيد نعم.
1: والقوانين الفيزيائية هذه هي اللي مخلوقة في العالم كامل في الكون.
0: نعم.
1: كامل.
0: نعم. أي.
1: وهو الذي ينظم حركة الجولان وبطبيعة الحال هناك حدود لكل شيء. معناها
0: أكيد.
1: السرعة لما هي ضرورية للتنقل لكن إذا فاتت حد ما فإنها تنقلب
0: إلى الضد. تعرف سي لطفي أنت تحكي سامحني شنو ذكرت بالحق. كما قلت القوانين الفيزيائية هي اللي تتحكم في كل شيء موجود في الطبيعة. هذه حاجة خلقها ربي معناها. والله ذكرت الدرس متاع الابتدائي اللي احنا نقراوه واللي قريناه. القوة متاع الدفع ومتاع جذب معناها هذيك هي راهو بالجماعة معناها بكل بساطة راهو فما قانون معناها فيزيائي كما قال سي لطفي راهو يتجاوز الإنسان. شو معناها؟ معناها كي أنت تمشي في سرعة مفرطة راهو فما سرعة أخرى فما حساب آخر فما كالكول حساب متاع الطبيعة اللي هي ربما يضعف لك السرعة متاعك مرتين وثلاثة وأربعة اللي هذا عليش تخرج على السيطرة متاعك العربة متاعك وتتسبب في الحوادث وفي الكوارث وغيرها. احنا سي لطفي انت انقلت لي زو صور متاع سرعة كيفاش تسببوا في حوادث مؤلمة. انا زيد نحب نزيدك بعد شوية ونزيدك الصورة الثالثة معناها من جراء السرعة ومن جراء التهور ومن جراء لا مسؤولية اللي قاعدة تصرف بها العباد وين وصلنا. حكيت لي البارح على السيد اللي مهبط في
1: التابلو
0: فلا اللي هو تجاوز 290 قلت لي كيلومتر
1: 290 كيلومتر في الساعة على سيارة.
0: نعم.
1: معناها هذا عملية انتحارية بأتم معنى الكلمة. انتحارية باعتبار أنه لا قدر الله إذا أي حاجة أي عائق يشق عليه في الطريق السيارة ونعرفه احنا الطريق السيارة متاعنا في تونس ماهيش محمية. يجم أي حيوان يشق يجم انفلاق عجلة يجم.
0: نعم.
1: يكون عربة أخرى طيشت حاجة آلة حديدية وإلا أي حاجة تتحط على الطريق فإنه تخل التوازن متاع العربة ب 290 كيلومتر في الساعة راه العربة قد ما تجري قد ما يخف
0: وزنها
1: يخف وزنها. هذه من جملة
0: نعم. القوانين الفيزيائية. نعم. أنا حبيت نقول لك سي لطفي هذي اللي يمشي فيه 290 كيلومتر في الساعة معناها كان من الأفضل يركب جناحات ويطير يعملها الطيارة الكهرباء متاعه.
1: هو فعلا هو كان معناها كانت تجم لو كانت تجهز كما قلت انت بأجهزة لأنه هذيك هي الطريقة اللي تطير بها الطيارة تجري في البيس داتيريسا دو ديكولاش وتوصل إلى 500 كيلومتر في الساعة وتم جناحات اللي يطلعوا نظرا لي معناها اختراق الهواء اللي نتنفسوه احنا وبالطريقة هذه تطلع
0: تطير معناها
1: الطيارة.
0: نعم.
1: فلو انه هذا السيد اللي بال 290 كيلومتر في الساعة عرضته حاجة على الطريق العجلة لما تضرب الحاجة هذيك فانه يختل التوازن وتجم الطير فسيلمو لانه ولي تخفيفه برشا.
0: انا حاب نقول لك في الصدد هذا وبالصدفه سي لطفي امس نتفرج في دوكيمونتير في فرنسا على فما في اللوتروت فما ناس مختصه وأنها تمشي وتجي في الأوتوروت يوميا، تقطع مسافات الآلاف الكيلومتر. هي. عربة مجهزة. هي. اللي هي تنحي كل ما هو عوائق من الأوتوروت يصير فيها كما نعم
1: موجود هو روح. حتى بالنسبة لنا احنا شركة تونس للطرقات السيارة عندها سيارات مخصصة لذلك. نعم. معنى معينة لطريق السيارة ولتمكين زادة السيارات المعطبة من النجدة. وثم معناها مصالح مختصة رافعات.
0: نعم.
1: سواء معناها مختصة وإلا رفيعات معناها خاصة. يجي ويهزوا
0: فوالا خاطر السيد هذية اللي ماشي بالطريقة جنونية هذية سلط في إذا كان مش يتسبب في الكارثة اللي هو مسؤول على حياته يحب يقتل روحه برا مشي متسيرش برا انتحر معناها. أما هو المشكلة راهو مشي يأذي معناها معاها يمكن عائلات مش نقولوا عائلة واحدة معناها نجم يتسبب في كارثة كبيرة عائلته
1: بدرجة أولى
0: عائلته
1: بدرجة أولى. نعم. لأن راهو الكارثة عليه هو من خلاله عائلة كاملة.
0: نعم. معناها
1: كارثة.
0: نعم.
1: اجتماعية.
0: نعم.
1: وما يترتب على ذلك معناها من إشكاليات. هذا بالنسبة للسيد هدايا اللي مع الأسف احنا في تونس معناها ما عندناش التجهيزات الكافية خلينا نقولها لي معناها معينة المخالفة ومعناها العقوبة المترتبة على ذلك. تعرف اللي 290 كيلومتر في الساعة في دول أوروبية توصل تلغى تماما رخصة السياقة.
0: نعم.
1: وتحجز السيارة ويحرم السيد هدايا معناها طول حياته من إعادة حتى رخصة السياقة.
0: نعم.
1: هذا في تونس هذا هو اللي مازال ناقصنا. اللي قلنا عديد المرات ونادينا عديد المرات في جمعية تونس للسلامة المرورية أنه راه الوحيد الحل الوحيد هو تثبيت منظومة للمراقبة الآلية.
0: نعم.
1: على طرقاتنا راه يلزم يولي نقصوا من المعاينة متاع أعوان الأمن اللي في ظروف يعلم بهم ربي.
0: نعم.
1: ريح وعجيج وسخانة وكذا ونقولها صراحة يمكن حتى الإنسان يخطأ لأنه الإنسان خطأ بطبعه.
0: نعم.
1: الآلة راهي ما فيهاش حتى كل الآلة راهي تجي متعاين لك المخالفة سواء كانت مخالفة الإفراط في السرعة وإلا
0: أي مخالفة
1: عدم وضع حزام الأمان وإلا الاستعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة وبالتالي
0: وبكل شفافية وبكل أمان.
1: نعم. والهدف
0: صحيح
1: الهدف راهو له التشفي في المواطن.
0: أي.
1: ولا معناها ابتزازه بل بالعكس هذا القانون وهذه منظومة مراقبة وانت معليك كان تحترم القانون وتلتزم.
0: نعم.
1: به
0: يعطيك الصحة يا سلوت في حاج سمير. خلينا ناخذ أولى المكالمات. ألو عسلامة. ألو مرحبا.
2: ألو عسلامة حنين.
0: عسلامة مرحبا. سماحة معك شكون معنا؟
2: سماح سمحني
0: متسيرش مرحبا. لا سمحني شوف فقط بدل المكان متاعك لو تسمح خاطر ما نسمعوش فيك بالكدا وتفضل مرحبا بيك. شكون معنا؟ نسمع فيك أما سكر الراديو زيدا يقول لي شكون معنا؟
2: نعيمة.
0: يا نعيمة تفضلي نعيمة.
2: والله يا سيدي توضح على المرور انه مش مرور عندنا عشان حديقه قدام الدار هنيك في الوسط احنا عندنا الضوء ما يخليوش ما فيهاش ضوء ظلمه.
0: المعذره منك يا نعيمه شوف فما برامج خدماتيه نجم تتصل بيهم. مرحبا بيك في كل وقت تفضلي نعيمه شكرا لك. سيلوت في نمشيو للصوره الثانيه اللي قلت لي عليها قبيله اللي السرعه المفرطه في جزيره قرقنا.
1: أيه.
0: وبرشا سكان الجزيره الحقيقه تشكيوا لنا وجاتنا برشا تشكيات من الناس اللي موجوده غاديكه بالحق معناها حاله كارثيه مره اخرى. نعم سيلوت في
1: نتيجه.
0: نعم.
1: التشكيات برشا تشكيات جاتنا من مواطنين معنا مقيمين في قرقنا ولهذا برمجنا حملة تحسيسية مع الأمن الأسبوع قبل الماضي والحق هي حملة تعديت بالإقدام. معنا نشكر سيد رئيس منطقة رئيس فرقة الأمن العمومي في الطريق العمومي في قرقنا بارك الله فيه عنا برشا. اللي لاحظناه برشا هو برشا كمان تسيب معناها سياقة من غير مغير رخصة،
0: مغير رخصة سياقة،
1: مغير رخصة سياقة.
0: باي
1: عدم وضع حزام الأمان، استعمال الهاتف الجوال والإفراط،
0: معناها جميع المخالفات،
1: جميع المخالفات المرورية
0: نعم.
1: موجودة.
0: أي
1: والإفراط في السرعة كذلك، ما نعرفش الناس في عطلة وهم في قرقنا، من المفروض يكونوا في عطلة. نتسائل أنا في عطلة علاش تجري هالجري الكل
0: والله.
1: ومعناها أخر ما ثم قلت البارح، معناها حدث مرور أليم جدا
0: نعم.
1: شنيع.
0: أي
1: مشى ضحيته معناها ألماني مقيم في قرقنا، وصدمته سيارة كانت تسرع برشا والحق يقال، وصدمته وصدمته هزته ضربته في كرهبة أخرى كانت راسية.
0: بالله صورة الحادث كما حكيتها لي قبيلة سيروت فيه، الراجل قاعد في داره في أمان الله،
1: كان يسقي عنده حديقة على الكيس بالضبط.
0: أي.
1: كان يسقي في الجردة متاعه في الحديقة متاعه.
0: أي.
1: وجاه جاره قعدوا يحكيوا قدام على البكوتي على الحاشية متاع الطريق، والسيارة
0: نعم.
1: الأخرى نتيجة الإفراط في السرعة فقدت
0: السيطرة
1: على
0: نعم
1: الكهرباء متاعه. أي. ومشى مباشرة نحو الزوز من الناس هذوكم، واحد منهم عطي وجهه للسيارة، شاف السيارة فهرب، إلا أنه الثاني عطيها بظهره ما شافوش فهزه ومشى صدمه مع سيارة أخرى واقفة، ومع الأسف معناها قسمه على اثنين.
0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف، تخيلوا أنتم معناها الصورة البشعة هذه، الصورة المؤلمة، يفضلكم راهو بالحق معناها السرعة يا سيلوت في كي تمشي بسرعة، فقط ما تسألش سؤال كي تجي قدامك حاجة مفاجأة
1: اشتعمل
0: بليش تعمل أي أنت كي تمشي بسرعة خلي قدامك السؤال هذي، كين تخرج في اللحظة هذيك حاجة قدامك معناها فجأة كيفاش مش تعمل كيفاش مش تصرف.
1: الإشكال كبير وبرشا ناس ما هو مش فاهمين أنه راهو قوة الدفع هادية راهي اللي معناها إلغاءها باش تقف الكهرباء، راهو يلزمها مسافة حتما ومهما
0: نعم.
1: كانت نوع الكهرباء، لأنه ثم برشا ناس
0: ومهما
1: مش
0: كنت أنت سائق ماهر وتتحكم في السيارة متاعك،
1: وما تقولش عندي كهرباء مضخمة وتعمل 150 و200 مليون وراهو سيبري، ثم دي سيستام دومباركي في الكهرباء اللي تعين، لكن راهو بالنسبة لي مسافة الوقوف راهو مهما كانت السيارة هي نفس المسافة
0: نعم.
1: حاجة قليلة برشا تفرق، لكن راهو نفس المسافة، لأنه اللي يفرض هو تلك القوة، قوة الدفع الانرجي سينيتيك اللي موجودة في السيارة.
0: أيوة.
1: واللي معناها حسابيا تقريبا عشر السرعة نضربه في بعض ونلقاه المسافة هذه متاع الوقوف معناها في 90 كيلومتر في الساعة مثلا راهو ما أقلش من 80 متر ضرورية لإيقاف العربة، 80 متر ومش شوية
0: أكيد.
1: وبالتالي يلزم الإنسان يحط في باله شيء، هذا السائق المثالي هو اللي في كل لحظة يغزر للتابلو دبور متاعه، يشوف الكونتور متاعه، يشوف السرعة متاعه، يحسب بالطريقة هذه، راهي ما تتطلبش ماشينا كالكولي، لا كالكول مونتال، راهو يلزمني في 80 كيلومتر في الساعة، 8 في 8 ب 64 متر هكاك ابري، يلزمني نخلي على الأقل 60-70 متر بيني وبين الكهرباء اللي قدامي، باش في حالة الوقوف الفجئي
0: نعم.
1: متاع السيارة اللي قدامي نعرف ونلقى الوقت الكافي للوقوف.
0: يعطيك الصحة سي لطفي، احنا فما مكالمات هاتفية بقاو معانا ما تعلقوش، من بعد شوية نرفعوا الأذان، لكن إن شاء الله نرجع لكم أكيد بعد شوية. سي لطفي باش نواصلوا نحكيو كما قلت أنت مرة أخرى على السرعة.
1: أي.
0: على القانون التونسي اللي حدد السرعة، راهو القانون وراهو حكاية الخطية اللي هي 40 وكي تزيد السرعة من 10 كيلومتر ولا 20 قديش تولي 40 و60 و120
1: تحت ال20 وفوق ال20 تحت ال50 وفوق
0: ال50 نعم. أي. معناها راهي كلها حكاية فارغة.
1: أي.
0: القانون هذايا اللي ديما نقوله يجب مراجعة فورية لمجلة الطرقات، ويجب تنقيح المجلة هذه، وقديش فما قوانين ما زالت موجودة يظهر لي معناها على الطاولة تستنى في معناها تنقيح القانون نسيلوت فيها ولا.
1: أول حاجة النص القانوني هو هذا قانون 71-99 والنصوص التطبيقية اللي صادرة في جانفي 2000 الكلها تجاوز هل الزمن عندها
0: نعم.
1: 26 سنة. أي. معناها
0: أي.
1: كل شيء غلا، وتعرف الانفلاسيون التضخم، ما عادش مخالفته ب 6000 و10000 و20 دينار معناها غير صالح راهو. ثم ثانيا راهو الهدف ما هوش ابتزاز هيك ال 20 و40 دينار. انا مدبية كمختص في السلامة المرورية العقوبة ما يقدرش عليها المواطن باش ما نفكش فلوس وين ما حكيش فلوس.
0: حتى نرجع معك سي لطفي، أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: تقبل الله صلاة الجميع. سيرتفي كنت نحكي معاك في الأوف على زوز حاجات سمحة برشا، ما أنا باش نخليهم شعار البرنامج بعد شوية تنجيوهم ونعود نقولوهم للمستمعين، وفي كل مرة سيرتفي نبدأ البرنامج باش نعود نذكر بيهم. خليهم يوصلوا بالحق، خليها القانون هذايا يوصل وبالحق ومصاب يوصل يا سيرتفي، ها تنقول عليهم بعد شوية إن شاء الله. فقط نمشي المكالمات الهاتفية. ألو عسلمة. ألو تقص تليفون، مش مشكلة. أي سلوت فيها نرجع لل
3: شوف، اللي حبيت نقول المبدأ بتاع العقوبة المرورية.
2: نعم،
3: راهو المخالفة أحكام مجال الطرقات،
2: نعم،
3: فيها اللي خالفها ثم آلية ردع. خلينا بالله نفهم وش معناها كلمة ردع.
2: نعم نعم، أعطيني على نرجع للسرعة كما قلت لي أنت.
3: الردع
2: في السرعة كيفاش سيرت فيه؟
3: السرعة معناها كيفاش العقوبة هذه؟
2: لا، هذي اللي قلنا مثلا تولي من المفروض المشروع جديد.
3: المشروع جديد هو في الوقت الحالي توا المعاينة يلزمها تكون بالرادار حسب القانون. إذا شدك الرادار أقل من 20 كيلومتر في الساعة فهي مخالفة من الصنف الرابع، 40 دينار. وإذا من فوق 20 وتحت 50 فهي عقوبة، فعقوبتها معناها 60 دينار باعتبارها من الصنف الخامس. وإذا تجاوز 50 كيلومتر في الساعة فهي 120. محضر من 120 ل 240 دينار. لكن راهم هذوما في مقدور المواطن التونسي انه يدفعهم.
2: احنا شنو نحبوا يوليه؟
3: انا نحبوا ما نحبش انا ناخذ له فلوس وما
2: حسيتش بالفلوس. نعم،
3: الردع هو انه نمنعوا من ارتكاب المخالفه، نمنعوا من معناها مخالفه احكام مجله الطرقات. نعطيك مثل في ذلك، لما نشوف مثلا في الدول الشقيقه مثلا كما قطر كما الامارات الخليج بصفه عامه، العقوبات راهي رادعه بالحق وقت اللي تلقى اختراق الضوء الاحمر مثلا.
2: قل لهم عليها سي لطفي، قديش اختراق الضوء الاحمر
3: في قطر؟ 6000 ريال قطري، 6000 يقابل تقريبا 5 ملايين يخص شويه تونسيه.
2: ايوه، تسمعوا يا جماعه، اللي يحرق الضوء الأحمر 5 ملايين تونسية في قطر.
3: وبالتالي وقت اللي نقوله 5 ملايين تونسية تخلي الإنسان يمتنع تلقائيا من تجاوز الضوء الأحمر.
2: شكون مازال يتجرأ يا سي لطفي؟
3: حتى حد. علاش؟ على خطر كبيرة برشا. 5 ملايين
2: شو 5؟ اي نعم نعم. اي يقول لي الحجة وانهم يتعاملوا مع الكاميرا دو سيرفيونس بالحق. احنا هذيك علاش في القانون دعوة لتفعيل آلية المراقبة معناها بالتكنولوجيا الحديثة، وهذيك هو شنو يلزم يصير، خاطر بالحق راهو هذه الخطايا وكل تجاوزها الزمن يا سي لطفي.
3: صحيح، يلزم. نعم، يلزم يلزمنا راهو نطوروا، يلزمنا نطوروا. راهو الارقام الكارثية اللي موجودة اليوم على طرقاتنا لحد الآن قريب نوصل ل 900 قتيل في 2025، وراهو بزيادة تقريبا 75 قتيل على نفس الفترة متاع مناول، واللي هو عمناول زاد بزيادة تقريبا 10% على ولد عمناول. راهو مازلنا بنفس المنظومة، مازلنا نتعاملوا بنفس المنظومة ونتعاملوا بنفس القوانين ونتعاملوا بنفس العقوبات اللي الغير ردعية، والمنظومة كاملة راهو يلزمها تتبدل. النص القانوني، مشروع القانون جديد موجود، لكنه ما مع الأسف يلزمك تبحث وين هو موجود.
2: أعطيني سي لطفي خليني نرجع لك للسرعة. قلت لي اللي يتجاوز السرعة 10 كيلومتر،
3: كل 10 كيلومتر زايدين
2: أي
3: يقابله علاوة على المخالفة المادية سحب رخصة سياقة لمدة شهر. معناها إذا تمشي في 60 كيلومتر في الساعة في مكان محدد ب50 هكذا

0: أنه المنظومة متاعنا توا التشريعية هي منظومة أفقية. مش معناها أفقية معناها
1: نجيوها بعد شوية سيرتفي المعذرة منك ناخذ تليفون ونجيو للمنظومة الأفقية. ألو عسلمة. ألو
2: عسلمة.
1: مرحبا تفضل تفضل شكون معنا؟
2: ألو
1: مرحبا بك نسمع فيك شكون معنا؟
2: شنوالك تحياتي ليك واللي حاضر معك.
1: يعيشك سيلوتفي غربال تفضل الله يسلمك شكون معايا؟
2: متشرفين عاشك ولا عجبتني المبادرة متاع سيلوتفي ثانية متاع العقوبة سحب الرخصة هي كان يطبق القانون هذا في تونس قبل.
1: أي نعم
0: كان
1: أي
2: لكن الإشكالية أنت تقول لي مثال طلع في العقوبة المادية فهمتني رادار قديش 60-70 ألف أنا على كياس النجم نفصل روحي ب10-20 ألف ونخرج على روحي.
0: هي احنا ما هو هيك عليه صديقي العزيز احنا قلنا انه راهو هي منظومه كامله راهو مش نطلعوا العقوبه نطلعوا لا يلزم المراقبه الاليه
1: نعم
0: كاميرا
2: نعم تحكي على الخطايا الماديه احكي على الفرنس كتير
0: ايوه هي
2: التحتيه
1: اي
2: قبل ما تحكي على القانون نتاع العقوبات الماديه احكي على البنيه التحتيه
1: اي
2: انت اللي مدخلها هذه كهرباء كونتير 290 كيفاش رخصوا له في الديوان دخل به انت ما عندكش كيس تاع 90 كيلومتر في الساعه واش دخلوا كيفاش دخلت
1: نعم
2: علي ايجا نقول لك كيفيت حاجه لازم من القاعده التصليح
1: هي منظومه متكامله ريت انت نعم تفضل
2: المونتال نتاع قطر
1: نعم
0: اي
2: ماشي المونتال قطر ما عندكش الحق تقارننا بقطر وفرنسا واوروبا والبره هذيك
1: لا لا كي تبدا حاجه لا سمحني المعذره منك نعم
2: احنا يلزمنا نتعاملوا بسحب الرخصه تحيل الرخصه تحت حش له رجليه
1: اي اي اي
2: يتعلم مش معناها يتعاقب
1: نعم
2: هذاك احسن حل اما نهار اللي ترك على فرنسا كثير نتاعك اللي كاميرات سيرفيونس وفي الدنيا هذيك الكل
1: وقتها
2: تنجم تحكي على عقوبه تمشي كل سنتير 40 ألف يفصل روحه ب 20 ألف ويتعدى على روحه موجوده
1: حالات
0: هذه
1: واضح
0: هيك علاش نقولوا راهو المراقبه الاليه معناها الرادار لما يضبط السائق وهو ماهوش حاطط حزام الامان هيك علاش قلنا يلزمنا نستغناو على العنصر البشري في معاينه المخالفات المروريه ماذا بينا كاميرا تعرف تصور الانسان اللي يتكلم في التليفون ولا اللي مش حاط سنتور سيكوريتي والا اللي يفرط في السرعه وقت اللي تكون كاميرا ما تميش إمكانية لا 20 ولا 50
1: ولا ومعها مراجعة يا سي لطفي حتى في السوم متاع المخالفة 20 و40 و60 وكل راهي ما تعتبرش مخالفة ونعود نقول راهو الغاية مش التشفي كما يقول سي لطفي وقاله باش نفكوا فلوس الناس ولا غيره راهو فقط لحماية الأرواح البشرية اللي قاعدة تزهق كذبان على الطرقات سي لطفي نمشي ناخذ مكالمة أخرى نرجع معك ألو عسلمة
3: مدام سماء
1: مرحبا أهلا وسهلا
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكون معنا
3: محمد معكش
1: مرحبا يا محمد فضل يا أخوي
3: هنست بسيلوتفي غربان
1: الله ينسى
0: مرحبا بك
1: الله ينسى
3: أنا والله كي نسمع سيلوتفي في الإذاعة هكا ننشرح
0: كثر خيرك بارك الله فيك ربي كثر من مثيرك
3: خاطر ديما قبل زاد كان عنده برنامج نهار السبت يعني يحكي في الواقع واللي
1: نعم.
3: بالضبط يعني
1: نعم.
3: ما شاء الله
1: عليك
3: أنا دخلت المرة الجاية معك مدام كي كان سي محمود نهارتها
1: أي
3: على نفس الموضوع السلامة المرورية اقترحت اقتراح كتتذكرش قلت لك يا مدام بنعشها وصيلت فيه يسمع فيها
1: يسمع تفضل نسمع فيك أي
3: قلت له كان نوليه نزيده مادة في القانون اللي يعدي البرمي باش ياخذ البرمي مادة أخلاق الطريق
1: أي
3: كنت تتذكر جبت الموضوع فهمتني وهذه الماده هذه اللي عنده برمي ما يجيش يعاود يعديها هذه الماده خليفه مع على الاقل سيدي يا اختياريه تولي على الاقل يتثقف يزي واللي ما خداش البرمي تولي اوبليغاسيون تولي لازم يلزمو يفهم ايش معناها التاريخ ويلزم وقت اللي نحازوا على اليمين اذا نعملوا الاشاره ويلزم وقت اللي نقريوا الكهرباء نخليوا 3 متر على المفترق ويلزم كي نلاقيوا في ركاد نخليوا للاولويه ويلزم نخليوا الناس اللي خارج من الطريق الرئيسي هذا معناها الموجود في قانون الطرقات لازم الناس يتثقفوا
1: يا محمد خلينا نتفاعلوا معك ابقى معانا خلي نمشوا معك نقطه بنقطه باش نتفاعل معك انا وسي لطفي في الموضوع هذا انا نحب نقول لك معناها بالنسبه لي كي تقول لي انت ماده اسمها الاخلاق في البيرمي مثلا من بين اخلاق الطريق انا نحب نقول لك نجاوبك بحويجه برك راهو من شب على شيء شاب عليه اذا كان الاخلاق راهي تتقرا من الصغرى يا محمد اذا كان الانسان مش من الصغرى يعرف قانون الطرقات ملي هو صغير ملي هو في الروضه اذا كان مش والديه

0: يعلموه يزمك تحترم كذا وفلين وكي تمشي في الطريق وترد بالك وكذا راه والله وكي نستعمل له كيف يكبر باش تدخل وتصب له كيما نقولوا احنا بلهجتنا العاميه بالقمع راه مش يفهمك معناها زيد في الوقت هذاك يولي فات الفوت اذا كان ماهوش هو من تلقاء نفسه مقتنع وانه يلزمه يكون عنده اخلاق في الطريق يكون يحترم روحه ويحترم غيره في الطريق. سي لطفي خلي سي لطفي يجاوبك يا محمد خلي سي لطفي يجاوبك ونرجع معاك.
1: هو راهو اخلاق ما تمش اخلاق طريق وحدها راهو الاخلاق معناها
0: سلوك عام
1: سلوك عام وهذا من المفروض ثم بيئة أولى وبيئة ثانية وبيئة ثالثة هي اللي الأصل في الأصل في الشيء هي اللي تقوم به البيئة الأولى اللي هي العائلة وللأسف العائلة اليوم استقلت من معنى مهامها التربوية ثم البيئة الثانية اللي هي المدرسة ومع الأسف المنظومة التعليمية توا منظومة معناها ترتكز على حشو المعلومات دون تكوين الإنسان وهذا يختلف على برشا دول متقدمة راهو في اليابان مثلا السنوات الأولى العامين الأولانيين
0: يقرأ الأخلاق
1: الأخلاق وكيف تتعامل مع الآخر وكيفش معناها تدخل الدار تنحي صبك وتحط فيه كذا وإلى آخره وتحترم اللي أكبر منك
0: سمحني فقط سي لطفي ونعلق عليك في اللحظة هذه وفي النقطة هذه وهذا الكل راهو ورينا ولينا الروه العالم ولا قرية صغيرة الناس الكل ترى على البورتابلويت نتاعها كيفاش قاعدين تصرفوا العالم لاخر نقول هكا ولا يا محمد هاو راجعين
1: من جملة معناها وسائل الفيديو اللي نستعملهم في التكوين متاعي انا للطلبة والتلامذة متاعي وللسواق فيديو في طوكيو في مفترق طرقات معناها مواطنين مترجلين واقفين على الرصيف ويستناو في الضوء الأخضر للمرور تعرف الطريق المفترق ما فيهش حتى بسكليت لا بسكليت ولا موبيلات ولا دراج ولا كرهبة ولا كاميون من المفروض راه هو فارغ
0: يقص
1: يمشي لا هذا على خاطره ثم ضوء أحمر يقول له يلزمك تقف بغض النظر على المعطيات الأخرى لا هو مازال محمارش الضوء مثالش تونن لا متماج تم ضوء أحمر يلزمك تقف معناها عشرات بل مئات واقفين على تروتوار يستنوا في الضوء الأخضر والحال أنه الطريق فارغ تماما شعل الضوء الأخضر الناس الكل تعديت وهنا فعلا على خاطر الناس تعلمت من صغرتها كيفاش تتعامل مع الآخر ما تميش أخلاق طريق فقط راه ثم أخلاق في كل شيء تمشي للستيك وتمشي للسونات تلقى شكون اللي يدوبل عليك ويلوج على صاحبه باش يخلص في تورته قبل الناس إلى آخره.
0: أي محمد تفضل أي تفضل يا محمد
2: مدام سماح أنا مش نرجع لك على كلمتك أنت احنا راهو نبني ونقدم
0: ميلة
1: تبني القدام يلزم منظومة تعليمية جديدة معنى ترتكز على الأخلاق
2: ما تمشيش بينا الياسر توهات نمشي وإحنا توا على اللي نحكي فيه المنظومة التعليمية صلا في موضوع آخر إحنا أقل وصلونا صلا يوم يخدموا خدمتهم أما إحنا نحكيه على قدام أنا أفكر في بنتي غدوة مش تسوق في بنت جاري أفكر في بنت خويا أفكر في بنت أختي أفكر في معنى إذا كان إحنا مش نقوله اليوم مش مش نصلح
0: هو القدام احنا نبديو لشكون هذيك علاش نتفائلوا يا محمد نتفائلوا ونصلحوا
1: يا سي محمد بالله سامحني في ملاحظه تعرف بالاخلاق الطريق هي القدوه الحسنه بالله اقف في الطريق وشوف الاولياء اللي يشق معاه ولده وإلا الأولياء اللي يركب على موتور وإلا يركب على كرهبة كيفاش يتعامل مع الطريق قدام صغيره شفت كيفاش نخلق في أجيال
0: أكيد
1: اللي هي معناها لا تتناسب مع الأخلاقيات اللي احنا كنا نحكيه عليها راهو اللي يسوق موتور ومعاه ولده ويحرق الضوء كيفاش تحبوا الولد هذايا يكتسب الاخلاق
0: اوتوماتيك ما هو ولده مش يعمل كيفه معناه
2: نعم
0: يعطيك الصحه اي محمد
2: على كلمه سي على الموضوع هذا كلمه برك هو مش صار لي انا في احد المعاهد في ساقس في نعم. فتره القرايه
0: أيوة.
2: يعني انا جاي من تعدي قدام المعهد ونلقى سياره يعني رابضه في وسط الكيس قدام المعهد يعني بريمير بوزيسيون ديزيام بوزيسيون هي ترويزيام بوزيسيون
1: يا رسول الله يعني
2: دي تيل فاسون سي لطفي
1: أيوة.
2: انا ما نجمش نمشي يزيني أيوة. نستنى السياره اللي جايه باتجاه المعاقص تتعدى باش انا نمشي
0: أيوة.
2: جيت بعد السياره نلقى المراه سامحني اونتر بارونتيز مرا في الكنبه نتاعها واقفه قدام المعهد مركيه الوزير بوزيسيون قفت تحتها حليت بلاك لما دام تستنى في ولدك ولا بنيتك ان شاء الله من المعهد مش تهزه قالت لي هي والله قلت لها مدام كمل دخلها الكنبه وسط المعهد
0: والله
2: يا اخي تعرف قالت لي سمعتني كلام
1: اي
2: لطفي
1: لا صحيح هذا قاعدين يعيشوا فيه يوميا
2: نعم. انا راجل عرقت على روحي عرق
0: لطفي عليك يا سي محمد
1: نعيشوا فيه يوميا
0: لطف عليك
2: هذا هذا موقف صار لي انا راه
0: اي
2: ونقول ربي يهدي
0: ربي يهدي ربي
2: ان شاء الله ربي يحسن
0: يعطيك الصحه يعطيك الصحه
2: ويزمنا نفعلوا خير يا مدام
0: ان شاء الله يعطيك الصحه كثر خيرك يا سي محمد شكرا الى اللقاء شكرا الى اللقاء بسلامه مكالمه اخرى الو عسلامه مرحبا شكون معنا
3: شادلي ميلادي
0: يسي شادلي مرحبا بيك وسكر الراديو اسمعني فقط من التليفون تفضل تفضل
3: اسمعني بالله انا عندي زوج نقاط باش نحكي فيه
0: تفضل
3: فيما يخص توا الحوادث اللي قاعده تقع نشوفوا عندوش سي لطفي عندوش الشريحه العموريه نتاع السوق ومتسلي في الحوادث الشريحه العموريه
0: هذا سؤال السؤال الثاني
3: واذا كان على اساس هذيك الشريحه العموريه نجموش نعملوا معناها تمش معناها تطيح قبل كان البيرمي رخصة السياقة 20 توهبتوا بها 18
0: نعم
3: واحنا موخرين في الانفراستركتير معناتها الكراهب زاد كيف كيف السيارات والاسطول بصفة عامة متهرب
0: نعم
3: ونشوفوا في السرعة ياسر والسرعة والاندفاع يكون مع الشريحة العمورية اللي هي توا قاعدة يسمح لها باش تتجاوز تتعدي بيرمي فني
0: واضح
3: دونك هي نقطة النقطة الثانية نشوفوا ساعات حملات على درجات نهارية
0: ايوا
3: صفة مالوروزمون نقولوها بصفة معناها مبالغ فيها نوعا ما علاش انا صارت لي مثلا عندي اوراقي كل شيء مريك يا ولدي يقول لك طلع الكل ارمي الكل في التراكتور ومن بعد نصفي في الفوريير
0: لا
3: علاش يا اخويا
0: لا علاش نعم
3: اي انا حضرت مره موقف قديم شويه ولا محاله فهمتني عاون عمل قدام المركز يوقف الموبيلات وليد صغير باش يلسي موقف فلوش نقز عليه فهمتني بالله انا موقف من عمري ما نساهش
0: نعم
3: فهمتني بالله
0: نعم
3: معناها علاش موبيلاتات تفكر بالطريقة هذيك
0: قلت لي
3: حاجة أخرى إيش كفما قانون
0: أي
3: يمكنك وأنك نحيلوا آلة العربة ولا الدراجة النارية اللي يمشي بها هل يعقل هل إنسان راجل ولا تلميذ عنده امتحان ولا حاجة
0: به يا سي شادي انا مش نعم به انا مش نرجع معاك الحاجه مش نرجع معاك الحاجه نحب نزيد نستوضح شويه قلت لي فما شكون عنده دراجه ناريه وبالاوراق نتاعها واموره قانونيه ورغم ذلك شدوا له الموبيلات هذا ديرنيرمون صار مؤخرا صارت الحكايه هذه
3: عندها وقيت
0: سنوات عندها
3: في أرمي
0: سنة سنة عندها وقيت
3: عندها 4 سنين 4-5 سنين
0: به ولا خاطر توا الحقيقة سنين. نستغرب معناها توا خاطر بالحق
3: نعم.
0: واضح يا سي شادي واضح شكرا لك واضح يعطيك صحة شكرا لك سي لطفي نرجع بالنسبة للشيء اللي يقول الحوادث شكون الشريحة العمرية اللي قاعدة تسبب فيها
1: مع الأسف
0: تليفون آخر به بسرعة شوية سي لطفي باش
1: هو يمكن يخمم أنه وقت اللي وقع التخفيض
0: نعم في حتى أنا فهمت وين ماشي سي شادي نعم
1: هو لا راهو الإحصائيات الرسمية تقول بين 25-45 سنة هي الشريحة العمرية الأكثر اللي تعمل حوادث المرور وهذا يراه واضح عليش واضح لأنه هي شريحة
0: مندفعة
1: هي منتجة معناها هي اللي تتحرك أكثر وهي اللي عليها ضغط يومي أكثر. ال 25 راهو ولا بدا يخدم.
0: أي.
1: دخل خرج من القراية إذا كمل القراية
0: نتاعو
1: وبدا يخدم. وإذا هو معناها بدا يخدم من بكري فإنه لل 25 سنة يمكن بدا يعمل عائلة وتبدأ الضغوطات. والضغوطات اليومية وهيك القلق وهيك ستريس اليومي هيك راهو من جملة الأشياء اللي تخلي الإنسان يرتكب حوادث المرور.
0: نعم.
1: هذه واحدة معناها من الأسباب اللي أما راهو ديما 25-45 سنة هيك هي الشريحة العمرية المتسببة الأكثر في حوادث
0: في حوادث الطرقات. وفما حاجة أخرى يقول المراجعة متاع العمر متاع رخصة السياقة الحقيقة هي جيت الملاحظة هذه من برشا ناس نظرا لارتفاع الحوادث. يقولك 18 سنة ربما ما زال نقولوا احنا مش هيك اللي دارك 100% لكن سيروت فيه.
1: والله شو نقول لك راهو مش بالضرورة العمر أنه عنده دخل. راهو في دول أوروبية معناها حسب دراسات وحسب واقع معيشي عندهم توا عندهم حتى ال 14 سنة ثم كوندويت كومباني حتى ال 14 سنة. معناها وتبارك الله راهو شباب توا ولا يعرف ومثقف. لكن المشكلة في السلوكيات.
0: صحيح هذا هو. نرجع مرة أخرى للسلوك وللأخلاق اللي أنت تربيت عليها. بالنسبة للحملات متاع الدراجات النارية اللي يقولوا مبالغ فيها, يقول ربما مثلا وصلوا في وقت من الأوقات حتى اللي تلقاها بوراقها واحد يهز الكل على بعض وبعد يفرس في الفرير. صعيب شوية الحقيقة.
1: نستبعد أما راهو لازم نفهم حاجه قول تمشي قانون. كل عربه غير مستوفيه لشروط السلامه راهي تحجز.
0: تحجز
1: ما فيش كلام.
0: نعم.
1: راهو ما فيهش ضوء, ما فيهش فرامل, ما فيهش اللي بيدال اللي تحط فيها رجليك.
0: اي هو ريت الشيء اللي قال كلمه مهمه جدا. قال ربما التلامذة اللي ماشيين يقراوا انه واحد اللي تلقاه ماشي يخدم اللي عنده كان الوسيله هذيك باش يتنقل بها. ريت احنا العاطفه نتاع الانسان بالضبط. اللي تغلب علينا سي لطفي هي راهي اللي تسبب الحوادث. القات صحتك الحال وانه انقذ ربما هو وغيره من حادث ربما قاتل به. فما مكالمه اخرى ياخذها حاج. الو عسلمه.
4: الو عسلمه.
0: مرحبا اهلا وسهلا. مرحبا
4: ابويا كاكتر عسلمه سامح.
0: مرحبا شكون معنا؟
4: سي لطفي مرحبا بك.
1: نهارك زين. مرحبا بك.
0: يعيشك تفضل.
4: حموده اليوسفي معك.
0: اهلا اهلا سي حموده. مرحبا بك تفضل.
4: لاباس.
0: يعيشك الحمد لله. تفضل سي حموده.
4: والله حبيت نتدخل في البرنامج.
0: ايوه.
4: علاش وقت اللي عنده الضوء في الثمانينات نحترم القانون والبريطاني يحترم القانون؟ اول نقطه هذه. علاش تاخرنا بالدرجه هذه مع احترام القانون؟ وثاني حاجه بالنسبه للردع في السرعه. تونس وقت اللي تستعمل الرادارات حتى تستوردهم نعرف مش موجودين عندنا ما نصنعهمش. علاش يخلصوا هيك؟ مش يخلصوا من المواطن يكثروا من الرادارات تقنيه. والحاجه الثالثه هي الموتورات. راه الموتورات يركب زوج صغار ومرته ويحرق الضوء ويحرق الصوت وما يحترم حتى القانون.
1: اي
0: نعم.
1: اي
0: به يعطيك صحة يا سي حمودة. شكرا لك. المعذرة منكم الوقت زربنا شوية. سي لطفي عندك تعليق على المكالمة سي حمودة؟
1: أنا وين أتذكر سي حمودة نتذكر التكوين في مجال السياقة والسلامة المرورية. والله ديما نقول دعوة سواء للسلطات لإرساء آلية للتكوين المستمر معناه على الأقل مرة كل 10 سنوات في وقت تجديد رخصة السياقة. ماذا به الإنسان يمشي يتعرض النهار يعمل تكوين في مجال السلامة المرورية ومراجعة على الأقل القواعد المرورية اللي قراهم 10 سنين التالي باش على الأقل يراجع. اليوم راهو برشا ناس نسيت مدلول حتى العلامات والقواعد.
0: صحيح.
1: وكذلك دعوة زادة لأصحاب المؤسسات باش يقوموا بتكوين عن طريق المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية تكوين السواق نتاعهم في مجال السلامة المرورية.
0: به سي لطفي أنا فما حاجة ما نجموش نختموا من غير ما نجبدوا عليها ونحبك زادة تعلق عليه. قصاص المسرح مرة أخرى سيدي منصور للأسف الشديد في تقريبا في ظرف شهر سي لطفي شهر ونص وألا من باره أقل ميم أقل يمكن المدة ما نستحضرهاش بالكدا يموت الوليد وعمه بنفس الطريقة يسميوها شارع الزيتون سي لطفي. بنفس الطريقة حادث قاتل على عين المكان دراجات نارية يدخلوا في بعضهم للأسف الشديد. القصاص هذا اللي بلا ضوء نعود نقول فيه الضوء معناها الضوء عبارة داخل في ديسكوتيك عرفتك الضوء الأصفر سي لطفي. وفما راه وفما برشا معناها بوتويت ما يخدموش ما يشعلوش الضوء متاعهم طافي. معناها الرجاء كل الرجاء يفضلكم تمشيوا القصاص المسرح هذا اللي وقع فيه زوز حوادث قاتلة راه في أقل من شهر سي لطفي العام الراجل ولا يدخو معناها للأسف الشديد. تعازينا الحارة مرة أخرى للعائلة هذه بالحق راهو شيء اسف. امس شنو عملوا سي لطفي في المفترق هذا في قصاص الزيتونه واللي هو راهو داخل في اطار مشروع تهذيب الاحياء، راهو مشروع كامل مش يوقع فيه. ربما هذاك علاش التاخير الشديد هذايا في الاضاءه اللي هي موجوده في المنطقه هذيك. انا كان دخل معايا سي رؤوف البكوش وتحيه ليه مره اخرى واعطاني المشروع شنو مش يكون فيه، لكنهم تاخروا برشا، ارواح قاعده تزهق، الرجاء كل الرجاء، المشروع مازال مش يتاخر، فما اموال راهي مرصوده لتهذيب ولصيانه المنطقه كامله، لكن بما انه المشروع مازال يتاخر على الاقل نعملوا الحلول الترقيعيه كما نقولوا احنا يا خويا، ضويونا القصاص، عملوا الضوء، خلي العباد تراوي تمشي بالحق معناها، عملوا علامات، عملوا اي حاجه في المفترق غاديكا سي لطفي اللي هو في الاربع مرار. البارح يوقع تركيز دودانات، زوز دودانات، دودان قبل المفترق ودودان بعد المفترق، ربما هذه الحلول الترقيعيه اللي السريعه اللي قاوها. مصاب كان قبل ما يموتوا الارواح يا سي لطفي، مصاب يضويوا القصاص يا سي لطفي بالحق، راهو الناس تستغيث. نعود نقول شارع الزيتونه اللي يسميوه قصاص المسرح ويعرفوه المسؤولين معروف باسم شارع الزيتونه، راهو الاضاءه والاناره راهي منعدمه تماما.
1: صحيح، هو ديما نرجع للإشكال متاع الهيكل المختصة.
0: نعم.
1: الهيكل المختصة في صفاقس مفقودة، سواء على مستوى البلدية ولا على مستوى البلدية الكل، ما نحكيش على بلدية معينة، والإدارة الجهوية للتجهيز، معناها ناس مختصين تو وقت اللي يجي المفترق هذاك راهو الدراسات اللي يعملوها عادة متاع انفراستركتور بغض النظر على مدى توافقها مع شروط سلامة الجولان على الطرقات، وهذا إشكال كبير، يلزم يكون تم مختصين. معناها لما نحطوا معناها ناس اللي لهي بالطريق ولا بالإنارة فقط على خطره إلكتريسيان ولا على خطره عمل جيني سيفيل، ما هو شيء هذا راهو المطلوب بالنسبة لسلامة المرورية. سلامة المرورية عندها اختصاص، وبالتالي يلزم نحطوا هذا الاختصاص بشي يجمو يلقاو الحلول اللي هي كما قلت سواء بون ترقيعيه، معناها نقولوا احنا على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
0: يعطيك الصحه يا سي لطفي، شكرا ليك، انستنا برشا، شكرا ليك سي لطفي، تحياتنا لكل المستمعين اللي كانوا حاضرين معنا. سي لطفي نحب نوجه تحيه خاصه لبرشا مستمعين، فما الكبار وفما الصغار. فما مستمع وفي سي لطفي تعرفت عليه مؤخرا اللي هو اياد البقلوطي، نحب نقول لك شكرا ليك اياد، ان شاء الله تكون قدوه انت لكل اصحابك وتقول لهم وتعلمهم ايش معناها علامات الطريق وعلامات السلامه المروريه، إن شاء الله ربي يحفظكم صغيراتنا الكل. نحب تحية كبيرة لزميلي سلومة كان في استقبال مكالماتكم الهاتفية، تحية اليسرى وعايشة في الإذاعة المرئية، تحية الحاج سمير تقتق، شكرا لك يا حاج لطفي، يعطيك صحة مرة أخرى، يعيشك للقاء. أنا سماحة رنان، نقولكم بسلامة وفي لمانة.

0: صيف آمن. الواحدة ظهرا إذاعة صفاقس الأخبار. أهلا بكم. انخفاض تدريجي بداية من اليوم في درجات الحرارة. تواصل معاناة المتساكنين في صفاقس من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وللماء. انطلاق وزارة التجارة في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد الجهات بالمياه المعدنية المهلبة. حرائق هائلة شرقي الجزائر تخلف 73 قتيلا، 6 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة. وطهران تتعهد بمواجهة العقوبات الأمريكية وتشترط تنفيذ واشنطن التزاماتها لفتح مضيق هرمز. اليوم هو اليوم الأخير من فصل الصيف لنستقبل غدا فصل الخريف استدنادا إلى التقويم الفلاحي والشعبي، وينتظر أن تشهد درجة الحرارة بداية من اليوم انخفاضا على أن تعود إلى المعادلات العادية في الأيام الأولى من شهر سبتمبر القادم، وسط توقعات بانفراج نسبي في الحرارة وبنزول الأمطار في عدد من المناطق، وفق ما أكده للأخبار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي.
1: حالة الطقس، وأحنا نودع آخر يوم في فصل الصيف ونستقبل يوم الغد أولى فصل الخريف. وفي الفترات الانتقالية من عادة ما يتميز الطقس بحالات من عدم استقرار، خاصة من حيث تشكل السحب الرعدية والكميات الأمطار اللي عادة ما تكون بكميات متفاوتة، خاصة عندما تبدأ هذه الخلايا الرعدية على غرار هذا اليوم بالواجهة الغربية للبلاد، المناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تتدرج وتتفرع نحو الأماكن الشرقية. الحرارة في نسق انخفاضي، غدوة إن شاء الله نتوقع ما بين 32 و 37 بالمناطق الساحلية الشمال والوسط والمرتفعات، بين 38 و 42 ببقية الجهات، تصل محليين لحدود 45 درجة مع ظهور الشيلي محليين. صحيح اللي كونوا عشنا أكثر من موجة حر عادة ما نسجلها في شهر جويلية صار هذا، لكن أبرز ما ميزهم هذه المرة في صيف 2026 هو طول الأمد متاعهم، وبالتالي لازم نرسخ ثقافة التعامل مع مثل هذه التغير المناخية اللي تتطلب منا مزيد من الحيطة والانتباه ومتابعة النشرات الجوية لحماية أنفسنا من هذا الطقس المتقلب المتغير اللي هو تقريبا يمس كامل بلدان العالم.
0: في ظل ارتفاع درجات الحرارة تتواصل معاناة متساكني صفاقس بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والتي تواصلت لعدة ساعات في بعض المناطق بالجهة، ما أثار استياء واحتقان الأهالي مطالبين بإنهاء هذا الوضع المتأزم. وبالتزامن مع قطع الكهرباء اشتكى متساكنو منطقة ولاد حمادة العجانقة بمعتمدي تجبنيانة من انقطاع متواصل لمياه الشرب لليوم الخامس على التوالي، موجهين نداء استغاثة لمصالح السن للتدخل.
2: نحب نتوجه للسيد المسؤول على الشركة الوطنية للاستغلال الزراعية ساقس الشمالية، تقرية تعمل مزية أعطينا الماء وتبي شيء، أعطينا الماء تقريب 150 عائلة المية ما ثماش، الضغط طايح اللي لاطه شوي على الكياس، الماء موجود ضعيف، أما اللي في طلع شوي طايحين الضغط كثر ذا، الماء المعلب ما ثماش، أنا دائما محكوم على العباد بالموت البطيء، علاه يا أخي علاش عملنا هكذا؟ على الأقل حتى في النهار ساعة من زمان أعطينا المية، رانا يا عباد رانا عطاش، طالبين حقنا في الماء، راهو حق الحقوق، علاش تخلوا فينا عطاش أبو زويل وعباد ما عادش مدوجينا على الحيوانات تو، العباد تعبت، لا ما موجود معلب، لا ما موجود بشيش، أعطونا المية يهديكم ربي.
0: أمام النقص الحاد للمياه المعدنية المعلبة في المحلات التجارية والأسواق، أكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي ترابلسي الانطلاق منذ الأمس في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجهة الجمهورية بهذه المواد لدعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين.
3: يرتكز هذا البرنامج على توجيه كميات هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة منها المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة. استرجاع النسق الطبيعي للتزويد باش يكون خلال الفترة القادمة، هذا مرتبط بتحسن العوامل المناخية وبتراجع درجة الحرارة.
0: من جهة أخرى يعود التزود بالوقود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم بعد ضخ كمية كبيرة من المحروقات بمحطات التزود بالوقود، ما يمكن من تلبية حاجيات المواطنين، وفق تأكيد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول العجيل خالد بتين، الذي نفى وجود نقص في المحروقات على المستوى الوطني.
4: تم تزويد للمخازن متاع شركات التوزيع المحروقات من بنزر على خاطر البابور اللي فرغ الحمولة متاعه قبل 24 ساعة التالي، وبدأت توصل للشركات تباعا فضلا على أنه المحروقات موجودة في المخازن. ولكن المشكل اللي صاير هو أنه في كل مرة يمشي كاميون ويصب للمحطة يجيوا المواطنين بالكثافة متاعهم يستنفذوا كل الكميات الموجودة. تصور أنه أول حاجة نلاه في هذه باش توقف خطر تبين لهم أنه الليسانس موجود، وثاني حاجة زاد يبدأ موجود بكثافة وكل المحطات تبدأ مزودة، وبالتالي ما عادش ثم محطات اللي تطيح بانساش ينقص عليها البنزين كليا. وإحنا نطمنوا الناس أنه راهم ما ثماش داعي للطوابير هذه والصفوف هذه والزحمة هذه على خاطر ماهيش أزمة محروقات. هي الأزمة كما فسرنا في السابق بدأت من نهار الخميس اللي فات نهار 20 أوت وقت اللي صار هالإضراب، بعد ولد ثم تخوف كبير ياسر حاسين وكأنه المحروقات باش تنقطع، اللي هو ماهوش صحيح. احنا ناكدوا انه المحروقات موجوده وان شاء الله ما عادش ثم الصفوف هذه، بشوي بشوي تدريجيا ترجع طبيعتها نسق السيارات وتوافدها على المحطات.
0: في شأن جامعي يعلم ديوان الخدمة الجامعية للجنوب الطلبة المعنيين بالدراسة في غرة سبتمبر القادم والذين تقدموا بمطالب للحصول على سكن جامعي والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية أنه ستصلهم إرساليات قصيرة عبر هواتفهم الشخصية اليوم وغدا لدعوتهم للالتحاق بالمبيتات الخاصة بهم حسب المواعيد المحددة بنص الإرسالية. كما يمكنهم متابعة مراحل دراسة ملفاتهم عبر اللوج إلى حساباتهم الشخصية بالموقع الخاص بالديوان. ومع اقتراب العودة المدرسية ينظم المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بساقس مساء اليوم بدار الأسرة بطريق الجرمدة تظاهرة رياضية تضامنية تحت شعار مع بعضنا أقوى لإطلاق حملة تبرع بالأدوات والمستلزمات المدرسية للتلاميذ من العائلة المعوزة، كما كدوا لنا رئيس المكتب الجهوي محمد العذار.
5: اليوم موعدنا إن شاء الله في مقر دار الأسرة مقر المكتب الجهوي طريق جرمدة كيلومتر واحد، وتظاهرة رحمة تظاهرة فيها الرياضة وفيها التضامن تظاهرة ما بعضنا أقوى. الهدف والغاية منها هو استعداد وحسن الاستعداد إلى افتتاح السنة الدراسية وتقديم مساعدات إلى مستحقيها من أبناء التلاميذ. الغاية أنه إن شاء الله تكون العودة المدرسية ناجحة للجميع وما يكونش حتى تلميذ خارج مقاعد الدراسة بسبب عجز أسرته على توفير أدوات المدرسية. إذن التظاهرة اليوم تتلقى السادسة مساء من 6 إلى 8، الدعوة موجهة للجميع، والحاجة اللي باهية أنه هذه الحملة ستتواصل، واللي ما أمكنلوش اليوم باش يكون معانا في الموعد ينجم يتصل في كل أيامات الأسبوع بمقر المكتب الجهوي للمنظمة التونسية التربية والأسرة.
0: في سياق متصل بالتحذيرات للعودة المدرسية، بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية نحو 93% وقدرت نسبة توزيعها ب 70% وفق وزارة التربية، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65% وبلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65% ونسبة المبيعات 60%. تأتي هذه المؤشرات في طور متابعة استعدادات المؤسسات التربوية لاستقبال السنة الدراسية 2026-2027 وضمن توفر الكتب المدرسية وتوزيعها بمختلف الجهات في الأجال المناسبة. نولي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس في أخبار العالم. وبإيجاز لقي 73 شخصا بينهم 21 من عائلة واحدة مصرعهم جراء الحرائق الهائلة بولاية جيجل جرقي الجزائر، فيما تتواصل عملية البحث عن عدد من المفقودين. استشهد 6 فلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية في حصيلة جديدة للقصف الصهيوني المتواصل في مناطق متفرقة على قطاع غزة. في الضفة الغربية أصيبت فلسطينيتان اليوم في اعتداء لمستوطنين عليهما في بلدة سلوات شمال شرق رام الله تزامنا مع شن قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة شملت مدنا وبلدات ومخيمات عديدة في الضفة والقدس المحتلة. أكدت طهران امتلاكها كمية كافية من الخام لتغطية موازنة العام الحالي، فيما قال البيت الأبيض اليوم إن إيران لم تصدر أي كمية من النفط من سواحلها منذ استئناف الحصار الأمريكي منتصف جويلية الماضي. ومع تعهد الحكومة الإيرانية اليوم بالوقوف بحزم في مواجهة العقوبات الأمريكية والمؤامرات الأمريكية الصهيونية، قال الرئيس الإيراني أن طهران ستفتح مضيق هرمز إذا نفذت واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، مطالبا برفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية ووقف الاعتداءات الصهيونية على لبنان والمتواصلة وآخرها سلسلة من غارات الاحتلال وعملية تفجير المنازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر اليوم استعادة السيطرة تدريجيا على الوضع بوجه متمردين خاضوا مواجهات في القصر الرئاسي في نيامي مع الحرس الجمهوري، حيث سمع أطلاق نار منذ الليل في عدد من أحياء العاصمة، كما توقف صباح اليوم بث التلفزيون الرسمي النيجيري. في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين: انخفاض تدريجي في درجة الحرارة نهاية الأسبوع مع تواصل معاناة المتساكنين في صفاقس بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء والماء. انطلاق وزارة التجارة في تنفيذ برامج خصوصية لتوزيع الجهات لتزويد الجهات بالمياه المعدنية المعلبة.
6: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: أجمل تحية فاطمة الزلوزي وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
7: إذاعة صفاقس،
8: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
7: عشرة ديمة ديمة.
6: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: 12 دقيقة بعد الواحدة. لو سهلا ومرحبا بكم عجيد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. البداية بالرابطة المحترفة الأولى، وبعد قليل تنطلق مباراة الجولة الثانية. في الحقيقة دفعة أولى تنطلق اليوم ودفعة ثانية مش كون غدوة لحد البرنامج الكامل إذن مع النقل التلفزي. اليوم لقاء النادي الصفاقسي وترجي جرجيس، مباراة تنطلق في الرابعة والنصف ملعب الطيب المهيري. النادي الصفاقسي بعد التعادل في الجولة الأولى مع الملعب التونسي 1-1، وترجي جرجيس بعد فوزه على الأولمبي البيجي في الجولة الأولى هدف مقابل صفر. الحكم محمد علي قروية يدير هذه المباراة، وحكم الفار مش يكون البرتغالي برونو استيفيس. مباراة مش تكون منقولة على الوطنية الثانية. ونذكروا آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في لقاء الكأس 24 مايو، وقتها ترجي جرجيس فاز هدف مقابل صفر. بقية المواعيد: الإفريقي مع أمل حمام سوسة، تحكيم حسين بولعرس وحكم الفار منتصر بالعربي، مباراة منقولة على الوطنية الأولى. مستقبل مرسى يستقبل تقدم ساقيت الدير، حكم عبد السلام ماني يدير هذه المباراة، حكم الفار دورساف الجنواتي. مباراة تكون مسجلة على الوطنية الثانية انطلاقا من الساعة 7 مساء. حال منسيري يستقبل الملعب التونسي، الحكم حسني النايلي، حكم الفار البرتغالي الدير ماليرو. مباراة تكون منقولة على الوطنية الثانية. وبقية المواعيد باش يكونوا غدوة لحد انطلاقة من 4:30. أيضا شبيبة العمران مع الترجي الرياضي التونسي، تحكيم سيف الورتاني، حكم الفار الدير ماليرو. النادي حمل الأنف مع النادي البنزرتي، تحكيم أمير العيادي وحكم الفار البرتغالي برونو استيفيس. والأولمبي البيجي مع اتحاد بن قردان، تحكيم فرج عبد اللاوي، حكم الفار أيمن النصري. والنجم الساحلي غدوة يستقبل نجم المتلاوي، تحكيم خليل جريء، حكم الفار أسامة بن إسحاق. وفي خطة منها لتجنب إضاعة الوقت، الرابطة الوطنية لكرة القدم أعلمت كافة الأندية بإجراءات تنظيمية جديدة خاصة بملتقطي الكرات. الرابطة ستتولى توفير الحوامل الخاصة بالكرات وتوزيعها على جميع الأندية، ويلزم جميع ملتقطي الكرات في كافة المباريات بوضع الكرات فوق الحوامل المخصصة لها والوقوف بشكل مباشر خلفها. وشددت الرابطة على أن هذه التعليمات تطبق فورا في جميع مباريات البطولة. النادي الصفاقسي متوسط الميدان الدفاعي جاكوم بي يعزز صفوف النادي بعقد يمتد ل3 مواسم، واستكملت جميع الإجراءات الإدارية، اللاعب أصبح مؤهل قانونيا للمشاركة مع الفريق. نواصل دائما مع أخبار الأندية. سكاك الحديد الصفاقسي واصل تربصه في عين دراهم، وبعد الفوز في مباراة ودية أولى أمام جمعية ريان 3-2، تنتظروا غدوة لحد مباراة ودية ثانية أمام أولمبيك الكاف انطلاقا من 9 صباحا. منتخب الوطني التونسي لكرة القدم برمج 2 مباريات ودية في أكتوبر المقبل، الأولى أمام مالي يوم 3 أكتوبر في ملعب طيب المهيري، والثانية يوم 6 أكتوبر أمام البنين في انتظار تحديد الملعب بين سوسة والمنستير، وهذا بعد مواجهتي أوغندا وبوتسوانا ضمن تصفيات كأس إفريقيا. إلى ألعاب البحر الأبيض المتوسط، تورونتو إيطاليا، البداية بتنس الطاولة. الثنائي وسيم الصيد وآلاء السعيد يتأهلوا إلى الدور الربع نهائي زوجي مختلط بعد الفوز أمام ثنائي دولة سامارينو 3-0. في الجيدو، قصي بن غرس سيخوض نزال الميدالية البرونزية انطلاقا من الساعة 3:30 مساء بعد هزيمته في الدور النصف نهائي وزن أقل من 100 كيلوغرام أمام السربي ميلان بولايا. ومرام جمور أيضا تنهزم وتغادر من الدور الربع نهائي. بقية البرنامج: محمد عزيز حمدي وسيف الدين السامني يشاركوا في نهائي سباق تريتلون فردي انطلاقا من 3:15. كرة السلة 3-3، منتخبنا الوطني للرجال يواجه منتخب تركيا انطلاقا من الساعة 3:10، ثم يلاقي إيطاليا على الساعة 9 ليلا في مرحلة المجموعات. وفي كرة اليد، رجال منتخبنا للأواسط يواجه كوسوفو في مباراة تحديد المراكز من 5 إلى 8 على الساعة 2 ظهرا. بعد انتصار منتخب اليونان على المنتخب الجزائري، منتخب التونسي سيدات في كرة اليد رسميا في الدور النهائي، ومنتظر سيواجه المنتخب الإيطالي سحب الأرض والجمهور من أجل الميدالية الذهبية. في الكرة الطائرة، فوز ختامي للمنتخب التونسي، منتخبنا يختتم مشاركته بفوز مستحق على نظيره البرتغالي بنتيجة 3-0. وعلى الرغم من هذا الانتصار الأخير، إلا أن المنتخب الوطني لم يتمكن من حجز مقعده في الدور الربع النهائي ليغادر رسميا المسابقة. رياضي آخر يغادر البعثة في إيطاليا خلصة، هذا ما أكده لنا رضا العياشي رئيس بعثة المنتخب التونسي لرفع الأثقال ومدرب منتخب الفتيات الرباعي محمد أمين بوحجبة، توارى عن الأنظار في مطار روما دقائق قليلة قبل الإقلاع نحو مطار برينديزي في رحلة داخلية أقلت عناصر الوفد التونسي نحو مدينة تارانتو. الوفد اللي وصل أمس الجمعة إلى مطار روما قادما من تونس، وتم إشعار الجامعة التونسية لرفع الأثقال في شخص رئيسها عارف البريني بالواقعة. نذكره بعد ما حكينا يوم أمس على المصارعة الشهد الجلجلي اللي اختفت على الأنظار هي الأخرى، ثم اليوم الصباح اللاعب محمد أمين السعيدية. كرة السلة النافذة الرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2027 الجارية في القاعة متعددة الاختصاصات برادس، منتخبنا ما تمكنش من تحقيق الانتصار البارح أمام نظير الكاميروني وانقاد إلى هزيمة 83-61. منتخبنا كان فاز في الجولة الأولى على الرأس الأخضر في انتظار اختتام لقاءاته في هذه النافذة بمواجهة منتخب جنوب السودان يوم غد الأحد انطلاقا من الساعة 7. منتخبنا يحتل المركز الثالث ب 13 نقطة خلف جنوب السودان 14 والكاميرون متصدر ب 15 نقطة. ونختم أخبارنا بكرة القدم خارج تونس بريمير ليج، مباراة الدور الآن بين ليفربول ونوتنغهام فورست 1-0 لنوتنغهام. في ألمانيا 5:30 دورتموند مع هومبورغ، في ليغا 6 ريال سيداد مع إسبانيول، و 8:30 في سيفي مع أتلتيكو مدريد، وفي فرنسا 8 غيربا لوريون مع 3. منتصر طالبي مع لوريون ننتظر يكون أساسي في هذه المباراة. وفي السيريا القمة ليلة في 8 غيربا بين اليوفي وبارما. هكا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة، أجمل تحيات كامل الفريق سمير تقطق نجر وتحية على جهاز الكونسولات يسرى على المستوى الإخراج المرئي وليد شادي، يقولكم نتقابلوا معكم إن شاء الله في قادم مواعيدنا الرياضية، إلى اللقاء.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا، استوديو الصيف اليوم مع أنس رباعي من الأربع وحتى الثمانية ونص تاع الليل. زوز مقابلات في كرة القدم تنقلها إذاعة صفاقس على موجاتها، ملعب الطيب المهيري بصفاقس في الأربع ونص، السي اس اس والترجي الجرجيسي، فتحي صامت يعلق على المقابلة. في نفس الموعد ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى مستقبل مرسى وتقدم ساقية الدير مع الهدي السياري. أمسية رياضية شيقة على موجاتنا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. مع اقتراب العودة المدرسية، ينظم المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس مساء اليوم في حدود 6 مساء بدار الأسرة طريق جرمدة تظاهرة رياضية تضامنية تحت شعار مع بعضنا أقوى، وذلك لإطلاق حملة تبرع بالأدوات والمستلزمات المدرسية للتلاميذ من العائلات المعوزة، وفق تصريح رئيس المكتب الجهوي محمد العذر للأخبار. يعلم ديوان الخدمة الجامعية للجنوب الطلبة المعنيين بالدراسة في غرة سبتمبر القادم، والذين تقدموا بمطالب للحصول على سكن جامعي والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، أنه ستصلهم إرساليات قصيرة عبر هواتفهم الشخصية اليوم وغدا لدعوتهم للالتحاق بالمبيتات الخاصة بهم، وذلك حسب المواعيد المحددة بنص الإرسالية. كما يمكنهم متابعة مراحل دراسة ملفاتهم عبر الولوج إلى حساباتهم الشخصية بالموقع الخاص بالديوان. في الرياضة، يستقبل مساء اليوم النادي الرياضي صفاقسي بملعب الطيب المهيري الترجي الجرجيسي في إطار الجولة الثانية من مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في أخبار العالم، شهدت بلدة قصرة جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة مواجهات ميدانية واشتباكات أسفرت عن وقوع إصابات عقب هجوم شنته مجموعة من المستوطنين على أراضي ومنازل المواطنين. أفاد مصدر عسكري يمني بمقتل جندي وإصابة آخر إثر هجوم شنه الحوثيون بطائرة مسيرة استهدف موقعا في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. قالت السلطات في النيجر اليوم أن مجموعة من الجنود تمردت على الضباط داخل قاعدة عسكرية رئيسية وأطلقت الرصاص على مواقع حساسة في العاصمة نيامي أسفرت عن تبادل لإطلاق النار ووقوع انفجارات. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 3 بإذن الله. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6.
2: عشرة ديمة.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: برد القائلة، برد القائلة.
2: برد القايلة،
4: برد القايلة. أهلا وسهلا.
2: أنغام، إهداءات ومسابقات، جوائز.

سهلا، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في برد القايله. باش نبردوا القايله بشرب ماء. اهم حاجه اليوم دبست الماء البارده المثلجه، نحلوا الفريجيدير نبقاو اول حاجه يكون عندنا ضوء باش نبردوا الماء. ان وجد الماء بربي طمنوني عليكم، قولوا لي شنو اخباركم، اش عاملين مع ارتفاع درجه الحراره، مع فقدان الماء، مع قصر الضوء. طمنوني عليكم، نحب نطمن عليكم، نحب نعرف شنو احوالكم، شنو اخباركم. ان شاء الله تكونوا بخير وفي صحه جيده يا رب. هذا شنو نتمنى ليكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. تحيه ليكم الناس الكل. منا نحكيوا على ارتفاع درجات الحراره، استحفظوا على ارواحكم من ضربه الشمس. برشا ناس في المستشفيات ولا في المساحات، وانا اتصلت من امس لليوم بعدد المساحات يكون عدد كبير من الناس اللي تعرضوا لضربه الحراره ولا ضربه الشمس. هذيك علاش استحفظوا على روحكم، ان شاء الله ربي يحفظكم. بعد شويه هذا موضوع حديثنا مع دكتور عماد، قبل هذايا الموسيقى وانا راجعين.

0: برد القايلة.
1: برد القايلة.
2: أهلا وسهلا أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل معنا في الاستماع والمتابعة. البرد القايلة متواصلين معكم للأربعة ونص، موعد بعد شوية للمسابقات والجوائز للمية وخمسين دينار المهدية من إذاعة صفاقس، مع الأسئلة مع الألغاز مع الجو باش تعملوه إن شاء الله مع بعضنا. نحاولوا نبردوا أعصابنا، نحاولوا نفتوا هكا شوية الأجواء، نحاولوا نكونوا معاكم باش نخفوا عليكم. والله كيف كيفكم بنفس المعاناة ونفس الأجواء اللي عايشين فيها في ديارنا الكل، ونفس الحديث التليفونات تكون نفس الحديث، الذوق قص المية ما فماش كذا، تقريبا العائلة التونسية الكل تعيش في نفس الوضعية، عصابنا مشدودة وبرشا ناس قل لك أنا على عصابي، أنا درشنوة مع مخي قلبي ترشق، هذيك علاش أنا ما نحبكمش على عصابكم، نحبكم تكونوا هادين مهما كانت الظروف. يحضر معانا على الخط الهاتفي دكتور عماد أخصائي المخ والأعصاب. أهلا وسهلا ومرحبا بيك يا دكتور.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك مدام حنان، ومرحبا مستمعي لاتسوق.
2: شكرا ليك وشكرا لقبولك دعوتنا دكتور عماد. حديثنا حول ضربة الشمس تأثيرها على المخ وعلى الأعصاب، ناس على أعصابها، ناس قلقة، ناس متوترة برشا، وضربة الضربة الحرارية ما يعرف بالضربة الحرارية. وأنا قبل ما نجي للميسيون اتصلت برشا من المساحات اللي فيها عدد من أصحابي ومن الناس اللي نعرفهم، يقول لي راهو عدد كبير اليوم موجودين في المساحات الخاصة وأيضا في مستشفياتنا العمومية تعرضوا للضربة الحرارية أو ضربة الشمس. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع، إن شاء الله ربي يشفي الجميع، خاصة اللي مرضوا واللي هم مقيمين حاليا في المستشفيات ولا في المساحات. وسمعنا أيضا على حالة وفيات ناس توفيوا جراء ضربة الشمس والضربة الحرارية. ناس اللي يسمعوا فينا دكتور عماد لو تسمح يحبوا يعرفوا شنو الفرق بين ضربة الشمس وضربة الحرارية، الكلمة ليك.
3: شكرا مرحبا حنان. بالنسبة لأول وقت الحاضر هو موضوع الساعة، نشوف احنا نمر بحالة متاع ارتفاع حرارة شديدة نسميها، وهذه الحرارة الشديدة تأثر سلبا خاصة على كبار السن والصغار والناس اللي تخدم تحت أشعة الشمس، وهذا الناس يقعدوا عرضة لشي تصير لهم لا قدر الله ضربة الشمس أو الضربة الحرارية. بالنسبة للفرق بين ضربة الشمس وضربة حرارية، هي ضربة الشمس هو تحدث الوقت اللي الإنسان يكون معرض مباشرة لأشعة الشمس لفترات طويلة، مما يؤثر على الحرارة متاعه الداخلية ترتفع، والجسم ما عادش نجم يبرد روحه. بالنسبة للضربة الحرارية هو أشمل، هو مصطلح أشمل، معناتها يتجم تصير كسوا معناتها الإنسان متعرض مباشرة لأشعة الشمس أو متعرض في حرارة،
2: وحتى هو في داره وحتى هو في وسط داره ينجم يتعرض لضربة حرارية.
3: مع تخف الحار جدا مع الرطوبة مع البدن ترتفع الحرارة متاعه ما ينجمش يجابه، تكدس الحرارة تطلع بشوية بشوية، يصير الإجهاد الحراري تطلع على الأول الإجهاد الحراري، الإنسان يجم يتعرق وكل شيء باش يحاول يدافع باش ينقص في الحرارة متاعه، بعد هذه كل الحواج كل معاش تولي معاش تكفي، تطلع الحرارة متاع الجسم تفوت 40 درجة، وهيك الوقت تولي ضربة حرارية معناتها تجم تؤدي إلى برشا أعراض. من بين الأعراض هذه أول حاجة هي ارتفاع حرارة الجسم اللي تفوت 40 درجة، وكذلك الجسم يولي معناتها الجلدة تولي سخونة، وعلى الأول وقت الجهد الحراري تتعرق وبعدين تولي شيحة معاش، تولي الجلدة شيحة ووقت تكون ضربة شمس تكون حمراء. بعد تالي تصير اضطرابات في دقات القلب، تولي دقات القلب سريعة، تولي تسمى صداع، بعد تالي تجي تتطور إلى نقول احنا تقيؤ غثيان، بعد تالي تولي نقول احنا
2: دكتور عماد، حسب ما توفهمنا من خلال الحديث متاعك انه الضربة الحرارية تشمل البدن الكل، معناتها الجسم كامل يسخن برشا يتعرق، تصير لبعض الإشكاليات سواء القلب الشرايين حتى على الجلدة كما قلت أنت، ترتفع درجة الحرارة بتاع الجسم الكل، وهذا اللي خلى برشا من الناس في ديارهم ويتعرضوا للضربة الحرارية هذه، وفقدنا بعض الناس اللي متذومة جرى الضربة الحرارية، اللي هم ناس مش قاعدين لبرا مش متعرضين لإشعة الشمس مباشرة، لكن نعرفوا احنا مستنسين بالمكيف ودرجة الحرارة مرتفعة برشا، وقت اللي يقص الضوء ما فهمش مكيف، فدي للأسف تعكر الحالة الصحية متاع برشا، خاصة كبار السن ولا حتى مش كبار، تولي اللي سمعت عليهم اليوم في المستشفيات وغيرها مش كبار في السن، يعني حتى في 40 سنة وغيرها ما تحملوش الحرارة هذية، يقولك تخنقت وقلبي يدق برشا ما عادش متحمل، هذيك علاش يجريوا بيهم للمساحات ولا السبيطارات،
3: يعني هما حالات استعجالية حالات استعجالية تطلب تدخل استعجالي، أول حاجة إسعافات أولية، ثم إذا كان أمر تطور تدخل في الاستعجالي، حالات استعجالية تجم تؤدي إلى الإغماء، تجم تؤدي إلى فقدان الوعي تماما وتشنجات، نقول إحنا في مسرعة، وتجم تؤدي إلى توقف دقات القلب ولا قدر الله الموت، معنا حالات استعجالية مش سهلة،
2: مش سهلة. ما تردوا بالكم على الكبار في السن وعلى الناس، كل واحد يعرف بدنه، فما ناس ما تتحملش السخانة، تلقاو حل تشربوا الماء نوجي ده، معناتها بالحق لازم واحد يشرب الماء، والله ساعات واحد يحشم يقول لك اشربوا دليت خدو كل يوم، ولا كل واحد الماء ما مفقود ماهوش موجود برشا، فيلزم نلقاو حل للناس هذوما اللي ما تتحملش درجات الحرارة المرتفعة، منهم هنا منهم برشا ناس معناتها يحس روحهم مخنوق، لعب تخسن اللي يسكنوا في العمارات راهم ولسوا في بالحق راهو معنيش نفس معنيش هواية ما نجموش نتنفسوا، نتخنقوا نحسوا بحاجة رهيبة، الواحد يولي قلبه يدق يحس بالموت قريب، راه فما برشا ناس مع ارتفاع درجه الحراره تحس هي يقول لك انا خطوه على الموت، وهذا حسينا به برشا الحقيقه مع الارتفاع، وصلنا 47 درجه واكثر درجه الحراره، فهذه هي الضربه الحراريه اللي تحدث عليها الدكتور عماد، كيفاش ربما نتوقعوا منها لو تسمح؟
3: اي هو ما انت الوقايه حاجه اهم حاجه، هي اهم حاجه الوقاية من ضربة الشمس أو ضربة الضربة الحرارية، هو أول حاجة إذا كان بالإمكان عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في أوقات الذروة، يعني بين العشرة والأربعة متاع العشية، بين العشرة متاع الصباح والأربعة متاع العشية، من ذلك الإنسان يعرض روحه مباشرة إلى أشعة الشمس.
2: طيب نحكي عن ضربة الشمس. ذكر.
3: ده ويحاول معناته إذا كان يلزمه يمشي يخدم على غالب ولا كذا، يمشي يقعد شوية ويمشي يقعد في الظل، يحاول يظل شوية يشرب الماء بانتظام، ماء البارد معناته مش يكون كلاسي بارد وبرع معناته بانتظام بشوية بشوية، معناه مش لازم يأخذ دفعات قوية، يعني جرعات معناته شوية شوية
2: جرعات وليس دفعات،
3: ولو ما عندوش عطش يجب يشرب يحاول تواكى في الأوقات هذه باش يكون يلبس ملابس قطنية تكون واسعة ولون فاتح باش ترجع تعكس أشعة الشمس وتكون التهوية متاعها طيبة. إذا كان يحاول ديما يكون في مكان فيه الهواء، نقول احنا لازم خاطر الانسان كي يسخن برشا ويعرق لازم الهواء باش هيك العرق يشيح باش تبرد الجسم شويه، معناتها ما يجيش مثلا في مكان مسكر مثلا، انت مش كون يخليك رابطه في الشمس والصغير في وسطها ومسكره، هذيك انت خطر، لازم حاجه فيها التهويه هي تساعد على تبريد الحراره في الجسم. الابتعاد عن شرب هذاك الكافيين ولا الكحول ولا كل ما حوايج تجم تقلق ومشي خاطر تدر البول وتزيد تشيح الجسم، هذوما معناها طرق وقائية، لكن احنا اذا كان زاد عنا شكون ما شكينا انه عنده ضربة حرارية او ضربة شمس مش نعمله في الوقت هذاك قبل ما يجي الاسعاف، قبل
2: صحيح ايوه
3: هذاك مسمى الاسعافات الاولية اللي نعملوها، أول حاجة نقل المصاب من إلى مكان بارد يكون مثلا هو في الشمس ولا حاجة، نحاوله إذا كان عندنا بعدنا غرفة معناتها فيها كليماتيزور وحاجة نخليه في مكان بارد، ماش مقابل ديريكتومون الكليماتيزور، لكن نحاوله نخليه في مكان بارد
2: إن وجد إن وجد المكان البارد وإن وجد الكليماتيزور، هاي المشكلة والله.
3: ونحاول تبريد الجسم جدا بالكمادات بالماء البارد، نحطه على الجبين على الرقبة على بحذا الإبتين على البطن،
2: بي هذه الإسعافات الأولية قبل ما نتوجه للمستشفى. دكتور بي
3: وبعد وطلب الطوارئ إذا كان هكا واحد ولا إذا كانوا ما زال فايق نحاول نعطيه احنا نشربوه الماء شوي بشوي الماء البارد، احنا الفاتر ماهوش الجلاسي مي الماء الفاتر نشربوه الماء إذا كان هو فايق ونجي نشرب، إذا كان في حال إغماء لا قدر الله وكل شيء طبعا هو حالة طوارئ يلزم الاتصال بالاستعجالي أو بالحماية المدنية أو باش قدر تولي حالة استعجالية وفيها خطر كبير.
2: نعم يعطيك صحة دكتور عماد، هي حالة استعجالية وفيها خطر كبير يهدد حتى حياة الشخص اللي هو يقول لك لبس توا شوية توا شربوا شوية ماء وكذا وفيق راهو ربما تكون حالة خطيرة برشا وانت ما تعرفش فيتسبب معناتها الشخص ذيك يتوفى. فوقت اللي تشوفوا الأعراض هذه اللي كان يحكي عليها دكتور عماد نعملوا الحاجات البسيطة اللي نجموا نعملوها في انتظار تجي الإسعاف ولا تهزوه للسبيطار، معناتها لأنه ذي راهو أمر معناتها صعيب على الناس الكل الحقيقة. وشفنا برشا حالات الأيامات هذه نظرا لارتفاع درجة الحرارة اللي يتسبب في قطع الكهرباء على برشا ناس. فزيد نصحهم دكتور اللي عنده مسنين في الديار متاعهم واللي هما ما يحسوش بالعطش أصلا وما يقولكش عطيني شريبة ماء،
3: حاولوا نذكروهم
2: ديما نذكروهم
3: وكيما قدرت نعطيهم كميات معناتها الماء حتى بشويه بشويه معناتها جرعات، مش لازم يكون كميه كبيره برشا برشا برشا خاطر ما نساوش ثم الماء معناتها كثره الماء يكون خاصه مثلا احنا الماء الماجل اللي هو فقير من الاملاح اللي كانت تكثر منه برشا اكثر من اللازم ينجم يتسبب في نقص الاملاح في الدم اللي هو ليبوناتريمي، وهيك يتجم تأثر على الدماغ تعمل دردام نفخ في الدماغ دردام سيريبرال. يعني نعطيه ديما بشوية بشوية نعطيه ونذكروه ديما أما مش لازم هيك الجرعات كبيرة، مش لازم يبدأ
2: بشوية شوية المهم ترمي
3: ديما بشوية بشوية مع أوقات منتظمة.
2: دكتور
3: كما يقول أستاذنا سي محمد بن حميد ديما شربان الماء
2: جرعات وليس دفعات. نعم تحية كبيرة لي دكتور بن حميد، تحية كبيرة لي ربي فضله. حاولنا نبسط الصورة الفرق بين الضربة الحرارية وضربة الشمس، إن شاء الله ربي يحفظهم الناس والأمنيين واللي يخدموا زدك كيف في الطرقات ولا توا جاي في اثنين شفت عدد كبير من الأمنيين إن شاء الله ربي يحفظهم ربي معاهم اللي يخدموا في الطريق مع ارتفاع كبير درجات الحرارة اللي هي كما قلنا توا دكتور عماد الضربة الحرارية تمس البدن كامل مش كان الدماغ مش كان الراس البدن كامل، وضربة الشمس مباشرة الراس معناتها هذيك والدماغ تأثر عليه فمباشرة تأثر على الأعصاب ولا يا دكتور عماد؟
3: دور المظلة هيك العزفية اللي
2: كانت مهمة
3: بل على الأقل تنقص الإنسان كي يزمو يمشي في الشمس يعمل مظلة واسعة وخفيفة هكاك وتحمي من أشعة الشمس.
2: باهي برشا وتأثير الحرارة هذه على المخ وعلى الأعصاب، وأنت مختص في المخ والأعصاب دكتور، الناس اللي تقول لك أنا وقت ارتفع درجة الحرارة رمي على أعصابي بلي نتقلق برشا وانا في صنع نرفز وفي صنع عيط وتلقى كان السيح والحياة في الدار لأنه الحرارة معناتها مرتفعة جدا، فهل تأثر طبعا تأثر على المخ والأعصاب دكتور؟
3: أي ارتفاع الحرارة يأثر على المخ والأعصاب احنا نعرفه حتى ما حاجة غير بسيطة علميا، وقت اللي الحرارة ترتفع الكونديكسيون في وسط الأعصاب تتسرع أكثر من لازم تتسرع

0: الحوايج الصغيره هذيك يبتعد عن اشعه الشمس المباشره، شرب الماء مع فترات ديمه مع متعدد، تبريد، غسل الوجه والاطراف بالماء البارد الوقت فما مكان ظل يضل شويه، كل محاوله هامه. فما حاجه ما دام حنين الفرق بين الضربه الحراريه والصدمه الحراريه، نقولوا الشوك ترميك، الشوك ترميك حاجه اخرى، هيك يلقى ماشي في البحر يلقى طول النهار في الشمس بعد متعرض، وبعد تالي يحب مباشره يغطس فرد مره في الماء البارد. هيك تجم تعطينا سكون ابل الشوك ترميك تولي الصدمه الحراريه، هيك تعطينا تقلصات تقلص في العضلات، وبعض الاحيان صعوبه في التنفس وتوقف تجم تؤدي الى الغرق. معناها اذا كان يكون هو في الشمس سخون مش يهبط المي بشويه بشويه يبرد لحمه باش ما يتعرضش للصدمه الحراريه للشوك ترميك.
1: الشوك ترميك هذيك
0: عكس الضربه الحراريه.
1: دكاو، وكيما الناس اللي عندهم كليماتيزير ربما المكيف يمشي في الدار يكون في بلاصه سخونه ويدخل ديريكت
0: المعارف كل شيء يمشي مباشره تحت المكيف، هذيك كيف كيف باش يتعرض للشوك ترميك اللي هي الصدمه الحراريه.
1: دكاو، كيما يدخل من الحراره يشرب شريبه ما بارده برشا زاده كيف كيف. نعرف شكون توفيت انا
0: كيما قلنا ماش الماء جلاسي، الماء جلاسي ما بارد
1: والله نعرف العام اللي فات معناتها بنيه الله يرحمها وين عامها كانت سخونه من خدمتها جايه شربت شربه ما بارده برشا فتوفيت معناتها الطفله
0: هنا
1: اكزاكتومون ادت الى الوفاه معناتها ادت الى الوفاه. فردوا بالكم راهو نعطيكم
0: في الحرارة لازم تؤدي الى الغرق معناها خاطر معناها الواحد يرد باله.
1: ضربة الشمس خطيرة
0: تدريجي من حاجة من السخنة إلى البرد تدريجي من البرد للسخنة تدريجي ديما الأمور تدريجية تكون أحسن كل حاجة لازم تكون بشوية بشوية
1: باش البدن ما يتصدمش والمخ ما يتصدمش
0: صحيح ما توقعش هيك الصدمات.
1: نعم ضربة الشمس خطيرة برشا على المسنين وعلى الأطفال وخاصة كيف كيف اللي عندهم أمراض مزمنة هكا ولا صحيح هذوكم اللي نستحفظوا عليهم برشا ونتذكروهم برشا اللي عنده
0: صحيح أكثر من غير باش الجسم ما يجيش يدافع بطريقه كبيره معناها.
1: كي قص الضوء دكتور عميد ودرجه الحراره تكون مرتفعه معناتها في الدار شنو نجموا يعملوا بربته؟ والناس اللي يقول مقصوص عليهم الضوء وحنا نقول لهم شربوا الماء ما عندهمش ماء، وحنا نقول لهم حلوا برد الدار والمكيف ما يمشيش معناتها يسمعوا فينا توا ناس دكتور عميد يقول لك ماذا بينا كل هذه نطبقوه، لكن للاسف للاسف الشديد
0: ما عنده شويه ماء اللي هو في الدار موجود بارد ماجل ولا اللي هو
1: خاصه الماجل
0: اللي هو ينجم يغسل به يمسح به اطرافه وكل شيء. نجم عندنا المراوح العاديه
1: هيك المروح هي زعف هي
0: مش الهواء يدور تم حلول اللي كنا نستعملوه مقبل ما جينا الكليماتيزر وكانوا يستعملوهم اجدادنا وكل شيء، لكن يقعدوا ديما وسائل اللي نجموا يلطفوا شويه الجو ويحدوا من هذه الصدمات نتاع الحراريه.
1: نتجنبوا الخروج ديما تقريبا كل الاطباء ينصحونا بها من 11 ل 4 نتاع القايله حاول قدر المستطاع ما تخرجش ما تعومش
0: حتى بالحراره هذه والشمس القويه برك حتى من 10 ماشي لازم نحكي
1: والله يعطيك الصحه دكتور والله حتى زاد بعد الاربع قايله معناتها قايله شيء كبير تخيل واحد يعوم العوم من 4 نتاع العشيه
0: فينا من 10 حتى ل 5
1: صحيح الله لا عليك يا دكتور راك فهمتني معناتها راهو يلزمنا الوقت اللي قاعدين ديما نحكيوا عليه اليوم من 11 ل 4 ربما حتى من 10 للخمسة ولا أكثر لأنه درجة حرارة ما زالت مرتفعة على الوقت هذيك. فنستحفظوا على رواحنا وعلى صحتنا إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. شكر كبير ليك إن شاء الله ربي يحفظك دكتورنا الغالي دكتور عميد
0: المختص
1: في المخ والأعصاب يعطيك صحة على مختلف النصايح اللي قدمت لنا فرصة أن نعرفوا بين الاختلاف بين الضربة الحرارية وإحنا في ديارنا نجم نتعرضوا لها ربي الله يقدر وأيضا لضربة الشمس للناس اللي برا واللي يخرجوا واللي يخدموا واللي يقضي ولا مضطرين انهم يخرجوا ان شاء الله ربي يحفظ الجميع. مشكور جدا على مختلف النصائح اللي قدمتها لنا دكتور عماد ربي فضلك شكرا لك
0: ربي يحفظ الجميع
1: شكرا لك. متواصلين معاكم الى حدود الساعه الرابعه مش الاربعة ونص الى حدود الساعه الرابعه لان عنا متابعات رياضيه مع زملائنا من قسم الاخبار انطلاقا من الساعه الرابعه مباشره بعد موجز اخبار الرابعه. مرحبا بكم ريسكول تحيه لكم بعد شويه باش نستقبل تليفوناتكم على 70 164 280 70 164 280. مرحبا بكم ريسكول انا راجعين.

0: وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معانا. وسؤالنا جيزة متاعه 150 دينار. شعطيكم نص السؤال اللي هو سهل برشا. إذا كان عندك ثلاثة مش نقولك باب زمان بعد قلت لا نستفز ربما المستمع خلينا نحكي على التفاح. إذا كان عندك ثلاثة تفاحات وخذيت زوز فقدش بقاو عندك من تفاحة؟ سهل برشا راه سهل برشا. اذا كان عندك ثلاثه تفاحات خذيت منهم زوز قداش عندك من تفاحه؟ السؤال الثاني واللي هو سهل كيف كيف نرجع بيكم للذكريات تاع الطفوله. افتح يا سمسمة ابوابك تذكروه. افتح يا سمسمة البرنامج ذاك المزيان برشا، البرنامج الكويتي اللي تخل القلوب العرب وتخل وعلمنا ايضا اللغه العربيه. يا ليت عندنا برشا برامج كيف ما كيما افتح يا سمسم تخل العالم الاطفال وايضا من الكويت تخل الى كل بيت عربي. وقتاش كان اول عرض لهذه السلسله، سلسله افتح هي سمسم ده بعد نسمعوها عنا موجوده في الخزينه. وقتاش كان اول عرض لافتح يا سمسم؟ عام 1980، 1979، وهلا 1990. حب نسهل عليكم انا، حب نسهل عليكم داكوردو. هاي عطينا التليفونات معاك أمير وبعد نمشي للموزيكا من جديد. ألو عسليمة. أهلا وسهلا.
1: ألو
0: يا ستار شنو طاح زعما؟ مرحبا عسليمة.
1: ألو عسليمة
0: الله يسلمك. شكون معنا للا؟
1: ريم شبشوب.
0: ريم شبشوب
1: أيوة.
0: مرحبا بيك للا ريم.
1: عايشك.
0: قولي شنو أحوالك مع ارتفاع درجة الحرارة؟
1: ربي يلطفينا يا اخواتي الكل، ربي يعطينا على قد ما نتيقوا ان شاء الله برشا الدنيا. الحمد لله الحمد لله ديما لي في الدار برك الحمد لله.
0: والله ربي يعطينا على قد ما نتيقوا برشا باهية برشا الدعوة هذه باهية برشا. ربي يخليك مدام ريم. هاي للا ريم جاوبنا. ربي يخليك جاوبنا على اسئلتنا لو تسمح اللي هما سهلين برشا. عندك ثلاثة تفاحات خذيت زوز قداش عندك من تفاحة؟
1: أظن واحدة تفاحة. واحدة
0: تفاحة واحدة.
1: أيوة.
0: وبالنسبة للسؤال الثاني اللي هو افتح يا سمسم كان أول عرض لي هذا البرنامج، البرنامج أطفال عام قديش؟ عام 1979 ولا 1980 ولا 1990؟
1: 1979.
0: شكرا لك مدام ريم، ربي يخليك ربي فضلك. مرحبا. نمشي المكلمة مويلة. لو عسليمة.
2: الو
0: عسليمة مرحبا بيك.
2: عسليمة هلا سلمك عليكم نورين ويعطيكم الصحة.
0: الله ينورك عزيزتي. شكون معنا؟
2: عايشك معك ريميس من قليبيا.
0: ريميس لقب يا ريميس؟
2: ريميس الأحمدي.
0: ريميس الأحمدي حلال اسمه اللقب متاعك يا ريميس.
2: يا عايشك
0: اسم فني معناتها مش تودينا مشهورة ما نريخ اسمه ريميس الأحمدي. شنو في الدنيا يا ريميس حلال اسمك؟
2: نقرأ.
0: ربي نشحك إن شاء الله.
2: عايش.
0: اكيد بل تتذكر افتح يا سمسم وجو ذيك الكل لك ولا هاي نغنيها انا وياك. افتح يا سمسم
2: ابوابك نحن نحو الاطفال.
0: افتح واستقبل اصحابك نحن الاطفال. يا حسنا على ذكريات المزينه. وقتاش كان اول عرض للسلسله هذه الكويتيه؟
2: والله انا ركبت لي في مخي 1980 هنا هكا قلت في بالي خاطر انا ركبت لي هكا خاطر هيك المدام اللي جاوب تقبل قال 79 ومين نقول 1980
0: باهي لالا. يعطيك صحة يا ريماس المزيانة. ريماس الأحمدي شكرا لك ربي يخليك.
2: نحب نطلب أغنية.
0: تفضل عزيزتي مرحبا.
2: نحب نطلب أغنية يا حلو آدم.
0: يا حلو بيه
2: ونهديها القيمة اللي عمل في الإذاعة وإسر تولهز علي التليفون.
0: سلم عيسقتك يا حلو.
2: حنو. سلم على ما وعلى أختي وعلى عمتي وعلى كل يعرف ريميس الأحمدي ويعطيكم الصحة.
0: ربي خليك. تحية كبيرة زميلتنا فاطمة الزلوزي إن شاء الله تكون في الاستماع يا فاطمة. تحية كبيرة لك يا فاطمة. أكيد يا فاطمة هنا عم تسمع فيها نعرف. حاسيلو يعطيك الصحة يا ريميس. شكرا. شكرا ليك. نمشي المكلمة رقم 3. لو عسليمة مرحبا بيك. مساء النور، مساء الخير، مرحبا بي. المكالمة حاضرة، نسمع عنا في الصوت هكا ربما في شوية ريح بحذاها ولا بحذاها. ألو عسليمة.
3: مساء الورد.
0: مساء النور، مرحبا بيك، مرحبا بيك.
3: اسأل علي هو رحم عيني من دمع فرحة ودمع جاية. اسأل علي
0: يا عيني يا عيني،
3: ما لي غيرك ولا لي حد ولا افتكر لك غير كل ود
0: يا عيني. عيش عزيزتي، ربي فضلك. راضية؟
3: لا لا، عفيفة
0: مريكي، اسمع حدثتك بزين. أول مرة تغني لي عفيفة،
3: أول مرة حبيت.
0: كنت حرمتنا من الغناء. كنت حرمتنا من صوتك المزين، خاطر ديما تغني لنا.
3: والله حرمتك، ما يصيرش على خاطرك أنت.
0: ربي يخليك، ربي يخليك. أنت اللي بنت ولدك كلمتني جماعة، ولا بنت بنتك، ولا قدش لا فرحت ماما.
3: أنا بنت صحبتي، بنت صحبتي ألفة.
0: ما حليا والله ما حليا، قدش قاعد في بيلي لا حكاية، قدش قاعد نذكرها قاعد بعد الميسيون.
3: رايا إيه بس تقعد ما سجلتي شي خسارة.
0: كان لقيتها والله سجلها وانا بعثها لك. ما حليها والله، ما حليها
3: يا حنان بالله،
0: والله ما حليها، ما حليها بالحق، برشة تلقائية فيها.
3: قدش تحبك وطيشة في البوس.
0: عيش عزيزتي، ربي يخليها لك ان شاء الله.
3: عيشة
0: هاي عفوفة يا غالية، خطر الاخبار سيئة، يعطينا اجيبتك. افتحي سمسم، افتحي سمسم.
3: 79 79.
0: والسؤال تلفة تفاحات خفيت منهم زوز، قدش عندك من واحدة؟
3: بالله اذا حتى الصغير يعرفها كيف انا خذيت زوز، مو مثلاتة يبقى واحد.
0: بيه يعطيك الصحة، شكرا لك يا عفيفة، ربي يخليك.
3: ولا فيها فزورة؟
0: والله ما نعرف، هكا انت عطيت لي جيبة. الثلاثة موعد الأخبار، نرجع لكم بعد الثلاثة، نواصل معكم المشوار لحدود الساعة 4 مساء. مرحبا بكم نسكل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 إلى غاية 20 أوت الجاري نحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ وفق معطيات نشرتها اليوم وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي. أمضى كل من السجل الوطني للمؤسسات والجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس أمس اتفاقية شراكة تعزز التعاون وتدعم العمل الاجتماعي وتجسد مبادئ المسؤولية المجتمعية لخدمة الأطفال فقدي السند العائلي والأسر التي تشكو من وضعية هشة. توج التونسي محمد حسين الطرابلسي أمس بجائزة القيادة الشبابية في مجال مشاريع الحفاظ على الهوية الرقمية والعادات والتقاليد ضمن فعاليات قمة كازان العالمية للشباب التي تختتم أشغالها اليوم. في العالم، وقعت اليوم محاولة دهس قرب قاعدة عسكرية للتدريب في الأغوار دون إصابات بحسب القناة الرابعة عشرة الصهيونية. أغلق جيش الاحتلال الموقع ويجري التحقيق حاليا مع عربي يحمل جنسية المحتل. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الألغام التي زرعتها إيران في مضيق هرمز أزيلت بالكامل بما يضمن في تقديره سلامة الملاحة الدولية في مياه الخليج. تعكف لجنة برلمانية إيرانية على دراسة مشروع قانون يمنع السفن الأمريكية والإسرائيلية وغيرها من السفن المعادية من عبور مضيق هرمز مع فرض غرامات تصل حتى 20% من قيمة حمولة السفن في حال مخالفة القيود المقترحة. نهاية الموجز قدمناه لحضراتكم من إذاعة صفاقس، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي

مرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا. استوديو الصيف اليوم مع أنس رباعي من الأربعة وحتى الثمانية ونص تاع الليل. زوز مقابلات في كرة القدم تنقلها إذاعة صفاقس على موجاتها. ملعب الطيب المهيري بصفاقس في الأربعة ونص، السي اس اس والترجي الجرجيسي. فتحي صامت يعلق على المقابلة. في نفس الموعد ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى مستقبل مرسى وتقدم ساقية الدير مع الهدي السياري. أمسية رياضية شيقة على موجاتنا.

0: أهلا وسهلا مرحبا بكم في المتابعة والاستماع برد القائل على راديو صفاقس. مرحبا بكم الناس الكل, نذكركم انطلاقا من الرابعة والنصف إن شاء الله الأربعة هم يبدأوا الأجواء الرياضية. زملائنا تحية كبيرة ليهم مع الأربعة ونصف انطلاق مقابل زوج مقابلات مهمة, النادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي. في نقل المقابلة زميلنا فتحي صامت مباشرة من ملعب الطيب المهيري, والمقابلة الثانية مش تكون بين المرسى وتقدم سقيت الدير. في النقل يكون معنا زميل الهادي السياري. تحية لعشاق الرياضة على راديو صفاقس, مشكور معكم في الاستوديو زميلتنا أنس رباعي. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا وتشاركوا معنا. ومش ناخدوا تليفونات اللي وصلتنا مع زميلنا سالم عيسى. تحية كبيرة لك يا سالم. هاي نمشي من المكالمة الموالي. العسلامة, أهلا وسهلا, مرحبا بك. مرحبا
1: مرحبا.
0: شكون معنا؟
1: سامح.
0: مرحبا, كنت بتشارك وبطلت ولا شي حكايه يا سامح؟
1: اتفقنا فصلتنا.
0: لطف عليك لطف عليك. انا ديجا بلي بديت الحصه قلت بلي طمنوني على حالتكم واحوالكم والوضعيه النفسيه نتاعكم.
1: الله يلطفك ربي,
0: ربي يحفظكم الكل ان شاء الله يا ربي. امين
1: امين يا ربي.
0: عايش اختي. شكون معنا للا؟
1: سامح صغير من صفاقس.
0: سامح الصغير من صفاقس, مرحبا بك. قالت مروحه تسمع في كلام سي عماد, مروح بمروحة اللي قال عليها سي عماد.
1: والله
0: مروحة عادية, مروحة هيك هي اللي قال عليها, قال مروحة عادية, لازم على الأقل تمرحوا شوية, جيبوا شوية هواء شوية برود. إن شاء الله ربي يحفظكم يا سماح.
1: آمين
0: آمين. هاي يا سموحة تعطينا إجابتك بالنسبة لسؤالنا حول التفاح اللي في يدك. عندك تفاح في يدك؟
1: لا لا عندي تفاحات.
0: أيوة.
1: نحينا زوج.
0: أهي
1: بيقعدوا واحدة
0: سنة. عندك ثلاثة تفاحات. خديت زوز منها, قديش ما زالوا عندك؟
1: واحدة
0: تقول انت. بالنسبة للسؤال الثاني يفتح يا سمسم أبوابك. عام قديش أول عرض كان للسلسلة هذية؟
1: حسب ما نتذكر هكا 79.
0: عام 79. باهي, يعطيك صحة يا سماح, شكرا لك, ربي فضلك. نمشي للمكالمة الموالي. العسلامة. وعليكم السلام ورحمة الله. شكون معنا؟
2: ملك.
0: ملك مش شارك في المسابقة يا ملك؟
2: ملك.
0: تعطينا لقب بعد ما دام مش شارك.
2: ملك تومي.
0: ملك
2: تومي.
0: تومي يا ملك قرب شوية للتليفون وفي قلنا هكا شوية سينارة ومش نمشي للمكالمة اللي من بعد. هيا ملك في قلي شوية لو تسمح. ملك.
2: نعم.
0: ملك يا ملك انا روحي فديك. تعرف الغنية؟
2: ايه.
0: مرحبا بك يا ملك, قداش عمرك؟ 16 سنة. ايه يا ربي نشحك. ملك اعطينا اجابتك بالنسبة افتح يا سمسم.
2: بالنسبة
0: لشنو؟ بالنسبة للمسابقة متاعنا يا ملك.
2: بالنسبة
0: للتفاحات يبقى عندك ثلاثة. معناتها عندك ثلاثة تفاحات, خديت زوز. قديش مازالوا عندك من تفاحة؟
2: ثلاثة خاطر خديتهم مش كليتهم.
0: عندك ثلاثة تفاحات خديت منهم زوز, يبقوا عندك ثلاثة. باه يعطيك صحة يا ملك. وبالنسبة لافتح يا سمسم.
2: ليه حتى ما نفكر عام
0: 1979. باهي يعطيك الصحة يا ملك, شكرا ليك. نشير ممكن موالي. الو عسلامة. الو
3: الو
0: مرحبا, شكون معنا للا؟
3: خميسة الحديدي بني خلاد.
0: خميسة الحديدي
3: بني خلاد.
0: من بني خلاد. اليوم عندنا ممكن ما من قليبيا ممكن ما من بني خلاد. محليكم ومحلى اتصالاتكم ومتابعتكم لينا. هاي يا خميسة تعطينا اجابتك لو تسمح.
3: قلت عنا ثلاثة تفاحات وخذينا زوج. خمسة.
0: خلنا هاود لكم السؤال, إذا كان عندك ثلاثة تفاحات وخذيت زوز قديش عندك من تفاحة؟
3: عنا ثلاثة وخذينا زوز.
0: قديش عندك من تفاحة؟
3: واحد.
0: تفاحة واحدة تقول انت. باه باه عطينا افتح يا سمسم توا نمشي والسلسلة هذية متاع الكويت. عام قديش تعديت افتح يا سمسم؟
1: 1979.
0: باهي، يعطيك صحة يا خميسة، مرحبا بك، شكرا ليك. نمشيو المكالمة موالية. ألو، عسلامة.
4: السلام عليكم. عسلامة.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك
4: سعلي جرايم الساقس.
0: سعلي جرايم، مرحبا بك يا سعلي. شنو
4: الحمد لله يا ربي،
0: ربي يحفظك ان شاء الله.
4: كيما تجاري خدمه الحمد لله
0: بالحق.
4: هاك نفدك وبرم.
0: ها والله قلت خلنا على طريق شنو، خلي نجيب حذاكم نحبوا شويه ماء.
4: فدك برا.
0: بيه بيه، يعني ساعات هكا يلزمنا نروحوا شويه على على الوحده خير من اللي والله
4: نقول تشكي. والله نسكت تشكي مخصوص انا هيك مثلا نعمل ما نقول الحمد لله الدنيا دافيه وشويه زعما شويه زعما شويه ما ونتعاونوا مع بعضنا.
0: ان شاء الله ربي يحفظنا يعطيك الصحه. مهم برشا نتعاونوا مع بعضنا. ما شفت حتى العديد صفحات اللي عنده ماجي اللي يعطي الجار، وهذه به برشا وانا شفتها برشا.
4: عندك قطوس هاتي شويه ما عندك
0: رحمته والله. لا لا عليك ربي فضلك يا سعلي. الحمد لله.
4: 79 بالنسبه لتحية سمسم.
0: ميه بالنسبه للتفاحات
4: الاخرى فيها حصيله تو انا نقرا في رايتي تو اللي اقراها تو سامبلومون. يقول واحد هكا اما تبقينا السؤال يسمك تسطروا بالاحمر. سؤال يسمك تسطروا بالاحمر. أيوة. هو عندك اذا عندك إذا عندك جات تفاحات وخذي زوز كم يتبقى عندي تس تفاحات. أنا أقول يعني ركز على السؤال.
0: باه يعطيك صحة يا سالي.
4: ربي يبارك لك.
0: ربي يبارك لك. تفضل
4: تفضل. التعليل نتاع الحاج محمد اللجمي نتاع العروسة إذا سمع إمكانية.
0: محمد اللجمي تعليلة العروسة هكا اسمها.
4: محمد اللجمي تعليلة العروسة.
0: والله كان موجود نعدي شوية تعليل.
4: الله عندكم عندكم
0: كان موجود. ها تو امير يشوف لنا تعليلة العروسة اسم محمد اللجمي نعديوها حتى على خاطرك حتى مقطع منها. ربي فضلك يا سعلي شكرا لك. تهديها للعرايس شكون العروسة تهديها لها؟
4: نعم
0: فما عروسة عندكم في العائلة؟
4: انا ومرتي عرايس.
0: يا عيني يا عيني. قديش عندكم عرسين؟
4: انا ومرتي عرايس. ايه عرايس احنا.
0: قديش عندكم عرسين؟
4: عندنا 33.
0: ما شاء الله ربي يبارك في اعماركم وربي يديم الموده بيناتكم يا ربي. امين.
4: متراضيين ونفوس هاديه
0: ولدنا
4: راجل وبنت فيه الحمد لله.
0: الحمد لله
4: الحمد لله.
0: اللهم انعمت فزد نقولوا احنا.
4: اغزلي شوف
0: نعيم.
4: بالبركه.
0: هي.
4: بالبركه.
0: هي.
4: وبالكلمه الباهيه راك تعيش
0: والله
4: بالبركه وتقول الله يبارك لك ويرحم والديك وتطبطب على الخير راك تعيش. مش فايدة بالفلوس
0: ولا
4: لا طبطب على سكيب مرتك حتى ما عندك. الله يبارك لك
0: نتعلموا منك.
4: الله يبارك تعبدنا.
0: امين يا رب. بالدنيا هذيك بالدنيا
4: البداية راه مش في الفلوس.
0: والله العظيم
4: انسان عنده فلوس
0: لكن منطقه مش به
4: في داره
0: صحيته.
4: لا
0: للاسف
4: كلمة الباهية
0: كلمة الباهية.
4: والله يبارك
0: قال لك الكلام الزين تدفع في الدين يسعلي
4: ويرحم مين
0: تعيش بارك الله فيك.
4: كانوا ميتة وكانوا حي. كلمة الباهية كلمة الباهية.
0: عايشك ربي يبارك لك. ربي يبارك لك. عايشك يسعلي والله والله صحيح وانا معاك 1000% مش 100% 1000%. الكلام الزين تدفع في الدين. يعيشك يسعلي شكرا ليك وربي يديم المودة بيناتكم. مش المكالمة موية لو عسلامة. تعليلة حاضرة بي لا بيه مش موجودة. مشي ودي المكالمة اللي من بعد لو عسلامة.
5: عسلامة حنان.
0: مرحبا شكون معنا؟
5: معك راضي لطف نحولك حنان.
0: أهلا يا راضي. راضي حكيت عليك ساعة ولا؟
5: والله ما سمعتك ما عنديش راضي منك على
0: شفت شفت علي. شفت يا راضية ساعة مدام عفيفة غنيت صوتها صوتها مزيان هكا ما قرتش الاسم قلت لها راضية بعد قد نحكي عليك. شفت أنا قد نحبكم مستمعية ونعرف
5: يعيشك يا حنان.
0: ها كنت ما غير ما تسمعنا وتكلمت. مرحبا بك يا راضية.
5: يعيشك
0: تحية كبيرة لك يا ربي يخليك. هيا راضية جاوبنا على أسئلتنا. اختار أنت سؤال تجاوب عليه. هاي إذا كان عندك خنعاود لكم خنعاود لكم تقريبا لآخر مرة. إذا كان عندك 3 تفاحات وخذيت زوز قديش عدد التفاحات اللي عندك داكوردو؟ إذا كان عندك 3 تفاحات وخذيت زوز تفاحات قديش عدد التفاحات اللي عندك؟
5: معنى أخذت زوز تفاحة تبقى تفاحة واحدة.
0: تبقى تفاحة واحدة. به ما لعسينا إجابتك على السؤال الثاني لو تسمح. يا راضية اللي هو افتح يا سمسم.
6: افتحي سمسم في 1979.
0: باه يعطيك الصحه يا راضيه.
6: يعيش اختي يا رب.
0: شكرا ربي يخليك ربي يخليك. نمشي المكالمه مويه مع بعد راضيه. وين مش نمشيو؟
6: الو عسلامه.
0: عسلامه مرحبا بيك.
6: عسلامه حنونه.
0: مرحبا. شكون معنا يا لاله؟
6: معك نور الهدى بجيلاني من عقارب.
0: نور الهدى مروحة. ونور الهدى كيف كيف؟
6: أكيد
0: مستمعين الكل يمرحوا بالمروحة في التليفون في يد اليمين ولا والمروحة في اليد اليسار وما يستنوا بسخانة. والله إن شاء الله ربي معكم.
6: والله أحد من الجمر زاد كل يوم نستنى.
0: ربي يعطيكم القوة إذا كيف كيف باش تحملوا درجات الحرارة هذه. وإن شاء الله ربي يعدي ما بقي من أيام الصيف على خير إن شاء الله.
6: أش ما زال كان اليوم غدا يدخل الخريف.
0: بيدخل الخريف ما باش يدخلنا بقوه. بزيره الحراره مرتفعة.
6: بزيره الصحه الله ربي يرحمنا.
0: امين يا ربي. هيا يا غالي شنو اسمك؟
6: نور الهدى.
0: نور الهدى لقب
6: بجيلاني.
0: من جيلاني. هاي جاوبنا يا نور الهدى.
6: الاجابه الاولى تنجم تكون ثلاثه تفاحات خاطر ما زالوا في يدي ما كليتهمش. والإجابة الثانية تاع سلسلة افتحي سمسم 1979.
0: يعطيك الصحة يا نور الهدى.
6: وإن شاء الله نكون الفايزين.
0: إن شاء الله. شكرا لك يا نور الهدى. رقم 8. ألو عسلامة. ألو مرحبا بيك.
7: ألو عسلامة.
0: مرحبا. شكون معنا؟
7: فتحية الزريلي من العامرة.
0: فتحية الزريلي مرحبا بيك يا فتحية.
7: وبيك عايشك يا حنان.
0: مرحبا. شنو أحوال العامرة؟
7: أنا مرة ضو مقصوص مرة لا إله ما قصش يا حنان.
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله. العامرة دي مضاوية بنيسها الحمد لله. هذه حاجة تفرحنا.
7: أول مرة إله نهار كامل
0: مش لقاكم بقيتوا بيهتين تقول داش فما وعليش ضو ما قصش اليوم
7: والله ولا قعدنا بيهتين ولا ضو إله ما قل لي قل روحة كنت العامرة قلت لأمي يا ما ضو قص ولا
0: قلت لها كيفاش الحكايه وعلاش ما خصش علينا الضوء شنو اللي صار؟
7: قلت لها بالحق ذات الضوء ما قصر قالت لي ما قصر.
0: شنو الحكايه شنو زعماش فما يا ربي الضوء ما قصش
7: يا ربي. الحمد لله تبارك يا حنان.
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله يا فتحيه ربي يخليك.
7: يا حنان والله نايمة تحب نكلمك اول مره نكلمك.
0: مرحبا بيك يا لاله. مرحبا نورت نورتنا يا غالي.
7: ربي يخليك يا حنان.
0: مرحبا بك. هاي يا غالية.
7: هاي الكل يا حنان.
0: يوصل يوصل تحية توصلكم بجميع الإذاعة الكل من فتحية الزريلي من العامرة. إن شاء الله ديما عامرة بالناس.
7: يا بابا يا حنان الراديو والمصباح لليل ويمشي يقول لك كرا إذا تفرق.
0: بالله يسلم عليه برشا وعطيه بوسة هكا في جبينه.
7: يعيشك يا حنان. كي يسكر الراديو يقول لي لا خلي الراديو.
0: يا متعود يونسوا يونسوا الونيس نتاعو
7: هذيك. والله يحب إذاعة الساقس برشا.
0: تحية كبيرة.
7: يقول لي لا كان على ذات
0: شنو السيك. اسمه هو شنو اسمه؟
7: هو اسمه رمضان الزريلي.
0: سي رمضان ربي يبارك في عمرك وتحيه لكل الكبار اللي يسمعوا فينا ربي فضلهم منهم امي زهره اللي توا اكيد تسمع فينا مستمعه وفيه لبرامج الكل فبوس على جبينك امي زهره وربي يخليك وربي يبارك في عمرك ان شاء الله. هيا فتحيه تعطينا اجابتك لو تسمح.
7: ثلاثه تفاحات في بالي.
0: ثلاثه تفاحات. وبالنسبه للسؤال تحيه سمسم
7: 1979.
0: بيه يعطيك صحة يا فتحية.
7: عايشك يا حنان. سلمى عجمع الكل.
0: يوصل ربي يخليك. شكرا ليك. نمشيوا للمكالمة.
7: تحية على الهاتف ولا
0: تحية لزميلي سالم ربي فضلك يا سالم. ما محبة كبيرة بينك وبين بين المستمعات والمستمعين يا سالم. هاي نمشيوا للمكالمة المويلة. العسلامة. العسلامة
8: حنان.
0: مرحبا بيك.
8: منظر بن عيسى. شنو
0: منظر بن عيسى. مرحبا بك يا منظر.
8: محمد المنظر بن عيسى.
0: محمد منظر بن عيسى.
8: مقدمه تقول ان تاكد لنا
0: بالطبيعه. مرحبا. هاي منظر اجابتك
8: يا حوالك ساعه اخبرك شيء عندي كثير احنا ممكن ممكن
0: تفضل.
8: الاجابه يعيش بليل الدركي خد قلبي معك.
0: بيه
8: بليل الدركي خد قلبي معك. دونك ماذا بي سامحنا امير حي على دماغ تخليق وهو خونا سالم في التليفونات.
0: أول مرة نسمع بيها الغنية. شكون شكون يغنيها؟
8: بلال الدركي. بلال الدركي.
0: معنيش الغنية نتخيلش عنها.
8: لا لا عديتوها قبل عديتوها. بلال الدركي خد قلبي معك.
0: خد قلبي معك. شكون اللي خذي قلبه ومشي وخليك منظر؟ غنية وبرات. قولي غنية وبرات.
8: في الاستماع. لا لا في الاستماع. في الاستماع يالا.
9: معلوم خاطر عندي توها قبل ما الدركي خد قلبي معاك
0: باهي تو نشوفوها الاغنيه هذيا
9: الجاموسي انا حابب نحييه على دم الاستخلاق امير الكونسوليت امير نعرف شو بيك لو بيك امير ما بيني بيك ما بي. نعرف اغنيه الكل
0: باهي يعطيك صحه اعطينا اجابتك
9: اجابه بالنسبه للاجابه عندي زوج اجابات
0: افتح يا سمسم قبل كل شيء افتح يا سمسم
9: افتح يا سمسم من 14 سبتمبر
0: 1979 وبالنسبه للتفاحات
9: 2019 استمر بالنسبه للتفاحات احنا ما كليناهمش دونك قعدنا ثلاثه تفاحات
0: ثلاثه تفاحات يعطيك صحة يا منظر محمد منظر بن عيسى شكرا لك نمشي المكالمه رقم 10 الو عسليمه اللي تحب انت امير تحب نعمل اغنيه اللي تحب مرحبا شكون معنا سلوى الشعري
10: سلوى الكتاري
0: سلوى الكتاري مرحبا بك يا مدام سلوى
10: عايشك
0: مرحبا شني احوالك مدام سلوى
10: الحمد لله يا ربي نحمده ونشكر
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله هاي يا سلوى تعطينا اجابتك لو تسمح
10: عندي زوج تفاحات
0: ايه
10: ونسأل للجواب 1979
0: بالنسبة لافتح يا سمسم
10: افتح يا سمسم 1979
0: ماهي يعطيك الصحة مدام سلوى شكرا لك ربي فضلك نمشيو المكالمة مويلة لو عسلامة رقم 11
11: يا الحنان
0: مرحبا شكون معنا
11: حورية بوزي
0: حورية بو عزيز مرحبا بك يا حورية
11: شنحوالك يا حنونة تمام
0: الحمد لله لباس يا عيشة
11: عجيب حذية كلمة تزوري تخدم وضوي يشعل أموري واضحة
0: والله يا محليها سيدافة ومحليها دعوة ليه ما ولينا نمشي نضيف وعليها
11: أما فريشي داري فاس
0: يا لطيف نجي بين المال ما علي المال بيرد علي
11: عايش الزين عايش أختي العزيزة
0: ربي يخليك يا لله ربي يخليك
11: انا دابور راني فزت معاك قلت ما خديت جايزتي من 25 جويلية
0: اي تم جيت تسلم الجايزه نتاعك وين المشكل
11: مدام حوري لا زيت قالوا لي لا ما ثم حتى وبعد اش كلمني سي يسري وقال لي تو نعاود نكلمك وما عاودش كلمني
0: مسالش تو نعاودوا نتواصلوا معاك يا مدام حورية انت فزت معنا بال 150 دينار ولا الجايزه الاخرى
11: اي لا 150
0: باه تو يتصلوا بيك مدام حورية
11: عايشك عايش اختي عايشك
0: بيه؟
11: بالنسبة اللي جاب قاعدة عندي لي تروا بوم معناها ستة تفاحات قاعدة عندي وفتح يا سمسم 79
0: يعطيك الصحة
11: تحية للكيف الكل سيرتو ستاندرديش
0: باهي مرحبا بيك يعطيك الصحة شكرا لك
11: عايشك يا حنان
0: شكرا للمكالمة رقم 12 الو عسلامة
12: الو
0: مرحبا بيك
12: وبيك عايشك اخت حنان
0: مرحبا شكون معنا
12: شادلية أبو عزيزة من سيدي بوزي
0: شادلية أبو عزيزة مرحبا بك شادلية
12: وبيك يا عايش
0: شني حوالكم في سيدي بوزي ضو الماء أموركم واضحة
12: ايه كله موجود
0: كله موجود الحمد لله يا ربي الحمد لله ما قصش عليكم الضوء
12: ايه مش قص اليوم لا
0: الحمد لله الحمد لله يا ربي ان شاء الله ربي يبدل لنا الأوقات هذه بخير وينسينا كل الأزمات اللي عشناها خاصة أزمة المياه المعالبة اللي ما نجموش نستغنيو عليها لأنه شربة الماء هي الحياة هاي يا ليلى شادلية
12: يبقوا ثلاثة
0: باهي وبالنسبة لافتح يا سمسم
12: 1979
0: باهي يعطيك الصحة يا شادلية بعد شادلية باش نمشيو لنغم ونرجعوا ناخذوا دفعة أخرى من المكالمات ثلاثة فيها

هي من اختيار ريميس الأحمدي وهدية الزميل سالم والناس الكل اللي تحب يدعت فيق. شكرا لك يا ريميس، نحب برشا الغنية هذية الآدم. فما شكون طلب منا تعليلة وانا نحب برشا زدك كيف تعليلة هذية محمد اللجمي، نسمع منها حتى شوية بركة على رجعين.

0: وسهلا مرحبا بكم ونهديوها لكل من يحتفل بعيد زواجه ولا عنده مناسبه. اكيد تحبوها برشا الاغنيه هذيه، ايقاعاتنا التونسيه الجميله في الافراح والمناسبات. 33 دقيقه نمشي للمكالمه رقم 13. لو عسلامه.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا، شكون معنا؟
1: نحييك ونحيي كل المعاملين في ذا فساخت. ربي يحفظك.
0: ربي يفضلك.
1: يعطيكم القوة، راكم نحيتوا علينا السخانة كان انتم.
0: يعيشك يا ربي، ربي يفضلك.
1: توفيق الغمقي. توفيق الغمقي.
0: سي توفيق الغمقي، مرحبا بك يا سي توفيق.
1: يفضلك يعيشك.
0: تفرجت في تفرجت في افتحي سمسمة؟
1: كيفاش؟
0: قلت لك تفرجت في افتحي سمسمة؟
1: ايه عبد الله، عبد الله اريد شطيره.
0: نعم هذيك، ونعمان وميسون
1: لا وكامل وكرجور يجي يعمل جو.
0: صحيح تريد، والله جو كبير كنا نتفرجوا فيه.
1: يا الله يا حسره. كما قالوا جماعه الكل
0: اللي هي شنو قالوا جماعه، لازم ناخذ اجابتك. ماشي عام 79 باه. وبالنسبه لتلفه تفاحات، اذا عندك تلفه تفاحات خذيت عندك زوز، قداش عندك من تفاحه؟
1: قعدوا هيكم هم ثلاثة. اسمعني بربي يبارك لك، انا نخدم بالليل راني في النهار نرقد، ما عندي شرطة. قيد زوج بطاقات تعريف طيب لوحي.
0: اي
1: نعطيك الاسم
0: بس مش كون مسالش قلنا
1: لقب بن عبد الله عبد المجيد بن سالم.
0: سنة سنة لولاني عبد المجيد بن سالم.
1: لقب عبد الله، عبد الله هكا، والاسم
0: هاي.
1: عبد المجيد بن سالم.
0: عبد المجيد بن سالم بيه. والثاني
1: والثاني اللقب بن سليمان. سميح بن احمد بن صالح.
0: سميح بن صالح معناتها بيه.
1: كان تحب يعطيوني النمر يجي ياخذوه. نعطيك النمر
0: بيه.
1: انا ما نجمش نجي خاطر ما عنديش بلاصه هنا والله اقسم بالله. ومالي متقاحشم بيهم وهذي معناتها الاجر على ربي.
0: بيه قداش رقم تليفونك يا توفيق؟
1: انا 22 مرتين في 74 76
0: 74 74 76 بين. عاود نذكر بالرقم 22 747 476. فما زوج بطاقات تعريف ضايعين، لقاهم سي توفيق باسم عبد المجيد بن سالم وسميح بن صالح. عبد المجيد بن سالم وسميح بن صالح. وتو نهار ثلاثة نزيد نعاود نعمل البلاغ هذايا، ربما اصحابهم يلوجوا عليهم البطاقات هذيا ويتعبوا برشا باش يعاودوا يعملوها. شكرا ليك، شكرا ليك، ربي يفضلك. شكرا ليك سي توفيق. نمشي المكالمة موالية. لو عسلامة.
2: أهلا يا حنان.
0: أهلا وسهلا، مرحبا. تحية كبيرة برشا برشا لكل مستمعينا، ونخصوا بالذكر مدام سعاد الحديجي، عايدة بنصير. شكرا لك يا عيدودة، ربي يعينكم وربي يحفظكم إن شاء الله. رقم 14، شكون معنا لله؟
2: أهلا يا حنان، شحالك؟
0: الحمد لله. شكون معنا لله؟
2: تحية ليك وتحية للفريق العامل معاك، وخاصة خويا سالم عيسى.
0: ربي يفضلك لله. شكون معنا؟
2: عايش قيم معاك فاطمة. فاطمة مسعود.
0: فاطمة منين تكلم فيني يا فاطمة؟
2: مسخيرة.
0: مسخيرة، مرحبا بك يا فاطمة.
2: وبيك عايشك. هي أول جيتي قولي يا ضو نشر الدوم، مش يا فرح نشر الدوم.
0: بي يا بي مراوغة بي يا ضو نشر الدوم وتنورنا الليالي. هي علاش لين بدل الكلمات على الغناية والله. بيه بيه من الحاجات من الأزمات ومن الحاجات اللي تقلق أن نعملوا هكا ابتسام.
2: نعم
0: والله العظيم.

0: معايا والله هاي فتومات. اعطيني اجابتك بالنسبه لافتح يا سمسم عام قديش اول عرض كان ليها؟
1: افتح يا سمسم عام 79 بيسون ونعمان وعبله عبد الله قرقور
0: سميتهم الكل للمثل الكل يعطيك صحة به. وبالنسبه للسويل الثاني التفاحات
1: ثلاثة تفاحات
0: ثلاثة تقول انت يعطيك صحة يا فاتومة
1: يا فاطمة يا بنت العم
0: يا فاطمة يا بنت العم أنا عبد الحمودة يا فاطمة يا فاطمة هاني غنيت لك
1: يا فاطمة يا بنت العم
0: اسمع اصلص عندك صوت يا فاطومة يعطيك صحة ربي يخليك
1: يا راضية تغني وني لا
0: والله هاتي لي ما غنيت راضية وفاطمة وشكو عفيفة كلكم تغنيوا مش عليك ربي فضلكم الكل ربي يخليكم مستمعين الكل ربي يخليك. هاي نمشي للمكالمة الموالية رقم 15 الو عسليمة
2: الو
0: عسليمة
2: عسليمة يا خليل
0: مرحبا شكون معنا لالا
2: معك فايزة بن رمضان
0: فايزة بن رمضان مرحبا بك يا فايزة
2: يا عايشك وينك انت لاباس
0: الحمد لله ربي فضلك يا فايزة
2: وانا ما عنديش غنية حنين
0: غني لنا ولا تحب غنية تسمعها
2: انا فبسيطي لي غنية عاد
0: هن غني شنية فايزة فم غنية على فايزة ذكرني كيف فم غنية انا غنية لك
2: اي غنية بيسي لسو حطيها باسمي انا وكو
0: الله يبارك تدلل علينا يا فايزة
2: نعم
0: تدلل علينا يا فايزة مرحبا بيك
2: يا حنون يا عايشك
0: خليك هاي يا فايزة تعطيني اجابتك لو تسمح
2: 79
0: افتح يا سمسم ايه
2: ثلاثة تفاحات
0: تقول انت يا فايزة شكرا لك
2: سهل سهل
0: ان شاء الله يعطيك الصحة يا فايزة
2: يا حنان
0: نعم
2: بالله انا راني نحب برشا هني شاكر اي غنية لهني شاكر مثال
0: اي غنية لهني شاكر حتى كي ما سمعتش اليوم ما سمعوها لك الجمعة الجاية
2: الله يعيشك يا حبيبي
0: ربي يبارك لك شكرا لك
2: ليك وللمستمعين الكل
0: شكرا لك نظرا لان وقت الحصه اليوم ماهوش برشا كيما السبت اللي تعدى السبت حتى السبت اللي فات اللي كان من الاربعاء اللي فما مقابله رياضيه ان شاء الله في مناسبات اخرى نلبيو برشا طلباتكم الغنائيه. نمشيو للمكالمه اللي من بعد. العسلامه
3: عسلامه
0: مرحبا بيك
3: وبيك يا زيزه احوالك يا حنونه
0: الحمد لله ربي يفضلك شكون معك
3: يعيشك امل القدوره من سقيت الدير
0: امل القدوره من سقيت الدير مرحبا بك يا امل
3: ويعيشك وبيك الله يخليك
0: شنو الاحوال عندكم يا امل
3: الحمد لله الماء الضوما ما قصش اليوم الماء موجود في شويه شويه ولاباس
0: الحمد لله
3: والحمد لله نحمد ربنا ونشكر ربي على خاطر ريتشيكم اللي في فلسطين مخيمات
0: والله تقول احنا في حاله والله. حرب لازمنا نعتبر احنا في حاله حرب يا امل
3: معلش حالة حرب الحمد لله نشكر ربي ورعبه
0: الحمد لله ربي يعطينا على قد ما نقدر ونطيق
3: امين يا رب العالمين امين
0: هاي لالا تعطيني لو تسمح اجابتك بالنسبه لافتح يا سمسم
3: افتح يا سمسم 1979
0: باهي وبالنسبه للتفاحات
3: ثلاثه تفاحات
0: باهي
3: اسمع يا لالا نحب اميره بالمعموره
0: شكون يعني
3: مرفوده
0: شكون اميره بالمعموره
3: اغنيه اميره بالمعموره شغلتني شغلت بالي
0: فريد لا ترشي غنيها هذه
3: على خاطر فتراجي اسمها أميرة هيك علاش
0: شكون يغنيها شكون الفنان اللي غنيها
3: ببالي محسن الرئيس ببالي هكا
0: والله ما نعرفها
3: قديمة هي راهي قديمة شوية
0: والله ما نعرفها سامحني الفنان لاني ما نعرفهاش
3: ما تسالش كان لقيتها ولا ما تسالش عوض لي واحدة أخرى ما تسالش
0: يعطيك الصحة يا أمل شكرا لك رقم 17
3: بارك الله فيك
0: ربي فضلك رقم 17 ألو عسلامة باهي بعد شوية ناخذ عند زوج ثلاثة مكالمات سينو نخدموا بالمكالمة هذه نمشيو للموسيقى وانا راجعين مرحبا بكم من اسكول

صابر الرباعي سول الرسم عبد الله مدينات علق صابر الرباعي في اختتام مهرجان صفاقس الدولي بين النغمة ذي عمل لنا جو ياسر مزيان. تحية كبيرة لكم الناس الكل. مش نختم أنا بالمكالمات الهاتفية، خدينا 16 مكالمة تقريبا، أغلب المكالمات ما جاوبتش صحيح على سؤال تفاحة. أنا قلت عندك 3 تفاحات داكوردو، خديت زوز، خديت عندك زوز في يدك، مارتها زوز قدش عندك من تفاح، مارتها زوز. سهلة الحكي، سهلة في بالي ما سألش منها، هي فيما شوية تلاعب رغم بالكلمات هو اللي خليك تغلط، تقول تفاحة واحدة ولا تقول 3 تفاحات. أما أنا مشيت مع سؤال الرئيسي متاع الحصة اللي هو افتح يا سمسم السلسلة هذه الكويتية اللي تعديت عام، الأول عرض كان ليها عام 1979، كانت كل الإجابات صحيحة. باش نعمل عملية القرعة نسمو افتح يا سمسم، بعد نعمل القرعة متاعنا.

محليها افتحي سلسلة محليها ذكرياتنا وقت اللي نبدو نجراو بالكرتابلة من المدرسة باش نتفرجوا في افتحي سمسم. وننصحكم إذا عندكم صغيرات تفرجوا فيه حتى على اليوتيوب وفي التلفزة كلها وياسر يفيد الصغار خاصة في تعليمهم وإتقانهم للغة العربية. والطريقة زي محليها معناتها شوف من عام 79 لتو أكثر من 47 سنة مع هذه راهي مازلت عايشة ومازلنا نسمعوها ونتبعوها ونعمل عليها بون كيف. كما قلت لكم أنا معناتها عملت القرعة خفيت كل الإجابات الصحيحة اللي جاوبتني على سؤال افتحي سمسم كل إجابات 16 مكالمة صحيحة وجبتونا صحيحة عليه تقريبا. لا فما مكالمة قالت لنا عام 1980 عام 1980 خرجتها من المسابقة اللي كانت عندها زوز إجابات غلطة لكن البقية إجابتكم صحيحة. عملت القرعة الفايزة بال 150 دينار مهدية من إذاعة صفاقس هي سماح الصغير. سماح الصغير ألف مبروك ليك ال 150 دينار المهدية من إذاعة صفاقس هكا بيكم أنتم ومعاكم. نوصل نهاية المشوار. أجمل تحيات سالم عيسى اللي عدنا المكالمات الهاتفية أمير الكونسوليت أمير جاموس تحية كبيرة ليك ربي فضلك. يسرى الغربي في ديجيتال وحنان الحشيشة من قدام الميكروفون. بعد شوية زميلتنا أنس الربيعي يتواصل معاكم المشوار مع كل الزملاء مع زميلنا فتحي صامت والهادي سياري. تحية كبيرة ليكم. باي باي في أمان الله. بون ويكند للناس الكل.

0: برد القائلة.
1: برد القائلة.
0: برد القائلة. أهلا
1: وسهلا. أنغام اهدئت مسابقات.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 2027-2026 إلى غاية 20 أوت الجاري نحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل خلال السنة الدراسية الجديدة أكثر من نصف التلاميذ، وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي. دعت رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال نبيها كمون الأولياء إلى تأكد من قانونية هذه الفضاءات قبل تسجيل أطفالهم، من بينها أن يكون لديها تأمين وتدفع الضرائب ولديها إسعافات أولية، مع ضرورة زيارة الولي مقر المؤسسة قبل عملية التسجيل والتحدث مع المشرفين والحصول على وصل إيداع. توج التونسي محمد حسين الطرابلسي أمس بجائزة القيادة الشبابية في مجال مشاريع الحفاظ على الهوية الرقمية والعادات والتقاليد ضمن فعاليات قمة كازان العالمية للشباب التي تختتم أشغالها اليوم. في العالم، جرت اليوم محاولة دهس قرب قاعدة عسكرية للاحتلال الصهيوني للتدريب في منطقة الأغوار المحتلة دون إصابات حسب القناة 14 الصهيونية. وقال جيش الاحتلال إنه يحقق مع شخص عربي يحمل جنسية المحتل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الألغام التي زرعتها إيران في مضيق هرمز أزيلت بالكامل، مما يضمن الحماية في تقديره والسلامة للملاحة الدولية في مياه الخليج. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: الصيف على موجاتنا، نسمع تعامل الكيف.
9: تعامل الكيف.
10: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
9: ستوديو الصيف. ستوديو.

7 دقائق بعد الأربعة. مساء الخير, مساء النور للجميع, أهلا وسهلا, مرحبا بكم. استوديو الصيف في حصة جديدة في موعد جديد اليوم السبت 29 أوت 2026. شني أحوالكم, شني أخباركم, شني أموركم, إن شاء الله تكونوا يا ربي بخير وفي صحة جيدة, أموركم كلها لباس, طقس سخون, مازالت السخانة موجودة, صحيح أبرك شوية اليوم أما مازال الطقس سخون, إن شاء الله يا ربي تكونوا كلكم لباس بخير وفي صحة جيدة. استوديو الصيف في توقيت استثنائي, محتوى استثنائي زاد اليوم وعلى غير الأسبوع الماضي, أجواء كرة القدم حاضرة في برنامجنا, مستنسين استوديو صيف نهار السبت 4:30. اليوم بدينا 4 باعتبار وأنه فما بتبيع اليوم دفعة أولى من مقابلة الجولة الثانية لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. إذن تعود نهاية هذا الأسبوع من جديد منافسات وأجواء بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كما قلت اليوم السبت دفعة أولى من المقابلات لحساب الجولة الثانية, اليوم 4 مواجهات في البرنامج قبل بطبيعة استكمال بقية المقابلات غدوة لحد. إذن النقل المباشر باش ينطلق بعد قليل في برنامجنا في استوديو صيف, وباش يكون النقل اليوم لزوز مقابلات, مقابلة أولى في ملعب الطيب المهيري بصفاقس وين يستقبل النادي الرياضي الصفاقسي ضيف الترجي الجرجيسي في مواجهة تحمل الكثير من الحسابات. النادي الصفاقسي أكيد يعول على عامل الأرض والجمهور لتحقيق أول انتصار ليه في الموسم بعد تعادل الجولة الأولى أمام الملعب التونسي, والترجي الجرجيسي يسعى للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب الطيب المهيري بصفاقس. النقل المباشر في حصة اليوم أيضا باش يكون مخصص لمباراة مستقبل المرسى والتقدم الرياضي بساقيت الدير, مباراة يحتضنها ملعب عبد العزيز شتيوي بالمرسى, مباراة تبدو مفتوحة على أكثر من احتمال, وزوز فرق أكيد يحاولوا ويواصلوا رحلة البحث عن النقاط الثمينة في بداية هذا الموسم. إذن بعد شوية باش تكون عنا إطلالة أولى على ملعب الطيب المهيري بصفاقس وين موجود زميلنا فتحي صامت, ناخذ معاه فكرة على أجواء ما قبل المباراة, التشكيلة متاع زوز فرق, الحضور الجماهيري, الكواليس الكل قبل انطلاق المباراة بعد شوية كما قلت مع فتحي صامت مباشرة من ملعب الطيب المهيري بصفاقس. وباش يكون معنا في ملعب عبد العزيز شتيوي بالمرسى زميل هادي السياري, كيف كيف بعد شوية إن شاء الله باش نكونوا في اتصال مباشر معاه, ناخذ فكرة على الأجواء والكواليس قبل انطلاق المقابلة باعتبار وأنه ضربة البداية باش تكون تمام 4:30 مساء. خلينا نذكركم إذن ببرنامج اليوم وغدوة لحساب الجولة الثانية من بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم في ملعب حمادي العقر برادس النادي الإفريقي يواجه أمل حمام سوسة الحكم حسين بولعريس حكم الفار, منتصر بالعربي في ملعب عبد العزيز الشيوي بالمرسى لقاء مستقبل مرسى تقدم ساقيت الدين بإدارة الحكم عبد السلام ماني حكم الفار درساف الجنواتي, في ملعب مصطفى بن جنت بالمنستير الاتحاد المنستير يستضيف الملعب التونسي الحكم حسني النيلي حكم الفار هيلدر ماليرو من البرتغال, وفي ملعب الطيب المهيري بصفاقس لقاء نادي الرياض الصفاقسي والترجي الجرجيسي الحكم محمد علي قروية حكم الفار برونو استيفيس أيضا من البرتغال. غدوة لحد في ملعب الشيد لزويتن شبيبة العمران يواجه الترجي الرياضي التونسي الحكم سيف الورتاني حكم الفار هيلدر ماليرو من البرتغال, في ملعب حمام لنف لقاء نادي حمام لنف مع نادي رياض البنزرتي بإدارة الحكم أمير العيادي حكم الفار برونو استيفيس من البرتغال, في ملعب بوجمع الكميتي في بيجا لقاء الأولمبي البيجي مع اتحاد بنقردين بإدارة الحكم فرج عبد الليوي حكم الفار أيمن نصري, وفي ملعب سوسة الأولمبي غدوة النجم الساحلي يستضيف نجم المتلوي الحكم خليل الجاري حكم الفار هو أسامة بن إسحاق. إذن الجولة بالتمام والكمال مع الحكام بطبيعة وحكام الفار اللي بش يكونوا في إدارة هذه المواجهات. أكيد كما قلت النقل المباشر الوصف والتعليق بش يكون على مباريات ملعب الطيب المهيري بصفاقس وعبد العزيز الشتيوي بالمرسى, هذا ما يمنعش بش يكون عنا متابعة أني وأول بأول لنتائج مختلفة المقابلات الأخرى. نحب نحيي بطبيعة الفريق اللي أمن معنا هذا البث المباشر من استوديو واحد بإذاعة صفاقس, معنا اليوم أميرة جاموسي في الإخراج التقني, وعلى مستوى الإخراج المرئي طارق باكور, يسر الغربي أنس ربيعي معكم في الأعداد والتقديم لهذا الفضاء المباشر.
مباشر فضاء استوديو صيف اللي كما قلت اليوم سبيسيال سبور حصة استثنائية على مستوى المحتوى على مستوى أيضا التوقيت. إن شاء الله تعديوا معنا أمسية رائقة. ونذكر اللقاء يتواصل حتى 8:30 متاع الليل بتبيع عن النقل والوصف والتعليق على المقابلات. عنا زيادة كيف تصريحات ما بعد المباريات إن شاء الله بعد ما تكمل المقابلات اليوم. عنا إطلالة زيادة كيف على تارانتو في إيطاليا, آخر أخبار البعثة التونسية في الألعاب المتوسطية, وبش يكون معنا إن شاء الله زميل شهير الكافي مبعوث مؤسس لإذاعة تونسية حتى ناخذ آخر الأخبار والمستجدات على المشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية في تارانتو في إيطاليا. عنا زيادة كيف ورقة مخصصة للحدث هذية وبرشا فقرات أخرى استناوها معنا في استديو الصيف. نعملوا ترتيحة مع الموسيقى عمرو دياب, نرجع لكم بعد شوية. مرحبا بالناس الكل.

0: هذا هو استوديو صيف، نسلم عليكم، نرحب بكم من جديد معنا في المباشر في المتابعة والمرافقة. نرحب زادة كيف كيف بالمستشار التحكيمي لإذاعة صفاقس سينيزار الدربال يلتحق بنا توا في الاستوديو. أهلا وسهلا بك سينيزار.
1: مرحبا مدام، أهلا وسهلا، تحية ليك، تحية لكافة المستمعين، وإن شاء الله يا ربي عودة مبروكة، وإن شاء الله نعدي أمسية رياضية طيبة للناس الكل.
0: إن شاء الله يا ربي. إحنا باش نمشي مباشرة لملعب عبد العزيز ستيو بالمرسى، وين موجود زميلنا هادي السياري، ناخذوا فكره على المقابله بطبيعه قبيل انطلاقتها تشكيله الزوز فرق الاجواء ما قبل المباراه. هادي سياري مساء الخير، اهلا وسهلا بيك زميلنا هادي السياري. مازال ماهوش حاضر معنا، على كل احنا بعد شويه كما قلت باش نكونوا في اتصال مباشر مع زملاء ملعب الطيب المهيري بصفاقس، وزاد كيف كيف ملعب عبد العزيز تيو بالمرسى، ناخذوا فكره على الاجواء قبيل انطلاق المقابلات. سينيزار، اذا نعملوا اطلاله على طاقم تحكيم مقابله النادي الرياضي الصفاقسي وترجي جرجيس، زاد كيف كيف مباراه تقدم ساقيه الدير مستقبل المرسى. نذكروا أنه المقابلات بالنسبة لسادة المستمعين ينطلقوا تمام الساعة 4:30 مساء في ملعب المهيري. عندنا محمد علي قروية حكم الفار، هو برونو استيفيس، والجولة الثانية على التوالي. إذن إدارة التحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم تلتجأ إلى الحكام الأجانب على مستوى الفار. سينيزار، يعني شنو رأيك في التوجه هذا مع بداية الموسم؟
1: وبصراحة من احقاقا من الحق وما يخفى على حتى حد ان مشكلة الكرة او التحكيم التونسي في الموسم الفارط كان على مستوى الفار، وانتقادات كبرى ولاذعة من اهل الفار على الضعف الفادح. اللجنة الجديدة بقيادة ناجي جويني ارتأت وعرفت انه معناها بالحق ثم معظف الفار، استنجدت بمعنى هذوم الحكام معناها للناس بهم، وناخذوا الخبرة من عندهم ونبعدوا على مشاكل الفار. واحنا شفنا انه مثلا في الجوله الفارطه رغم بعض التشكيات اللي ما كانش، لكن تقريبا الناس الكل كانت مقتنعه وكانت فرحانه ومشات الامور على احسن ما يرى. انا شخصيا معناها مع جلب الحكام معناها للبار، وبعلاش لا، معناها باش ناخذوا منهم الخبره وناخذوا منهم كل شيء. انطلاقه معناها في حوصله صغيره مدام معناها بالنسبه للجوله الفارطه تقريبا ما ريناش مشاكل. كانت انطلاقة بامتياز للتحكيم التونسي، رغم بعض معنا جمعية أو اثنين، لكن ما ارتقاتش إلى حجم الانتقادات الكبيرة أو التشكيك في التحكيم. ناجي جويني ما شكك فيه حتى حد، قيمة ثابتة على جميع المستويات. لجنة جديدة ندعموها، رغم اللي علاش احنا نقولوا ناجي جويني لازمنا ندعموه، خاطر احنا انتقدنا الحمودي في الموسم الفارط وكيفية تسيره لقطاع التحكيم. ناجي جويني إن شاء الله معناها تكون الانطلاقة عليه، لكن احنا نقولوا له سينيجي راه اذا كان تخطئ
0: احنا نكونوا بالمرسى.
1: هاك اخطات.
0: خلينا نمشي لهادي سياري ملعب عبد العزيز تيو بمرسى. مساء الخير هادي. هادي سياري مش يسمع فيه، يبدو لي هادي سياري في ملعب عبد العزيز.
2: تعلم ثم نرجع لك.
0: تحيه العلم. سامحني، باه نرجع لك. اذا منعش طيب المهيري امير موجود معنا والا مازال تو موصل الصوت من ملعب الطيب المهيري بصفاقس؟ فتحي الصامت. فتحي
2: ملعب طيب المهيري،
0: تفضل. مساء الخير،
2: نسمع فيك. انس اهلا وسهلا بك، تحيه ليك، تحيه لكل مستمعينا الكرام. بالفعل اذا هذا ملعب الطيب المهيري بصفاقس اللي يحتضن بعد قليل مباراة الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي في طقس حار وحار جدا طبعا، وحتى بالمكان اللي ننقل منه انس الكابين، يعني ننقل منه تقريبا زيد 3-4 درجات على الطقس الموجود البرة، يعني جواء ربي يكون معنا الكل في هذه الأمسية. يعني إن شاء الله أكيد نستمتع فيها قبل كل شيء بمقابلة طيبة والتعبر مخلوف في الأخير على مستوى هذه المباراة بين الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. جماهير محترمة جدا كذلك، تحدت عامل ارتفاع الحرارة وحاضرة لمتابعة هذه المباراة طبعا في ظروف مناخية صعبة. كما قلت زوز فرق كانوا يقوم بالحركات الإحمائية، دخلوا الآن مع طاقم التحكيم بعد شوية باش يخرجوا بطبيعة لانطلاق هذا اللقاء. لنذكر أنس استطعت إشارة انطلاقته في الأربعة ونص. نعطيك التشكيلة الورقة الفنية الخاصة بهذا اللقاء. باش نبدأ بالفريق الضيف، فريق الترجي الأهلي الجرجيسي اللي مثلوه كل من سيف الدين الشرفي في حراسة المرمى، لمجد الرجيلي، صادق التوج، سامبا ديوف، جاسم بن كيلاني، محمد بن زيد، دافيد روي، ياسين الكاسح، خليل القصاب، حمدي العبيدي، واتجو اولويسان. بالنسبه للاحتياطيين حمزه الغانمي حارس مرمى، بقيه اللاعبين ياسين العريض، هذا مطاوس، حازم بن حمد، رينا السبعلي، كيباسوي، هادي جرتي، الامين التجوري، وتوري اوسيميو، المدرب منصف شارك. على مستوى النادي الصفاقسي، دحمير في حراسة المرمى، علي معلول، كيفا مانديكو، حمزة المثلوث، يوسف حبشية، ريان الدربالي، حسن مدوى دراجوب، محمد الترابلسي، جبل موتيابا، يد بالوافي، وأوكبولي. الاحتياطيين عسام الحلاوي في حراسة المرمى، بقية اللاعبين محمد أمين بن علي، عسام عقيد، محمد صلاح المهذبي، محمد العبسي، غيث الصغير، حكيم موتيبي، محمد أمين بن صير، وجوسنا لولندو، والمدرب نبيل كوكي. طاقم التحكيم الحكم الرئيسي محمد علي قروية، يساعد مروان سعد وفارس الجلالي، الحكم الرابع حمزة جعيد، حكم الفار برينو ستيبس، الحكم المساعد الفار خالد الدالي، يراقب المباراة حسين الحمروني، والزوز مرسقين عالميين تحية ليهم عدن الهنتيتي وعبدالله العامري. يحضر معايا اليوم منص على مستوى التحليل الفني لهذه مباراة المدرب ناجي جراد. نسنا برسا سيناجي عودة بعض غياب محال على مستوى تحليل مباريات، طبعا مقابلة مهمة لكلا الفريقين، وطبعا مباراة تدور في ظروف قاسية لو على المناخية اللي رب يكون في عون الملاعبية وطاقم التحكيم والجمهور كذلك.
3: بالفعل قبل كل شيء مرحبا بك فتحي، مرحبا بالسادة مستمعين، وكذلك مرحبا بالزملائنا في استوديو أنس ومع المحكم
0: التحكيم. تحية ليك سيناجي. شكرا ليك
1: سيناجي.
3: مرحبا، يعيشك يعيشك، مرحبا بكم. على كل بالنسبة لنا كما قلت عودة للملعب الطيب نمير من جديد، وسنة رياضية طيبة إن شاء الله، يتعدى موسم رياضي جدا طيب بعد الظروف الكل، لكن ظروف مناخية صعبة، والظروف هذه ما تخليش باش نشوفوا مقابلات في مستوى عالي، وهذا يرجع للبنية التحتية الملاعب اللي موجودة على مستوى الولايات الكل بصفة عامة. نتعداو بالنسبة للمقابلة هذه، نحطوها في إطارها كمقابلة بالنسبة للنادي الصفاقسي بعد النتيجة اللي حققها في تونس مع الملعب التونسي بنتيجة هدف مقابل هدف. اليوم مطالب أنه باش يدعم النتيجة هذه، يحاول باش يكون على الأقل انتصار حليفه، لكن ما نساوش ترجي جرجيس وين يتحول الملعب تيميري في صفاقس إلا وتكون النتيجة متاعه إيجابية. اليوم إن شاء الله العادة هذه تتقطع لترجي جرجيس والنادي الرياضي الصفاقسي يحقق المطلوب. بالنسبة للتشكيلة ككل، بالنسبة نشوفه أنه من ترجي جرجيس نعرفه اللي ديما يعتمد على انتداباتهم على مستوى الترجي الرياضي التونسي، وكان ديما انتداباته تكون موجهة من الترجي الرياضي التونسي، كما نشوفه خليل قصاب، حمدي العبيدي، هذو ملعبية اللي ياخو من الترجي ديما انتداباته تكون موافقة، وعنده مدرب يعرف كيفاش يوظف الملعبية متاعه. وانتصاره الأخير في الدقيقة 96 في ضد أمل ضد الأولمبي الباجي يأكد أنه اللاعبين عندهم عزيمة كبيرة وديما يصبروا باش يحققوا نتيجة إيجابية. النادي الرياضي الصفاقسي اليوم نشوفه فما تغيير على مستوى التمركز وكذلك على مستوى التشكيلة. بالنسبة لعلي المعلول اللي ما مشيخه كايك سنتي على الشيرت اليسار، خطر ديما الأحباء يتسألوا علي معلول ومش يكون مكانه، اللي ما قلهم ممكن 90% مش يكون كايك سنتي على الشيرت اليسار، وكذلك بالنسبة الريان دربيلي كايك سنتي على اليمين، وثلاثة قلوب دفاع اللي هما مش نلقاو اليوم كيفين مونديكو، حمزة المثلوثي، ويوسف حبشية، ثلاثة بالدفاع. هذا خط الدفاع متكون من ثلاثة مدافعين هذوما، وفي وسط الميدان مش نلقاو محمد ترابلسي، جمال متيبا، وإيد ومع حمدو أودراغو. هنا اللي مش يغير الرسم التكتيكي اياد بولوفي وايمانويل اوغلوبي، زوز قلوب هجوم، لكن نجم نلقاو النادي الصفاقسي كيما يلعب بطريقه 3 5 2 كيما نجم نلقاو في تاريخ 3 4 3، وموقع محمد ترابلسي على الميدان هو اللي مش يحدد لنا كيفاش يبدا النادي الصفاقسي المقابله هذه. النادي الصفاقسي مطالب بنتيجه ايجابيه اليوم حتى نوعا ما ينقص الضغط على اللاعبين نتاعو، وكذلك لارضاء الجماهير اللي ما في طقس كيما هذا نلقاو جماهير كبيره. وترجي جديس مطالب بتحقيق نتيجه ايجابيه زاده على اساس انه يدعم النتيجه اللي
2: نعم. نعم شكرا لك سيليجي. زوز فرق خرجوا الان نونس الارضي الميدان مع طاقم التحكيم، بعد شويه استطعت اشاره انطلاق مباراه النادي الصفاقسي والترجي النادي الجرجيسي.
0: شكرا لك. انا نمشي الملعب عبد العزيز تشيب مرسى، هادي سياري لقاء مستقبل مرسى تقدم ساقيه الدير، مرحبا بك هادي. هادي سياري تفضل، الخط مفتوح.
4: أهلا وسهلا بك أنس، تحية ليك ولكل السادة المستمعين والمتابعين على موجة إذاعة صفاقس. طبعا هنا في ملعب عبد الشيو بالمرسى، مباراة المستقبل الرياضي بالمرسى، والتقدم سقيط الدائر قبل خمس دقائق فقط من انطلاقتها في إطار الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباراة تدور تحت طقس حار نسبيا بحضور جماهيري لحد الآن أقل من المتوسط من جماهير المستقبل الرياضي بالمرسى. لتشكيلتين، تشكيلة تقدم سقيط الدائر الوافد الجديد على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والمنتشي بانتصار مهم جدا، أول مباراة أول انتصار الأسبوع الفارط على أرضية تميدانية وعلى أرضية ملعب طير ميري بصفاقس أمام شباب العمران بهدفين مقابل صفر لهدف كسجلهم العلوي والعمري، ولكن اللاعبين هم اليوم غايبين، أبرز غيبات تقريبا لأسباب صحية وبعد نحكيه على الغيبات. تشكيلة التقدم في المرمى عبد القادر شوية مع بيرترو إبراهيم، حمزة الربعي، مصعب العشير لقب فريقه، هاي بن عزازة، فرج عجرودي، بهاء الدين المولهي، هارون بن عامر، لسعد بوراوي، أكرم بالول، وأمير الجوادي على بنك البدلاء. في تشكيلة التقدم مجدي منصر كحارس مرمى ثاني مع حمدي السلامي، أمين نجاح أو أمير حمدي السلامي، أمين نجاح، وسيم بن عتيق، محمد أمين الناوي، فراس بن حسين، أوبينا سامويل، عبد الكريم السوقي، وكذلك الحارس الثاني يوسف توجي. يدرب الفريق يسري بن كحلة. تشكيلة المرسى اليوم في المرمى حمزة بشرفية مع محمد عزيز الشاوش قائد فريق، وأسامة إشبالي، وأسامة البحري، محمد أمين كشيش، محمد ريان الحمروني، الكوني خلفه، فيليبا جو، أمان الله بن حميدة، نور ماني، وهارون العياري على بنك البدلاء. في تشكيلة المستقبل الرياضي بالمرسى محمد أمين بن بريك كحارس مرمى ثاني مع فراس عيفية، محمد أمين الخلوي، موزكي فوكتورينو، يوسف وداو، ريكي هانس العائد الجديد بعد التسوية وضعيته بالتجديد مع المستقبل الرياضي بالمرسى، محمد عزيز الترايدي، عبد القادر الجسمي، وعمر الترايدي. يدرب الفريق عماد بن يونس. طاقم تحكيم هذه المباراة بقيادة الحكام الرئيسي عبد السلاماني، المساعد الأول بسام عبودة، المساعد الثاني عاطف البناني، الحكام الرابع نبيل الهمادي. في غرفة الفار درصاف القنواتي وإسعادة وائل المحواشي يراقب هذه المباراة المنشي الحامدي، وفي التنسيق الإعلامي الثنائي وجدي زنودة وحبيب المحرسي المعبية موجودين على أرضية الميدان. بشيلعب على اليمين تقدم سقيط الدير، يعني على اليمين من جهة المدرج الرئيسي لملعب الشتيوي. تقدم سقيط الدير هم يلعب بالألوان البيضاء بالكامل مع الأرقام السوداء، ومستقبل المرسى على الجهة اليسرى من جهة المدرج مغطاة بالألوان التقليدية الصفراء والخضراء. دقائق قبل هذه انطلاق المباراة، لكن الكلمة أنس وائل الزميل فتحي الصامت في ملعب الميري.
0: شكرا لك. إذن كانت هذه إطلالتنا على ملعب عبد العزيز تشيب مرسى، وقبلها كانت إطلالتنا على ملعب الطيب الميري بصفاقس دقائق قبل انطلاقة المقابلات. دونك نذكر بحضنا في الاستوديو سينيزار دربيل مستشار التحكيم لإذاعة صفاقس، إن شاء الله اليوم كما قال يعني نشوف مستوى طيب للحكام، يعني مع بداية الموسم نكون وإحنا متفائلين، وإن شاء الله بقدرة ربي المستوى يكون جيد وما يخليش معناها المجال للانتقادات، وخاصة للنقد والانتقادات وللتشكيك خاصة.
1: بطبيعة الحال احنا ديما نقولوا راهو الحكم التونسي راهو حكم ممتاز وراهو عنده مستوى معنا باش يخوله باش يكون في اعلى المراتب اذا كانت تتهيأ له الظروف المناسبه والاحاطه المناسبه. معنا نتمناو نشوفوا موسم ممتاز تحكيميا وكرويا، نتمناو من لجنه التحكيم ان تخدم معنا بكل نزاهه وبكل عداله وبكل انصاف. مش نقعدوا نتمناو، ان شاء الله التمني متاعنا يتحول الى حقيقه ان شاء الله.
0: يا ربي. شكرا لك سي نزار. نمشي مباشرة من جديد الملعب الطيب المهيري بصفاقس مع فتحي صامت، نشوف انطلقت المباراة وإلا مازالت. فتحي
2: شكرا لك أنس، تحية لك من جديد في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. مباراة لم تنطلق بعد الصورة التذكيرية طبعا اللي تسبق كل مباراة، وطبعا كما قلت حب تحية كبيرة للجمهور الحاضر هنا بأعداد محترمة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. كما قلت موسى بكل مع الظروف المناخيه الحاليه مع سبت عشيه كما يقولوا طقس صيفي، ما زالت الناس في الاجازات لربما، وطق الحضور الجماهيري هذا طبعا يفسر حاجه واحده برك، انه الجمهور طبعا دائما وراء فريقه النادي الصفاقسي. طبعا كان حتى قبل مذيع الملعب كان اشار إلى نقطة مهمة على مستوى الجمهور بعدم إلقاء المقذوفات، ويعني نعرف القوانين الصارمة في مجال هذايا ومشكلة العقوبات اللي ربما تنتظر النوادي مش فقط نادي الصفاقسي بل كل الأندية. طبعا هناك محاولات من طرف الهيكل المنظمة البطولة لاحتواء هذا الإشكال القائم على مستوى رمي المقذوفات إلى غير ذلك. الجولة الأولى صحيح ما شفناش ربما رغم المقذوفات، والجولة هذه إن شاء الله نقول الأمور تتعدل بس، وكما قلت إن شاء الله نستمتع بمقابلة طيبة بين الفريقين، بين فريقي نادي الصفاقسي وترجي رياضي الجرجيسي. سينجي أكيد يعني المباراة الأولى نادي الصفاقسي خليت لربما انتقادات شوية على مستوى مردود الفريق خاصة في الشوط الثاني، ونادي الصفاقسي اللي كان متقدم وبرشا ناس يعني كانت مستاءة من جمهور نادي الصفاقسي على مستوى الأداء خاصة في الشوط الثاني، وخسارة نادي الصفاقسي النقطتين. اليوم يظل ما ثمش فرصة أكثر من الفريق لمصالحة جماهيره على الأقل على مستوى الأداء اللي تم تقديمه في الشوط الثاني والانتصار ولا شيء غير الانتصار بالنسبة للفريق. إذا كان طبعا يلعب على الألقاب نزيف النقاط لازم يتوقف انطلاقا حتى مبكرا في البطولة انطلاقا من الجولة الثانية.
3: بالفعل هو نزيف النقاط لازم يتوقف صحيح، لكن رأي جولة أولى فقط لعبت معناتها ما تنجمش تلقى حتى الفرق راهي مازالت ما تلقاش إمكانياتها الكل، أكثر من هكا في طقس 40 و 42 درجة حرارة راه ما تتوقعش في الشوط الثاني أنك باش تلقى ريتم آخر، ديما مش تنقص الحرارة دي. وشفنا معناتها احنا ديجا ناخذوا فريق تقدم سي قدير ضرب من ثلاثة ملاعبية في مقابلة برك ثلاثة ملاعبية بليسير على أساس أنه معناتها زاد من نص من الطقس هذايا، معناتها دونك ما نبداوش من الأول نعملوا بوليميك على نادي الصفاقسي ونعملوا له ضغط كبير كجماهير ونقولوا راه يلزمنا منذ البدايه صحيح يلزم ياخذ النقاط نتاعو تو مبدئيا النقاط يلزمك تجمعها على مستوى ملعب طيب ميري، البره اللي باش تجيب نقاط ولا ثلاثه نقاط ديما هذيك حوافز تزيد دفعك باش تكون ديما في كوكب الطليعه. اليوم حاجه باهيه شوفوها زاده في الزوز فرق انه وقت اللي نار عبد السلام عقيد اليوم موجود، محمد امين بن علي على دكه البدلاء، غايه الصغير كيف كيف محمد امين بن نصر معناتها ملاعبيه، وكيف كيف بالنسبه لترجي جرجيس ادم الطاوز رين السماعلي هادي جرتيله ملاعبيه معناتها كانوا يلعبوا وقادرين انه باش يقدموا الاضافه في الشوط الثاني، هذاك علاش تشوف المقابله ان شاء الله في مستوى طيب.
2: نعم 20 ثانيه ذا الانس من انطلاق المباراه بين نادي الصفاقسي والترجي رياضي الجرجيسي لانطلاقها من جانب النادي رياضي الصفاقسي. الحكم محمد علي قروي يعلن على المخالفه لصالح النادي رياضي الصفاقسي في مناطق الدفاعيه قريبه من نص الميدان، مخالفه اذا لصالح النادي رياضي الصفاقسي. بشيرين دربالي على مستوى تنفيذ هذه المخالفه ينفذها مباشره لحمزه المثلوثي، حمزه المثلوثي يتقدم في مناطق الترجي رياضي الجرجيسي، ثم علي معلول يطلب الكره يخلط له الكره علي معلول التمرير مباشره لفئه اللاعب جوسيما والكره في الاخير مانيول اوكبولي يربح المخالفه اللي فايته في وسط الميدان، مخالفه اذا لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. الارقام صحيح باش تلعبوا فيهم شويه باعتبار الازياء طبعا صحيح انيقه لفريق النادي الرياضي الصفاقسي، لكن عامل الارقام نجمو نثبت
3: ترجي جرجيس معناتها الارقام صعيب باش تشوفها،
2: ارقام ترجي جرجيس بالحق صعيبه نعمل الصفاقسي نجمو نشوفوها كما ينبغي. ثم مطالبه ضربه جزاء بالنسبه لفريق الصفاقسي الحق بيقول ما ثم حد شيء، المحاوله كانت من جانب اللاعب وقبولي ترجع من جديد لصالح النادي الصفاقسي على اليسار يد بالوافي حاول يراوغ يراوغ لكن الدفاع ترجي جرجيس يقص هذه الكره ثم علي معلول بالراس يعاود يرجعها ترجع له من جديد والضغط من لاعبين نادي الصفاقسي حاول يفكوا هذه الكره والشكل الحكم في الاخير موديكو كره تتوسع داخل منطقه الجزاء وتدخل الدفاع في الركنيه لصالح النادي الصفاقسي اللي يبدا بقوه في هذه المباراه. الهجوم منذ البدايه من جانب النادي الصفاقسي تقريبا منذ الدقيقه الثانيه من الشوط الاول مع تواصل التعادل دون اهداف. علي معلول يمشي لتنفيذ هذه الركنيه اللي تجي على يمين الحارس سيف الدين الشرفي.
0: نتابعوا الركنيه ونمشيوا ملعب شتوي نرى انطلقت المقابله ولا ما زالت. فاضل فتحي.
2: نعم اذا علي معلول على مستوى تنفيذ الركنيه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. علي معلول طبعا صعود لاعب

0: فقط نبه كل الزملاء في الملاعب انه الخطوط باش تبقى مفتوحه، فحذير اذا من الاصوات الدخيله، باش نتبعوا هكاك لحظه بلحظه معناها الاجواء نتاع المقابلات، واذا كان ثم جديد اكيد الخط يبقى مفتوح لكل الزملاء للتدخل في الابان. نرجع لك فتحي، تفضلي.
1: شكرا لك أنس. الكرة عليه معلو ثم تسر قبل ذلك، فقط ملاحظة سينيجي أكبولي يلعب على الجناح، خطة الجناح يد بلوفي نقا ويدخل في وسط الهجوم، نعش يعني العادة نشوفه العكس، العادة نقا بلوفي على مجنب شوية على اليسار وأكبولي في كراس حربة.
2: هما فتح الزوز قاعدين نشوفهم تو ناظرهم، حتى السادة المستمعين يقولون تو أكبولي ويد بلوفي قاعدين زوز قلوب هجوم ظاهرين، بقينا ما في طلبين الكرة وقت اللي يطلب يطلبها في الفراغات، سواء يد بلوفي ينجم يطلب على اليمين وإلا أكبولي يطلب على اليسار، وهكذا باش نلقاو زاده ما تنساش موتيبا والطرابلسي مش يتزادوا في منطقه 18 متر، معناتها فما تغيير نتاع المراكز، هو اللي باش يعاون نادي الصفاقسي مش باش يعمل على يد بلوافي ولا اوبولي، هما اللي باش يسجلوا، تنجم تلقى لاعبين من الاخير هما اللي باش يسجلوا الاهداف.
1: واضح واضح. اذا خمس دقائق لعب في الشوط الاول، تعادل الاهداف، الكره تخلط لفات حسمدو مباشرة الكرة على الجهة اليمنى وثم الدربيري، واحد اثنين تخلط كرة موتيبا وكرة تمسك الحكم لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في وسط الميدان تقريبا في مناطقه.
2: شفت موتيبا فتحي وين تو متمركز، هو متمركز على الرواق اليمين، معناتها تنجم تلقى 3-4-3 كما تنجم تلقى 3-5-2 وقت اللي تبدا الكرة، وقت اللي عنده ما عندوش كرة نادي الصفاقسي يخسر الكرة مش ينقع بطريقة 3-5-2، وقت اللي تبدا عنده الكرة مش يتعدى ب 3-4-3 مهاجمين، معناتها ينجم كما تو كنت تحكي انت على أوكبولي ينجم ياخذ كلوار اليسار، يد بلوفي مش ياخذ قلب هجوم ومش يتعدى موتيباكا مهاجم على شيرة اليمين.
1: واضح واضح. شكرا لك سيليجي على بعض التفسيرات طبعا على مستوى انتشار اللاعبين في بداية هذه المباراة. لمستمعينا الكرام، الكرة تتوزع لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي بدون عنوان، تمشي رمي تماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في مناطق دفاعية قريبة من زاوية الركنية، على يمين الحارس دحمان يمشي لين الدربالي لتنفيذ رمية التماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، تلاقى بطيئة نوعا ما الآن بعد ما كانت زوز دقائق ثلاث دقائق الأولين زوز هجومات خطيرة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، كرة تتوزع في وسط الميدان يطلع بالوافي بالراس لكن ترجع لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي عن طريق خليل القصاب، كرة ترجع من جديد على الجهة اليسرى، تتوزع الكرة في مناطق دفاع النادي الصفاقسي، علي معلول ياخذ الكرة مباشرة لمحمد الترابلسي، محمد الترابلسي رجعها ورائها لحمزة المثلوثي، حمزة المثلوثي كرة في مناطق دفاع النادي الصفاقسي، علي معلول في إعادة البناء الهجومي لصالح النادي الصفاقسي مازال محافظ على كورته، علي معلول محمد الترابلسي، علي معلول من جديد، علي معلول لصالح النادي الصفاقسي يتقدم رويدا رويدا مباشرة لأوكبولي، عاود يرجعها ورائها لحسن مدوم مباشرة لعلي معلول، كرة قصيرة بين لاعبين النادي الصفاقسي، ناخذ كرة ليد بلوافي ينطلق على الجهة اليسرى، ياد بلوافي بشيرة ولكن الدفاع يرجع معاه ويتحصل على ركنية، ياد بلوافي في هذه اللقطة الأخيرة لصالح النادي الصفاقسي، ركنية على يمين الحارس سيف الدين الشرفي، ركنية إذا لصالح النادي الصفاقسي، يمشي محمد الترابلسي على ما يبدو فعلا لتنفيذ هذه الركنية، محمد الترابلسي نفذها قصيرة مع علي معلول، علي معلول ترجع له يعاود يرجع علي محمد الترابلسي يدخل منطقة الجزاء، محمد الترابلسي يعاود يوزع الكرة ورائية تسديد من بعيد من بلوافي فوق المرمى، باهي الفكرة باهي الفكرة باهي تخريج الكرة كذلك من جانب محمد الترابلسي، كان تقصير بين علي معلول ومحمد الترابلسي وارجع الكرة لتري والتسديدة الأخيرة من بلوافي فوق المرمى. أنس
0: شكرا لك. نعمل إطلال على ملعب شتوي بالمرسى، هيدي السيارة الخط ليك تفضلي.
3: شكرا لك أنس. 10 دقائق لعب في هذه المباراة، هذه ركنية لي بستقبل الرياضي بالمرسى داخل منطقة الجزاء الحمروني بازدواجية والكرة خارج أرضية الميدان، العملية الأخيرة كانت فرصة لمستقبل الرياضي بالمرسى داخل منطقة الجزاء، محمد رين الحمروني يسدد داخل المرمى لكن يتدخل وداخل منطقة الجزاء لكن قائد الفريق مصعب العجيلي يتدخل وخرج الكرة للركنية وهي أول ركنية للمستقبل الرياضي بالمرسى في هذه المباراة. تذكير زوز فرص قبل العملية الأخيرة، الأولى كانت لفريق تقدم الرياضي بسقيط الدائر داخل منطقة الجزاء، مصعب العجيلي طليق يدخل منطقة الجزاء يسدد لكن الكرة مرت فوق مرمى الحارس حمزة بشرفية، والفرصة الأخرى لفريق التقدم والمستقبل الرياضي بالمرسى كانت في الدقيقة الرابعة، فيليب باجو يسدد داخل المرمى ولكن الكرة وداخل منطقة الجزاء لكن الكرة تمر بجانب القائم الأيسر للحارس عبد القادر شوية حارس التقدم الرياضي بسقيط الدائر. ترجع الكرة الآن لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر على المستوى الجهة اليسرى، الكرة قريبة من زاوية الركنية في مرمى

0: في مناطق المستقبل الذي بالمرسى ضربة المخالفة لفريق التقدم باش ينفذها اللاعب أكرم البالول على ما يبدو لي. ضربة المخالفة قريبة من خط 18 واللعب رقم 7 روبن عمار دخل منطقة الجزاء والكرة خارج المرمى مرت بجانب القائم الأيسر الحارس حمزة بشرفية. تمشي ضربة مرمى قلت لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى. اليوم عنده برشا غيابات فريق المستقبل الرياضي بالمرسى أمام ياسين بوخريس برشا غيابات في تشكيلة كذلك التقدم الرياضي بسقيط الدير 5 غيابات زياد العلي ومحمد علي العمري لأسباب صحية كذلك حمدي الجناوي معتوق عديدة الغيابات في فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير. هذه كرة التقدم على مستوى الجهة اليمنى يمشي بكرة لأسعد براوي يرشع الكرة ورائية يمشي كرة على مستوى الجهة اليسرى لفريق التقدم أمير الجوادي دخل منطقة الجزاء يمشي بكرة لأسعد براوي والكرة الحكم يقول ضربة مرمى لفريق المستقبل الرياضي من مرسى. ضربة مرمى لفريق المستقبل باش ينفذها الحارس حمزة بن شريفية الوافد الجديد لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى قادم من فريق النجم الرياضي بالمتلوي حارس حمزة بن شريفية باش تنفذ ضربة المرمى لفريق المستقبل تنفذ طويلة ترجع من دفاع التقدم الرياضي بسكت الدير من جديد الهجوم لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى. الكرة مستوى وسط الهجوم على الجهة اليمنى تمر من اللاعب رقم 21 فيليب جو هذه كرة لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى ممتازة تدخل من فريق التقدم الرياضي بسكت الدير والهجوم يتعكس على مستوى الجهة اليسرى تمشي الكرة تصطدم بأمير الجوادي وتمشي رمية تماس لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى في توقيت 13 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول هنا في الشتوي ولا زلت عادل 0-0 بين مستقبل مرسى والتقدم الرياضي بسقيط الدير.
1: شكرا لك هادي سياري. خليني فقط نذكر انه بالنسبة لكل المقابلات ما زلت النتيجة هي التعادل 0-0 مباراة نادي الافريقي من الحمام سوسة نلعبه في الدقيقة 10 مباراة الاتحاد المنستير الملعب التونسي نلعبه في الدقيقة 6 ما زال التعادل 0-0 كيف في ملعب الطيب المهيري بصفاقس وفي ملعب الشتوي بالمرسى. سينيزار إلى حد الآن في مباراة ملعب الطيب المهيري بصفاقس وبطبيعة هي المباراة المنقولة تلفزيا واللي نجم من خلالها طبعا نقيم مردود الحكام يظل ما ثماش حاجة تستحق الذكرى
2: تقريبا مقابلة بلغة الكرة معناها مقابلة رايضة معناها ما فيها حد شيء لا فيها تدخلات لا فيها حد شيء يذكر ما عدا يمكن مطالبة النادي الرياضي الصفاقسي في الدقيقة الثانية والثالثة بضرب جزاء لكن ما فيها حد شيء لا بيخذ الكرة بصدره فقد التوازن نتاعو وطاح وحده ما ثم حد شيء بلا مدام على سبيل الطرفة ما نحب نقول سفتحي قبل المقابلة قال ما احنا ان شاء الله ما نشوفوش رمي مقذوفات نقول سفتحي راك ما انتش مش تلقى مقذوفات
1: المقطوع
2: اكيد انا
1: شكرا لك سينيزار فتح السامت الخط لك مجددا تفضل
3: صحيح شكرا لك انسي نرجع من جديد للاجواء المباراه 12 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول ما زالت النتيجه متعادله دون اهداف بين نادي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. المخالفه اللي صالح نادي الصفاقسي في وسط الميدان تحصل عليها اللاعب اوكبولي كما قلت وكما قال سيناجي من قبل قاعد يشوف فيه اوكبولي يتحرك على اليمين على اليسار مش فقط يلعب كلاعب في المنطقه الهجوميه بالنسبه لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي بطاقه الجزاء. كره تمشي لحمزه المثلوثي يطلع على الجهه اليسرى حمزة المثلوثي تخلص الكرة لمحمد البيض بليوفي عفوا الكرة تخرج محمد ترابلسلين 1-2 وترجع من جديد لحمزة المثلوثي عاود يرجعها لعلي معلول لكن ما وصلتلوش والتغطية من حسام دودراجو مباشرة لحارس المرمى أيمن دحمان ثم كيفن مونديكو دخلت الكرة كيفن مونديكو لحمزة المثلوثي من جديد في إعادة بناء الهجمة لصالح النادي الصفاقسي محمد ترابلسي علي معلول 1-2 مع محمد ترابلسي وتماس التماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في مناطق الترجي الرياضي الجرجيسي علي معلول في تنفيذ رمية التماس يقترب منه بالوافي ترجع له علي معلول كرة ما وصلتش كما ينبغي لمحمد الترابلسي شكون ثم في التغطية علي معلول أو حمزة المثلوثي تتقص الكرة في هجوم سريع لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي لكن في الأخير الكرة ما وصلتش للاعب جو أولويسان التغطية كانت من حمزة المثلوثي الكرة الآن لفئة حبشية من جانب النادي الرياضي الصفاقسي يمر الكره ليوكبولي يحاول يصعد على الجهه اليمين والحكم يقول التماس او المخالفه لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي بعد هذا التدخل الاخير من النيجيري اوكبولي مخالفة أيضا لصالح دفاع الترجي الرياضي الجرزي. تقريبا سينجي 13 لاعب، التعادل دون أهداف، ما زلنا ما شفناش مستوى فني كبير، وأمر مفهوم طبعا باعتبار الطقس وعوامل أخرى طبعا في الأخير، ما زلنا في بداية الموسم. لكن اللي شفناه أنه نادي الصفاقسي بعد 5-6 دقائق تقريبا شفنا فيهم زوز عمليات هجومية صحاح وخارقين العادة على مستوى التنظيم، بعد شفنا تراخي على مستوى المردود تقريبا 7-8 دقائق، وشفناش حاجة كبيرة لا من جانب النادي الصفاقسي لا من جانب الترجي هذا الجريس.
4: بالنسبة للنادي الصفاقسي كما ذكرت تخلى على الأول مقابلة بقوة، تحصل على زوز ركنيات، فما زاد هجمات كانت مركزة، لكن بالنسبة للترجي الجريس قاعدين نشوف فيه يلعب بأريحية تامة، ما عندوش هذاك الضغط اللي قاعد على المقابلة هذه، وصحامل الكرة ما فماش كون قاعد يقلق فيه بالافتك، التمريرات قاعدة وقت اللي ياخذ نصف الملعب نتاع النادي الصفاقسي قاعد يدور كرة بالريحية، وهذا مشكل كبير قاعد معناتها بالنسبة للنادي الصفاقسي. إذا كانش خلي الجزيز يلعب بالريحية هذه راهو ينجم تمومو باش يوصل للهدف نتاعو، يلزم فما ضغط على حامل الكرة باش ينجم يعطل التمريرات ويعطل زادة هيك الهجوم المركز بالنسبه للترجي الجرجيس.
3: واضح واضح، اقتربنا من 4 ساعة الاول من المباراه مع تواصل التعادل 0-0 بين الفريقين. ركنيه يتحصل عليها الترجي الرياضي الجرجيسي، ركنيه اذا نجي على اليسار ايمن دحمان، شكون يمشي للتنفيذ من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي؟ ننتظر كما قلت صعوبه في التعرف على الارقام بالنسبه لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. اللاعب خليل قصاب هو اللي بيش ينفذ الركنيه، الرقام بالأكحل على مريول في أصفر وأحمر، مورتو اللي صعبة شوي صعبة شوية تحبلها مكبرة شوية هيك على الأقل مش نجمو نعرفه بالضبط. على كل خليل قصاب في تنفيذ الركنية لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، حكم ينبع اللاعبين داخل منطقة الجزاء، يطلب الآن التنفيذ، الكرة تترفع داخل منطقة الجزاء والرأسية، لكن ترجع من دفاع النادي الرياضي الصفاقسي. شكون ثم علي معلول يحاول يطلع بالرأس من خويش، لكن تبقى لخليل قصاب يعاود يوزع داخل منطقة الجزاء، والهجوم يتواصل لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. التسديد فوق المرمى بقليل، ضربة مرمى، التسديد كانت من الكاسح كاسح شوية، تمشي فوق المرمى بقليل من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي، ضربة مرمى لصالح النادي الرياضي الصفاقسي.
1: اختار فرصة على الاطلاق تقريبا منذ بداية المباراة فتحية،
3: صحيح صحيح، مع تصفير جمهور سينيزي، ظن جمهور قلق بسرعة ما زال 4 ساعة من اللي بدين، لك جمهور يطالب اللعب سينيزي، يطالب انه يحب يشوف فريقه لربما يقدم مردود افضل، ما زلنا 4 ساعة ما زلت معنا مش نحكم 100%.
4: لا هو كي تشوف على شخطة كان كي يشوف ترجي الجرجيسي يلعب بالريحيه هذه وياخذ الكره ويسدد بالتسديد ما انت كيما كورات ركنيات قاعدين يتخدموا وياخذ الكره في الديال ايريان، اخذها الكره عاودت رجعت في الكره الثانيه زاده كيف كيف تحصل عليها لاعب جرجيس اللي هو على ما اظن راهو صدق توجو اللي كمل التسديده هذه، فهمت؟ دونك هنا يتقلق معناتها يعرف اللي قاعد يقرب ترجي الجرجيس قاعد يقرب المرمى النادي الرياضي الصفاقسي، دونك هنا مطالب من النادي الصفاقسي باش يخرج من المنطقه نتاعو باش يمشي يضغط عالي على ترجي الجرجيس باش يخليه في المكان نتاعو غاديك على الاقل هو باش ينقص الضغط على الدفاع نتاعو.
3: واضح على كل مخالفه نجم نقولوا تبعد 22 متر ونص فقط على برب الحارس دحمان، تابعوها ثم نمشيو معك. مخالفه لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، تقريبا كل لاعبين الصفاقسي يرجعوا لمنطقه الدفاعيه، الحكم محمد علي قروية نبع على جدار دفاع لفريق النادي الرياضي الصفاقسي، والتنفيذ من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي لهذه المخالفه، الحكم يامر الان بالتنفيذ، كره باش ترفع داخل منطقه الجزاء عاليه، ودحمان ياخذ كرته بكل سهوله في 17 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول، والتعادل دون اهداف بين النادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي.
1: شكرا لك فتحي صامت، مباشره ملعب شتيوب المرسى والموجود زميلة هادي السياري، لقاء مستقبل مرسى وتقدم ساقيه الدير، تفضل هادي.
0: شكرا لك، 25 دقيقة لعب هنا في الشتيوي، ما زال التعادل 0-0 بين مستقبل مرسى والتقدم الرياضي بسقيط الدير، سيطرة طفيفة للتقدم في اللحظات الأخيرة، ثلاثة ركنيات متتالية كان قريب في أكثر من مرة التقدم افتتاح النتيجة، ولكن يبقى التعادل 0-0 إلى حد الآن. الكرة باش ترجع بضربة مخالفة لقائد فريق التقدم، اللاعب مصعب العشيلي على مستوى الجهة اليمنى لدفاع التقدم الرياضي بسقيط الدير، ضربة المخالفة مع احتجاجات احتجاج جماهير المستقبل الرياضي بالمرسى باش تنفذ ضربة المخالفة في مناطق التقدم، تتنفذ طويلة تمشي كرة على مستوى الجهة اليسرى ما تصلش لأمير الجوادي، يتدخل الدفاع على مرسى عن طريق اللاعب رقم 28 أمان الله بن حميد، لك الحكم يعطي خطأ لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى في مناطقه على المستوى الجهة اليمنى، ضربة مخالفة للمستقبل باش ينفذها اللاعب محمد أمين كشيش، تتنفذ ضربة أبو خالفة لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى. اللاعب الرقم 34 في تشكيلة القناوية في الكورة على مستوى الجيل اليمنى الهجوم لفريق المستقبل داخل منطقة الجزاء موجود دفاع تقدم من جديد الكورة مازالت لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى والكورة في التماس. رامي التماس لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى يخرج الكورة للاعب في رمية التماس في العملية الأخيرة اللاعب فيليب أجو لكن الحكم يعطي رمية التماس لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى باش ينفذ رمية التماس. أسامة جبالي أو أسامة جبالي كرة قريبة من بنك احتياط المستقبل الرياضي بالمرسى رمية التماس أسامة جبالي باش ينفذ رمية التماس. أسامة جبالي نفذ الكرة الطويلة كرة داخل منطقة الجزاء لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى موجود دفاع التقدم الرياضي بسقية الدائر. الحكم يسقط اللاعب الرقم 17 أسامة جبالي في قريب من خط 18 على مستوى الجهة اليمنى والحكم يصفر ضربة مخالفة. ضربة مخالفة لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى يبدو لي في موقع يحبذ دائما يعني أصحاب الكرة الثابتة. نشوف في هارون العياري وأسامة الجبالي تنفيذ ثنائي لضربة المخالفة التي تأتي على اليمين قريبة من زاوية مناطق ال 18 والتنفيذ الثنائي بين هارون العياري القادم من اتحاد تطاوين وأسامة الجبالي. الحكم عبد السلام ماني ينبه على جدار الدفاع متكون من الأسعد بوراوي وأمير الجوادي. ننتظر ماذا تأتي وما الجديد في هذه المباراة مباراة المستقبل والتقدم أول مباراة بين الفريقين تاريخيا حسب الإحصائيات الموجودة والأولى كذلك في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. عبد السلام ماني الحكم قاعد ينبه على اللاعبين الموجودين داخل مناطق الجزاء. في ضربة المخالفة هارون العياري الكرة داخل منطقة الجزاء وتمشي خارج أرضية الميدان. ضربة مرمى لفريق التقدم الرياضي بسقية الدائر على مين الحارس عبد القادر شوية الحارس القادم من مستقبل كابس يبقى في الرابطة المحترفة الأولى. عبد القادر شوية بعد نزول فريقه إلى الرابطة المحترفة الثانية والحكم يعود يوقف اللعب. يبدو لي فما خطأ لأنه بسماعته الخاصة في اتصال مع غرفة الفار ثم يعود من جديد ويعطي إشارة اللعب. ينفذ ضربة المرمى عبد القادر شوية حارس المستقبل الرياضي بيكابس. تتنفذ ضربة المرمى من عبد القادر شوية طويلة تتجاوز وسط الميدان في دفاع الموجود في الدفاع في الاعتراض دفاع المرسى. الكرة دائما مستقبل المرسى والحكم يصفر ضربة مخالفة. ضربة مخالفة للمستقبل الرياضي بالمرسى تأتي في مناطق التقدم قريبة من دائرة وسط الميدان بعد العملية الأخيرة.
1: نتابعوا المخالفة وبعد نشوف الفاتحي تفضل. نعم. هادي
0: نعم بين بيرترون إبراهيم لاعب التقدم الرياضي بسقية الدائر ومن اللاعب بن حميدة. هارون العياري باش ينفذ ضربة المخالفة. هارون العياري حكم يطلب منه اللعب. هارون العياري باش ينفذ ضربة المخالفة. الكرة على مستوى الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء وترجع من دفاع مازال اخترف دائما المستقبل الرياضي بالمرسى على مستوى الجهة اليمنى فالاعتراض اللاعب الرقم 26 من عزازة وكرة تمشي في التماس في توقيت بالضبط 25 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول ولا زال التعادل 0-0 بين التقدم الرياضي بسقية الدائر والمستقبل الرياضي بالمرسى.
1: شكرا لك هادي السيارة. النادي الإفريقي مازال متعادل مع أمل حمام سوسة بدون أهداف والاتحاد المنستيري مازال متعادل بدون أهداف أيضا مع الملعب التونسي. في اللحظات هذه قد نشوف في سيطرة كبيرة للترجي الجرجيسي على مجريات المقابلة من نادي الرياضي الصفاقسي تأكيد
5: شيخدو الهدف الأول. الهدف الأول لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. الهدف الأول من محمد الترابلسي على ما يبدو محاولة كانت انطلقت بهجوم سريع كهو محمد الترابلسي كما توقعت
1: وقبلها كانت فرصة خطيرة للترجي الجرجيسي.
5: أنا جايك لأنه طبعا الهجمة كانت سريعة ما خلاليش الوقت باش نرجع للهجمة الخطيرة اللي كانت لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. كانت هجوم انطلق من حسم هدو أدراجو وطرقت الكرة لأوكبولي تنقل على الجهة اليمين أوكبولي راوغ ودخل منطقة الجزاء وزع الكرة عرضية تمشي مباشرة لمحمد ترابلسي يستنى فيها ثم مطالبة بتسلل كامل لاعبي الترجي الجرجيسي لكن أظن ما ثماش تسلل وأخذها محمد الترابلسي على الطاير
3: وتمكن من افتتاح النتيجة في دقيقة 22 لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. قبلها كما قلت أنت أنس كانت محاولة اختيرة برشا، الجميلة كانت رائعة من روي للجهة اليمين، التوغل كان من جانب حمدي العبيدي على ما أظن على الجهة اليمين، والتسديدة اصطدمت في الدفاع النادي الرياضي الصفاقسي عن طريق حبشية ومشيت تقريبا قريبة برشا من القائم، مشيت جانبية بقليل سنتيمترات على مرمى الحارس دحمان، وبعدها بالضبط جات الفرصة اللي كنت نوصف فيها أنس واللي افتتح بها النادي الرياضي الصفاقسي النتيجة أمام فريق الترجي الرياضي الجرجسي. أفضل حاجة حصلت يظل سينيجي لحد الآن أنه بعد هالغسرة شوية اللي قناها في النادي الصفاقسي، خاصة على مستوى ربما مقاش الآليات متاع اللعب الهجومي متاعه، في هجمة كانت منظمة كما ينبغي، كل هجمة المنظمة الوحيدة اللي صارت كما ينبغي في اللقطة هذه، من الدفاع الكرة للوسط توغل على الجناح اليمين باس روتري للترابلسي، والترابلسي طول على القائم على الطائر عفوا في المرمى.
4: هو بالفعل فتحي هي ترانزيسيون صارت للترجي جرجيس، كانت هجمه للترجي جرجيس عن طريق الترانزيسيون بالنسبه للترجي جرجيس، وقت اللي توغل على اليمين اللاعب خذا في الفراغ اللي خلاه علي معلول، واللاعب نتاع الشيت اليسار اللي هو بالنسبه للنادي حمدي العبيدي شق على طول وقتها سدد، لكن كان حبشيه مد ساقو باش خرجت كره وكانت مشات. هنا العكس، النادي الصفاقسي اللي خاسر وسط الميدان على طول منذ بدايه المقابله، وسط الميدان تاعو ما كانش كما يلزم، لكن أول هجمة معاكسة وقت اللي صعد ترجي جرجيس خلى فراغات في الهجمة المعاكسة هذه، شفنا اللاعبين كيفاش وحكينا عليه ترابلسي كيفاش ياخذ شيرت اللي صار وشق كقلب هجوم، ثم قلنا راه بالنسبة لمونديكو مش يلعب كقلب هجوم، شفناه في الرواق كيفاش خذا الكرة، دونك أربع تمريرات، الرابعة كانت في ريتري أون ريتري، وترابلسي في المكان المناسب، ذاك زاد نعطيه حق ترابلسي في حسن التعامل مع الكرة في المركز هذايا، مش كل واحد ينجم يسجل لك هدف بالطريقة هذه.
3: ثاني هدف محمد ترابلسي بعد نصف ملعب التونسي.
4: بالفعل معناتها ثاني هدف، دونك هو علاش قاعد يسجل محمد ترابلسي، خاطر ديما التمركز نتاعو في الموقع يكون سليم ويستعمل فنياته اللي تخليه يحقق الهدف المنشود. بالنسبه على كل مقابله تو باش تدخل في طور ثاني، فما اخطاء قاعده تواقع على مستوى وسط الميدان بالنسبه للنادي الصفاقسي، وقت اللي تخرج من وسط الميدان قاعد يخرج كل مره يا ترابلسي يا جمال موتيبا يا بالنسبه لحمدو، دونك وقت اللي يخرج لاعب من وسط الميدان مش يفرق باش
3: يولي كلمه فقط سيدي على مستوى تصرف اوكبولي، لانه تقريبا زوج مرات شفتوا اوكبولي على مستوى تصرف على الجهه اليمين كان سريع برشا في السرعه، يعني بالحق يعني حسيته كاوكبولي اكتشاف انه يلعب على الرواق خير،
4: دونك نقولوا هناك يبدا كمهاجم مموه، يبدا في تمركزه كمهاجم مهم مموه، انا نقعد كقلب هجوم قار، ثم وقت اللي تنطلق الكره من خط الدفاع لوسط ميدان وقتها نغير المركز نتاعي وبالوافي زاد يغير في المركز نتاعو، وباش تلقى قلب هجوم من وسط ميدان باش ترماك قلب هجوم واحد، دونك هنا فما زاد حقيه المدرب نعطيو له الحقيه نتاعو في تمركز حسن تمركز اللاعبين، لكن الهفوه الكبيره اللي قاعده صايره يعني عندما باش ترجع وقت اللي تخسر الكره اذا كان ما ترجعش وسط الميدان بسرعه وتاخذ وسط
3: ثم بطء يعني
4: صحيح بطء مش تلقى مع ترجي زيد هذا كيف باش تلقى مساحات باش تنجم تلعب الترانزيسيون نتاعها وتنجم تسجل.
3: واضح 27 دقيقة أنس،
1: نعم،
3: والنتيجة 1-0 لصالح النادي الصفاقسي. محمد ترابلسي في الدقيقة 23 يفتتح النتيجة لصالح النادي الصفاقسي،
1: والهدف سينيزار سليم، ما فما حتى مشكل يعني، لا فما تسلل لا فما حتى شيء،
2: تقريبا ما فما حتى شيء، هدف شرعي 100% ما يتطلبش حتى تدخل فار، وحتى ما نتصور أنه حتى مدافعي ترجي جرجيس كانوا مقتنعين أنه هدف شرعي
3: ولا اللقطة بلاي
2: بالنسبة للحكم
1: لحظة برك سينيزار هذا الفتحي
3: فقط سينيزار اللقطة هذه نتاع اوكبولي معناها شفناها واضحة تدخل كان من طرف المدافع الحكم ما عطاه
4: يا كل تقتضي انذار
3: تقتضي على الاقل انذار ما صفرش حتى مخالفة ما صفرش هذولي
4: مخالفة ممكن نعطيها مخالفة نتصور اما اكثر من
1: تدخل
4: على تدخل قوي بالنسبة
2: هو هذا
3: عنيف
2: الثاني تدخل معنى عنيف اللي استوجب ورقة صفرة كان ثم تدخل نتاع حبشية تقريبا في دقيقة 14 وكان يستوجب ورقة صفرة كان تاكل باردريير وتوا كان معنى تدخل هذا معنى نتاع ملاعب جرجيس اللي معنى كان يتطلب ورقة صفرة الحكم معنى حسب رأيي وحسب اعتقادي معنى قاعد طرح ما في شيء معنى تقريبا قاعد يستحفظ على ورقة
3: مستفر شوية على السيطرة
1: بالضبط
3: ما لازموش يكون حاشم شوية في الوراق الحكم لأنه إذا كان يستاهل ورقة صفرة يعطي ورقة صفرة ما كيش الأمور مش تخرج
2: كما قلنا هما ورقة صفرة مستحقة
4: شفنا
5: لحظه برك سي نزار نرجع
4: تاكيد لكلامك يا فتحي. شفنا قبوليه توين المخالفه نتاعو للساده المستمعين اللي قاعدين يتبعوا فينا مرض على اساس المخالفه كانت على الجهه اليمين، وشفنا بالوافي كقلب هجوم واتر بس يتعدى كقلب كمهاجم.
5: اللقطه مش تتعاود كان
4: صحيح بالضبط، اللقطه كانت مش تتعاود.
5: واضح واضح. اذا الانس نذكر بتوقيت 28 دقيقه لعب نادي الصفاقسي متقدم بهدف محمد الطرابلسي في الدقيقه 23، وعلى فكره والهدف الثاني لي في هذا الموسم نادي الصفاقسي حتى سجل زوز اهداف في البطوله وزوز اهداف من امضاء محمد الطرابلسي.
1: شكرا لك فتحي. نعمل اطلال على ملعب عبد العزيز تيوب المرسى. هادي السياري شنو عندك جديد؟ تفضل. توقيت ونتيجه قبل الموجز. هادي عايشك نرجع لك بعد الموجز.
6: 32 دقيقه لعب هنا في عبد العزيز تيوب المرسى، ولا زال التعادل 0-0 بين مستقبل المرسى والتقدم الرياضي بسقة الدير.
1: شكرا لك منجع كشف الانتظار. موجز الخامس، احنا نرجو نكملوا معكم استديو سيف اليوم اجواء رياضيه 100%. بعد شويه اقعدوا معنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله. دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب اليوم إلى جلسة استثنائية، وجاء في البلاغ لمجلس النواب اليوم أن تونس تعيش وضعا بالغ الخطورة يتسم بتوتر انقطاعات الماء والكهرباء وارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية والتدهور الحاد في الوضع الصحي وتفاقم أعداد ضحايا الاختناق الحراري ونقص عدة مواد وخدمات أساسية وتفاقم الاحتقان الاجتماعي، مما يؤشر إلى أزمة تستدعي عقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد. واعتبر النواب أن عقد هذه الجلسة أثناء العطلة البرلمانية أمر يتيحه الدستور. بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 إلى غاية 20 أوت الجاري نحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي. في العالم، حدثت اليوم في الأراضي المحتلة محاولة دهس لجنود صهاينة قرب قاعدة عسكرية للتدريب في الأغوار دون إصابات حسب القناة 14 الإسرائيلية، ويتهم فيها عربي يحمل جنسية الاحتلال. أكد قيادي في الحرس الثوري الإيراني أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها أن رؤساء الولايات المتحدة السابقين حاولوا الإطاحة بالجمهورية الإسلامية خلال 47 سنة الماضية وفشلوا تظهر بحسب قولها أن الخلاف الأمريكي مع إيران يتجاوز الملف النووي. نهاية الموجز، تلتقون الأخبار إن شاء الله في نهاية مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الجرجيسي في موعد استثنائي. أشكر لكم حسن المتابعة، ونواصل متابعة مباراة النادي الرياضي الصفاقسي وترجي الجرجيس وكل المواعيد الرياضية المتاحة اليوم. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديما ديما.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: ستوديو الصيف.
1: ستوديو

0: نرجع لكم جديد في استديو الصيف. نرجع لأجواء النقل المباشر لمقابلة بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اليوم الدفعة الأولى من الجولة الثانية. ذكروا في برنامج النقل عندنا مباراة ملعب الطيب الميري بصفاقس بالنادي الرياضي صفاقس وترجي جريس، وكذلك مباراة ملعب شتوي بالمرسى بين المستقبل الرياضي بالمرسى وتقدم سقيت الدير. نذكر نادي الأفريقي مازال متعادل بدون أهداف مع أمل حمام سوسة. الاتحاد المنستيري مازال متعادل بدون أهداف أيضا مع الملعب التونسي. توقيت والنتيجة عندك فتحي الصامت، من بعد نمشي لهدي السياري. تفضل فتحي.
1: نعم نعم، شكرا لكم سيدة ملعب طيميري. 35 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول من لقاء الانسياسي ترجي جرجيسي، والنادي الصفاقسي مازال متقدم على فريق ترجي جرجيس بهدف مقابل صفر، هدف محمد ترابلسي في دقيقة 23.
0: شكرا لك هدي السياري، تفضل في ملعب شتيوي.
2: شكرا لكم. 37 دقيقة لعب هنا في ملعب عبد العزيز الشيوب بالمرسى، والتعادل لحد الآن مازال سيد موقف 0-0 بين مستقبل المرسى والتقدم الرياضي بسقيت الدير. ثربة ركنية الآن لفريق القنوية على يسار الحارس عبد القادر شوية في تنفيذ ثربة الركنية. اللاعب محمد ريان الحمروني القادم من الترجي التونسي، محمد الحمروني يستعد لتنفيذ ثربة ركنية قد تأتي على يسار الحارس عبد القادر شوية. محمد ريان الحمروني يعطيه الحكم بشارة التنفيذ، تنفيذ ضربة الركنية، ينفذ الكرة. محمد ريان الحمروني في القائمة الثانية يطلع بالرأس، الهدف الأول، والهدف الأول للمستقبل الرياضي بالمرسى، الهدف الأول للمستقبل الرياضي بالمرسى في الدقيقة بالضبط الدقيقة 38. يفتتح النتيجة اللعب نور ماني يفتتح النتيجة لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى بعد عملية الركنية الأخيرة اللي نفذها محمد ريان الحمروني، وبالرأس داخل منطقة جزاء نور ماني يتمكن من افتتاح النتيجة هنا في ملعب عبد العزيز الشيوب بالمرسى. 1 لمستقبل مرسى، 0 تقدم سكيت الدير في توقيت 38 دقيقة لعب من هذا الشوط الأول.
0: شكرا لك هدي السياري. نرجع الملعب الطيب الميري بصفاقس فتح الصامت، تفضل.
1: شكرا. 36 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، مخالفة إذا يتحصل عليها فريق النادي الرياضي الصفاقسي. قبل ذلك يظل ثم تماس، كانت إصابة على ما يبدو لموتيابا. طبعا نذكروا نورماني كما كان نسمع تونس اللي سجل لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى اللي تألق بشكل كبير في الرابطة المحترفة الثانية، يظل حتى كان مطلوب من العديد الأندية في الرابطة الأولى. سيدي
3: فعل نورماني وقت اللي سمعت الاسم تو هدي في الرابطة الثانية، معناتها لاعب حمل حمام سوسة، وهذه الانتدابات اللي هذا لاعب عنده مستقبل وانتظروه في البطولة المحترفة الأولى.
1: نعم نعم، إذا المخالفة
0: قبل لحظة برك فتحي، فضل هدي
2: الحكم يعود الى عمليه غرفه الفار ويلغي الهدف، وبالتالي تبقى النتيجه تعادل 0-0 هنا بين مستقبل المرسى والتقدم الرياضي بسقيت الدير بداعي مخالفه لدفاع التقدم الرياضي بسقيت الدير.
0: شكرا لك. اذا انتقد النتيجه على حاله واللي هي تعادل سلبي 0 مقابل 0 بين تقدم سقيت الدير ومستقبل المرسى. طبعا ما عندناش احنا الصوره التلفزيونيه وما عندناش النقل التلفزي للمقابله هذه باعتبار انه باش تكون مسجله، يعني تسجيل فوري، هذيك علاش ما نجموش نعلقوا سينيزار على اللقطات الخاصه بمباراه تقدم سقيت الدير ومستقبل المرسى. احنا عندنا صوره ملعب الطيب المهيري بصفاقسي، معناها حتى وعندنا كان الصوره هذه. على كل غرفه الفار اذا تدخل وتلغي الهدف في
4: الغالب. حابين نتبعوا مقابلة سقيت الدير، ومع حبنا واحترامنا الكبير لهذا الفريق الكبير سقيت الدير الحمد لله دخل الفار، ومعناها وان شاء الله نقولوا احنا مش تكون انطلاقه متاع الفار ان شاء الله.
0: نعم شكرا لك فتحي صامت، نرجع لك.
1: شكرا لك. إذن الكرة في وسط الميدان، الكسح على مستوى وسط الميدان من جلبة الرجل هذا الجرجيسي، تبقى الهجمة على الجهة اليمين هذه المرة، دخلت الكرة للمجد رجيلي، وزع الكرة داخل منطقة الجزاء، تدخل الدفاعي من جانب حبشي هذه المرة، لكن قبل ذلك ثم تسلل على ما يبدو مرفع التسلل لصالح النادي هذا الصفاقسي.
0: الملعب التونسي افتتح التسجيل والنتيجة أمام الاتحاد المنستيري، هدف مقابل صفر للملعب التونسي. وائل الورغمي في دقيقة 31 ونلعب حاليا في دقيقة 34. فتحي تفضل.
1: نعم نعم، 39 دقيقة هوني، دائما سبقتني الصفاقسي 1-0. كرة ترجع لكيفا مونديكو، حمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي مازال محافظ على كرة مع علي معلول. علي معلول يرجعها لحمزة المثلوثي. نعم
0: هذه السيارة تفضل.
2: لا فقط للتوضيح قاعد اسمع فيك منس المعذرة لأنه يعني التقني في اتصال فقط قاعد اسمع فيك بالمعذرة.
0: تفضل بي أنا عندي جديد هذا الاتحاد المنستيري الإجابة تجي سريعة ويعدل في مباراته ضد الملعب التونسي هدف مقابل هدف رائد بوشنيبة في دقيقة 34 عدل الاتحاد المنستيري إذن 1-1 في مباراة الاتحاد المنستيري والملعب التونسي. ديما وين ما ثم جديد أكيد نكونوا معاكم في الموعد وفي المباشر. فتحي الصامت
1: شكرا. 6 دقائق قبل ما يفصل الشوط الاول في توقيت القانوني كره ترجع لصالح الترجي هذا الجرجيسي من جديد على طريق خليل القصاب يوزعها مباشره لرجيلي لكن ثم تدخل الدفاع حمزه المثلوثي علي معلول مباشره لترافا ويحاول ترافا مره اخرى انه ينهض لكن القصاب يقول له انا موجود من جديد ويسقط بكلتا يديه. فماش انذار هذه بعد هيك تعدى قدام أنظار الحكم محمد علي قروية معناها واضحة اللمس بالقميص وخليه في القاعة وبزوز يدين والحكم قدام أنظاره ويقول له مخالفة وكهو معناها
4: بصراحة في هذه بصراحة من المفروض معناها وتطبيق للقانون وبدون اجتهاد معناها كان على الحكم أنظار لاعب ترجرجيس غريبة
1: واضح على كل يظلي مش تحاملنا على الحكم ولا تحاملنا على المنافس لكن إذا كان ثم قانون يطبق يطبق.
4: لا لا شو فتحي لو احنا ما متحاملوش على الحكم وانا يدو كان سنام عن الساعة قلت انه في الزوز وراقك تدخلات قلت الحكم معناه اكتفى بالتنبيه الشفوي فقط مراعاة لسير المباراة اللي كانت معناها مباراة رايضة لكن في اللقطة هذه معناها هذه سيدي لونتيجو معناها هذه سلوك غير رياضي ولا معناها ما فيش اجتهاد تطبيق القانون واضح. فقط
0: نعم
3: الأغرب من هكا يعني زراي هجمة واعدة معناتها كانت المساحة فارغة أمامه اللاعب هذا وكان تعدى معناتها ربش يلقى روحه معناتها على الرواق ليبر معناتها بصفة غريبة معناتها ما قدامه حتى مدافع
1: كان بشعب الهجمة اختيرة لصالح النادي الصفاقسي. على كل نرجع للمباراة نرجع للوصف قبل 4 دقائق ونصف من نهاية الشوط الأول في وقته الأصلي والمخالفة لصالح النادي الذي الصفاقسي برشا تدخلات وبرشا دفاع بدني في هذه الدقائق الأخيرة يظل المقابل قال عليها نزار رايضة مع
4: شرايطة بدأت تسخن
1: تسخن تسخن في الطابع الإيجابي طبعا لكن ليش معناها مقابلة سهلة معناها ثم دفاع وثم كل فريق وهذا طبعا حق مشروع كل فريق يحاول لكن ثم بعض التدخلات مبالغ فيها ان شاء الله على كل سلامات كل اللاعبين نعرف ان الجوله الاولى فيها برشا اصابات
4: هي تدخلات
1: الجوله الثانيه تكون صعبه
4: سمعت نعم. تدخلات مبالغ فيها وحتى شويه تمثيل من بعض اللاعبين زاد اكيد انه معناها تقول ما كتار الطيحه تقول معناها ضربه كبيره وهي معناها مخالفه عاديه جدا لكن التمثيل كان اكثر منه معناها
1: على كل حمزه المثلوثي ينطلق على اليسار هذه المره حمزه المثلوثي ثم ترابي يطلع في الكره لكن تخلط ليه قبولي أقبولي متيابا الحكم يقول مخالفة ضد أقبولي ثاني مرة أقبولي تقريبا يعزز عن ترويض الكرة سينيجي مرة على الجهة اليمنى الكرة معرفش يروض المرة هذه كيف في ظلي كأنه ثم شوية تراجع بدني ولا سوء تركيز
3: فتحي وقت اللي تعطيه كرة قصيرة ويعمل لي كارتمون اللي عملها شف لي كارتمون بتاع صغيكي حل برشا معناتها تماشي نجم يخليك الليبر متاعه سنتر ديجرافيتي ضع نوك بطبيعته ما يلقاش روحه مش فنيا الطريقة اللي يستقبل بها الكرة غلطة يا تمشي للكرة باش تستقبلها وهي جايتك يا تستناها وتبلوكيها في محالتين هو الحالتين الزوز ما استعملهمش يقعد يتعامل على بدنه ويفتح الرجل نتاعو باش ياخذها الكرة هذاك علاش ما ينجمش يحصل استقبال
1: واضح حتى ما صالح الترجيسي مباراة خالد الصفيقسي كرة على الجهة اليسرى كرة تتوزع مباشرة تخلط فئة دافيد روي الكرة تقص من ترابلسي علي معلول والكرة ترجع من دفاع الهجوم عفتر الجرجيسي تسديد فوق المرمى بقليل فوق المرمى بقليل هذه التسديدة من جانب الترجي هذا الجرجيسي عن طريق رجيلي برشا أخطاء على مستوى الدفاع على مستوى يعني الرولونس خاصة سينيجي مفقود في النادي الصفيقسي في هذه الدقائق حتى مع دحمان شفناه للزملاء ويطلب باش يقدم القدام اكثر لانه تعب شويه دفاع النادي الصفيقسي
3: وعلى مستوى التمرير الكره قاعد فما برشا اخطاء معناتها نعطيه في الكره للمنافس نجي نمرر للزميل في الملعب نعطيها للمنافس 3 و4 مرات صارت العمليه هذه دونك هذا مخطئ شيء هذا مخطئ
1: بالفعل اذا الهجوم يتعكس طب هذه لازم نعطيك الخط اونس
0: الوقت البديل في شتوي ماش قديش اضاف الحكم هيدي
5: 3 دقائق وقت بديل.
0: 3 دقائق منعش فتحي نرجع لك بعد شوية.
1: به فضل فضل
0: كل خطوة شوي نكمل ما تبقى من وقت في شتيوب المرسى مع هادي سيارة. تفضل هادي.
2: شكرا لكم. 45+2 لأن الحكم رفع اللوحة بعد نهاية الوقت القانوني والرسمي في الوقت البديل. دقيقة ثانية ولا زال التعادل 0-0 هنا في شتيوي بين مستقبل مرسى والتقدم الرياضي بسقيط الدير. رمية تماس, رمية تماس للمرسى على مستوى الجهة اليمنى في تنفيذ رمية التماس. أسامة البحري نفذ الكرة طويلة ترجع من دفاع التقدم من جديد. كرة تقدم الرياضي بسقيط الدير, اللاعب نور رماني ولكن الكرة تقطع من فريق مستقبل الرياضي بالمرسى. أسامة الشبالي الكرة خطيرة على مستوى الجهة اليسرى لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى. كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى العرضية ولكن الكرة تمشي. الحكم يقول ضربة مرمى ورمية تماس, رمية تماس انه قام تردد الحكم عبد السلام ماني بين أن كرة خرجت ومشت التماس. على كل رمية تماس لفريق الكناوية تتنفذ بسرعة على مستوى الجهة اليسرى. كرة عرضية داخل منطقة الجزاء مازال اختار لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى. أسامة البحري, أسامة البحري يرفع كرة لكن ترجع من دفاع ممتاز جدا مدافع وقائد فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير مصعب العجيلي. يرجع الكرة تقطع من جديد من دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى. كرة على مستوى دارت وسط الميدان تتبدى كرة على مستوى الجهة اليسرى تمشي لفيليب باتشو الهجوم لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى. على مستوى الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء تسديدة فوق مرمى الحارس عبد القادر شوية تمشي ضربة مرمى, ضربة مرمى لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير. شي نفذ ضربة المرمى عبد القادر شوية قد تأتي صافرة الحكم عبد السلام ماني في قادم الثواني. شي نفذ الكرة عبد القادر شوية لكن فما لاعب فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير ملقى على رد الميدان وتأتي صافرة الحكم عبد السلام ماني بانتهاء هذا الشوط الأول هنا في شتيوي بالتعادل 0-0 بين مستقبل مرسى والتقدم الرياضي بسقيط الدير. لكم الكلمة متقارنة مع مطلع الشوط الثاني بإذن الله.
0: شكرا لك هادي السياري من ملعب عبد السلام مرسى. إذا نهاية شوط أول بالتعادل السلبي 0-0 بين مستقبل مرسى وتقدم سقيط الدير في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. يبدو لي دخلنا في الوقت البديل فتحية.
1: نعم كانك حاضر أنس في ملعب التيميري. دقيقة وشو دقيقة تقريبا دقيقة في الوقت البديل. الحكم أضاف 3 دقائق في الشوط الأول كوقت بديل ونتيجة دائما 1-0 لصالح النادي الصفاقسي. صراحة الحكم يتعامل مع المخالفات على مستوى البطاقات الصفراء بكثير من السلبية. برشا لقطات صراحة تستحق الورقة الصفراء. إذا كان يستحق الورقة الصفراء لازم يعطيها الورقة الصفراء. ما كانش اللاعبية مش تدخل في مسألة الاندفاع البدني المبالغ فيه. وطبعا تقول مدام الحكم ما يعطيش في ورق صفر الولي نجزف على مستوى التدخلات وهذا اللي قاعد صاير لحد الآن. صراحة لازم شوية كبسة
4: تشجع بشي تشجع الملاعبي ليش معناه يزيد يرتكب مخالفات أكثر.
1: مدام إذا مش عقوبة, مدام إذا مش عقوبة نتجازف كيف كيف. هذا اللي قاعد صاير لحد الآن. وبصراحة الحكم في النقطة هذه في شوية سلبية رغم أنه بدنيا صراحة قريب برشا مش تعطيه حقه. زاد في نقطة إيجابية الحكم قريب برشا من كل المخالفات اللي تتصفر. يعني يجم يقرر بسلامة وبدون أي مشكلة نوعية المخالفات وهل تستحق إنذار أو لا. يعني قريب برشا من كل اللقطات اللي قاعدة واقع لحد الآن. يقبل دنيا الطيبة من الحكم محمد علي قروية. الكرة مباشرة لفائت اللعب حسن مدود راجو تخلط حبشية. الكرة تتقص مجابة مش في نهار اليوم مجابة بصراحة كما استنسنا به شوية لربما من كذلك الكرات اللي قاعدة تصله فيها شوية صعوبة. هذا الهجوم لصالح تاريخ جرجيس داخل منطقة الجزاء. العمليه متوسطه الكيسه كره 1-2 يخرج دحمان ياخذ كره. ثم ملاحظه لمطيبه.
3: لا فتحي مطيبه قاعد بياخو على اليمين وبالنسبه بن علي بالنسبه لمحمد طرابلسي ياخو على اليسار. معناتها محلول وسط الملعب ما عادش ما عادش موجود.
1: هذا برشا مره يرجع لتالي.
3: نعم حتى كي جاوا خارجين بالكره من الدفاع باش تعداو لوسط الميدان للهجوم قاو مشكله كبيره. نادي الصفاقسي قاع مشكله كبيره في التدرج بالكره من الدفاع للوسط ميدان للهجوم. علاش؟ خاطر ملاعبي وسط الميدان كما قلنا راهم مش موجودين بالكل. معناتها التغيير لازم يكون على مستوى وسط الميدان اجباري والوقفه الملاعبيه في وسط الميدان اذا ما تتصلح.
1: نعم هذا هجوم مصري عمل مثلوثي لك تتقسم دفاع الترجي هذا الجرجيسي بعد ثواني على نهايه الثلاث دقائق. ممتاز محمد طرابلسي دفاعا وهجوما اليوم في هذه المباراه. حط كره في التماس كان شوف في جاكمبي. جاكن بي بجنبنا فعلى مستوى المنتدب الجديد الكاميروني لفريق النادي الصفاقسي مش موجود اليوم صحيح لا في القائمة الأساسية لا في القائمة الاحتياطية لكن موجود على المدارج مؤهل لمحالة يمكن الجولة القادمة يكون حاضر. جاكن بي ممكن حل من الحلول اللي يزم يقع حل وسط الميدان اللي حكى لي نجي منذ شويه جاكمبي اللاعب الكاميروني. وفي هذه الاونه بالضبط اذا الحكم محمد علي قرويه ينهي الشوط الاول من مباراه نادي الصفاقسي ترجي الجرجيس بنتيجه 1-0 لصالح النادي الصفاقسي. محمد ترابلسي دقيقه 23 سجل الهدف الوحيد لحد الان في المباراه والهدف الثاني لي في الموسم بعد هدف الملعب التونسي سينيجي في دقيقه تقريبا. شو نجم نقولوا الشوط الاول هذا بالنسبه للمباراه للفريقين
3: بالنسبه للمقابله بالشوط الاول؟ معناتها بالنسبه للنادي الصفاقسي اول فرصه قام بها وكانت فرصه منظمه سجل بها هدف، بعد ذلك معناتها ما خداش كما يلزم اللعب، ما خوش قاعد يلعب على ركائز اساسيه. ترجي جرجيس قاعد كل مره يقرب معناتها للحارس دحمان، قاعد سدد مرتين على المرمى، خرج على الاطراف، قاعد يلعب في ضر زاد علي معلول، كل مره وين علي معلول يطلع الا وتلقى في الضر نتاعو، معناتها يطلع لاعب غاديك يترمى له في الكونتر هذيك باش يتعدى. دونك ترجي جرجيس قريب برشا يلزم في الشوط الثاني إجباري يقع تغيير على مستوى وسط الميدان، على مستوى رجوع اللاعبين زاد بعد ما يخسروا الكره باش يرجعوا هما قدام الكره، مش هما قاعدين قدام الكره وراهم. هذا مشكل كبير في النادي الصفاقسي.
1: واضح سينيجي. اذا انس نعطيك الخط ونرجع ان شاء الله مع بدايه الشوط الثاني من هذه المباراه
0: باذن الله. شكرا لك فتحي صامت، شكرا نيجي جراد، شكرا هادي السيار. اذا خليني نذكر نادي الرياض الصفاقسي انهى الشوط الاول متقدم على الترجي الجرجيسي هدف مقابل صفر، هدف محمد الطربلسي في الدقيقه 23. مباراه ملعب عبد العزيز تيوب بالمرسى بين المستقبل الرياضي بالمرسى وتقدم سقيط الدير، وفات في شوطها الاول بالتعادل 0-0. نادي الافريقي كمل الشوط الاول مع امل حمام سوسة متعادل 0-0، ومباراة الاتحاد المنستيري الملعب التونسي التعادل 1-1 بين الفريقين. طبعا في نهاية الأشواط الأولى، وخليني طبعا ديما نركز وإحنا على مباراة نادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي باعتبارها منقولة تلفزيا، بخلاف يظهر لي سي نزار يعني التساهل اللي شفناه من الحكم مع المخالفات، وشفنا برشا تدخلات وبرشا لقطات كان تستحق أكثر صرامة من الحكم. يظل بخلاف هذية ما شفناش حاجة تستحق ربما الانتقاد للحكم هذية
4: بالفعل، معنى ما شفناش حاجة معنى كبيرة. الحكم رو قاعد يجتهد واجتهادات وأغلبيتها معنى صايبة، معنى المخالفات فنيا قاعد يصفر، لكن لكن العيب معناها الوحيد انه هو في العقوبه في العقوبه الاداريه ما كانش صار معناها. وانت عندك ورقه صفر وعندك ورقه حمراء تنجم تستعملها وقت اللي يلزمك تستعمل. صحيح راهو يعني مش نحكي حكم، راهو احيانا يلزمك تستحفظ على المقابله نتاعك، انت ما تمشي تدخل معناها بلغه القوه. لا لا لا، لا تكون صلبا فتكسر ولا تكون لينا فتعصر. الحكم شو عمل؟ دخل مقابلته، قام مقابله معناها سهله، مقابله ما فيها حد شيء تقريبا، مقابله مش نقول مقابله وديه، يمكن بعض المقابلات الوديه تعديت فنيا معناها اقوى من المقابله دي، حب يستحفظ على المقابله نتاعو. انا ان شاء الله الراي نمشي معاه، لكن بعد انت كحكم لازمك تكون فايق، كي تلقى انه الامور مش تخرج عن السيطره استعمل سلاحك. نعم. اللي هي ورقه صفراء. الانذار الاول للحكم، الانذار الاول للحكم، التنبيه معناه بصوره اخرى جاء من لقطه نتاع موتيابا، معناه جرس الانذار للحكم نقص، الحكم فيق، راه المقابله يمكن مش تخرج من يديك، الحكم ما فيقش على روحه ما عطاش ورقه صفراء. نعم. كانت نتيجتها بدينا نرى في بعض التدخلات
0: العنيفه
4: اللي بصراحه تستوجب ورقه صفراء سواء من لاعبين نادي الصفاقسي او
0: ترجي
4: جرجيس. اجمالا الحكم مش قاعد يقدم في مقابله خايبه، مش قاعد يقدم في مقابله دنيا فنيا، قاعد يصفر لياقه بدنيه ممتازه وممتازه جدا بطبيعه الحال، احنا مازلنا في بدايه موسم ومعنا مازالوا كيما كملوا الاختبارات البدنيه نتاعهم. الحكم شويه رجع روحه في العقوبات الاداريه، ونتمنى له التوفيق في الشوط الثاني
0: ان شاء الله يا ربي. احنا نرجع لكم زادة كيف مع انطلاقه الاشواط الثانيه في مباريات مستقبل مرسى وتقدم ساقيه الدير ونادي الصفاقسي ترجي الجرجيسي. نرجع لكم بعد شويه في استديو صيفا.

0: ستوديو سيف.
1: ستوديو سيف. هذا هو استوديو الصيف، نرحب بكم من جديد معنا في المتابعة والمرافقة. هذا هو أجواء الصيف. خليني أقول ونذكر أنه آخر ويكند في شهر أوت في فصل الصيف بالطبيعة، لأنه بعض الأيامات تفصلنا على فصل الخريف وكذلك شهر سبتمبر. إن شاء الله كل عام وتوما حين بألف خير. احنا في استوديو الصيف بدينا معاكم من الأربعة ومازلنا متواصلين حتى الثمانية ونصف متعليل، ونذكر أجواءنا الرياضية 100% الحدث طبعا الجولة الثانية من بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم دفعة أولى انطلقت بتبيعة الأربع ونصف متاع العشية المقابلات. تابعنا الأشواط الأولى. خليني نذكر سريعا بالنتائج في الأشواط الأولى. النادي الإفريقي متقدم، نادي الإفريقي متعادل مع الأمل الرياضي بحمام سوسة بدون أهداف. مستقبل المرسى متعادل بدون أهداف مع تقدم ساقيت الدير. الاتحاد الرياضي المنستيري متقدم على الملعب التونسي 2-1. سجل أهداف اتحاد المنستيري رايد بوشنيبة في دقيقة 34، صالح البرهومي في دقيقة 45، ووائل الورغمي كان سجل هدف الملعب التونسي في دقيقة 31. ونادي الرياضي الصفاقسي متقدم على الترجي الجرجيسي هدف مقابل صفر، هدف محمد ترابلسي في دقيقة 23. في انتظار انطلاق الشوط الثاني من مباراة النادي الرياضي الصفاقسي وترجي جرجيس، عنا يظلي شوط ثاني انطلق في ملعب شتوي بالمرسى. معك هادي سيارة ناخذوا أكثر تفاصيل. مرحبا بك هادي.
2: أهلا بك من جديد. أنس تأتي مع ضربة جزاء لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى في الدقيقة 50، يعني الدقيقة الخامسة من بداية الشوط الثاني. عملية ضربة الجزاء كانت ضربة ركنية لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى على يسار الحارس عبد القادر شوية. نور ماني كان في التحام أحد مدافعي التقدم الرياضي بسقيدير، يسقط على أرضية الميدان والحكم يعطيه ضربة جزاء. الحكم الآن في اتصاله مع غرفة الفار ويقر رسميا ضربة الجزاء لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى في انتظار التنفيذ. لك الكلمة أنس إذا كان موجود فتحي في ملعب التمهيد.
1: شكرا لك. يبدو لي المقابلة في شوطة ثانية ما زلت ما انطلقتش عندك فتحي، التأكيد ناخذه من عندك. تفضلي فتحي مازال ما هوش حاضر، إذن بعد شوي يكون معنا في المباشر، لأن المباراة في شوطة ثانية مازالت ما انطلقتش بالفعل. ننتظر إذن الانطلاق. نرجع لك هيدي، نتابع ضربة الجزاء.
2: شكرا لك أنس. نور أو من الله بن حميدة هو من سيتولى تنفيذ ضربة الجزاء لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى. مازال وكأني بالحكم عبد السلام ماني ما زال يتثبت مع غرفة الفار حول عملية ضربة الجزاء. ننتظر على كل حال. الكرة في يد اللاعب من اللاعب الحميدة والعبد القادر شوية كذلك في مرمى، والكل ينتظر في قرار الحكم من مدى صحة ضربة الجزاء. ذكر قلت ضربة ركنية أو ضربة، كان ضربة ركنية لفريق مستقبل المرسى على يسار الحارس عبد القادر شوية. أثنبت الضربة الركنية، يأخذ كرة نورماني يسقط داخل منطقة الجزاء والحكم يقر ويعطي ضربة جزاء. والآن الحكم يتوجه بنفسه إلى شاشة غرفة الفار أو إلى شاشة الفار للتثبت بنفسه من مدى صحة ضربة الجزاء مع احتجاجات من جماهير مستقبل الجزاء. نعم
1: حب يقول انه ديما نفس الاشكال، معناتها نضيعوا برشا وقت.
3: الاشكال نضيعوا برشا وقت معناها في البار، معناها درج تقريبا واحنا نحكيو بالوريت وبعد نمشيو تحب ندرج اخر نثبتوا بعديك درج نقاش وكاو معناها نفس الاشكال.
1: نعم
2: هذه الاخطاء اللي تكرر يعني كل موسم تقريبا، خاصه في الموسم الفارط.
1: ونذكر انه في غرفة الفار الحكم درساف القنواتي، حكم الساحة هو
2: والمساعد وائل المحويش،
1: وائل المحويش وحكم الساحة هو عبد السلام ماني في مباراة مستقبل مرسى وتقدم سقيت الدير. مازال يثبت الحكم عندك هادي؟
2: الان الحكم قاعد يبعد في الملعب، يعني هذه من الطرائف اللي تتعاود في كل مباراة. الحقيقة المشاهد هذه نشاهدوها كان في كرة التونسية للأسف. على كل الحكم يتوجه قلت في مع شاشة الفار في حوار مع درصف القنواتي والمساعد وائل المحواشي. حكم عبد السلام ماني يعود إلى وسط الميدان

0: لوسط الميدان ويلغي ضربة الجزاء بالتالي، وتبقى النتيجة 0-0 هنا في توقيت 54 دقيقة لعب من عمر مباراة المستقبل الرياضي بالمرسى، وتقدم الرياضي بسقيت الدائر قلت 0-0 بعد إلغاء ضربة الجزاء من الحكم عبد السلام.
1: إذا ضربة جزاء ملغات لمستقبل الرياضي بالمرسى، وبالتالي تقعد النتيجة على حالها 0-0 بين الفريقين. نمشي ملعب الطيب المهيري بصفاقس، بداية الشوط الثاني معك فتحي تفاضل.
2: شكرا أنس، تحية لكم جديد بملعب الطيب المهيري بصفاقس. دقيقتين لعب على بداية الشوط الثاني من لقاء نادي صفاقس الترجي نادي الجرجيسي، خليناها 1-0 نفس النتيجة الحاصلة لحد الآن، 1-0 سباقية نادي صفاقس، هدف محمد ترابلسي في الدقيقة 23، كانت محاولة خطيرة برشا لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، تسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في الدفاع، والركنية لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي على يسار أيمن دحمان حارس مرمى النادي الصفاقسي، ركنية إذا لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. الحكم ينبع اللاعبين داخل منطقة الجزاء يعطي الإذن بالتنفيذ، تتنفذ الكرة عالية ترجع من أوكبوليل يرجع للدفاع في هذه الركنية مباشرة، محمد الترابلسي لمن ما وصلتش لأوكبولي، ترجع من فريق الترجي الرياضي الجرجيسي اللي يضغط في بداية هذا الشوط الثاني على دفاع النادي الرياضي الصفاقسي، كرة على الجهة اليسرى من جانب قصاب، ترجع من جديد في وسط الميدان عن طريق دافيد روي من جديد، الكرة تبقى لصالح مختار بن زيد، والعملية تتواصل لصالح روي من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي، كرة في وسط الميدان في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي، والهجمة خطيرة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي فوق المرمى بقليل، ثم تسلل في اللقطة الأخيرة على دفاع النادي الصفاقسي. ذلك بداية صعبة سيليجي من جانب دفاع النادي الصفاقسي، الترجي الجرجيسي منذ البداية خذ الأمور بجدية، يرغب في العودة بسرعة في نتيجة المباراة.
3: بالفعل فتحي، وقت اللي تشوف تمركز لاعبين وانتشار لاعبين ترجي الجرجيس، هذا يؤكد انه المدرب قاعد معنا تعمل شغله في وسط ما بين الشوطين. علاش؟ خاطر غير طريقه اللعب نتاعو، ولات ب3-4-3، معناتها قاعد يمشي للهجوم، من كان يلعب على الاول كان يلعب في 4-4-2، تو ولا 3-4-3 زاد على خط الهجوم، عرف اللي النادي الصفاقسي قاعد باش يبقى في المناطق نتاعو، دونك زادوا المهاجمين وخلى عنده مهاجم برك، ولا مهاجم برك قاعد صريح النادي الصفاقسي، هذاك علاش خلى 3 مدافعين فقط. هنا شفنا التغييرات اللي قام بهم المدرب، وزادك دخول لاعبين جدد باش يعطي الخطه التكتيكيه تبدا واضحه نتاعو، عكس النادي الرياضي الصفاقسي اللي قعد ديما في المناطق 18 نتاعو، تدرج بالكره صعيب في الدقائق هذو باش يخرج بها، ثم بعد ذلك ثم العديد من الكرات اللي ما عندهاش تكنيك، قاعده ماشيه ماهيش قاعده توصل كما يلزم، هذا قاعد معناتها نقطه سلبيه وسلبيه كبيره برشا النادي الصفاقسي، والخطر انه نجموا يعدلوا لهم.
2: نعم اذا كما قلت انطلاقه صعبه بالنسبة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي في بداية هذا الشوط الثاني، الترجي الجرجيسي تقريبا مسيطر في هذه الدقائق على دفاع النادي الصفاقسي، لفرصة أخرى لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، التوغل من جانب صادق التوج يرفع كرة داخل منطقة الجزاء بالراس، والدفاع ومناسبة ثانية، ومحمد الترابلسي يحاول يرجع الكرة، تبقى دائما لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في مناطق جزاء النادي الصفاقسي، شكون ثم في التدخل علي معلول في مناسبة أولى مناسبة ثانية تسديد، ومرة أخرى من بعيد التسديد خارج منطقة الجزاء، ومرة الكرة جانبية ضربة مرمى لصالح النادي الصفاقسي. تابع الجمهور صفر مش راضي على المردود في بداية هذا الشوط الثاني صراحة، ثم برشا ثغرات على مستوى الدفاع وعلى مستوى تشتيت الكرة على مستوى بناء الهجمة نادي الصفاقسي لحد الآن في هذه الدقائق الأولى من الشوط الثاني، 5 دقائق تقريبا، يعني فريق ترجي الجرجيس متمركز في مناطق النادي الصفاقسي، والكرة في الأخير تمشي لبلوافي تماس، ثم حتى تركيز في التمريرة الأخيرة.
1: نعم
2: تماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في مناطق دفاعية.
1: شكرا ليك، نعمل إطلال على ملعب بشتوي بالمرسى معك هادي سياري تفضل.
0: شكرا ليك أونس، 58 دقيقة لاعب من عمر مباراة مستقبل مرسى وعبد العزيز الشيو والمستقبل الرياضي بالمرسى في ملعب عبد العزيز الشيو بالمرسى، التعادل مازال 0-0، ترجع كرة بضربة ركنية وضربة مخالفة رمي تماس عفوا تتنفذ لمستقبل المرسى، والكرة تمشي ضربة مرمى ضربة مرمى قد المستقبل الرياضي بالمرسى تتنفذ من الحارس حمزة بشرفية تمشي كورة على مستوى الجهة اليمنى لقاء دل فريق عبد محمد عزيز الشاوش يمشي بالكورة على مستوى الجهة اليمنى ترجع لدفاع المستقبل قلت التعادل مازال 0-0 هنا في ملعب شتيو بالمرسى مباراة مستقبل المرسى والتقدم الرياضي بسقيط الدائر إلى حد الآن إلى حد دقيقة 59 من عمر هذه المباراة التقدم قلت 4 نقاط وقتيا لأنه المباراة الأولى كانت 2-0 أمام الشباب الرياضية بالعمران ترجع كرة للتقدم الرياضي بسقيط الدائر ولا كرة تمشي الكرة ضربة مرمى لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر كانت تسديده من لاعب محمد ريان الحمروني والكره خارج ارضيه الميدان يسقط الحارس قبل قدر شويه في توقيت 59 دقيقه لعب هنا في عبد العزيز الشيوخ بالمرسى ولا زال التعادل 0-0 في انتظار عوده اللاعب لكل كلمون.
1: شكرا ليك. النادي الافريقي مازال متعادل مع امل حمام سوسه 0-0 والاتحاد المنستيري متقدم على الملعب التونسي 2-1. نرجع لك فتحي الصامت في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. تفضل.
2: نعم 53 دقيقة لعب 53 دقيقة لعب في هذه المباراة هنا في لقاء نادي صفاقسي الترجي الجرجيسي مع تواصل تقدم نادي صفاقسي بهدف محمد ترابلسي ضد الترجي الرياضي الجرجيسي موتيابا على الجهة اليسرى لمن الكرة ما تمشيش كما ينبغي تتقص من دفاع الترجي الجرجيسي يرجع حسن مدو بالراس يعاود يرجع هذه الكرة لين الدربالي يرفع الكرة طويلة داخل منطقة الجزاء ما وصلتش ليد بالوافي تمشي ركنية كان خذاها بالوافي اكيد كانت باش تكون 75% هدف على الاقل لانه يعني تقريبا ما كانش عنده رقابه وحده داخل منطقه الجزاء لكن الدفاع متفطن الارتماء ايضا اللي كانت من جانب رجيلي بعد الكره للركنيه ركنيه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي علي معلول على يمين الحارس سيف الدين الشرفي علي معلول على مستوى تنفيذ هذه الركنيه الحكم ينبع اللاعبين داخل منطقه الجزاء ننتظر في التوزيع من جانب علي معلول ركنية لصالح النادي الصفاقسي تتوزع الكرة داخل منطقة الجزاء يخلص سيف الدين الشرفي بقبضة يدي بعد الكرة ترجع لترابلسي علي معلول ما خططلوش تتقص الكرة من جانب موتيابا ممتاز في عملية التغطية يرجع الكرة لحارس مرمى دحمان لمحمد ترابلسي على الجهة اليسرى محمد ترابلسي يتوغل في مناطق الترجي الرياضي الجرجيسي علي معلول 1-2 الكره ما خطتش لموتيابا تتقص من دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي لازم ثم حلول اخرى من جانب النادي الرياضي الصفاقسي تركيز برشا على الجهه اليسار صراحه وين ثم علي معلول وترابلسي تتقص الكره من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي في هجوم عكسي ويخلط الدفاع يقص هذه الكره من حمزه المثلوثي مباشره لكيفن مونديكو ممتاز الخروج بالكره لكن الدفاع متفطن صدق توج والهجوم الآن يتعكس لصالح الترجي الجرجيسي العملية لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي من أدم الطاوس والتسديدة من دافيد روي على مستوى التغطية مازال يسدد من بعيد فوق المرمى بقليل ضربة مرمى لصالح النادي الرياضي الصفاقسي التسديدة الأخيرة كانت من سامبا ديوف واضح كما قلت لحد الآن النادي الصفاقسي هجوميا ما شفناش بالكل تقريبا سينيجي 10 دقائق كاملة النادي الصفاقسي يقبل في اللعب يمكن هجمة وحيدة صارت ما كانتش مركزة والبقية اللعب الكلي صالح ترجي جرجيس
3: لكن آخر كلمة قلت تسديدة من سامبا ديوف قلب دفاع ترجي جرجيس شفناه قريب المنطقة 18 متر ويسدد مش يسجل معناتها شو هنا وقت اللي نعطيك معطى آخر في 6 دقائق ترجي جرجيس تحصل على 3 ركنيات الأغرب من هذا في تماس ضرب التماس على الشيط اليسار معناتها بالنسبة للنادي الترجي جرجيس نلقاو لاعبين النادي الصفاقسي العشر لاعبين رجعوا في منطقة 18 هنا شوفوا التخوف هذا الكل يدلوا على فم تخوف على مستوى قبول اي هدف لكن باش نصلحوا الوضعيه هذه يلزمنا نحاولوا نحسنوا وسط الميدان خاطر قاعدين لاعبين ترجي جرجيس يوصلوا بسرعه للمنطقه 18 النادي الرياضي الصفاقسي
2: على غرار هذه اللقطه ممتاز دحمان على مرتين ممتاز دحمان يظل ما اكثرش من اللقطه هذه تقريبا قال له سجل فقط ممتاز تمرير طاوس يظهر لي داخل منطقه الجزاء يسدد حمدي العبيدي ودحمان على مرتين يتمكن من اقتناص هذه الكره كانت الكره في طريقها الى الشباك دحمان فسخ هدف هذا بالوافي والهدف الثاني الهدف الثاني يد بالوافي يضيف الهدف الثاني لصالح النادي الصفاقسي في 56 دقيقه لعب يد بالوافي يضيف الهدف الثاني لصالح النادي الصفاقسي. والغريبة أنه كل هجمة واعدة للترجي الجرجيسي يتعكس فيها لزوم لصالح النادي الصفاقسي تولي هدف لصالح النادي الصفاقسي كما صار في الهدف الأول. نفس اللقطة عاودت في الهدف الثاني، النادي الترجي الجرجيسي كان قريب برشا من التعديل والهجوم يتعكس، كرة توصل بسرعة لإياد بلوافي داخل منطقة الجزاء، تمريرة ممتازة جدا داخل منطقة الجزاء، اللاعب اللي مرر له إذا كمان اشغلت إيمانويل أوكبولي، وأوكبولي تمريرة ممتازة جدا لإياد بلوافي بالمليمتر، بلوافي راوغ يدخل الكنترول كانت ممتازة جدا، الترويج داخل منطقة الجزاء والتسديدة كانت في اللونج المعاكس الزاوية المعاكسة، وإغالت بها الحارس سيف الدين الشرفي يكون الهدف الثاني لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. ذول النادي الصفاقسي سينيجي على مستوى عكس الهجوم، على مستوى ربما الهجومات المعاكسة، ثم الملاعبية اللي تجم تحط المهاجمين في وضعيات صعبة جدا على الدفاع الفرق المنافسة.
3: باش نعطيك نرجع زيدا لكلامك يا فتحي، قبل اللقطة هذه كانت فما نفس اللقطة توزيعة زيدا من شيرت اليمين إياد بالوافي، لكن المدافع خلطته وخرجها وقت اللي هو كان في حال زيدا كان نجم يخذ الكرة في نفس الوضعية، عودت نفس الوضعية يبيدها وسجلها إياد بالوافي. شوف هذه انفرادات، هذه عمليات معناتها ماهيش منظمة، لكن تجي في فراغات وقت اللي ترجي زي صد وقاعد يحاول باش يسجل، ثم الملاعب يقعد على الرواق اليمين يستنى في الكره دوب مخدها الدفاع اعطاها اليمين
0: الاول تقدم الرياضي بسقيط الدائر.
1: تفضل هادي
0: افتتاح النتيجه، ولكن الحكم يلغي الهدف مره اخرى. يلغي الحكم الهدف المعذره مره اخرى، الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل كان افتتاح النتيجه لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر عن طريق لاعب التقدم يبدو لي اكرم بالول، ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل، تبقى النتيجه 0-0. تفضل فتح.
1: شكرا لك. اذا نرجع لك سينيجي، تفضل كمل الفكره نتاعك.
2: تفضل كمل، لكن قبل ما يكمل فكرته جانبيه هذه الكره وهذه التسديده كانت فرصه الهدف الثالث لصالح النادي الرياضي الصفاقسي من جانب بيد بلوي في مره اخرى، يعني تقريبا اخذها داخل منطقه الجزاء راوغ وسدد الكره ذولي لحظه العرض من اشغال ذولي لحظتها للقائم
3: لجنب القائمه بالضبط. اما كما قلت تو معناتها هذوما فرديات، شفنا كيفاش كره في ثلاثه تمريرات سجل الهدف وقت اللي ترجي الجزائر قاعد يلعب منظم يحاول باش يسجل. انا هذه هي وقت اللي تبدا انت في ضعف وفي فراغ تستغل الفرص على الاقل اللي تجيك، تو هذا دفع معنوي جديد بالنسبه للنادي الصفاقسي، النتيجه تخدم لصالحه، وتو اياد بلوافي مش شوفوه برشا، علاش مش شوفوه برشا؟ خاطر ترجي الجزائر مش يصعد ومش يخلي فراغات، واياد بلوافي بالسرعه نتاعو اذا كان عنده لاعب ثاني يتعدى معاه نجم يسجل اكثر النادي الصفاقسي.
2: نعم شكرا لك سينيجي. ثم تغيير
4: مشكلة
2: النادي الصفاقسي، فما فار
1: في ملعب الشتوي بالمرسى
0: عذرا فتحي أونس، فما فار مرة أخرى، الحكم يتثبت مع دور صف القنواتي والمساعد وائل المحواشي لمدى صحة الهدف اللي سجله التقدم الرياضي بسقيط الدائر. أول ما يبدا جيد نرجع لكم إن شاء الله.
1: نعم معنا رجعنا للقطة متاع الهدف قبلك شوية. نعم. سينيزالو كان نعلقوا على هدف إياد بلويفي، هدف فتحي حبيت تقول حاجة؟
2: هي فقط تغيير صار، إياد بلويفي خرج ودخل مكانه غيث الصغير فقط. فضل
1: شكرا لك. إذن هدف إياد بلويفي سينيزالو
5: هدف شرعي معناها ما في حد شيء، يد بالوافي خرج معناها من وراء المدافع متاع ترجي الجرجيس.
1: نعم.
5: هدف لا غبار عليه، شرعي 100%.
1: فمشي ملاحظات اخرى نجم نسقوها للساده المستمعين؟
5: ما نجم نقول حد شيء معناها حقيقه للحق، معناها كي تجي انت باش تقيم الحكم في المقابله هذه ما تلقاش حاجه معناها اللي انت تجم تلومه عليها او تشكروا عليها. كيف
1: نعم بالنسبة لمباراة تقدم سقيط الدير المرسى، رغم انه ما عندناش صورة معناها
5: حسيت انه فار بامتياز
1: معناتها، وحسينا انه فما ما فماش برشا تفاهم بين حكم الساحة والفار من عرش والا
5: هي تقريبا معناها يوقع احتساب هدف وبعد معناها توقع نقاشات وبعد معناها يوقع الغاء وبعد ضرب الجزاء وبعد ما نعرفش كيفاش توا ما نوقع الغاء هدف بداعي التسلل وبعد في بالي قاعدين توا
1: يثبتوا في الفار
5: يثبتوا وقت اللي احنا نعرفوا راهو في التسلل معناها الحكم عنده حكم الفار نحكي يكون عنده معناها التصويره كامله قدامه نجم يحكم بكل اريحيه علاش نعم. الغاء بدايه تسلل بعد ديك عاود ارجع معناها احنا نقولوا هي مقابله فار تقريبا هذا الرابع تدخل للفار في هذه المقابله وان شاء الله تكون التدخلات صايبه
1: ان شاء الله يا ربي. هي دي سير نرجع لك من عرش شنو فما جديد بخصوص الهدف الاخير اللي تم الغائه.
0: إلى حد الآن الحكم متواجد داخل أرضية الميدان في اتصال يعني بالسماعة الخاصة مع غرفة الفار، وما زلنا في الانتظار اتخاذ القرار.
1: إذا كان ثم جديد أكيد الخط مفتوح باش ناخذوا المعلومة في وقتها. نادي الإفريقي مازال متعادل مع أمل حميم سوسة بدون أهداف، والاتحاد المنستيري متقدم على الملعب التونسي 2-1. ونرجع من جديد الملعب الطيب المهيري بصفاقس، معك فتحي تفضلي.
2: 62 دقيقة لعب الآن في هذه المباراة، ونادي الصفاقس متقدم في مقابل صفر. الكرة اللي فات نادي الصفاقس، عملية التوغل من جانب نادي الصفاقس عن طريق اللاعب جوسنا لولاندو اللي دخل في التشكيلة الأساسية لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. محاولة المراوغة داخل منطقة الجزاء، والكرة تمشي لصالح نادي الصفاقسي. ركنية جي على يسار الحارس سيف الدين الشرفي، يمشي للتنفيذ علي معلول في تنفيذ هذه الركنية لصالح النادي الصفاقسي. علي معلول على مستوى التنفيذ، ننتظر إذن في تنفيذ الركنية. علي معلول ننتظر في التنفيذ. تقريبا الحكم مازال ينبه اللاعبين داخل منطقة الجزاء. قالوا يلعب لين علي معلول، مازال ما تمش التنفيذ من جانب النادي الصفاقسي. التوزيع الان داخل منطقه الجزاء، سيف الدين الشرفي الى الجهه الثانيه، ركنيه اخرى لصالح النادي الصفاقسي، هذه المره على يمين سيف الدين الشرفي. اذن كما قلنا زوج تغييرات اللي تموا بالنسبه لفريق النادي الصفاقسي. على ما اظن جوسنا لولاندو كما قلت دخل المكان يد بالوافي، واللاعب الثاني اللي كان دخل غيث الصغير ذو اللي مكان موتيابا.
0: فتحي
2: فضل فضل
0: فقط، يعني بعد كل هذه الدقائق حتى أصبح اللاعبية يقومون يعني بحركات التسخينية والحماية، الحكم الآن يتوجه بنفسه إلى شاشة الفار للتثبت من مدى صحة هدف فريق التقدم الرياضي بسقيط أدير.
1: بصراحة بدون تعليق مع أنت الحكاية صاير في ملعب شتوي بالمرسى، معناها وقت ضايع، معناها هذا الكل تثبت من هدف فما تسلل ولا ما ثماش، بصراحة مشكلة كبيرة برشا.
5: معناها توقع بيت معناها درج معناها 5 دقائق ولا 7 دقائق هما يحكيوا معناها، وبعدك يمشي باش يثبت
1: رجال اللاعبين رجعوا يعملوا في الحركات الإحمائية. معناها هذا دليل
0: الحكم.
1: نعم.
0: الحكم يتوجه إلى أرضية الميدان ويلغي الهدف بداعي لمسة اليد قبل العملية اللي صارت الأخيرة بين قائد فريق التقدم مصعب العجيلي وحمزة بشرفية، وبالتالي تصبح تبقى النتيجة 0-0 هنا في المرسى بين المستقبل والتقدم الرياضي بسقيط الدير في التوقيت 64 دقيقة لعب من عمر هذه المباراة.
1: شكرا لي.
5: هو سؤال سلهادي معنا بعد قديش مش يزيد حكم
1: وقت بديل، معناتها ما قلش من 7-8 دقائق يضر
5: الحكم، نقولوش
1: اذا مش اكثر.
0: سامحوني فقط التوقيت 4:71 دقيقة لعب،
1: 71
0: التوقيت 71 دقيقة لعب. نعم
1: شكرا لك هيدي، نرجع لك فتحي السام تفضلي.
2: شكرا لك انس. فقط اللاعب اللي خرجوا اوكبولي دخل مكانه جوسنا لولاندو، والغيث الصغير مكان يد بالوفي.
1: واضح
2: ضم زوج تغييرات اللي تموا في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي. ظل مركز بمركز سينجي،
3: لا مش مركز مركز،
2: ولا ثم تغييرات في الانتشار
3: يد الوافي وقبوليه، معناتها زوج مهاجمين، دخل المهاجم برك ودخل متوسط ميدان دفاعي،
2: معناتها خطة قدم كيفاش ولاتو،
3: معناتها تو نورمالمون باش تقعد بيدا 5-4-1 باش تبدا تو نتصور هكا. بالنسبة لنا مازلنا ما ثبتناش بالضبط، أما نتصور أنه باش يلعب بطريقة 5-4-1.
2: فقط الصفاقسي ظل الكوكي يبحث ربما عن عنصر المباغتة وتأمين النتيجة الأكثر والأقل،
3: هو تأمين النتيجة وقل أضرار زادة من الإصابات زادة ما كتعرف. وقاعدين نمشيو في الفترة الأخيرة متاع المقابلة، معناتها الفترة الأخيرة متاع المقابلة هذا اللي رايح يبدا ديتراتاسيون متاع اللاعبين زادة كيف على مستوى المياه تنقص، دونك أوتوماتيكمون لازم اللاعبين تقرب لبعضها باش أقل أضرار.
2: واضح هيدراتاسيون، احنا هيدراتيت في الكابين معناها الوضعية ما نوصفلكش أنس، يعني حمام مائي بأتم معنى الكلمة في غرفة التعليق.
5: أي بصراحة بالحق ولا نعذركم خويا فتحي،
2: وضع والله وضع صعب جدا. نعم
5: نعم نعرف من المدارج أنا غاديك ونعرف من في الشمس، معناها حقيقة ربي صبرك منك.
2: صحيح على كل مش مشكل نكملوا نعلقوا على المباراة. وصلنا تقريبا 66 دقيقة لعب في المباراة وما زال الشخص متقدم بهدفين مقابل صفر. العملية 1-2 مع محمد الترابلسي ما تمتش. لولاندو كان قريب برشا من التهديف في توزيعة طلع بالرأس ما قاهاش، لكن تقريبا التمركز نتاعه كان جيد. لولاندو ترجع كرة من جديد علي معلول، موتيابا موتيابا على الجهة اليسرى يفضل يرجع كرة لحسمدو، حسمدو مازال محافظ على كورته. التمرير 1-2 مع علي معلول، الحكم يقول وصل ما فيش مخالفة. التسديد من حسمدو على مارتين شايف الدين الشرفي يا اخو، هذه الكرة بعد هذه التسديد الأخيرة من البوركينابي حسمدو ودراغو، حكم يقول اللعب يبقى حسمدو على أرضية الميدان. في لقطات كيف هكا لازم يوقف اللعب سيد الحكم،
5: هو ترك الأسبقية، لكن مش في الوضعية اللي يلزم يترك فيها الأسبقية. ايه. مش في الوضعية اللي يترك فيها الأسبقية
2: بالضبط، بالضبط. خصوصا في أجواء كيف هكا، خاصة في الأجواء كذية. على كل الحكم الآن يوقف اللعب واللعب يتوقف هنا في ملعب تيميلي أونز. تقريبا 17 دقيقة لعب، أسبقية تبدو مريحة للنادي الصفاقسي أمام الترجي الجريس 2-0.
1: شكرا لك هادي السياري ملعب شتوي بالمرسى، تفضل هادي.
0: شكرا لكم. 74 دقيقة لعب هنا من عمر مباراة مستقبل مرسى، والتقدم الرياضي بسقيط الدائر لازال تعادل 0-0. هو التغييرات المستقبل الرياضي بالمرسى، خروج أمان الله بن حميدة ودخول فراس عيفية وخروج هارون العياري ودخول يوسف داو. قلت لحد الآن التعادل 0-0 بين الفريقين. لنا كولينج بريك بتاع الشوط الثاني، ما نعرفش نفس اللي في ملعب طيب الميري ولا يعني لاعب متوقف الآن. نعود إلى فتحي ولا أنس.
1: شكرا لك. نذكر أنه نشرة أخبار الستة اليوم بش تجيكم استثنائيا بعد نهاية المقابلات، يعني بعد ما نكملوا النقل المباشر تجيكم نشرة أخبار الستة في توقيت استثنائي بتبعية الحال. نرجع لك فتحي تفضل.
2: نعم، على كل الوقت المخصص للراحة وشرب الماء مازال ما صارش في ملعب تيميري، نلعب بسيقة 68 هذيك علاش ربما هذه سابق شوية وقت دقائق في ملعب الشتوي والمخالفة لصالح النادي الرياضي السياقسي. لكن بالتأكيد إذا كان مشيت الأمور بصفة عادية مقابلة تيميري مش تفوق قبل مقابلة الشتوي. كورة بمو
1: به انقطع الخط من ملعب الطيب الميري بصفاقس، ان شاء الله يرجع لنا الصوت بعد شويه مع فتح الصامت. هذه السيارة اذا نرجع لك تفضلي.
0: 75 دقيقه لعب هنا في ملعب الشتوي، التعادل اصفار بين مستقبل مرسى والتقدم الرياضي بسقيط الدائر. باش ترجع الكره بالرمي التماس لمستقبل مرسى، باش ينفذ رمي التماس قائد فريق الكناويه محمد عزيز الشاوش، باش ينفذ رمية التماس لفريق المستقبل الرياضي من مرسى في مناطق تقدم رياضي بسقيط الدائر. لكن ياخذ الكرة أسامة البحري باش يتولى تنفيذ رمية التماس على مستوى الجهة اليمنى في مناطق المستقبل تقدم رياضي بسقيط الدائر. تتنفذ رمية التماس داخل منطقة الجزاء، الكرة لمستقبل مرسى وتمشي ضربة مرمى لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر. ضربة مرمى باش ينفذها الحارس عبد القادر شوية، ضربة مرمى أولى تأخيرات التقدم الرياضي بسقيط الدائر. نشوف في اللعب أوبينا ساميويل يستعد للدخول ويخو مكان اللعب الرقم 6 لتغيير قبل يعني قبل تغيير مستقبل مرسى. خروج اللعب كوني خلفه هذا التغيير الثالث، ودخول اللعب فقط نتأكد من الرقم لأن الحكم الرابع رفع اللوحة فيها الرقم 6، معناش رقم 6 في فريق مستقبل مرسى هو اللاعب الرقم 30. الحقيقة لخبطة كبيرة في الأرقام. على كل التغيير الآن أولى تغييرات فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر، خروج اللاعب أكرم بهلول ودخول اللاعب أوبينا ساميويل، أولى تغييرات فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر. فقط نتأكد من التغيير الثالث في صفوف فريق المستقبل الرياضي بالمرسى، هو خروج الكوني خلفه ودخول يبدو لي ريكي هانس. ريكي هانس ثالث تغييرات المدرب عماد بن يونس في توقيت 77 دقيقة لعب. تعادل أصفار، تمشي كرة لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر. رمي تماس باش ينفذها قائد الفريق مصعب العشيري، مصعب العشيري نفذ رمي تماس لفريق التقدم في الاستقبال ريكي هانس. أول لمسات ريكي هانس، ريال الحمروني يحط كرة على اليسار لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى. اللاعب فراس صيفية والكرة تمشي رمية تماس. ماذا يقول الحكم؟ رمية تماس لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر في مناطقه على المستوى الجهة اليمنى. يمشي للكرة في قائد الفريق موسى عبد العشيري، ينفذ الرمية التماس، يلعب الكرة مع بهاء الدين المولي والحكم يعطيه ضربة مخالفة بعد العملية الأخيرة مع أسامة جبالي مدافع المستقبل الرياضي بالمرسى. باش تنفذ ضربة المخالفة لفريق التقدم، باش ينفذها اللاعب الرقم خمسة بيرترون إبراهيم، ينفذ الكرة طويلة الهجوم لفريق التقدم الذي بساقط الدائر. الكرة داخل منطقة الجزاء لفريق التقدم، لكن أوبينا يرتكب خطأ، أوبينا سامويل على أسامة البحري على دفاع المستقبل الذي بالمرسى، والحكم يصفر مخالفة. يبقى على أرضية الميدان أسامة جبالي.
1: نعم.
0: في توقيت 79 دقيقة لعب، ولا زال التعادل 0-0 بين مستقبل مرسى والتقدم الرياضي بساقيط الدير.
1: شكرا لك هادي سياري من ملعب شتوي بالمرسى. نادي الافريقي مازال متعادل بدون اهداف مع امل حمام سوسة، والاتحاد المنستيري متقدم على الملعب التونسي هدفين مقابل هدف. نرجع لك فتح الصامت في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، تفضل.
2: شكرا انس. 72 دقيقة لعب في المباراة، نادي صفاقس متقدم بهدفين مقابل صفر، ثنائيه محمد الربلسي وكذلك اياد بالوافي. ترجي جرجيس كان قريب برشا من التهديف عن طريق حمدي العبيدي، والتالق كبير كان من ايمن دحمان لفسخ هدف، والتسديده الاخرانيه كذلك كانت فوق المرمى من جانب هجوم الترجي الرياضي الجرجيسي اللي ضغط تقريبا في الدقيقه الاخيره على دفاع نادي الصفاقسي. يرجع بناء الهجوم الان من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي، طريق سامبا ديوف، كره تخلط هذه المره لفئات هذه جرتيلا، هذه جرتيلا اللي دخل منذ قليل في تشكيل ترجي الرياضي الجرجيسي مكان صادق توج. ترجع الكرة مرة أخرى لفئات ترجي جرجيس، كرة من سامبا يوزعها طويلة، والتسديدة وتوزيع داخل منطقة الجزاء، الرأسية من الخلف تكون من قبل اللاعب بولوسيان، وتمشي ضربة مرمى لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. كما قلت النادي الرياضي الصفاقسي لحد الآن يعني عرف كيف يتقدم في النتيجة في هذه المباراة، رغم أنه ما قدمش مقابلة كبيرة، لكن باستغلال الفرص اللي ما كانتش كبيرة برشا على اللي تحصل عليها، لكن عرف كيفاش استغل الفرص الخطيرة خاصة اللي تحط له بهجومات معاكسة بتمريرات دقيقة، فسخ بها دفاع ترجي جرجيس وتمكن من تسجيل زوز اهداف، رغم انه زوز اهداف كما قلت كانوا مسبوقين بهجمات خطيره جدا لصالح الترجي الجرجيسي. على غير هذه اللقطه مدى وقت التسديد وممتاز دحمان مره اخرى يفسخ هدف لصالح الترجي الجرجيسي. كره ما حبتش حمدي العبيد اليوم لتقريبا برشا مرات يجي راس راس مع دحمان، ودحمان يكون في الموعد،
3: هو دحمان يكون في الموعد، ومش نأكد عليها. الحالة الثانية نتاع مونديكو اللي مرتين وقت اللي دحمان خرج كرة على الجناب إلا وتلقى مونديكو هو في استقباله باش يخرجها من منطقة 18، لولا كيف كيف، والتو الثاني مرة كيف كيف بعد ما تعرض لها دحمان، مونديكو من جديد هو اللي شتت الكرة وخرج على الجناب.
2: واضح. وهذه لقطة أخرى توزيع تمشي ضربة مرمى لصالح النادي الرياضي الصفاقسي.
1: خليني نعمل
2: مازالوا 74 دقيقة، 74 دقيقة في المباراة، تفضل.
1: نعمل اطلال على ملعب شتوي بالمرسى مع زميلنا هادي سياري. خلينا نتيجة 0-0، تفضل.
0: شكرا لك. 81 دقيقة لعب هنا في ملعب عبد العزيز شتوي بالمرسى، تعادل أصفار بين مستقبل مرسى والتقدم الرياضي بسقيط الدائر، ومرة أخرى الحكم عبد السلاماني يتثبت مع غرفة الفار حول عملية صارت الأخيرة، هجوم لمستقبل مرسى من محمد ريان الحمروني يسقط على خط 18 الجانبي، يعني من جهة الركنية فيها يعني اختلاف هل هي ضربة مخالفة أم ضربة جزاء. على كل وتتواصل سيناريوهات الدقائق المهدورة بعد وقوف الحكم لبعض الدقائق داخل الميدان، الآن يتوجه إلى شاشة الفار للتثبت في العملية الأخيرة. لكل كلمة أنس،
1: الوقت اللي عديناه ثبتوا في الفار اليوم أكثر من اللي لعبناه سينيزار في مباراة مشتوي،
5: الحكم اللي عدى يجري من الميدان
1: لغرفة الفار
5: لغرفة الفار أكثر من اللي جرى في الترا.
1: بصراحة نقطة استفهام،
5: نقطة استفهام كبرى، معناها كي تبدأ أمور كيما هكا، شوف يا مدام راهو الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، راهو مش الفار اللي يحكم فيها المقابلة زاد، مش البار، انت كفار تجم تشوفه بعد بالكيت تقول له معناها هدف
1: في كاس العالم الاخيره فما مقابلات ما شفناش فيها فار جمله
5: ما شفناش خاطر جيس يحكيوا معناها حتى ولو الكره تلعب هما يحكيوا معناها الكره نعم. لكن معناها اللي شفناه هذا تقريبا الخامس تدخل للبار في مقابل سقيد الداء ومستقبل مرسى نقطه استفهام كبرى
1: نعم. فتحي نرجع لك في ملعب المهيري تفضل.
2: نعم نرجع من جديد لملعب تيميري بصفاقس 76 دقيقة لعب كرة من رين الدربالي ورائية ليوسف حبشية لحارس المرمى دحمان تفضل
0: فتحي الورقة الحمراء للاعب التقدم الرياضي بسقيت الداير اللاعب حمزة الربعي ورقة حمراء لحمزة الربعي الحكم يتوجه إلى منطقة 18 ماذا سيعلن الحكم عبد السلاماني يبدو لي ضربة مخالفة لأنه مشى ديريكت لمكان المخالفة وفعلا يعطي مخالفة ضربة مخالفة
1: خارج منطقة 18 متر
0: خارج منطقة 18 متر على مستوى الجهة اليمنى فقط هي ملاحظة صغيرة ليس التقليل من دور صف القنواتي ولكن يعني فما الحقيقة ما فماش تنسيق كبير تفاهم كبير بين غرفة البار وطاقم التحكيم داخل منطقة الميدان الحقيقة لازم تقول ديما مفيش شك يعني مش تقليل من قيمة دور صف القنواتي لكن كان من الأفضل أنك تحط دور صف القنواتي في مباراة يبدو لي تكون أقل رهان من المباراة هذه مش سهلة مرة أخرى الحكم يعود إلى شاشة البار مش عارف شو قاعد يصير الحقيقة لخبطة كبيرة قلت بعد خروج اللاعب حمزة الربعي بداعي الورق الحمراء لكن يرفض الخروج يرجع له الحكم عبد السلام ماني على كل عبد السلام ماني الحكم يتوجه لحمزة الربعي لأنه رفض المغادرة حمزة الربعي لاعب مستقبل رياضي بالمرسى بعد الورقة الحمراء الأخيرة والتدخل مع اللاعب محمد ريان الحمروري لاعب المستقبل رياضي بالمرسى الآن اللاعب متوقف لكم الكلمة
1: به سينيزار ناش تعليق على اللي صاير في ملعب الشتوي بالمرسى
5: تعليق صغير معنا التفاعل مع أخي الهيدي نقول له احنا كحكام التوانسة في البار رأي ينقصنا التكوين بصراحة ينقصنا التكوين معنا اللي شفناه في المقابل هذه اللي ما عندوش علاقة راه لا بدور صاف ولا عنده علاقة بأي حكم آخر راهو اللي ينقص يا سيناجي يا جويني راهو حاولوا معناها كونوا حكامنا التكوين الصحيح حسن استعمال هذه التكنولوجيا اللي هي لازم تفيد مش الضر
1: صحيح.
5: احنا اللي قاعد صاير في تونس انه الفار التكنولوجيا
0: لكن فقط سينيزار فقط حتى نتفاعل معاك سينيزار
1: نعم
0: سينيزار حتى نتفاعل معاك لانه الحكم يقعد 5 و6 دقائق على ارضية الميدان يتثبت بالسماع مع غرفة الفار دون أخذ أي قرار ثم يطلبوا منه أنه يتوجه إلى شاشة الفار للتثبت في العملية يعني هذه صار تقريبا مرتين أو ثلاثة
5: أيه خاطر ما يعطيواش التفسير الصحيح ما يعطيواش التقييم الصحيح
1: نعم به هادي منعش رجع اللعب عندك
0: تبقى المشكلة دائما في في في غرفة الفار المشكلة دائما تبقى في غرفة الفار على كل اللعب يعود وثاني تغييرات فريق التقدم الرياضي بسقيت الدير اللاعب رقم 21 وسيم بن عتيق سيدخل الآن إلى تشكيلة المدرب يسري بالكحلة نثبت فقط باللاعب الذي سيغادر وبالفعل كما قلنا ضربة مخالفة نشوف اللاعب الذي سيغادر مكان وسيم بن عتيق وسيم بن عتيق يدخل مكان اللاعب هارون بن عامر ثاني تغييرات فريق التقدم الرياضي بسقيت الدير فقط تنكمل المخالفة نعطيك بالخط ضربة المخالفة ريان الحمروني تنفيذ ثنائي مع اللاعب يبدو لي نور معني في تشكيلة المستقبل في المرسى تتنفذ ضربة المخالفة ترجع من دفاع التقدم الرياضي بسقيت الدير والكرة الرمية التماس لفريق التقدم الرياضي بسقيت الدير في توقيت بالضبط هنا في ملعب عدد الشيوخ المرسى 87 دقيقة لعب من عمر مباراة المرسى والتقدم الرياضي بسقيت الدير والنتيجة أصفاري لحد الآن
1: نذكروا تقدم سقيت الدير يلعب منقوص من خدمات اللاعب حمزة الربعي اللي كان خذيه ورقة حمراء قبيليكا شوية نرجع الملعب طيب المهيري تفضل فتحي اي
2: شكرا 80 دقيقة لعب هنا في ملعب المهيري قبل 10 دقائق من نهاية التوقيت القانوني والنادي الصفاقسي متقدم بثنائية نظيفة على فريق الترجي الرياضي الجرجيسي ثنائية محمد رابلسي 23 من الشوط الأول وكذلك إياد بلويفي في دقيقة 56 النادي الصفاقسي صراحة في الدقائق الأخيرة يلعب براحة شفناه يعني تقريبا برشا عمليات فنية برشا استعراض ف ترجي جرجيس صحيح يخلق في بعض المناسبات بعض الهجمات الخطيرة على مرمى دحمان، لكن ماهيش بنفس الفاعلية اللي كانت في الدقائق الماضية. عموما يعني المباراة كأنها تسير رويدا رويدا نحو انتصار ثمي لفريق النادي الرياضي للسيق. سيد غيث الصغير تابعوا في هذه المحاولة مع جوسينا، ترجع من جديد لدربالي، ما وصلتش الكرة كمان بغير محمد رابلسي، تتقص الكرة من حسن مدو دراغو في محاولة أولى، محاولة ثانية ترجع العملية لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، جرتيلا مخذهاش، والابعاد الكرة من حبشية مباشرة للتماس لصالح فريق الترجي الرياضي الجرجيسي في وسط الميدان، تتنفذ بسرعة رمية التماس من جانب آدم الطاوس، آدم الطاوس من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي يتوغل على الجهة اليسرى، يرجع مع الدفاع، لكن الحكم قريب برشا محمد علي قروية من لقطة يشير إلى المخالفة لصالح فريق الترجي الرياضي الجرجيسي، تبع تقريبا 3 متر على مرمى الحارس أيمن دحمان حارس مرمى النادي الرياضي الصفاقسي. تقريبا النادي الصفاقسي سينيجي نجم نقوله اللي حد الآن الأمور تسير كما ينبغي، ثم زوج تغييرات باش يتمو الآن في تشكيلة الفريق، من عرفش باش يتمو الآن أو بعد تنفيذ المخالفة لصالح فريق الترجي الرياضي الجرجيسي يتمو الآن. بالنسبة لطرابلسي يخرج يدخل مكانه اللاعب ظلي محمد صلاح حماد، محمد العبسي ظلي العبسي، نعم العبسي، واللاعب الثاني اللي دخل في تشكيله النادي الرياضي الصفاقسي ظلي حكيم موتيبي. تو شوفوا اللاعب اللي خرج كذلك من جانب النادي الرياضي الصفاقسي. الان اللوحه الالكترونيه ارتفعت لك دفعت الجمهور مش لينا احنا، على كل حال ما عرفناش شكون اللاعب اللي خرج، على كل طبعا ثبتوا معاه اللاعب اللي خرج شكون، وطبعا المخالفة كل شيء لصالح الترجي الرياضي الجرجيس. بالطاوس يرفع الكرة يخرج دحمان في مناسبة ولا مناسبة ثانية ومرة جانبية بقليل، الحكم يقول ركنية خطيرة برشا، العملية كانت مطالبة بمخالفة لدحمان، كان اصطدم مع المهاجم أوليوسين والحكم فقط يشير إلى الركنية لصالح الترجي الجرجيس. نعطيك كلمة سينيش،
3: معناتها شفنا للمقابله ان السق نتاعها نزل بصفه غريبه، وبالنسبه معناتها النادي الصفاقسي اللي حاجته بثلاثه نقاط باش يدعم بهم رصيده، واكثر من هكا حاول باش يصل المساحات اللي خليها مترجي جهيز اللي قاعد يلعب منظم باش يمشي بالهجمه المنظمه باش يسجل، هذاك علاش ما قاش الامكانيات قدام باش يسجل، لكن النادي الصفاقسي عرف كيفاش يستغل هك الثغرات الصغيره اللي خليها مترجي جهيز باش يسجل زوز اهداف. اكثر من هكا شفنا لنادي الصفاقسي بطريقه دفاعيه ويلعب على المرتدات، ولو انه يلعب في الطيب المهيري والا زاد كيف كيف في باردو. دونك هنا نجمه ممكن مراجعة أكثر للفريق كيفاش يعاود يقدم باللاعبين مش يدخلوا جدد، كيفاش ينجم يظهر النادي الصفاقسي بعد في المقابلة القادمة. تجارة الترجي وفي اللعب نتاعو على معناتها اللعب نتاعو من التنقل من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية بطريقة ثابتة وعندها ركائز نتاعها.
1: نعم
2: أكيد فتحي أكيد.
1: بالنسبة
2: حسن مدو
1: التغييرات هذه اللي حبيت نقولوا،
2: نعم
1: خرج العبسي وموتيبي دخل العبسي وموتيبي وخرج طرابلسي وحسن مدو بالضبط.
2: استنى نعرفها عندي انا مش عارف كنت
1: بالوقت البديل يظلي في المرسى مناش قداش اضاف الحكم هادي
3: 10 دقائق
1: عشر دقائق بالتمام والكمال
2: حصة
1: إضافية
2: 4-6 دقائق
3: ما تدخلش أنس توا على الوقت الضايع،
1: لا ما تدخلش
2: دخل الضار يظل يتكمل أنس مع السبعة تقريبا تكمل أنس بعد النشرة على كل وقت كبير برشا استغلوا الفار صراحة، حتى على مستوى نسق المباراة برشا تكسير نسق صراحة في مثل هذه الأمور مش باهي لا للمسير المقابلة ولا حتى للاعبين باش يركزوا ويكملوا المباراة. على كل هوني أنس ما زال تقريبا 6 دقائق على نهاية المباراة في توقيتها القانوني، وما زال النادي الصفاقسي متقدم على الترجي الجرجيسي بثنائية نظيفة، ثنائية محمد الطرابلسي وإياد بلوش.
1: شكرا ليك، نقعد بعض الوقت مع هادي السياري في ملعب شتوي بالمرسى، تفضل هادي.
0: شكرا ليك. 90+2 هنا في المرسى، تعادل أصفار بين المستقبل والتقدم، وربع تغييرات فريق مستقبل المرسى نور ماني وغادر ياخذ مكانه فيكتورينو، وثالث تغييرات فريق التقدم الذي بسقة الدير خروج أمير الشوادي ودخول حمد السلامي، مع العلم أنه التقدم الذي بسقة الدير يلعب منقوص اللعب منذ دقيقة 84 بداعي خروج حمزة الربعي بالبطاقة الحمراء. هذه كرة لمستقبل مرسى داخل مدخل الجزاء. وسام الجبالي يخلط على كرة على مستوى خط النهائي للمرمى. وسام الجبالي رجع كرة ورائية دائما الكرة لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى في راس عيفية. في راس عيفية بدأ كرة على اليمين دائما الكرة لفريق المستقبل. محمد أمين كشيش يحط كرة لريكي هانس. ريكي هانس إلى فيليب باجو كرة على اليمين دائما لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى في مناطقه. أرجع الكرة لفريق مستقبل الرياضي بالمرسى داخل منطقة الجزاء. ريال حمروني العرضية ترجع بدي فيها ممتاز. تدخل فريق التقدم الرياضي بسكت الدير واللاعب فرج عجرود اللي خرج الكرة للتماس. ممتاز مدافع التقدم فرج عجرود في العملية الأخيرة يخرج الكرة للتماس. رمي التماس لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى في مناطق التقدم الرياضي بسكت الدير. تتنفذ رمية التماس مباشرة إلى الحارس عبد القادر شوية حارس التقدم الرياضي بسكيت الدير. ترجع الكرة يرجع الكرة اللعب عبد القادر شوية طويلة الكرة وفي الاستقبال مباشرة الحارس حمزة مشرفية.
2: حتى هنا عندنا الفار في ملعب التيميري عندنا الفار زاد كيف
0: تفضل فتح تفضل.
2: يعني ثم هدف تم تسجيله لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. الحكم قال ثم تسلل. ما زلنا ننتظر في قرار الحكم مش يرجع للفار ولا ما يرجعش. قاعد يتشاور مع غرفة الفار. ما زلنا ما نعرفوش هل سيقر شرعية الهدف أم أنه مش يرجع مش يثبت من شرعية الهدف.
5: هي يعني لقطة فار بامتياز فتحي. لقطة فار بامتياز معنى اللي نجم يحسن فيها اللقطة هذه هي الفار. ثم تشابك بين اللاعبين ما تجيش تعرف اللاعب كان في موقع تسلل سلبي أو في موقع تسلل إيجابي. اللي ماشي يفصل هذا الإشكال هو الفار.
1: نعم
3: السلبي ولا الإيجابي في اللقطة هذه. لا السلبي والايجابي في اللقطه هذه انه مع 10 لاعبين معناتها موجودين على مستوى 18 متر وامام المرمى بالضبط. اما فما مخالفه كانت على دحمان بالرجل نتصور زاد هذيك ممكن كان يرجع للفار باش يلقى مخالفه. بالنسبه للتسلل صحيح الملاعب اللي رفع لقات النظر فيه التماس رفع بالضبط صعب الراي رفعها في الوقت المناسب خاطر اللاعب كان بحذا معناتها البوتو بالضبط.
2: تسلل اذا الهدف يلغى من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي. كان بالامكان لربما اتخاذ هذا القرار في وقت اسرع. كاين المشكله في المرسى يظهر لي برشا بطء في اتخاذ القرار.
1: لا لا لا في ملعب الطيب لميري بصفاقس مقارنه بشتي ما خديناش
2: صحيح.
3: على خاطر تعرف علاش يا انس اللقطه واضحه اللاعب كان بحذا العارضه موجود هناك موجود في اللقطه هذيك في تسلل واضح وقت اللي رفع الرايه نتاعه مراقب الخط كان متاكد من العمليه. الفار هو اللي حاب يزيد يعطيه ثقه.
2: نعم. واضح اذا ترجع الكره من جانب النادي السويسري. نعم
5: 40 ثانيه خذا في بدايه لقطه البار 86 دقيقه و40 ثانيه وحسموا فيها في 47 دقيقه و20 ثانيه معناها ما يقارب ال40 ثانيه فقط معناها وحسموا في قرار راه قرار صعيب برشا في اللقطه هذه.
1: نعم شكرا لك سينيزار. خليني نرجع اعطيني التوقيت فتحي عندك.
2: توقيت 89 دقيقه لعب 2-0 لصالح النادي السويسري.
1: ما نرجع لهدي السياري في الملعب شتيو بالمرسى تفضل.
0: شكرا نونس 90-6 هنا في المرسى. تعادل اصفار ضربه ركنيه لفريق التقدم على اليمين الحارس حمزه بشرفيه. تتنفذ ترجمه الدفاع ضربه ركنيه اخيره لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير. لكن يتكسر الهجوم من جديد في الدفاع موجود التقدم الرياضي بسقيط الدير. كره على المستوى الجهه اليسرى هجوم التقدم يقترب اللاعب الرقم 29 حمدي السلامي ولكن كره ترجع من دفاع المستقبل. تمشي الكره من دفاع المستقبل التقدم الرياضي بسقيط الدير. من جديد الكره لفريق المستقبل. وسام الجبالي يلعب كره على اليسار. ريكي هانس يبدل كره على اليسار الى اللاعب الرقم 7 فراس عيفيه يقترب من خط ال 18. كره عرضيه تخطى منطقه الجزاء. فراس عيفيه يسقط في الميدان. الحكم هذا يقول حكم تمويه من فراس عيفيه وبالتالي ترجع كره لدفاع التقدم الرياضي بسقيط الدير لانه فراس عيفيه كان فيه هجوم على مستوى الجهه اليسرى دخل منطقه الجزاء والحكم راى انه تمويه وبالتالي ورقه صفراء وتعود الكره لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير. شينفذ الكره الحارس عبد القادر شويه او ياخذ الكره مصعب الشبالي او مصعب العشيلي عفوا مصعب العشيلي باش ينفذ الكره الاخيره لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر. تنفيذ الكرة يمشي الحارس عبد القادر شوية. وصلنا للتسعين زائد سبعة. ما نعرفش إذا كان فتحي حاب يقتسم الوقت المتبقي. تفضل فتحي على كل، مازالوا ثلاثة دقائق في الوقت البديل هنا في شتيو.
1: فتحي دخلنا معاك في الوقت البديل، مازلنا ما دخلناش في الوقت البديل.
2: مازلنا ما دخلناش.
0: فما افتتاح النتيجة أنس في رادس.
1: في رادس التو ما وصلتني المعلومة. على كل احنا
0: الفريق نادي الفريق. كل
1: نعم.
2: توقيت سبعة دقائق أنس كوقت بديل. سبعة دقائق مش يضيفهم الحكم، مش يضيفهم الحكم كوقت بديل. فقط هذه الفرصة خطيرة لصالح النادي الصفاقسي، التسديدة من جانب العبسي والحارس على مرتين سيف الدين الشرفي. ثم تغيير، تم دخول محمد صالح المهذبي مكان محمد الترابلسي. هذا هو التغيير اللي تم. قلت الحكم أضاف سبعة دقائق، نلعب الآن في الدقيقة الأولى في الوقت البديل، والنادي الصفاقسي مازال متقدم بنتيجة هدفين مقابل صفر. طبعا نتيجة مريحة ليه لحد الآن، في انتظار تأكيدها أو لربما الحفاظ عليها. اللي حاضرين يلعب بيكون راحه فريق النادي الصفاقسي.
1: تفضل انس. اذا النادي الافريقي يفتتح النتيجه من امام حمام سوسه. معتز الزديم في دقيقه 88، اذا يفتتح النادي الافريقي التسجيل والتهديف امام امام حمام سوسه. هدف النجم نقوله في وقت قاتل بالنسبه للنادي الافريقي. خليني نكمل معاك الوقت اللي مازال متبقي من مباراه ملعب شتيوب المرسى، تقدم سقيط الدير ومستقبل مرسى. تفضل هيدي.
0: 90 زائد 8 هنا في ملعب المرسى، تعادل اصفار بين المستقبل والتقدم.
2: ممتاز هدف الترجي الرياضي الجرجيسي، ممتاز جدا. في الدقيقة الثانية من الوقت البديل ينجح الترجي الرياضي الجرجيسي في تذليل الفارق عن طريق حمدي العبيدي. ممتاز جدا الهدف، يعني فيه برشا صنعة من اللاعب حمدي العبيدي. عملية خذوهات في منطقة الجزاء، ما كانش ثم رقابة على اللاعب هذايا، وبعملية فنية بتسديدة تمكن من مغالطة الحارس ايمن دحمان في دقيقة 90 زائد 2. اذا 2 مقابل 1، والتسويق باش يتواصل في هذه المباراة. سينيجي هدف جاء في وقت قاتل.
3: لا بالفعل، ما انت في
0: يعني فتحي حمدي العبيدي هداف للاسبوع الثاني على التوالي، ونفس الشيء لمحمد الطرابلسي هداف للاسبوع الثاني على التوالي.
1: نعم.
3: بالفعل زوز، ما انت زوز سجلوا زوز اهداف وزوز مقابلات، ما انت اليوم يعتبروا ما هدفين زوز جولات. على كل بالنسبه لك، وقت اللي في وسط على مستوى قلب الدفاع 1-2 1-2 ويتعدى ويدخل يروحوا مع انت مع الحارس، ثلاثه مدافعين ما نجم حتى واحد منهم ياخذ كره كما هذه. وهنا ترجي الجليل شفتوا مع انت قاعد يمشي القدام وقاعد يجازف تو اكثر من لازم، معناتها تو ولات المقابله دخلت في منعرج ثاني، خاطر سبع دقائق مازالت خمس دقائق منهم كاملين.
2: نعم، كانت المقابله في اريحيه لنادي الصفاقسي، الان مش تولي خمس دقائق صعيبه لاكمالها بالنسبه لنادي الصفاقسي. تفضل انس.
1: شكرا لك هادي سياري، نكمل معك المباراه.
0: شكرا. تقريبا الدقيقه الاخيره من وقت البديل، يعني 90 زائد 10 هنا في شتي، وتعادل اصفار بين المستقبل والتقدم. ترجع الكره لفريق المستقبل من المرسى، ربيع التماس تنفذ من اسامه جبالي، واسامه جبالي مع ريكي هانس، كره وسط الميدان والدائره المركزيه لوسط الميدان. فيليبا جوي بد الكره على اليمين، فيليبا جوي الكره المستقبل طويله داخل منطقه الاساسيه، ترجع من دفاع التقدم الرياضي بسقيط الدائر، واللاعب فرج عجرود يخرج الكره للتماس. قد تكون الكره الاخيره في هذه المباراة في انتظار صافرة الحكام عبد السلام ماني. رمية التماس تتنفذ للمستقبل، يمشي الكرة فيليبا جو، فيليبا جو يرفع كرة داخل منطقة الجزاء ويأخذ الكرة عبد القادر شوية بكل سهولة وبكل امتياز. وفي هذه اللحظات بالذات تأتي صافرة الحكام عبد السلام ماني بانتهاء مباراة المستقبل الرياضي بالمرسى والتقدم الرياضي بسقيط الدائر بالتعادل أصفار. نقطة رابعة لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدائر، بداية أكثر من ممتازة في الرابطة المحترفة الأولى مقابل النقطة الأولى لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى. لكن الكلمة أنس وفتحي في الميري، ملتقانا إن شاء الله في قادم المواعيد الرياضية.
1: ملتقانا في قادم المواعيد الرياضية، وملتقانا بعد قليل في التصريحات والاستجوابات بعد المباراة. مع الشكر لك زميل هادي السياري في ملعب عبد العزيز شيوب بالمرسى، نذكر مباراة وفات بالتعادل 0-0 بين المستقبل الرياضي بالمرسى وتقدم سقيط الدير. 2-1 في ملعب الطيب المهيري بصفاقس بين النادي الصفاقسي وترجي الجريسي، سباقية نادي الصفاقسي. هكا خلينا نتيجة الكلمة عندك فتحي، تفضل.
2: شكرا أنس. نلعب الدقيقة الأخيرة الآن من الوقت البديل، خمسة دقائق لعبنا الآن، أربعة دقائق. 2-1 مخالفة لصالح ترجي النادي الجرجيسي في مناطق الدفاعية، تتنفذ المخالفة تمشي للاعب صامبا ديوف، يتابع فيه جوسينا لوليندو. كرة من جديد لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. كرة في وسط الميدان. تخرج الكرة دافيد روي. الكرة على الجهة اليسرى من ثم جرتيلا. هذه جرتيلا قد تكون الفرصة الأخيرة في المباراة. كرة من جديد لصالح سامبا. من جديد العملية الهجومية تتواصل من جانب بريان السماعلي. يشبه بشكل كبير ليس السماعلي اللاعب السابق للترجي الجرجيسي ولدى الصفاقسي. الكرة خطيرة جدا راس راس ودحمان ياخو كورتو. ما كانش ثم تسلل في اللقطة وخروج دحمان يظل كان في الوقت المناسب.
3: نفس اللقطة فتحي اللي تسجل بها الهدف نفس اللقطة تعودت.
1: ومش تسلل.
3: يندوق قدام 18 ما فماش تسلل.
2: مش تسلل.
3: شيء غريب معناتها اللي قاعد صاير على مستوى الدفاع ومستوى.
2: تبا لازمة تبا لازمة هذيك بكل شيء موتيابا موتيابا التسديدة ترجع بالحارس ويعاود يسدد المهاجم من جانب النادي الرياضي الصفاقسي موتيبي وتمشي سالة. كر وفر على مستوى الهجمات بين الفريقين في هذه اللحظات الأخيرة من المباراة. نادي الصفاقسي صعب على نفسه اللقاء خلى نفسه في وضعية حرجة. هذا هجوم خطير لصالح ترجي الرياضي الجرجيسي ما ثمش تسلل والآن يرجع الحكم للتسلل. نعم
4: يلعب بالنار
2: نادي الصفاقسي. نعم خلى روحه في وضعية صعبة ببعض التسلل في المباراة في خاصة في اللحظات الأخيرة منها.
3: يلعب بالنار معناته في الدقائق الطويلة. لكن الغريب زاد يا أنس فما حاجة ملاحظة هامة وهامة جدا. 10 دقائق في ملعب المرسى معناته إضافية و7 دقائق هنا لقطة برك في الفار وما تحولش الحكم يعطي 7 دقائق كاملين. شفنا التقييم على مستوى معناته إضافة الإضافة معناته الميقات غال ما فيه مش صحيح والعكس معناتها في ملعب الشتوي 10 دقائق كاملين وقت اللي التدخلات كانت في كل لحظه.
2: بالضبط بالضبط
1: 7 دقائق حسيناهم برشا
5: تقريبا في راي وجيه سيدي يجيب الحق
2: على كل 7 دقائق لين مروا من المباراه. نتابع اللحظات الاخيره من هذا اللقاء. ما زالت متواصل عمليه لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. راينا اسماعلي الهجوم يمكن الاخير لين في اللقاء. نادي الصفاقسي يحاول انه يدافع وترجع كره من جوسينا لولاندو يراوغ موتيابا. موتيابا ينطلق على الجهه اليسرى. موتيابا يخرج له محمد صالح المهذبي بس يسدد وجانبيه بقليل جانبيه بقليل. هذه التسديده ركنيه. نعم يمكن تبطأ شويه محمد صالح المهذبي. تخريجه كانت روعه من موتيابا لكن محمد صالح المهذبي الجري نتاعو الاخرانيه ما كانش بالمطلوب.
3: نجم يمشي يزيد يقدم بها
2: صحيح
3: وقتها ما فما حتى واحد قدامه. معناتها التسديده كانت من البعيد كانت عنده السرعه مازال كيتخلى زاد كيف كيف وعنده الامكانيات انه باش يمشي اكثر للقدام.
2: واضح حالك الركنيه ركنيه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. اتوقع ان الحكم سينهي المباراه بعد هذه الركنيه. اتوقع ركنيه اذا لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. جي على يسار الحارس سيف الدين الشرفي يمشي علي معلول للتنفيذ ويقترب منه اللاعب حكيم موتيبي.
5: وامتياز الحكم سي فتحي
2: الحكم ما خلاش الركنيه تتنفذ وينهي هذه المباراه. وثلاث نقاط ثمينه لصالح النادي الصفاقسي امام الترجي الرياضي الجرجيسي 2-1. نذكر ان النادي الصفاقسي كان بادر بالتسجيل عن طريق محمد رابس في دقيقه 23 ثم محايد بلوي في دقيقه 56 وظل الفارق حمدي العبيدي في دقيقه 90 زائد 2 في 20 ثانيه. سينشي
3: لا بالفعل معناتها النادي الصفاقسي لعب بالنار في اخر المقابله مع كان متقدم 2-0. بالنسبه للمردود الفريق ككل مازال مردود ماهوش اللي يطمح له احباء النادي الصفاقسي واللي تطمح له جماهيره. والدرجه الجيس قاعد كل مره يقدم في مقابله طيبه مردود طيب ما يعكسش النتيجه اللي تحصل عليها اليوم.
2: شكرا شكرا جزيلا سيليجي اسمع تحيه فتح الصامت اكيد نلتقي معكم ان شاء الله في مناسبات رياضيه قادمه باذن الله.
1: شكرا لك فتح الصامت. شكرا نيجي جرات. شكرا جوهر بوستة. ايضا نلتقي بعد قليل في الاستجوابات. قبل الاخبار طبعا مش نختم معك سي نزار الجزء الاول نجم نقوله من الحصه نتاع اليوم. منعش الركنيه اللي ما خليهاش تتنفذ يعني ربما قليل وين الحكيم
5: هو اذا كان نطبق القانون راه عنده الحق.
1: نعم
5: معناه
1: نعم.
5: صار الوقت ولو ثم ركنيه لكن ثم روح القانون. انت انا قلت برافو الحكم كيفاش سايب اسبقيه وشويه اللي جابت بونتو وهذا امتياز الحكم.
1: نعم.
5: انت كمل الامتياز نتاعك وسايب الركنيه تلعب هذا روح القانون معناه. لكن اذا كان كما قلت السعر واذا كان طبق القانون بصرامه ما يجيش.
1: نعم.
5: بالنسبه لمعناها الحكم راهو في الشوط الثاني قدم مقابله ممتازه جدا تقريبا وصفر كل شيء. والهدف اللي وقع الغاءه لترجي الجرجيس راهو هو هدف بار بامتياز. وثم بالله لقطه ما دام اذا كان مازال يسمح الوقت
1: 20 ثانيه
5: اذا كان مازال يسمح نحب نشكر مدرب ترجي الجرجيس اللي اختزل المقابله كي خد ورقه صفراء مش يسلم على الحكم الرابع واعتذر. اختزل كل شيء، راني نغلط سبحان الله، معناه في بعض الاحيان نخرج على على طبيعتي، لكن نعترف بالخطا، راني هذاك فضيله. وهو ترجي انا مدرب ترجي جرجيس برافو، نقول له يعطيك الصحه، ما اعترف بذنب فلا ذنب عليه. شكرا سيد الحكم، شكرا للبار في مقام النادي الرياضي الصفاقسي.
1: اللي هو من البرتغال برونو استيفيس من البرتغال،
5: شكرا. معناها اللي في 40 ثانيه خذا قرار حاسم وحاسم جدا. بالعكس معناها بار كونتر في المقابله في مقابله المرسى نقاط استفهام عديده حول مردود الفار بقطع النظر على اسم الشخص اللي موجود في الفار. لا نقولوا لا فلان، لا نقولوا فلان، خاطر يمكن العباد يتحمل علينا يقولوا على خاطر الدرصاف او خاطر لا التحكيم بالنسبه في تونس لا يفرق بين حكمه وبين حكم. نحن نقول سيد الحكم حكم الفار سواء كان الدرصاب او كان غيرها، نقولوا معناه ما يمكن يرجعوا الرحم في بعض الاشياء.
1: شكرا لك سي نزار، يعطيك الصحه على كل التدخلات والافادات اللي قدمتهم لنا اليوم في هذا الجزء الاول كما قلنا اللي خصصناه للوصف والتعليق على مباريات الدفعه الاولى من مقابله الجوله الثانيه الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. نذكر نادي رياض الصفاقسي فاز على ترجي جرجيس 2-2، هدف او واللي محمد طرابلسي للنادي الصفاقسي في دقيقة 23، ثم هدف ثاني للنادي الرياض الصفاقسي عن طريق إياد بلوي في دقيقة 56. ترجي جرجيس ذلل النتيجة وذلل الفارق في دقيقة 90 زائد

0: أسعد الله مساكم بكل خير. في هذه النشرة: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة نهاية الأسبوع وتواصل معاناة المتساكنين في صفاقس من الانقطاع المتكرر للكهرباء والماء. 56 نائبا بمجلس نواب الشعب يدعون إلى قطع العطلة البرلمانية وعقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع العامة بالبلاد. مع توافد عدد كبير من المرضى على المستشفيات، الجمعية التونسية للطب الاستعجالي تدعو إلى توفير أسرة الإيواء لتخفيف الضغط على أقسام الاستعجالي. عودة التزود بالوقود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم. تظاهرة رياضية تضامنية بجرمدة مساء اليوم لإطلاق حملة تبرع بالأدوات والمستلزمات المدرسية للتلاميذ من أبناء العائلات المعوزة. وفي العالم: هجمات جيش الاحتلال والمستوطنين متواصلة في الضفة والقطاع، وترامب يزعم إزالة جميع الألغام من مضيق هرمز. في اليوم الأخير من فصل الصيف، واستنادا إلى التقويم الفلاحي، ينتظر أن تشهد درجات الحرارة بداية من اليوم انخفاضا على أن تعود إلى المعدلات العادية في الأيام الأولى من سبتمبر القادم، وسط توقعات بانفراج نسبي في الحرارة ونزول أمطار في عدد من المناطق، وفق ما أكده للأخبار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي.
1: يا حالة الطقس، وأحنا نودع آخر يوم في فصل الصيف، ونستقبل يوم الغد فصل الخريف. الفترات الانتقالية عادة ما يتميز الطقس بحالات من عدم استقرار، خاصة من حيث تشكل السحب الرعدية والكميات الأمطار اللي عادة ما تكون بكميات متفاوتة، خاصة عندما تبدأ هذه الخلايا الرعدية على غرار هذا اليوم بالواجهة الغربية للبلاد، المناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تتدرج وتتفرع نحو الأماكن الشرقية. الحرارة في نسق انخفاضي غدوة إن شاء الله، نتوقع ما بين 32 و37 بالمناطق الساحلية الشمال والوسط والمرتفعات، بين 38 و42 ببقية الجهات، تصل محليا لحدود 45 درجة مع ظهور الشيلي محليا. صحيح اللي كونوا عشنا أكثر من موجة حر عادة ما نسجلها في شهر جويلية، صار هذا، لكن أبرز ما ميزهم هذه المرة في صيف 2026 هو طول الأمد متاعهم، وبالتالي لازم نرسخ ثقافة التعامل مع مثل هذه التغيرات المناخية اللي تتطلب منا مزيد من الحيطة والانتباه ومتابعة النشرات الجوية لحماية أنفسنا من هذا الطقس المتقلب المتغير اللي هو تقريبا يمس كامل بلدان العالم.
0: ومع ارتفاع درجات الحرارة تتواصل معاناة متساكني صفاقس بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، والتي تواصلت لعدة ساعات في بعض المناطق بالجهة، ما أثر الاستياء والاحتقان من الأهالي الذين طالبوا بإنهاء هذا الوضع المتأزم. وفي ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع كبير في درجات الحرارة وتوافد أعداد هامة من المرضى على أقسام الاستعجالي، دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى، بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجال ودعم جهود الفرق العاملة بها. وفي سياق النقص الذي مس مختلف المواد الاستهلاكية والخدماتية، تشهد محطات بيع الوقود في عدد من الجهات اكتظاظا ملحوظا بسبب المخاوف من توقف التزود بفعل التحركات الاحتجاجية لسائقي شاحنات نقل المحروقات. وفي هذا السياق أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين عودة التزود بالوقود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم، بعد ضخ كميات كبيرة من المحروقات بمحطات التزود بالوقود، ونفى وجود أي نقص في المحروقات على المستوى الوطني.
2: تم تزويد للمخازن نتاع شركات التوزيع المحروقات من بنزرت، على خاطر

0: بور اللي فرغ الحمولة متاعه تبلى 24 ساعة التالي وبدأت توصل للشركات تباعا، فضلا على أنه المحروقات موجودة في المخازن. ولكن المشكل اللي صاير هو أنه في كل مرة يمشي كاميون ويصب للمحطة يجيوا المواطنين بالكثافة متاعهم يستنفذوا كل الكميات الموجودة. تصور أنه أول حاجة نلاه في هذه باش توقف، وإحنا نطمنوا الناس أنه راهو ما فماش داعي للصفوف هذه والزحمة هذه، على خاطر ماهيش أزمة محروقات، هي الأزمة بدأت من هذا الخميس اللي فات نهار 20 اوت وقت اللي صار هالاضراب. بعد ولد فما تخوف كبير ياسر، حاسين وكأنه المحروقات باش تنقطع، اللي هو ماهوش صحيح.
1: وفي ظل ما تعيشه البلاد من اوضاع استثنائية صعبة على مستوى الخدمات الأساسية، دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب في بلاغ اليوم الى قطع العطلة البرلمانية وعقد جلسة عامة استثنائية للمجلس بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية التي تمر بها البلاد. مع اقتراب العودة المدرسية، ينظم المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس بداية من 6 من مساء اليوم بدار الأسرة طريق جرمدة تظاهرة رياضية تضامنية تحت شعار مع بعضنا أقوى، لإطلاق حملة تبرع بالأدوات والمستلزمات المدرسية للتلاميذ من أبناء العائلات المعوزة، حسب ما أكده لنا رئيس المكتب الجهوي محمد العذار.
2: اليوم موعدنا إن شاء الله في مقر دار الأسرة مقر المكتب الجهوي طريق جرمدة كيلومتر 1 وتظاهرة رحمة. التظاهرة اليوم من 6 إلى 8، الدعوة موجهة للجميع، فيها الرياضة وفيها التضامن، تظاهرة ما بعضنا أقوى. الهدف والغاية منها هو استعداد وحسن الاستعداد إلى افتتاح السنة الدراسية وتقديم مساعدات إلى مستحقيها من أبنائنا التلاميذ. ما يكونش حتى تلميذ خارج مقاعد الدراسة بسبب عجز أسرته على توفير أدوات المدرسية. إذن هذه الحملة ستتواصل، واللي ما أمكنلوش اليوم باش يكون معانا في الموعد ينجم يتصل في كل أيامات الأسبوع بمقر المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة.
1: في شأن جامعي، يعلم ديوان الخدمات الجامعية الجنوب الطلبة المعنيين بالدراسة في غرد سبتمبر القادم، والذين تقدموا بمطالب للحصول على سكن جامعي والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، أنه ستصلهم إرساليات قصيرة عبر هواتفهم الشخصية اليوم وغدا لدعوتهم للالتحاق بالمبيتات الخاصة بهم حسب المواعيد المحددة بنص الإرسالية. كما يمكنهم متابعة مراحل دراسة ملفاتهم عبر الولوج إلى حساباتهم الشخصية بالموقع الخاص بالديوان. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. استشهد 3 فلسطينيين اليوم في عدوان صهيوني جديد على مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أنه استهدف قائدا في الجناح العسكري لحركة حماس وسط القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، هاجم عشرات المستوطنين الصهاينة المسلحين الملثمين منازل فلسطينيين في محيط قرية قصر اليوم، وألقوا الحجارة على منزل بينما كان 7 فلسطينيين عالقين داخله. وقعت اليوم محاولة دهس لجنود صهاينة قرب قاعدة عسكرية للتدريب في منطقة الأغوار المحتلة من دون إصابات بحسب القناة 14 الإسرائيلية. وأغلق جيش الاحتلال الموقع ويجري التحقق من عربي يحمل جنسية الاحتلال. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الألغام التي زرعتها إيران في مضيق هرمز أزيلت بالكامل، بما يضمن في تقديره سلامة الملاحة الدولية في مياه الخليج. قتل جندي يمني وأصيب آخر جراء هجوم حوثي بطائرة مسيرة اليوم في مدينة تعز. قالت السلطات في النيجر اليوم إن مجموعة من الجنود تمردت على الضباط داخل قاعدة عسكرية رئيسية، حيث أطلقت الرصاص على مواقع حساسة في العاصمة، فيما بدا أنه محاولة التمرد أسفرت عن تبادل لإطلاق النار ووقوع انفجارات. الخبر الأخير، قال مسؤولنا اليوم أن عدد قتلى الهجوم الروسي على منطقة كييف ارتفع إلى 37 شخصا، وأدى إلى اندلاع حريق في منطقة بوتشا غربي كييف امتد إلى المنازل وألحق أضرارا بما لا يقل عن 50 مبنى سكنيا. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في 8 مع موجز للأنباء. دمتم جميعا بخير.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn
4: إذاعة صفاقس.
5: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
4: عشرة ديمة.
5: ستوديو الصيف

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يدينا

0: مرحبا بكم معنا من جديد في استوديو صيف سبعة بالضبط، هذا هو توقيتنا. أهلا وسهلا بالجميع. طبعا استوديو صيف بدأ من الأربعة، مازلنا متواصلين حتى الثمانية ونص متاع الليل. تبعنا اليوم دفعة أولى من مقابلات الجولة الثانية لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النادي الإفريقي فاز على أمل حمصوصة هدف مقابل صفر، معتز الدين في دقيقة 88. مستقبل مرسى تعادل بدون أهداف أمام تقدم سقيط الدير. الاتحاد المنستيري فاز على الملعب التونسي 2-1. أهداف الاتحاد المنستيري سجلها رايد بوشنيبة في دقيقة 34، صالح البرهومي في دقيقة 45، ووائل الورغمي سجل هدف الملعب التونسي في دقيقة 31. ونادي الرياض الصفاقسي انتصر على الترجي الجرجيسي هدفين مقابل هدف. أهداف السيساس سجلها كل من محمد الترابلسي في دقيقة 23 وإياد بلوي في دقيقة 56، وهدف تذليل الفارق للترجي الجرجيسي تسجل في دقيقة 90 زائد 3 عن طريق هادي جرتيلة. طبعا تصريحات ما بعد المباريات اللي تبعناها وواكبناها اليوم، مباريات ملعب الطيب المهيري بصفاقس وعبد العزيز الشتوي بالمرسى، باش تكون في البداية لينا وقفة مع تصريحات ما بعد مباراة النادي الرياضي الصفاقسي وترجي جرجيس. فتحي الصامت طبعا كان في المتابعة والمواكبة وفي تأمين الاستجوابات. نستمع في البداية إلى مساعد مدرب النادي الرياضي الصفاقسي عبد الكريم النفطي، شنو قال بعد المباراة، شنو قال على الانتصار هذايا؟
1: نحكيو كرة الحقيقة من لونتا ما كانش بريمان في المستوى، لكن الحمد لله سجلنا وقت الأحنا في المومون فيبل نتاعنا، هذاك الليسونسيال. وبعد خذينا بجميع الأمور، الشوط الثاني كان أفضل بكثير، خلقنا أكثر من فرصة الحقيقة، ما فما تصديات أيمن دحمان في المقابل، ما عرفناش نستغلوا أنه نقطة المباراة ثالث هدف. اليوم عودة إياد بلوافي مهمة جدا، وتسجيله في اللقاء، دخول حكيم زادة باش يعطي أكثر فاعلية على مستوى وسط الميدان، غيث صغير كيف رجوع العبسي، كنا خير في البوسيسيون سيرتو، وأكثر ثقة على مستوى التحكم بالكرة. خلقنا فرص، اوكي تقول لي انت ترانزيسيون ولا على مستوى انه بدينا على الاطراف، لانه في الاول كانت عندنا مشكله على وسط الميدان حقيقه. ترجي رجيس ربح شويه وسط الميدان، لكن الشوط الثاني عرفنا كيفاش نكونوا موجودين بدخول غيث، بدخول موتيبي اللي اعطونا اكثر فاعليه على مستوى وسط الميدان.
0: كان إذن تقييم عبد الكريم النفطي لأداء النادي الرياضي الصفاقسي في مباراة اليوم ضد الترجي الجرجيسي. باش نقعدوا مع عبد الكريم النفطي، بطبيعة الجمهور الشارع الرياضي ديما ياسر على الانتدابات في الفريق، فماشي تعزيزات جديدة في الرصيد البشري، ونسمعوا شنو قال في الإطار هذايا.
1: مهاجم صريح، مهاجم أداء في البوكس، مازال طول الانتجراسيون نتاعو مازالت الحقيقة، هذا مهم جدا، لازم لازم لازم لازم ناخذوه بعين الاعتبار. إن شاء الله بتي تبدي من مباراة لمباراة، إن شاء الله مع أنه إحنا راهو في البستير نتاعنا في نادي الصفاقسي سبيسيالمون الحقيقة، اللاعب يلقى أكثر راحة ويلقى أكثر بوجوده أنه يقدم الإضافة. إن شاء الله الإكيب اللي هي باش تعاون إن شاء الله باش يكون في أحسن حالاته، وأنه ينجم يسجل، ينجم يقدم الإضافة لنادي الرياضي الصفاقسي.
0: نحكي زيادة كيف على المباراة المرتقبة بالنسبة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم واللي باش تكون الأسبوع القادم. عبد الكريم النفطي يتحدث عن جاهزية الفريق للمنافسة هذه. نسمع مع بعضنا.
1: الحمد لله بيان اورغانيزي الحكاية، فما سي حسين بوسرسار قام ديجا سافر اليوم الصباح باش يعمل التنظيم نتاع الرحلة كاملة مع الإدارة، يعطيهم الصحة، عندنا الخبرة الكافية في التنظيم، ما عندناش مشكل الحقيقة. وقعد شوية فول من بعض الأمور المادية كي حاجة أخرى، كان زيادة عندنا أمور مادية عملنا فول سبيسيال، لكن احنا نمشيو بقدر الإمكان باللي عندنا. أعطينا سي حسين تحول اليوم الصباح، وإن شاء الله الأمور باش تكون طيبة. مباراة قاعدين نتحسنوا على المستوى البدني برشا، قاعدين نتحسنوا على المستوى الفني، قاعدين نمشيو. ورانا حبش نقول هاي الكلمة نتاع المرة اللي فاتت اللي سوليزون بدينا متأخرين، لا قاعدين نتحسنوا مباراة إن شاء الله بداية من الثالث أربعة رابعة مباراة نادي الصفاقسي يكون بدنيا وفنيا جاهز.
0: إذن آخر التحضيرات والاستعدادات الخاصة بمباراة شوتينغ ستارز في كأس الكاف، حكى عليها مساعد مدرب النادي الرياضي الصفاقسي عبد الكريم النفطي. تقريبا نكون هكا كملنا مع تصريحات الخاصة بفريق النادي الرياضي الصفاقسي. نسمع الآن منصف مشارك مدرب الترجي الجرجيسي مقابلة اليوم، شنو حكى عليها بالضبط؟
1: بالنسبة للمقابلة دخلنا المقابلة كما يلزم، ضيعنا كنا احنا نستحقنا باش ضيعنا فرصتين وثلاثة قبل ما يتسجل سياسات على على على هفوة في التمركز بتاعنا، كنا نجم نتجنبوه الهدف الأول، لكن في الأخير اللاعبين قاموا بمقابلة كبيرة. في الشوط الثاني عملنا ثلاثة تغييرات، التغييرات أعطيتها كلها وضيعنا، شفتوا معنا من بداية الشوط ضيعنا كورتين ولا ثلاثة، كنا نجم نعدل النتيجة، لكن الهدف الثاني يمكن مس شوية اللاعبين ومع حرارة الطقس مع الرطوبة شفتوا معنا، تبارك الله فيهم الفريقين الاثنين اللي كملوا المقابلة كما هذه. مقابلة كانت ممتازة بصراحة، معناتها الناس اللي تفرجت في المقابلة مغمية كأنها ماش مقابلة متاع بداية موسم وحرارة عالية، كان ريتم عالي. في الأخير شكر كبير للاعبين، وإن شاء الله توم علينا لنحضروا مقابلات الجاية.
0: هذه إذن تصريحات ما بعد مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الجرجيسي، مع تحية لزميلي سمير الحسيني على مستوى المونتاج، زميلي فتحي الصامت على مستوى تأمين الاستجوابات هذه ما بعد المباراة. ما ننساش زاد كيف باش نحيي أمير الجاموسي على مستوى الإخراج التقني وطارق بكور على مستوى الإخراج المرئي. باش نمشي توا لتصريحات ما بعد مباراة تقدم ساقية الدير ضيف مستقبل المرسى، نذكر اليوم فات المقابلة هذه بالتعادل السلبي 0-0. نستمع إلى المدرب يسري بن كحلة مدرب تقدم ساقية الدير، شنو قال على التعادل هذية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كيف نقول احنا حضرنا بالقدا مع البرامج تاع التحذيرات ومباراه وديه، حتى نوعا ما الانتدابات معناتها اللي حابين عليها معناتها بنسبه كبيره كانت موجوده. دخلنا الاسبوع اللي فات والمباراه باول انتصار، اليوم عارفين احنا جينا في تنقل مع فريق كيف حتى وعمل انتدابات باهيه ومع مع طرف النيكوفا، والعثره نتاع الاسبوع اللي فات معناتها تخلي المباراه معناتها صعيبه. جينا عقدي العزم انه معناتها في الظروف الكل انه معناتها ثلاثه نقاط هي ممكنة، وجينا معناتها بمعنويات عالية. معناتها شفت المباراة دخلنا أول 20 دقيقة معناتها كيف ما نقولوا احنا معناتها كانت عندنا بعض الفرص معناتها مش المحققة، لكن كنا قراب من المرمى المنافس. المنافس رجع وكانت مباراة متوازنة، معناتها الشوط الثاني شوية معناتها بالإرهاق نتاع اللاعبين خاصة في الخط الأمامي معناتها والورقة الحمراء معناتها في ال 15 دقيقة الأخيرة خلتنا نوعا ما معناتها نتراجع ونرضاو شوية معناتها بالنتيجة الموجودة على الملعب. ومعتها 4 نقاط من 6 ممكنة بالنسبة لتقدم ساقية الدير، احنا كنا فرحانين بهم، لكن ان شاء الله بامكاننا احسن. معتها امكان ساقية الدير معتها في المباريات القادمة كل مباراة تلعب وتحاول تحصل النقاط نتاعها ان شاء الله.
3: رغم الغيابات خاصة للثنائي العمري والعلوي الاصابات من الاسبوع الفارط وبرشا غيابات، لكن التقدم تقريبا مواصل بنفس الريتم بنفس الحماس بنفس الاهداف يعني.
2: والله صحيح، هو العمري والعلوي معناتها كيف نقولوا حتى الظهير اللي صار امادو لاعب سينيغالي ما تنصابوا الاسبوع اللي فات في ظرف دقيقتين، معناتها لاعبين مهمين في الفريق ما تخص انهم هدافين وانهم معناتها حتى كخدمنا معناتها في المباراه الوديه وفي التحضيرات معناتها كانت فما انسجام كبير فهمتني بيناتهم اثنين، وكم شفتوا في اغلب مباريات الاسبوع الودي ولا حتى الاسبوع اللي فات معناتها هما اللي تلقاهم قراب من المرمى ومعناتها يهدفوا الفريق. لكن مع ذلك احنا ديما نقولوا اللاعبين راهو عندنا 25 لاعب، ال 25 وال 26 موجودين معناتها باش يعوضوا باش يلعبوا باش نعطيو فيهم الثقه. واليوم شفتوا معناتها رغم الغيابات معناتها كانوا فما لاعبين في المستوى، وان شاء الله معناتها يرجعونا في اقرب وقت ان شاء الله. كيف فما بعض الانتدابات الاخرى معناتها ناس في العطوي مازال كي جا معانا ان شاء الله، فما لاعب اجنبي اخر وفما معناتها لاعب تونسي باش يكونوا معانا معناتها في الفتره الجايه ان شاء الله يقدمونا الاضافه كيف ما اصحابهم قاعدين يقدموا ان شاء الله.
3: لازم نعرف الاسماء.
2: والله شوف هو طونك ما فماش معناتها امضاءات رسميه، انا معناتها كيف ما نقولوا مفاوضات معناتها وصلت ولا نستناو في الحضور نتاع معناتها محور سينيغالي، ولاعب وسط تونسي معناتها من فريق معناتها قاعد يلعب تو في الرابطه المحترفه الاولى، لكن ما نجموش نعطيو الاسم بما انه معناتها مازال عظمه النادي نتاعو.
0: مع شكر للزميل هادي السيار اللي طبعا أمن الاستجوابات هذه، باش نقعدوا ديما مع تصريحات ما بعد مباراة تقدم ساقية الدير مستقبل المرسى، مدرب مستقبل المرسى عماد بن يونس وتصريحه للزميل هادي سياري.
4: مباراة لعبنا شوط واحد معناتها شوط اللي كان فيه نسق مزوز في رقم معناتها تقدم ساقية الدائرة معناتها كان منظم بها عين ويلوج على الهجمة السريعة، جاونا 3-4 فرص في بداية الشوط الأول ما سجلناش، صعب اللقاء. في الشوط الثاني ما نجمش نحكي على مقابلة كرة قدم، أنا الأسبوع الفارط في بنزرت رغم الهزيمة كنت شكرت الحكام على المقابلة اللي قدموها، خاطر نمن اللي كيما مزوز في رقم يحذروا باش ينجحوا مقابلة زاد التحكيم راه مهم برشا باش ينجح مقابل النسق نتاع الشوط الثاني. كانك انت شفته ولا باش تجم تحكي عليه على فريق ولا على لاعب ولا على خروج ولا على دخول؟ ما تجمش.
3: كوتش وين ترى الخلل في بالنسبه لطاقم التحكيم؟ طاقم التحكيم او غرفه الفار؟
4: نجم يكون امكانيات راهو معناتها نجم يكون امكانيات في الفار معناتها خاطر باش تاخذ تتوقف اللعب 4-5 مرات بسبعة وثمانية دقائق ياسر معناتها جات صحيح حالات صعيبة في اللقاء، أما لازمنا نشوفوا الريتم راهو. ما تجمش تلعب مقابلة القدم تلعب 5 دقائق ترتاح 10 دقائق، مستحيل. بداية موسم مستقبل مرسى فريق قاعد نخدمه، النتيجة ما تبعتش في زوز اللقاءات، مانيش متخوف، عندنا فريق محترم وباش نجيبوا نقاط في النقاط في المقابلات القادمة، معناتها ما فماش حاجة تخوف.
0: شكرا إذن لزميل هادي سياري، هذا كان تصريح عماد بن يونس مدرب المستقبل الرياضي بالمرسى. كانت هذه إذن الفقرة الخاصة بالتصريحات والاستجوابات ما بعد المباريات اللي كنا تبعناها وواكبناها اليوم. نذكر بالترتيب الوقتي لأنه بطبيعة ما زالت غدوة دفعة ثانية من مقابلة الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النادي الإفريقي في المركز الأول 6 نقاط، تقدم ساقيه الدير النادي الرياضي الصفاقسي، الاتحاد المونستيري في المرتبه الثانيه ب4 نقاط، ثم نلقاو في المركز الخامس ترجي جرجيس معه النادي الرياضي البنزرتي ومستقبل والترجي الجرجيسي ب3 نقاط، ثم في المرتبه الثامنه الملعب التونسي مستقبل مرسى وامل حمام سوسه نقطه، وفي اسفل الترتيب نادي حملم في اتحاد بنقردين، نجم الساحلي، نجم متلوي، اولمبي البيجي، وشبت العمران ب0 من النقاط. هذا الترتيب طبعا مؤقت في انتظار كما قلنا استكمال الجولة غدوة لحد. نعم ترتيحة قصيرة مع الموزيكا وأجواء استوديو صيف، متواصلة معكم حتى 8:30.

استوديو سيف، ما زالت الاجواء بتاعو متواصله حتى 8:30 متاع الليل. مرحبا من جديد بكل اصدقائنا كل وفي هذا الفضاء المباشر. اليوم بدينا معاكم من الاربعاء ومش بطبيعه نواصلوا مع الاجواء الرياضيه ونعرفوا الحدث في الفتره هذه. العاب البحر الابيض المتوسط تارانتو ايطاليا، بعد شويه ان شاء الله باش نكونوا في اتصال مباشر من تارانتو ايطاليا مع مبعوث مؤسسه الاذاعه التونسيه شهير الكافي، نتبعوا ونواكبوا معاه اخر مستجدات البعثه التونسيه لايطاليا. اليوم بطبيعه نحبوا نعرفوا شنو هي الحصيله، في انتظار زاد كيف غدوه اللي باش يكون حافل بالمواجهات وبالمقابلات. كما قلت كل التفاصيل باش تكون مع شهير الكافي بعد شويه في مراسله مباشره من تارانتو في ايطاليا، خاصه معناتها الجيدو اليوم العشيه. الجيدو فما ثلاثة نهائيات برونزية لعناصرنا الوطنية، فما سيوار الذوادي، فما كذلك أريج عقاب، وفما قصي بن غرس. نحب بطبيعة نعرفه النتائج الخاصة بالجيدو وبكامل اليوم شنية كانت الأجواء بالضبط، كل التفاصيل بعد قليل. نحب زادة كيف نحيي كل الأصدقاء اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على صفحة إذاعة صفاقس على الفيسبوك راديو صفاقس. كيف برشا تحايا، برشا اقتراحات زادة كيف في هالفضاء المباشر اللي كما قلت يأمنوا معنا اليوم أمير الجاموسي، يلتحق بنا حمدي لحول في الإخراج التقني، تحية أيضا لطارق بكور على مستوى الإخراج المرئي، والمتابعة والمرافقة متواصلة معكم حتى 8:30 متاع الليل ديما مع الأجواء الرياضية لكن أيضا الأجواء الموسيقية والغنائية. واخترت المرة هذه باش نسمعكم زياد غرسة، نعملوا ترتيحة مع الموسيقى التونسية في الكوكتيل هذية مع زياد غرسان.

هذا زياد غرس نخلط معكم التوقيت 47 دقيقة أجواء تونسية 100% من خلال أكيد الإيقاعات هذية في متابعة الحقيقة للمشاركة التونسية في رياضة الجيدو. كما قلت معناها الأمسية هذية كانت مخصصة للجيدو بامتياز, لكن المشاركة التونسية وللأسف الشديد أهدرت في رياضة الجيدو اليوم العشية فرصة إحراز 3 ميداليات برونزية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة حاليا في مدينة تارانتو في إيطاليا. الخسارة هذه جت بعد هزيمة قصي بن غرس أمام الفرنسي فرانسيس دامييه بمنافسات وزن أقل من 100 كيلوغرام, كذلك خسارة أريج عقاب أمام الصربية جوانا ستيبانوفيتش في منافسات وزن أقل من 78 كيلوغرام, وكذلك خسارة سيوار الذوادي أمام المصرية صفا سليم في منافسات وزن أكثر من 78 كيلوغرام. وبهذا يكون الجيدو التونسي قد اكتفى في المشاركة المتوسطية بميدالية واحدة من معدن الفضة كانت أحرزتها أميمة البديوي في وزن أقل من 48 كيلوغرام. كذلك من النتائج اللي تم تسجيلها اليوم هزيمة المنتخب التونسي لكرة السلة 3-3 فتيات أمام نظيره التركي بنتيجة 11 مقابل 8 في افتتاح المشوار في منافسات المجموعة الرابعة لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط, والمنتخب التونسي باش يلعب غدوة لحد في الجولة الثانية أمام المنتخب القبرصي قبل ما يختتم الدور الأول بمواجهة منتخب الجزائر في نفس اليوم. نذكر أنه يتأهل للدور ربع النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة. كذلك عندنا نتيجة تهم منتخب تونس لكرة اليد للأواسط, منتخبنا اللي فاز اليوم العشية على منتخب كوسوفو بنتيجة 39-35 وذلك لحساب المباريات الترتيبية لتحديد المراكز من 5-8 ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وكان منتخبنا أنهى الشوط الأول من المباراة متقدم بنتيجة 19-13 وبش يلعب منتخب تونس نهار الاثنين مع منتخب إيطاليا اللي فاز في وقت سابق على قبرص بنتيجة 37-20 من أجل إنهاء المنافسة في المركز الخامس. نذكر أن منتخب تونس كان أخفق في بلوغ الدور نصف النهائي بعد ما أنهى منافسات المجموعة الثانية لمسابقة كرة اليد في المركز الثالث. هذه إذن شوية الحقيقة من برشا نتائج ومن برشا

0: منافسات تلعبت اليوم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، كما قلت بعد شوية إن شاء الله باش نكونوا في اتصال مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكافي باش نتعرف أكثر عن أجواء اليوم وكذلك يوم غد البرنامج المرتقب بالنسبة ليوم الغد من ألعاب البحر الأبيض المتوسط. طبعا نحن عودناكم بالورقات في استوديو الصيف كل سبت عشية، كل مرة نخصوا موضوع نترقوله في الورقات هذه، لكن قلنا باعتبار وأنه ما احنا نعيشوا على إيقاع الألعاب المتوسطية ونعرفوا ثم أسماء تونسية عديدة تألقت في سماء الألعاب هذية عبر التاريخ، احنا في الورقات هذية كل مرة نستحضروا البعض من هذه الأسماء ومن هذه النجوم، نجوم طبعا في مختلف الرياضات وفي مختلف الاختصاصات، واليوم مش نتعرفوا على أسماء ونجوم أخرى تألقت كما قلنا في سماء ألعاب البحر الأبيض المتوسط عبر التاريخ. ورقة من أعداد وتقديم فتح صامت.
1: تؤكد الرياضات الفردية التونسية حضورها المتميز وتألقها المستمر في دورات ألعاب البحر الأبيض المتوسط عبر حصد غالبية الميداليات التاريخية لتونس، وتعد اختصاصات التايكواندو والسباحة من أبرز الاختصاصات التي قدم فيها الأبطال التونسيون مستوى متميزا، حيث يقود أبطال في التايكواندو مثل فراس القطوسي ومحمد خليل الجندوبي منصات التتويج في النسخ المختلفة، كما حقق السباحون التونسيون مثل أحمد الجوادي نتائج باهرة ترفع حصيلة الميداليات في كل دورة جديدة. السباحة التونسية حققت نتائج مميزة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 بفضل تألق نجوم الرياضة التونسية، حيث أحرز البطل العالمي والأولمبي أحمد الجوادي ميداليتين برونزيتين في سباقي 400 متر و 800 متر سباحة حرة، كما توج السباح محمد ياسين بن عباس بالميدالية البرونزية في سباق 200 متر سباحة على الظهر، وقد شارك في البطولة نخبة من السباحين مثل حبيبة بلغيث وجميلة أبو الكباش في مختلف الاختصاصات. تاريخ السباحة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط مليء بالإنجازات البارزة التي أسستها أسماء عالمية مثل أسامة الملولي، وتواصلت في دورة تورنتو 2026 عبر أبطال جدد. برز السباح الأسطوري أسامة الملولي كواحد من أبرز المتوجين بالذهب المتوسطي في تاريخ تونس عبر الدورات السابقة، ليضع السباحة التونسية على خارطة التميز المتوسطي والعالمي. أسامة الملولي الملقب بقرش المتوسط يعد أحد أبرز أبطال تونس والعرب في السباحة، وهو بطل أولمبي وعالمي فاز بميداليات ذهبية تاريخية في أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012، كما برز أبطال آخرون مثل أحمد أيوب الحفناوي والبطل العالمي أحمد الجوادي. أبرز محطات وميداليات السباحة التونسية المتوسطية كانت بالخصوص عن طريق السباح الأسطوري أسامة الملولي. في تونس 2001 انطلاق السجل المتوسطي لهذا السباح بعمر 16 سنة بميدالية فضية، وفي ألميريا 2005 حصد أسامة الملولي 3 ميداليات ذهبية، وفي بيسكارا 2009 إنجاز تاريخي باهر بتتويج أسامة الملولي ب5 ميداليات ذهبية دفعة واحدة، وفي مرسيل 2013 أضاف أسامة الملولي ذهبيتين في 1500 متر حرة و400 متر سباحة متنوعة وثلاث فضيات. في التايكواندو تألق المنتخب التونسي للتايكواندو بشكل لافت في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 محققا ميداليات متنوعة ومشرفة للرياضة التونسية. أبرز المتوجين فراس القطوسي توج بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 80 كيلوغرام، محققا أول ذهبية لتونس في هذه الدورة بعد فوزه في النهائي على المغربي هيثم الزرهوتي. محمد خليل الجندوبي أحرز الميدالية الفضية في وزن أقل من 68 كيلوغرام أثر نهائي مميز ضد الفرنسي سليمان لافيليب. شيمة التومي حققت الميدالية البرونزية في وزن أقل من 57 كيلوغرام. عموما تضم تونس نخبة من أبرز أبطال العالم والأولمبياد في رياضة التايكواندو الذين حققوا إنجازات تاريخية في المحافل الدولية والقارية. أبرز أبطال تونس في التايكواندو فراس القطوسي بطل أولمبي وعالمي توج بالميدالية الذهبية في منافسات وزن أقل من 80 كيلوغرام في الألعاب المتوسطية في تورنتو، بالإضافة إلى تتويجاته العديدة في بطولات العالم والجولات الكبرى. محمد خليل الجندوبي صاحب الفضية التاريخية في أولمبياد طوكيو وبطل عالمي بارز في الأوزان الخفيفة في وزن أقل من 63 كيلوغرام، ويعد من أعمدة المنتخب التونسي. وفاء المسغوني بطلة العالم للشابات والكبريات توجت بذهبية مونديال الصين 2025 في وزن أقل من 62 كيلوغرام، وحازت على الميدالية الفضية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورونتو 2026. شيمة تومي لها حضور قوي ضمن الجيل الواعد للمنتخب التونسي للتايكواندو في مختلف المشاركات الدولية والأولمبية. نشير في الأخير أن عدة رياضات فردية شرفت تونس عبر التاريخ وفي الدورات الحديثة لألعاب البحر الأبيض المتوسط، فبالإضافة للتايكواندو والسباحة نجد المبارزة بالسيف، هذا الاختصاص الذي سجل حضوره بقوة عبر أبطال مميزين مثل فارس الفرجاني الذي توج بالعديد من الميداليات المتوسطية والدولية. كما نجد أيضا اختصاص ألعاب القوى والمصارعة ورفع الأثقال، حيث لطالما شكلت هذه الاختصاصات رافدا رئيسيا لمنصة التتويج التونسية في تاريخ الألعاب المتوسطية.
0: أسماء عديدة، إذن أسماء مختلفة، اختصاصات مختلفة، أجيال متعاقبة، لكن يجمعها شيء واحد، حب تونس، الإصرار على الصعود إلى منصات التتويج ورفع الراية الوطنية عاليا في فضاء البحر الأبيض المتوسط. هذه إذن كانت قائمة بأبرز كما قلنا الرياضيين ورياضيات النجوم اللي معناها كتبت اسمها بأحرف من ذهب في سماء ألعاب البحر الأبيض المتوسط. صحيح الحصيلة إلى حد الآن مازالت مش كما حابين، مازالت مش كما معناتها، مش ربما كما برمجنا لها من الأول. لحد الآن المشاركة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورونتو في إيطاليا 15 ميدالية الحصيلة إلى حد الآن، 2 ذهبية 4 فضية و9 برونزية، لكن أكيد أنه الحصيلة هذه قابلة أنها إن شاء الله تزيد ترتفع في قادم الأيام وفي قادم كما قلنا المسابقات والمنافسات. خلينا نذكر أنه الألعاب المتوسطية اللي تحتضنها تورونتو الإيطالية متواصلة إلى غاية يوم 3 سبتمبر القادم، يعني مازال ثم وقت باش إن شاء الله الحصيلة هذه نزيدوا نطلعوا فيها ونزيدوا نرفعوا فيها. نحبوا خاصة المعدن النفيس، نحبوا الذهب، وإن شاء الله يا ربي الأبطال متاعنا والرياضيين متاعنا ما يخيبوناش. مازلنا موصل معاكم رحلة برنامج ستوديو صيف حتى 8:30 متاع الليل، مع التحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي اختاروا باش يكونوا معنا ويرافقونا في هذا الفضاء المباشر. نسمعوا شيرين في النغم هذية وإحنا معاكم في ستوديو.

0: مسافر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله وقتكم بكل خير. يتميز الطقس هذه الليلة بظهور سحب محلية كثيفة مع خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار بمناطق الشمال، وتكون السحب عابرة بأغلب المناطق، ويكون البحر مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، بينما تتراوح الحرارة عامة بين 28 و 38 درجة. دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب في بلاغ اليوم إلى قطع العطلة البرلمانية وعقد جلسة عامة استثنائية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية التي تمر بها البلاد. دعت الجمعية التونسية لطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجال. نظم المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس في مساء اليوم بدار الأسرة طريق جريمدا تظاهرة رياضية تضامنية تحت شعار مع بعضنا أقوى لإطلاق حملة تبرع بالأدوات والمستلزمات المدرسية للتلاميذ من أبناء العائلات المعوزة. في العالم، هاجم عشرات من المستوطنين الإسرائيليين المسلحين الملثمين منازل في محيط قرية قصرة في الضفة الغربية المحتلة اليوم في أول هجوم كبير منذ أن أثار حصار فرضه مستوطنون في المنطقة في وقت سابق موجة تنديد دولية. أعلنت وزارة الدفاع في النيجر عبر التلفزيون الرسمي اليوم أن القوات المسلحة أحبطت تمردا نفذه جنود واستعادت السيطرة تدريجيا في العاصمة نيامي. قال مسؤولنا اليوم أن عدد قتلى الهجوم الروسي على منطقة كييف ارتفع إلى 37 شخصا وألحق أضرارا بما لا يقل عن 50 مبنى سكني. نهاية الموجز، الموعد القادم مع الأخبار سيكون في تمام 9. دمتم بخير.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
3: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
5: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبدنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
6: ستوديو صيف. ستوديو

0: سيدي يوسف مازال معكم حتى الثمانية ونص متاع الليل. وجهتنا الآن باش تكون تارانتو في إيطاليا في متابعة ومواكبة لألعاب البحر الأبيض المتوسط. ينضم لنا في المباشر مشكور مبعوث مؤسس الإذاعة التونسية الزميل شهير الكافي طبعا معاه باش ناخذ فكرة على آخر أخبار البعثة التونسية, حصيلة اليوم من الميداليات, كذلك شنو ينتظر فينا غدوة, شنو البرنامج متاع المشاركة التونسية, هذا الكل أكثر معك شهير. مساء الخير, أهلا وسهلا بيك.
1: مرحبا بك أنس, تحية ليك, تحية لكل مستمعي إذاعة الشفاق, المتابعة متواصلة. نحن الآن في آخر اليوم بالنسبة للبعثة التونسية, ننتظر بداية مباراة منتخب كرة السلة 3-3 اللي بشكون ضد المنتخب الإيطالي إن شاء الله بداية من 9 بتوقيت تونس. هذا بالنسبة للذكور. في الفتيات منتخبنا كان خسر من المنتخب التركي على نتيجة 11-8. بالنسبة لبقية الاختصاصات في الجيدو اليوم كنا ننتظر إن شاء الله ميداليات برونزية, لكن للأسف أنت الهزائم متتالية في الدور النصف النهائي أو الدور النهائي من أجل البرونز. مرام جمور كانت في وزن أقل من 63 كيلوغرام, أيضا قصي بن غارس في وزن أقل من 100 كيلوغرام, أريج عقاب في وزن أقل من 78 كيلوغرام, وسوار الذوادي في وزن أكثر من 78 كيلوغرام, وكلهم خسروا في الأدوار النهائية بالنسبة لهم من أجل البرونز. في تنسى الطاولة منتخبنا كان لعب دورة النهائي في الزوجي مختلط, كل من وسيم الصيد وإلاء الصعيدي كانوا ربحوا ثنائي من سان مارينو في الدورة النهائي 3-0, وبالتالي مش يلعبوا غدوة إن شاء الله ربع نهائي ضد ثنائي من تركيا. بالنسبة للترياتلون, نهائي سباق الفردي, عزيز حمدي كان حصل على المركز 15 وسيف السلمي تحصل على المركز 18. في الرماية بالمسدس الهوائي 10 متر ألفة شيرني تحصلت على المركز 17, وهيفا البوحرزي كانت أحرزت المركز 12. وفي التنس منذ قليل في الدورة الربع نهائي وسام عبد الرحمن كان انهزم ضد الإيطالي كارلو ألبرتو على نتيجة 2-0. في الحقيقة شفنا تسابق وتلاحق خاصة في المجموعة الثانية بالنسبة للاعبنا التونسي, ولكن في الأخير الخبرة لعب الدورة بالنسبة للإيطالي كارلو ألبرتو. كرة اليد رجال, مباريات تحديد المراكز من 5-8 كانوا تلعبوا اليوم. المنتخب التونسي ربح منتخب كوسوفو 39-35, وبالتالي مش يلعب نهار الاثنين ضد المنتخب الإيطالي على مباراة تحديد المركز الخامس. بالنسبة لمنتخب الذكور يكمل في المركز الخامس يا المركز السادس, هذه المباراة الأخيرة بالنسبة لي. وحاليا كيف ما قلنا كرة السلة 3-3 مرحلة المجموعات, الذكور إن شاء الله بعد شوية ضد المنتخب الإيطالي بعد ما كانت الفتيات انهزمنا ضد المنتخب التركي. هذا كل النتائج تقريبا اللي صارت اليوم, والمتابعة كانت موجودة لمختلف الرياضات بالفيديو والحوارات. غدوة الأهم والمهم واللي الناس كلها أكيد معدلة توقيت عليه هو نهائي كرة القدم بداية من 6:20 توقيت تونس, المنتخب التونسي ضد المنتخب الجزائري في ملعب كافون من أجل ميدالية ذهبية ومن أجل إعادة الذهب لتونس من 2001. تذكر أنس وقت اللي احتضننا في تونس الألعاب المتوسطية كنا وقتها توجنا بالذهبية إن شاء الله. علش لا غدوة إعادة كتابة التاريخ من جديد لأبناء أنيس بوجلبان
0: بعد 25 سنة, علش لا تجي الفرحة هذية. يعطيك ألف صحة مبعوث مؤسس الإذاعة التونسية شهير الكافي على هالتغطية المميزة خليني نقول لألعاب البحر الأبيض المتوسط بالصوت وبالصورة. شكرا لك وإن شاء الله يا ربي موفقين, يعطيك الصحة في مختلف التغطيات هذه أنت والزملاء الكل. شكرا لك, يعطيك الصحة شهير الكافي, كنت معنا في المباشر من تارانتو من إيطاليا 28 توقيتنا, ديما معكم في ستيديو صيفا.
2: ألو
3: عليش

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: استوديو صيف.

استوديو سيف في توقيت 8:21 دقيقة. نذكر بدينا معكم اللقاء والمشوار هذية من الأربعة، وطبعا الجزء الأول كنا تبعنا وكبنا فيه دفعة أولى من مقابلات الجولة الثانية من بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. طبعا الطبق الرئيسي في حصة اليوم كان ملعب الطيب المهيري بصفاقس، لقاءه اليوم ضد فريق الترجي الجرجيسي، انتصار هام للنادي الرياضي الصفاقسي، أول انتصار الموسم هذايا بطبيعة كان على حساب الترجي الجرجيسي بنتيجة 2-2. بالنسبة لتقدم سقيط الدير ضيف مستقبل مرسى في ملعب عبد العزيز الشتوي بالمرسى كان اكتفى بالتعادل 0-0. نادي الافريقي نذكر فاز على أمل حمام سوسة 2-0، والاتحاد المنستيري انتصر على الملعب التونسي 2-1. إذن فوز هام للإفريقي والنادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري في دفعة اليوم من مقابلات الجولة الثانية لبطولة رابطة المحترفة الأولى. ونذكر أن الجولة هذه تستكمل يوم غد دفعة ثانية، إذن غدوة من المقابلات باش الدور. كما قلنا نحب نوجه تحية لكل الزملاء اللي أمنوا معنا هذا البث المباشر، حمدي لحول، أمير الجموسي في الإخراج التقني، يسرى الغربي، طارق بكور في الإخراج المرئي، وتحية للزملاء طبعا هادي سياري، كذلك فتح الصامت، جوهر بوست على مستوى النقل والوصف والتعليق، تحية أيضا أسامة كان معنا في غرفة استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية. ما تنساوش السهرية تنطلق بعد شوية 9 الليلة مع قيس القارة، إن شاء الله سهرة رائقة لكم جميعا. أنصر بيعي كنت معكم في الأعداد والتقديم، إن شاء الله نهاية أسبوع ممتعة ومميزة لكم الكل، نتقابل معكم إن شاء الله غدوة صباح في أحلى صباح من 6 وحتى للعشرة، نهاية أسبوع رائقة للجميع، إلى اللقاء.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

قمري. اجتمع الشاعر والملحن في أغنية عودت عيني، وغنتها المطربة أم كلثوم سنة 1957. أولاً الشاعر أحمد رامي الذي اختار المفردات وترابط معانيها المكملة للصورة الشعرية. ثانياً ازدادت الأغنية جمالاً إذ تمكن الموسيقار الرائع في زمانه ومكانه رياض السنباطي من وضع اللحن بحسب مقامه الموسيقي حزناً وفرحاً وحماساً وغضباً. ثالثاً شدت بها أم كلثوم بأصدق المشاعر والأحاسيس.

0: ذاكرة أغنية.
1: قصة أغنية عودت عيني على رؤياك هي واحدة من أشهر الخلافات الفنية في تاريخ الطرب، حيث بدأت فصولها سنة 1954 حين قدم الشاعر أحمد رامي القصيدة للموسيقار محمد عبد الوهاب الذي أعجب بها وبدأ بتلحينها، لكنه تأخر في إنجازها. أثناء هذه الفترة علمت أم كلثوم بالقصة من رامي فطلبت سماع كلماتها وأعجبت بها جدا، فأسندت تلحينها لملحنها المفضل رياض الصنباطي وغنتها سنة 1957. أثار هذا الموقف غضب عبد الوهاب بشدة واتهم كوكب الشرق بسرقة الأغنية، وبالفعل كتب الكاتب محمد التابعي تفاصيل السرقة، وشنت مجلة روزا اليوسف هجوما قاسيا على أم كلثوم. مي فاروق تبدع في غناء عودت عيني على رؤياك، رائعة أم كلثوم.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
2: من جانبها اتصلت أم كلثوم بالكاتب الكبير محمد التابعي وعاتبته على ما كتبه وعلى هجوم روزا اليوسف وبعض الجرائد الأخرى عليها، وقالت للكاتب الكبير: أرجوك اسأل عبد الوهاب متى قدم له راني هذه الأغنية. وبالفعل اتصل التابعي بعبد الوهاب واكتشف أن الأغنية هذه عنده من 3 سنوات، فثارت

الشاعر أحمد رامي الذي ولد سنة 1892 وتوفي 1981 معروف بتعلقه العاطفي الشديد بالسيدة أم كلثوم، وقد قيل إنه كان يستحضر طيفها وهو يكتب قصائده. أعدت عيني على رؤياك، والفنانة آية دغنوج.

0: ذاكرة أغنية
1: ضمن سهرة ليلة روائع السنباطي وفي فعاليات موسم الرياض، زينت المطربة شيرين عبد الوهاب المسرح وسحرت الجمهور بأداء باهر لرائعة السيدة أم كلثوم.

0: ذاكرة أغنية.
1: الأغنية الخالدة عودت عيني على رؤياك حققت نجاحا جماهيريا واسعا لتحفر مكانا لها عبر الزمان وأعاد غناءها أهم المطربين العرب ميري بيتار وعودت عيني على رؤياك.

أعودت عيني على رؤياك لأم كلثوم وأحمد رامي ورياض الصنباطي على موجات إذاعة صفاقس، نرجو أنكم استمتعتم بذلك، ولنختم بعودت عيني وأم كلثوم.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: التاسعه ليلا.
1: اذاعه صفاقس الاخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتميز الطقس هذه الليلة بظهور سحب محلية كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمناطق الشمال في بداية الليل، ثم تكون السحب عابرة بأغلب المناطق. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية. دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب في بلاغ اليوم إلى قطع العطلة البرلمانية وعقد جلسة عامة استثنائية للمجلس بحضور أعضاء الحكومة، وذلك لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية التي تمر بها البلاد. في العالم، استشهد فلسطيني وأصيب 4 آخرون بقصف مسيرة صهيونية وسط خان يونس جنوبية قطاع غزة، لترتفع حصيلة ضحايا اليوم إلى 4 شهداء و10 جرحى. هذا وأصيب 13 شخصا بينهم 11 فلسطينيا وصحفيان أجنبيان اليوم جراء هجمات نفذها مستوطنون صهاينة ضمن سلسلة اعتداءات وإجراءات لجيش الاحتلال طالت 7 مناطق في 4 محافظات بالضفة الغربية المحتلة. قال وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الصهيوني إن الكيان الصهيوني سيضرب إيران حتى في حال توصلت طهران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة إذا ارتكبت ما وصفه بخطأ وحاولت استئناف برنامجها النووي أو برنامج الصواريخ البالستية وفق قوله. قال نائب وزير الخارجية الإيراني أنه تم التوصل إلى تفاهم مع عمان بشأن مضيق هرمز، لكنه لم ينفذ حتى تفي واشنطن بالتزاماتها. قصف الجيش الصهيوني اليوم تلة باط الوردة قرب بلدة بيت جن في محافظة ريف دمشق جنوبية سوريا ب4 قذائف مدفعية، رغم اجتماع سابق بين مسؤولي السلطة الانتقالية في سوريا ومسؤولي الاحتلال الصهيوني لخفض التصعيد. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.
4: تخلى القصف، قلع السباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي لجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم السحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
5: كافح الفساد خليها تنضاف.

0: الليل.
1: مرافق الليل.
0: عندما تتعب سفينة أحلامكم وتثقلها حقائب الذكريات، وجهوا شراع أصواتكم إلى مرافق الليل.

الليل ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمة السهر.

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. مساء الخير أصدقائي صديقاتي إخوتي أخواتي أحبابي في كل مكان. في سهرة جديدة تجمعني بكم في مرافق الليل من الآن 9:06 حتى حدود منتصف الليل.

مرافق الليل بتاريخ السبت 29 أوت 2026 ميلادية 16 ربيع الأنور 1448 للهجرة النبوية الشريفة، آخر أيام الصيفية. تحية الفريق العامل معايا الليلة، صديقي العزيز حمدي الأحول في العزف التقني على الكونسولت، أسامة صديقي وصديقكم في انتظار مكالمتكم الهاتفية للمشاركة في سهرة الليلة من مرافق الليل. تطلبون على 70 164 280، وإذا يا قيسي سلام عليكم الناس الكل، أتمنى من كل قلبي كالعادة قضاء سهرة رائقة ولذيذة وممتعة حتى ينتصف ليلنا هذه الليلة بإذن الله في مرافق الليل. نبدأ البرنامج بكوكتيل لسيدة الصباحات والمساءات والليالي الجميلة سيدة فيروز، وفي أغانيها فكرة عن موضوع سهرة الليلة في مرافق الليل.

0: مرافق الليل.
1: مرافق الليل.
2: مرحبا بكم في مرافق الليل في سهرة السبت 29 أوت 2026 ميلادية 16 ربيع الأنور 1448 للهجرة النبوية الشريفة، آخر أيام فصل الصيف. هي الأغنية اللي ختمنا بها كوكتيل السيدة فيروز، آخر أيام الصيفية. فالحقيقة آخر أيام أيضا صديقي العزيز حمدي لحول في مؤانستنا على العزف التقني على الكونسوليت في إذاعة صفاقس من 2015-2016 لتو 10 سنوات، من العشرة، من الصداقة، من الزمالة الجميلة، من الاجتهاد، من المحبة، من لقيمات الماء والملح التي جمعتنا. ما نعرفش شنو معناتها، ممكن حظي أنا اللي يخليني معناتها حمدي الزميل الثالث اللي آخر التقنية اللي آخر إيميسيون يخدمها معايا أنا. عفيفة بن سالم كانت آخر، ربي يذكرها بالخير، ربي يشدها بالصحة، آخر سهرة عندها كانت في معيانة في برنامجي. منعم شبشوب زميلنا العزيز زادة اللي خرج للتقاعد، ربي يشده بالصحة زادة كيف كيف. واليوم يغادرنا حمدي لحول، صديقي العزيز واللي عنده محبة خاصة في قلبي معتها منذ سنوات. في الحقيقة يعاشر مجارحي، رجال كابابلي، وليدها، وخاصة يجتهد في العمل متاعه، يعطيك جو من الأريحية في الخدمة اللي حاجة مطلوبة بشكل كبير معتها لنجاح أي برنامج إذاعي، للمنشط بالأساس، على خاطر المستمع الأول للمنشط هو التقني. معتها كي يبدأ ينتبه معاه ويبدأ يدو بيدو ويبدأ عينيها عليه ويبدأ شوف شنو يقول وشنو يتكلم ويتبع حتى المستمعين وبطلباتهم ومواضيعهم وشهواتهم الغنائية، يبدأ حاضر هيك سرعة البديهة والحضور الذهني المطلوب بشكل كبير عند التقني اللي هو كما قلت المستمع الأول للمنوعة، أي منوعة، واللي يتحمل نسبة كبيرة من النجاح كما يجب يتحمل نسبة من فشل البرنامج أو معتها ويتعدى بشكل متوسط. حمدي على امتداد السنوات هذه الكل كان مجتهد بشكل كبير، وتحية لكل الزملاء لمحالة. أما حمدي معتها يجتهد حتى في الأعداد معاك للبرنامج، وهذا يخليني أنا مرتاح كي نخدم. وكي تبدأ فما هيك الراحة والانتونت ما بين المنشط وما بين التقني، معتها نقدمه في بإذن الله نقدمه حاجة سمحة وحاجة تليق بالمستمعين الأعزاء لإذاعة صفاقس. حمدي سيبدأ فصل جديد في مشواره المهني في إذاعة المنستير، وابن المنستير، ابن قصر هلال معناتها من ولاية المنستير، مش يقرب لدارهم أهله، مرته وصغيراته، البوه وامه، هذا حقه. قعدنا هكا وحنا عائلته زادا معناتها بشكل أو بآخر، عائلته الثانية وعائلته الكبيرة اللي قضى معها سنوات من عمره. أنا متأكد أنه نفس الامتياز والتألق والاجتهاد اللي كان به حمدي هوني معنا مش يكون زادا في أسرة إذاعة المنستير، ومش يخلي بصمته. ونبقى على اتصال بإذن الله، ونبقى على صلة مدام الحمد لله، مدام حتى وسائل التواصل الاجتماعي ولا تتهون المسألة. على كل، ربي وجهك خير صديقي العزيز حمدي لحول، شكرا.

بامتياز حمدي، ولو انت ما تتكلمش في المباشرة مع صوابعك يتكلموا، واحساسك من وراء الكونسولات يتكلم ويصنع كثير من الفصول الجميلة. عن الفصول، واليوم اخر يوم من فصل الصيف، غدوة باذن الله نستقبل فصل الخريف. سميت الليلة وسهرة الليلة، أنا كل سهرة من مرافق الليل نختاروا موضوع لسفينتنا، قلت نسميها سفينة الفصول. صيف طوى صفحاته بهدوء، جمع صورنا، سفراتنا، ليالينا الطويلة، أشياء كثيرة حدثت فيه، ونستعد غدا صباحا لاستقبال فصل الجديد. لكن ماذا لو كانت المسألة أكبر من مجرد تغيير فصل؟ ماذا لو كان علينا نحن أيضا أن نغادر فصلا من حياتنا، فصلا طال أكثر مما يجب، علاقة مثلا انتهت منذ زمن لكننا ما زلنا نعيش داخل ذكراها، خصومة نعرف أنها لا تستحق كل هذا العمر من الغضب، عادة نعرف أنها تؤذينا ومع ذلك نؤجل قرار تركها، حلم اكتشفنا أنه لم يعد حلمنا، أو ربما نسخة قديمة من أنفسنا لم تعد تشبهنا. أحيانا لا نحتاج إلى طريق جديد، نحتاج فقط أن نتوقف عن العودة إلى الطريق القديم. أحيانا أصعب كلمة يمكن أن نقولها ليست أحبك، وإنما انتهى، انتهى هذا الفصل، انتهت هذه الحكاية، انتهى هذا الوجع، وأنا مستعد لأن أبدأ من جديد الليلة في مرافق الليل. لن نودع الصيف فقط، سنسأل أنفسنا سؤالا ربما نخاف من الإجابة عنه: ما الفصل من حياتك الذي حان وقت أن تغادره؟ 70-164-280. وسامة في انتظار مكالمتكم الهاتفية للحديث عن نهاية فصل الصيف واستقبال فصل الخريف، وفصلكم، أشياءكم التي تريدون أن تتركوها في هذا الفصل وأن تبدأوا صفحة جديدة في فصل جديد. بإمضاء ملحنها نستمع لأوقات بتحلو، سيد مكاوي.

وداع إلا بعد أن تصبح وراءنا ربما آخر أيام الصيف. واحدة منها كنا منذ بداية الموسم ننتظر طويلا، أو البعض ينتظر طويلا أن يأتي الصيف، ننتظر البحر، الليل، السهر، السفر، العطلة، اللقاءات. ما كناش ننتظر السخانة هذه قصنا الضوء ما نضربوش على بعض. السخانة ممكن على خاطر في الحقيقة مسألة التغيرات المناخية منذ سنوات المنظمات الدولية ينبه للمسألة هذه، للحرارة المرتفعة اللي مش نوليه ونعيشوها كل صيف، والبرودة القارسة اللي مش نولي نعيشوها كل شتاء. ثم فجأة نجد أنفسنا نقف في آخر الطريق، كأن الزمن مر مسرعا لم يمنحنا فرصة كافية لنقول له انتظر قليلا. الصيف لا يرحل فقط من التقويم، يرحل من تفاصيلنا. تقل ساعات النهار، تتغير رائحة المساء، تبدأ الشوارع في استعادة إيقاعها، تعود الحياة إلى نسقها المعتاد. لكن الغريب في الأمر الفصول لا تأخذ كل شيء معها، هناك أشياء تبقى، صورة التقطناها في يوم جميل، ضحكة شخص أحببناه، سفرة قصيرة، سهرة لن تتكرر، أغنية ارتبطت عندنا بصيف كامل، ربما موقف صغير لم نكن نعرف وقتها أنه سيصبح ذكرى. هكذا نفهم أن قيمة بعض الأيام لا نكتشفها وهي تحدث، وإنما بعد أن تنتهي، مثل بعض الأشخاص تماما لا نعرف قيمة وجودهم إلا ما عندما يصبح وجودهم ذكرى. لهذا ربما لا يكون السؤال الليلة هل انتهى الصيف، بل ماذا ترك الصيف فينا قبل أن يرحل. تخيلوا معي أننا سنسافر الليلة ليس إلى مدينة، وإنما إلى مرحلة جديدة من حياتنا. سفينتنا ستغادر بعد قليل، أمامنا حقيبة واحدة، المطلوب أن نختار بعناية ماذا سنأخذ معنا. هل نضع فيها كل ما حدث لنا، كل الخيبات، كل الكلمات التي جرحتنا، كل الأشخاص الذين خذلونا، كل المواقف التي ندمنا عليها، كل الأخطاء القديمة؟ لو فعلنا ذلك لن نستطيع حتى حمل الحقيبة. لذلك علينا أن نتعلم فن الاختيار. خذ معك الدرس واترك الوجع، خذ الذكرى الجميلة واترك الحنين الذي يمنعك من التقدم، خذ التجربة واترك الندم، خذ الأشخاص الذين يحبونك بصدق وبعمق واترك من اختار أن يرحل، خذ حلمك واترك خوفك منه، خذ الأمل واترك فكرة أن الماضي يجب أن يتكرر، لأنك عندما تسافر إلى المستقبل أو إلى فصل جديد لا تحتاج إلى حمل كل ما في الماضي. سؤال الليلة لكم: لو كان عندكم حقيبة واحدة فقط وطلبت منكم أن تضعوا فيها ثلاثة أشياء من حياتكم وتأخذها معكم إلى المرحلة القادمة، شو تختاروا؟ 42 دقيقة بعد 9 نسمع عزيزة جلال.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا. وانا نفكر في السي ان اس اس
3: سنية، هيا حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. ما دمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلاً.

0: فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة نهاية الأسبوع، وتوقعات بدرجات حرارة أعلى من المعدلات العادية، وزيادة طفيفة في كميات الأمطار الموسمية في خريف 2026. 56 نائبا بمجلس نواب الشعب يدعون إلى قطع العطلة البرلمانية وعقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع العامة بالبلاد. في العالم، هجمات لجيش الاحتلال والمستوطنين الصهاينة متواصلة في الضفة الغربية والقطاع. وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الصهيوني يلوح بضرب إيران إذا حاولت استئناف برنامجها النووي أو برنامج الصواريخ البالستية. نستهل النشرة بالوضع الجوي، وفي اليوم الأخير من فصل الصيف استنادا إلى التقويم الفلاحي، ينتظر أن تشهد درجات الحرارة بداية من اليوم انخفاضا على أن تعود إلى المعدلات العادية في الأيام الأولى من شهر سبتمبر القادم، وسط توقعات بانفراج نسبي في الحرارة وبنزول الأمطار في عدد من المناطق، وفق ما أكده للأخبار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي.
2: يا حالة الطقس، وأحنا نودع آخر يوم في فصل الصيف ونستقبل يوم الغد فصل الخريف. في الفترات الانتقالية عادة ما يتميز الطقس بحالات من عدم استقرار، خاصة من حيث تشكل السحب الرعدية والكميات الأمطار اللي عادة ما تكون بكميات متفاوتة، خاصة عندما تبدأ هذه الخلايا الرعدية على غرار هذا اليوم بالواجهة الغربية للبلاد، المناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تتدرج وتتفرع نحو الأماكن الشرقية. الحرارة في نسق انخفاضي، غدوة إن شاء الله نتوقع ما بين 32 و37 بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، بين 38 و42 ببقية الجهات، تصل محليا لحدود 45 درجة مع ظهور الشيلي محليا. صحيح اللي كونه عشنا أكثر من موجة حر عادة ما نسجلها في شهر جويلية، صار هذا، لكن أبرز ما ميزهم هذه المرة في صيف 2026 هو طول الأمد متاعهم، وبالتالي لازم نرسخ ثقافة التعامل مع مثل هذه التغيرات المناخية اللي تتطلب منا مزيد من الحيطة والانتباه ومتابعة النشرات الجوية لحماية أنفسنا من هذا الطقس المتقلب المتغير اللي هو تقريبا يمس كامل بلدان العالم.
1: في سياق متصل، توقع المعهد الوطني للرصد الجوي زيادة طفيفة في كميات الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2026 مقارنة بالمعدلات العادية، ورجحت التوقعات المناخية الموسمية تسجيل درجة حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال الفترة ذاتها، كما أظهرت سيناريو أمطار يفوق المعدلات المناخية المرجعية بقليل، وذلك وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة اليوم. في ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع كبير في درجة الحرارة وتوافد أعداد هامة من المرضى على أقسام الاستعجالي، دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى، بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة بها. في علاقة بشأن نيابي، وفي ظل ما تعيشه البلاد من أوضاع استثنائية صعبة على مستوى الخدمات الأساسية، دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب في بلاغ اليوم إلى قطع العطلة البرلمانية وعقد جلسة عامة استثنائية للمجلس بحضور أعضاء الحكومة، وذلك لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية التي تمر بها البلاد. في سياق آخر، دعا المرصد التونسي للاقتصاد إلى تعزيز شفافية الميزانية من خلال ضمان نشر وثائق وتقارير تنفيذ الميزانية في أجل محددة وبصيغ مبسطة ومفتوحة تتيح للعموم متابعة تطور المالية العمومية. وتزامنت هذه الدعوة مع مواصلة لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النظر في مقترح لتنقيح القانون الأساسي للميزانية بهدف ملائمته مع النظام التشريعي ثنائي الغرف وضمان مشاركة المؤسستين البرلمانيتين في مختلف مراحل إعداد الميزانية. وأشار المرصد إلى أهمية نشر ملاحق قانون المالية بالتزامن مع مشروع القانون بما يمكن النواب والخبراء والمجتمع المدني من الاطلاع على المعطيات الضرورية خلال مناقشة المشروع. في الشأن الجامعي يعلم ديوان الخدمات الجامعية للجنوب الطلبة المعنيين بالدراسة في غرة سبتمبر القادم والذين تقدموا بمطالب للحصول على سكن جامعي وممن تتوفر فيه مشروط القانونية يعلمهم أنه ستصلهم رساليات قصيرة عبر هواتفهم الشخصية اليوم وغدا لدعوتهم للالتحاق بالمبيتات الخاصة بهم حسب المواعيد المحددة بنص الرسالية، كما يمكنهم متابعة مراحل دراسة ملفاتهم عبر الدخول إلى حساباتهم الشخصية بالموقع الخاص بالديوان. تربويا أيضا، بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وفي تصريح إعلامي اليوم أفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي كريم داود بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في العناوين والأسعار. وقال المسؤول بالمركز الوطني البيداغوجي إن كل العناوين ستكون متوفرة الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نسبة المبيعات بكامل تراب الجمهورية بلغت تقريبا 65% فيما يواصل المركز عملية التوزيع عبر فروعه الجهوية. في العالم والبداية بشأن الفلسطيني، استشهد فلسطيني وأصيب 4 آخرون بقصف لمسيرة صهيونية وسط خان يونس جنوبية قطاع غزة، لترتفع حصيلة ضحايا اليوم إلى 4 شهداء وعشرة جرحى. هذا وأصيب 13 شخصا بينهم 11 فلسطينيا وصحفيان أجنبيان اليوم جراء هجمات نفذها مستوطنون صهاينة ضمن سلسلة اعتداءات وإجراءات لجيش الاحتلال طالت 7 مناطق في 4 محافظات بالضفة الغربية المحتلة. قال وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الصهيوني إن الكيان الصهيوني سيضرب إيران حتى في حال توصلت طهران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة إذا ارتكبت ما وصفه بالخطأ وحاولت استئناف برنامجها النووي أو برنامج الصواريخ البالستية على حد قوله. قال نائب وزير الخارجية الإيراني أنه تم التوصل إلى تفاهم مع عمان بشأن مضيق هرمز لكنه لن ينفذ حتى تفي واشنطن بالتزاماتها. واصل الاحتلال الصهيوني اليوم اعتداءاته على مناطق متفرقة في منطقة جنوب لبنان مستهدفا إياها بالقصف المدفعي والغارات الجوية والتفجيرات وإضرام الحرائق مركزا معظمها في محافظة النبطية. في جنوب سوريا قصف الجيش الصهيوني اليوم تلة باط الوردة قرب بلدة بيت جن في محافظة ريف دمشق ب4 قذائف مدفعية رغم اجتماع سابق بين مسؤولي السلطة الانتقالية في سوريا ومسؤولي الاحتلال الصهيوني لخفض التصعيد. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة نهاية الأسبوع، وتوقعات بدرجات حرارة أعلى من المعدلات العادية، وزيادة طفيفة في كميات الأمطار الموسمية في خريف 2026. 56 نائبا بمجلس نواب الشعب يدعون إلى قطع العطلة البرلمانية وعقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع العامة بالبلاد. شكرا لكم على المتابعة، سارة طيبة.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.
5: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث شركة الأهلية، واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول أنك تحفظ كلمة العبور أو تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد، وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد الثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
6: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
6: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.sbufestival.com.

0: دافئ الليل.
1: دلوقتي زي الهوى، كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام قلت لك.

0: 27 دقيقة بعد العشرة من جديد. مساءكم سعيد، مرحبا بالجميع في مرافق الليل في سهرة جديدة معكم هذه الليلة. حمدي في العزف التقني على الكونسولات، وسامة في استقبال مكالمتكم الهاتفية على 70-164-280، ومعكم في التنشيط هذه المنوعة الليلية الدافئة. مش باش نقول باردة، ما ولو احنا مستحقين لنسمة صيف جميلة ونسمة باردة، اما دافئة في المشاعر على الاقل، باهي دفئ المشاعر حتى ينتصف الليل معكم قيس في مرافق الليل. سفينة الفصول موضوع سهرتنا الليلة، نستقبلوا اول المسافرات الجميلات. امي مجيدة، مرحبا بك يا جيدة.
1: اهلا
0: اهلا
1: يا قيس، اش حالك؟
0: لاباس الحمد لله، اش حالك انت؟
1: يعيشك
0: الله يخليك.
1: وينك؟
0: الحمد لله موجود. يعيشك الله يخليك. لاباس
1: حال مدام تغيرات؟
0: الحمد لله جماعه الكل بخير. يعيشك امي مجيدة.
1: الحمد لله تو حمدي يخلي علينا فقط ان شاء الله طول عمره.
0: ادعي له بالخير يا يومي مجيدة، ادعي له
1: طول عمره وربي ينجحه وربي يعطي القبول ومحبه الرسول.
0: الله يخليك يا ابو مجيدة.
1: يعيشك يعيشك ان شاء الله.
0: قال لك حمدي، قال لك حمدي جاب حذايا للمستير
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. امشي القصر القصر هليل. اسمع اوكي توكي حمدي، حاول تجم ما فيها بس وقت ما يخدم اسمع اذاعه المستير تو تلقاها غادي زاد كيف كيف. تسمع انت تسمع اذاعه اخرى خلف اذاعه فاقس ولا
1: لا لا لا لا لا لا
0: ها؟
1: انا ما نبدلكم،
0: ما تبدلش. ايوه الله يخليك. يعيشك ابو مجيدة. صحة لاباس انت شحالك؟ لاباس
1: والله يحكي قيس. سخنه يا وليدي،
0: سخنه
1: حمنا هبط
0: والله والله
1: والله. ورسول ايدي ورسول ايدي،
0: نعرف
1: قديش من الماء وقديش من الدوش وقديش من قصة من الضوء وقص قص قص
0: قص
1: حتى تحرقنا يا وليدي. صحيح. صحيح. ربي ان شاء الله يودعه بالخير والهناء.
0: امين
1: والله. ان شاء الله الخريف مبروك علينا، ان شاء الله بصحة بدنا احنا وامة محمد.
0: امين يا رب. الله يكرمك
1: والله يا وليدي والله.
0: ان شاء الله خريف ممطر السنة، قالوا هو فما مطر به سمحة ان شاء الله باذن الله. وربي يبدل الاحوال بخير يا امي جيدة.
1: امين امين والله. وينجح لك صغيراتك.
0: يعيشك يا امي جيدة.
1: يرحم اميته.
0: تعيش تعيش.
1: ونسلم على المينا، ونسلم على عم حسين، ونسلم على عم صالح من
0: الغرابة.
1: الحاجب العيون ومن الغرابة ومن الحام فتحي وفكرية الغرياني ومريم الحمامي
0: والحبيبات الكل
1: ومن اللي يعرفني الكل.
0: يعيشك يا امي مجيدة، نفرح برشا كي نسمع صوتك. يعيشك
1: يا
0: امي مجيدة.
1: يا حمدي ربي معاك وربي يعطيك القبول ومحط الرسول.
0: الله يخليك. يعيشك يا امي مجيدة. ما ساعات ساعات يعيشك. شكرا لك امي مجيدة، بارك الله فيك. ساعات المسافر ما يستحقش كان ما تهز معاها دبش ولا قضيات ولا فليجة. ساعات يستحق، والأهم مش ساعات، الأهم من هذا الكل هو يهز معاها دعوات خير. هيك علاش سيدنا عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء السفر قبل ما نسافره، وأيضا مع دعوات الناس اللي تحبك باش تمشي وترجع لباس وتمشي وربي سهل لك طريقك وسهل لك ثنيتك ويعطيك القبول ومحبة الرسول، ويعطيك زاد الناس الباهين أولاد الحلال اللي يقفوا معاك ويعاونوك. ما أحوجنا إلى دعاء الخير. روضة مرحبا بك، مساء الخير.
2: سلامة.
0: أهلا، شحالك؟ لباس.
2: أنا لأول مرة أشارك معك.
0: مرحبا مرحبا.
2: أستمع كل حد معك، أما المشاركة أول مرة.
0: مرحبا بك. نتعرف عليك مالا روضة، شو تعمل في الدنيا روضة أختي؟
2: أنا متقاعدة مدة 6 شهور.
0: من جديد جديد.
2: مجمع الكيميائي التونسي.
0: أي باهي إن شاء الله بطول عمرك يا لله.
2: زميلي اللي مسخرة.
0: نعم
2: هي مسخره
0: دي ما يكلمهم. ما زلت البركه
2: سميحه زيد صعبين
0: عليها. ايوه ايوه. قديمه في الاستماع مالا للاذاعه. اي
2: من البرنامج
0: بتاعك في 6 شهور هذوما شنو اللي تبدل فيك يا روضه؟ هكا تبدل الريتم، تبدل شنو؟
2: تبدل شويه لمحالها. كنت مواظبه على الخدمه بقى، حب الخدمة الكاي معناها.
0: اي
2: بضمير نخدم بضمير معناها من احباء العمل معناها
0: من
2: انا صغيره طيله 35 او 36
0: سنه
2: لا بين اللي تفيك والبريفي معناها فهمت الحمد لله ربي حالي
0: نوعية الخبط غير جيدة معناتها للأسف الشديد. نعم. قلت لك على الريزو خايب شوية بدل البلاصة هكا شوية حاول باش تبعت القهوة الريزو سميح على الأقل باش نجمو نسمعوك بالباهي حتى هكا باهي. بعد 36 سنة من العمل معناتها 6 شهور توا في المنزل شنو اللي حسيت نقص شنو اللي حسيت تبدل وليت حتى معش بديت تعمل في سيستم جديد باش ما تقلقش شنو تعمل
2: وكا معناها نخرج نعمل مارش
0: اي بي
2: اصدقاء
0: بي سمح
2: نعمل شو معناها
0: اي اي
2: معناها قبل الصيف هذا اما في الصيف ديما نخرج رحلات و
0: بي
2: معناها
0: سمح.
2: في البحر وكله
0: ممتاز
2: معناها من احب السفرات هنا سفر برشا معناها
0: لي
2: انا صغيره نحب الرحلات والخارجيات
0: فهمتي كيف متزوجه انت روضة
2: لا للأسف لا
0: للأسف لا
2: الله
0: غالب مكتوب حاجة ربي مكتوب بإيشي الواحد هكا ولا
2: مكتوب لا أنا ديما نتبع برامجكم معناها
0: أي
2: ترسو برنامجك أنت معناها وساعات السيدة شريفة الشريف
0: شريفة زيادة مزيت البركة
2: وبرشة وصفات برشة حويز معناها
0: كي قلت لك معناتها
2: ولك هي
0: إذاعة كي قلت لك متزوجة ولا الحاك بالضحكة ما عليه شنو سر الضحكة هذه
2: لا أنا مكتوب هو مكتوب
0: أكيد مكتوب أكيد معناتها
2: ما جيش اللي
0: ما جيش الولد الحلي لك هو معناتها سبحان الله هكا ولا وتعديت ليامات لف هكا ولا سرعة الزمن غريبة هكا ولا
2: كنت معناها مثل هي بالوالدة الله يرحمها طبعا عندها عام اللي توفيت
0: الله يرحمها ونعمها
2: كنت الروح نتاعي هي معناها هي اللي هي بيها كل ما نطلع بالخدمة هنا اللي مثل هي بيها
0: الويكند
2: السبت والحد مثل هي بيها المرأة زيدة ديما نتبعها بالهاتف معناها فهمت اللي عملت لها امراه فهمت وخليت عليها بقى
0: خليت عليها بلاصه معناها هي
2: الدنيا
0: اما باهي انه الانسان تو يتلهى بروحه معناتها بمعنى يشوف معناتها حاجات هكا تسد عليه زاد الرياضه سمحه باهيه الناس اصحاب هكا ولا ما يكون قبل ما عندكش برشا وقت للشيء هذا كله هكا ولا تو الانسان يتلهى بروحه مازال صغير فهمت وين عادك وين عوادك
2: كي تشوفني ما تقولش عمري
0: 60 انت خرجت
2: يجبني يقول عمري 40 هكذا ولا حتى اقل
0: باهي باهي باهي معناتها الانسان
2: ممكن ظرف ولا ظريفه ولا
0: خالص الانسان قد ما يحافظ على شباب روحه هكا ولا قد ما يحافظ على شبابه الحقيقي هكا هو راهو والله معناتها يبدا القلب خالي من الهم يا روضه والضحك على الفم وتخلي راسك على المخده ترقد الحمد لله
2: بالخير برشا في الخدمه وعامله برشا انا ياسر عامله منيح مع لي فورنيسور نتاعنا معناها معناها نقضينا بقلب ورب معناها معناها نخدم خدمتي بقلب ورب مش مثال حاجه هكا كنقول ما نمشي حتى مطر ولا برد ولا ما يجيوش العبيد ولا حاجه قاني اين بجميع الاوائل اللي نمشي انا حتى على يدين الريتريت وقتها جيت مطره قويه قالوا لي كيفاش نمشي لما الله غالب ضمير ما نجمش نخليه
0: ما تجمش تسلم
2: البيرو
0: وحده
2: مغلق معناها فهمتنا وبيرونا معناها يزمو يكون محلول
0: باهي صيف السنة صيف 26 كيفاش تعدي لك عموما
2: والله بالنسبة لي صلاة بالنسبة لي الحمد لله يا رب
0: ما فيهش أحداث هكا صعيبة ولا أحداث سمحة ولا معناتها أهم الأحداث اللي وقعت لك في الصيف السنة بخلاف الأحداث العامة اللي عانيناها مع الناس الكل مع من هيك من قصان الضوء والواحد والسخانة وكل شيء هيك موضوع عام اشتركنا فيه الناس الكل. أما معتها
2: عذبنا شوية
0: أما معتها على المستوى الشخصي على المستوى الشخصي صيف السنة كيفاش تعديلك عموما باهي سبا
2: بالنسبة لي سبا الحمد لله يا
0: ربي. لو فرضنا وانتي تحب قلتي مغرومة بالسفر لو فرضنا انه في حقيبه السفر نتاعك انت عادة تهز باجاج برشا ولا شويه؟
2: لا من النوع اللي نهز كيف نجي نخرج مش من نوع هيكم العبيد اللي يعملوا شوبينج برشا معناها ويقضيوا برشا. انا نحب نطلع على هيك البلاد نحب نشوف هيك البلاد نطلع عليها شنو هي معالم نتاعها شنو
0: هي معناتها حبيت نقول لك
2: هو الحب الاصيل على البلدان
0: وهيك صحيح وهيك صحيح
2: ما تحبش هيك. اكره حاجه عندي هو الجيبين هيك انا عندنا احنا فهمتي عندنا حويج اللي هنا في تونس
0: اي حقيبه مش السفر نتاعك عموما مش تكون كبيره ولا صغيره انت مسافره معناتها
2: شو كبيرة
0: معناتها تهز برشا تبش انت العاده كي تمشي تسافر ولا تهز معناتها فما برشا نساء مثلا مع يعبيوا الباجاج نتاعهم باش يسافروا
2: لا عادي
0: باهي لو مش نسالك انا الليله في مرافق الليل وانت كيما قلت نسمع البرنامج معناتها تعرف طبيعه البرنامج وطبيعه الحصه وكان نطلب منك معناتها زوز حاجات تستغنى عليهم معناتها ما تهزهمش. احنا نحكيو على الفصل في الحياه معناتها بالمنظور النفساني للحاله. احنا نحكيو على اليوم اخر نهار في فصل الصيف وغدو ان شاء الله نستقبلوا الخريف باذن الله. اما نحكيو على فصلك انت عرفت الانسان ما هو في حياته فصول ومن فصل لفصل من صفحه لصفحه معناتها تتبدل الحياه.
2: ما هو توا معناها كنت في الشغل وكنت في معناها في الخدمه مش خرجت في رجعت في ريتم معناها خرجت في ريتم اخر معناها نوعيه اخرى بعيده كل البعد عن اللي كنت فيه معناها فهمت.

0: كاظم الساهر في جديده وصلنا دقيقة 52 بعد العشرة. لا يمكن أن نعيش طوال عمرنا ونحن نقرأ الصفحة نفسها. هناك صفحة يجب أن تطوى، ليس لأن ما فيها سيئا كان بالضرورة، ولأنما لأنها انتهت. والحياة لا تطلب منا أن نمحو الماضي، فقط ألا نجعله يمنعنا من كتابة المستقبل. هذه ليلة في سفينة الفصول أو سفينة الخريف أو في سفينة وداع الصيف، ماذا تتمنى أن يبدأ في حياتك مع بداية الخريف؟ ما القرار الذي ستتخذه قبل نهاية السنة؟ وما الحلم الذي ستمنحه فرصة جديدة؟ وإذا كان عليك أن تختار كلمة واحدة للفصل القادم من حياتك، ماذا تختار؟ سيد خليفة بوهليل من هولندا، مرحبا بك، مساء الخير.
1: مرحبا بيك سيقاي،
0: ايش حالك يا بابا؟ لاباس الصحة؟ لاباس
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله على كل حال. عايز سيدي في أيوة. سفينة الفصول غدوة إن شاء الله بإذن الله يجينا الخريف.
1: أيوة.
0: الليلة آخر ليلة في فصل الصيف. أنت تحب الخريف أكثر ولا الشتاء ولا صيفي أكثر؟
1: شنو أنا أحب الشتاء أكثر من الصيف.
0: الشتاء أكثر،
1: نتوق البرد ولا نتوق البرد أكثر من السخانة؟
0: هو صحيح، هو عموما معناتها البرد فيه دواء، أما السخانة ما فيهاش عم خليفة.
1: اي والله
0: هكا ولا والله الشتاء معناتها عموما معناتها حتى برد تلبس بالباهي، تاكل بالباهي، تاكل حاجة سخونة تتدفى، الإنسان يجم يقاوم البرد. أما الحرارة الكبيرة معناتها باللي تعمل معناتها ما تغلبنا هكا ولا
1: عم خليفة. بالحق شوية سخونة
0: البرد. واضح. لو فرضنا أنه هو كل يوم فصل وبداية جديدة في حياة الإنسان سيدي خليفة، غدوة يبدأ الخريف ويبدأ يوم جديد إن شاء الله بطول عمرك، وإن شاء الله تكون بصحة جيدة، وكل يوم جديد هو بداية جديدة لنا إحنا في فصل جديد في فصل الخريف وفي بداية اليوم جديد، شنو هو القرار اللي تحبه؟ شنو هي الأمنية اللي تحبها تتحقق؟ شنو هو الحاجات اللي تحب تتخلى عليهم وتخليهم وراك في صفحة قديمة في فصل المضى؟
1: الماضي اللي كان صعيب شوية في تونس نخليها هذاك وراي. وبالأخص بالأمور النفسية.
0: لكن انت الماضي الكل، انت الماضي الكل خليته في تونس وبديت صفحه جديده غادي في الغربه في هولندا.
1: أيوة.
0: نحكي أيوة. على حتى في الغربه فما صفحات تطوى وصفحات تبدا هكا ولا عم خليفه؟ فما اشياء تحب تنساها ولا تحب تتخلص منها، عادات سيئه تحب تتخلص منها وتقول نبدا صفحه جديده؟
1: مثلا الدخان حشاك.
0: ما زلت تكيف عم خليفه؟
1: ما زلت تكيف وكيف برشا
0: زياده.
1: اي والله هذيك مشكله
0: مشكله
1: ما شو انت اسماتيك كذا
0: شويه
1: عقم عندي. اي ومستعمل شوف الشاشات وكل الامور هذيك
0: هو وقيت باش الانسان يتخلص من العاده هذه يا عم خليفه. نعرف
1: والله
0: صعيب
1: والله
0: نعرف صعيب. اي
1: كان عندنا الباكو ب 15 ولا ب 25 تو هنا 10 وكاملين بسنتين يزيدوا بالأورو 50 سنتي. والمرة دي زادوا فيها 10 وكاملين
0: 10 أورو
1: 10 أورو كاملين زادوا فيه.
0: زادوا ما لقديش هو كان؟
1: كان ب 15 هو ولا ب 25
0: 25 أورو.
1: اي ما عندي 75 ألف
0: الباكو
1: 80 ألف الباكو.
0: اي ولا قوة إلا بالله. اي هذو ما يعملوا لك تيذم ثروة عم خليفة.
1: لا
0: يجي تمشي بهم بقاونس والله العظيم. فعلى بالك انت فما دي بي دافيا معناتها ب 50 اورو هكا ولا ساعات في لي بروموسيون اللي تعملهم شركات الطيران تلقى ب 50 ب 100 اورو تنجم تقص انت هكا ولا
1: موجوده برشا.
0: اي فلا معناتها بحق باكو دخان زوز باكو دخان. لا الانسان لازم يلعب له يا عم خليفه والله.
1: عايز برك من الانسان هي كارولين.
0: كارولين ديما كارولين والله لا. يعني والله والله ما حليك
1: يا عم خليفه ما القاش كيفها ابدا
0: والله ما حليك يا عم خليفه والله ما حليك انت من من من الناس الاوفياء معناتها تعرف على على امتداد معناتها عشرتي معاك في الـ في الـ في البرامج واستماعك لينا تو سنوات ما شاء الله معناتها ديما معناتها ما نسيتهاش كارولين ديما ديما تتذكرها ديما
1: والله يا قيس مش أقول لك حاجة
0: بابا.
1: كنت وقتها نقرأ في بلجيكا قريت انفورماتيك عاد وقت قررت في الجمعة اللي تعرفت عليها
0: أي. أي.
1: عند مع أصحابي عندهم أوتيل متاع إتيديوم وهي جات باش باش تعمل عام في بلجيكا باش تكمل مش تقرأ بعد البرك فهمت عاد الجمعة ذيك كنت مش نروح وبدلت الأمور وأرواح بعد 3 سنين كاملين بعد تالي وقت تعرفت على كارولين وتعرفت على بلجيكا مش حتى في هولندا ما كانش عندي فكرة باش نمشي هولندا خلاص
0: معناتها أنت كنت في في بلجيكا
1: في بلجيكا في في بلياج ومن بعد تالي مشيت عندي صحابي عندهم الوكيل هذايا تاع إتيديون في أنفيرس
0: وإلى الآن في نفس بيت الزوجية أنت وكارولين ولا بدلت البيت؟
1: أنا يعني ما بدلتش عندي توا 53 عام في نفس المنزل
0: في نفس المنزل
1: شريته وقعدت فيه للآن اللي مات مات واللي حول حول واني مازلت في دار الرحمن على حالي يعني.
0: ربي يشدك بالصحة وربي يبارك لي فيك وأكيد أنه كل كل تركينة في في في البيت تذكرك بحاجة هكا ولا؟
1: أي والله عندي عندي بورتري القلم مرصاص عملوا لي واحد فنان من قصر الهلال وقتها
0: بتير
1: الخلف بتير الخلف معلق عندي للآن عنده طوى من 37 عام
0: 37 سنة وأشياء كارولين ما زالت
1: مازال عندي روبا متاع العرس
0: متاع كارولين
1: في كل واحد ومعلقة في البيت هذا
0: مخليها ذكرى هكا ولا ما هو حمدي من قصر هلال قال لك شكون الفنان تذكره اللي صور
1: والله
0: لك
1: والله ما نذكروش ما نذكروش التصحيح نتاعه مش مش ظاهرة
0: مش واضحة
1: مش واضحة برشا
0: على كل
1: وفنان زاد وقت كان شاب صغير يرسم ويرسم تورست وقت قلت له ترسمناش انا والمدام قال لي نرسمك
0: صوركم
1: هذا تصمم ووقتها ب 15 دينار بارك البورتري
0: 15 دينار 30 سنه التالي راهو مبلغ كبير
1: معناتها مش غالي بالنسبه للناس
0: اي بالنسبه لكم انتم اما نحكي لك على 15 دينار 35 سنه التالي بقيمتهم ما تعرفت على كل
1: الكارولي
0: على كل انا سعيد انه انا سعيد بسمع صوتك وسعيد اكثر كلينا نونسك معناتها كي تقول لي قيس تونسني يعيشك يا عم خليفه يونس غرفتك
1: على المخرج
0: حمدي أوي سلام عليك يعيشك
1: إن شاء الله إن شاء الله سفر ممونة المستير
0: يعيشك
1: واني راه من ولايه المستير قصر هلال وبن حسان يبعد ربعهم 7 كيلومتر
0: أي من بن حسان أي عم خليفة يا سيدي تحياتي ليك وسعيد جدا بسمع صوتك عم خليفة يعيش بابتي يعيشك ليلتك زينة صباح فيك تعيش تعيش أنا ذكر يرحم بوك معتها يوم يوم أمس معتها علاش ساعات الإنسان معتها حتى مرة الفوق ومرة اللوطة والله وأنا تلمون حبكم وساعات هكا ممكن تحسوا حتى من الصوت معتها صحيح معتها 6-7 سنوات من حيث غادرني وغادرنا الوالد إلى رفيق الأعلى لرحمة الله لكن ديما شهر أوت وآخر شهر أوت ونهار 28 من شهر أوت معتها مجموعة كبيرة من الذكريات مجموعة كبيرة من الحكايات معتها المصحوبة بألمها بوجعها بدموعها تعاود ترجع تقولش عليه احتفال بين قوسين احتفال بالمشاعر هذه وبالذكرى هذه اللي الإنسان قد ما يحاول باش ينساها على امتداد السنة بتفاصيل بيوم باليومي ما عرفت تبرد شوية، لكن كيصير وقتها تعاود تتحير تقولش عليها أمس يوم أمس، تقولش عليها صارت البارح، اللي حبني وانا نعرفكم تحبوني ترحموا لي على الوالد فتحي الله يرحمه وينعمه. خويا سليم مرحبا بك. صديقي لاباس عليك؟ صح لاباس الحمد لله.
2: اللهم ارحمنا وارحم والدينا ووالديكم وارحم جميع المسلمين والمسلمات.
0: امين يا سليم، عايش خير بارك الله فيك. عايشك يا سليم.
2: عايش عايش لاباس عليك
0: ولله. أيوة. الحمد الحمد لله. عايش يا ديه.
2: ايوه
0: نهايه فصل وبدايه اخر. إذا على المستوى المناخي على المستوى الشخصي بالنسبة اللي كنتي فما نهاية أشياء وبداية أشياء أخرى ولا؟
2: والله يا شيخ أقول لك شيخ إيشان، الصيف إحنا إن شاء الله يعني تعدى، أنت تعرف ويعني كله شاور مرة تعدى، أما ثم صعوبات الصيف هذه.
0: أي صحيح
2: صعوبات وبرشا كناش توقعوا دي كيما توجبت على الوالدي محناها ما توالدينا كانت محناها، يعني كان يجي الصيف محناها، كان يجي الشتاء محناها، كان يجي الربيع محناها، كان يجي الخريف محناها. صحيح ولا شيخ؟
0: صحيح صحيح.
2: سبحان الله هاك ما يماتهم ما يتعودوش يضرني. فهمني كان في طقسهم كان في حياتهم احنا معهم فهمني. تبارك الله تو احنا خذينا المشعل لكن قوي شويه كيما صيفي الضوء وما فهمتني وشو بلادنا نشعر وزاد فيها برشا حوايج تبدلت ولينا خايفين على بلادنا يفكوها لنا تو كان من الفارقه
0: لا ما يفكها لنا حتى حد بلادنا
2: ان شاء الله وكان من اقتصاديا الصناعه اللي قاعده تغزو فينا تبدل الاشياء تبدلت ياسر ياسر. صحيح ولا شي قيس؟
0: على المستوى الشخصي سليم شنو الاشياء اللي تحب تتركها مع في معناتها في نهايه فصل واستقبال فصل اخر؟ معناتها
2: يا ربي ان شاء الله
0: انت على المستوى الشخصي
2: ان شاء الله اللي جاي خير ان شاء الله اللي جاي خير ان شاء الله اللي شو يعني اللي شفناه ما عادش يتعود.
0: امين الله كريم
2: فهمتني.
0: اي
2: وان شاء الله جاي فصل يعني قرايه وان شاء الله يا ربي نجح صغيراتنا.
0: امين يا ربي الله كريم.
2: والنشاد ديما نقول لك ان شاء الله اللي جاي خير يا ربي.
0: شكرا لك يا سليم بارك الله فيك. عايش وخي الله يخليك. روضه مرحبا بك.
3: اهلا مرحبا.
0: اهلا اختي روضه. لاباس الحمد لله.
3: عليك الحمد لله
0: يا ربي لك
3: الحمد لله. الحمد لله على كل شيء.
0: الحمد لله على كل حال.
3: على كل حال. ايوه
0: ايوه اهلا لي.
3: منين تحب نبداو؟
0: منين تحب نحكيو على الفصول؟ انت قبل كل شيء انت من احباء فصل الصيف ولا ماذا بيك تستنى وقت شي يخرج بالطبيعه؟
3: والله لحظه انا من مواليد الشتاء ونحب الشتاء.
0: تحب الشتاء
3: من بكري مش على خاطر السنه جا صيف صعيب ولا
0: اي
3: من بكري انا نحب الشتاء. الشتاء يعني الحقيقه فصل فيه البرد وفيه الشده اما فيه العمل وفيه الانتاج وفيه الحركه وفيه الصيف الحقيقة تاع تريد وحتى النشاط فيه يقل بالسخانة بالطبيعة معناتها بحكم الطقس. بون باش تقول لي تختار شنو الفصول؟ أنا باش نختار الخريف. مش سامحني كان قصيت عليك. الخريف مش معنى خريف العمر لأن هو يمكن بديته. باش نحكي باش نختار الخريف بالمعنى الايجابي مش السلبي. هو الخريف هو العام هو الانتاج هو الخدمه. كان الفلاح باش يخدم كان التلميذ والطالب والكل باش يقرا. احنا نسميه فصل الانتاج والانتاجيه. ما شاء الله معناتها الناس الكل كسوا سواء نساء ولا رجال يخدموا كل واحد بعد هيك الراحة وبعد الكونجي ولا بعد العطلة الصيفية بالنسبة للتعليم كل واحد باش يشمر على الساعد ويخدم. بون تقولي انا بالنسبه ليا انا يمكن مهمتي كملت، لكن انا ننظر لسياراتي ولحسابي تحقيق الصيف تحقيق بخلاف السخانه الحمد لله الحمد لله. عندي زوج حساب نجحوا في المناظرة مناظرة نبية متزين الحقيقة الأحباب الكل لباس والله اللباس
0: الحمد لله
3: يا رب الحمد لله الحمد لله. ذكرت أنت سامحني على ذكرى وفاة الوالد وقلت عنده 7 أو 8
0: سنوات.
3: أنا ذكرى الوالد عنده عام 77 جوان 77 عمري 12 سنة. نقول لك محفورة بتفاصيل التفاصيل وانا في العمر هذيك ما نسيتهاش، واليوم هذا كل ما يجي جوان 30 جوان 77 الا ما نجمتش ننساها وما ننساهاش بكل حميتها الوالدي ما يتنساهاش رام
0: اكيد يا روضة اكيد.
3: وبالحق حد يقول لك يرحم بيك ولميتك بالحق رضا عز دعوة وعليها عينك يقول لي يقصدني أي حد يقول لي يرحم بيك ولميتك حتى ما نجمش نعمل كحاجة نولي نبذل قصارى جهدي باش باش نلبي له الطلب بيديك على على الدعوة بيك
0: الله يرحمه ونعمه يا روضة
3: يعيش
0: أختي بارك الله فيك للتين نسني باشا ليلة في مرافق الليل
3: بارك الله فيك
0: عيشك
3: على خير.

0: قيس القارة حتى ينتصف الليل.
1: 16 دقيقة بعد الحدش نستقبلوا حاتم. مساء الخير يا حاتم.
2: مساء النور، مساء الورد، مساء الياسمين، شكرا على إبداعكم وإمتاعكم.
1: شكرا صديقي، بارك الله فيك، مرحبا بك. هاي حاتم.
2: ولا كل شيء صديقي العزيز أطلب منك ولو دقيقة أو أقل يتقدم بجزيل الشكر وتحية من القلب إلى المخرج المبدع والرائع حمدي الأحول، صلاة عن نفسي ونيابة عن كل المستمعين الأوفياء.
1: الله يخليك يا حاتم صديقي، عيشك وسط التحية.
2: وحييكم أيها الرجل الطيب على أخلاقكم الفاضلة،
1: بارك الله،
2: وروحكم الطيبة النقية. نحييك على تفانيك في العمل وإبداعك الرائع والمميز الذي يجعل بصمتك الجميلة في إذاعة صاقس خاصة بك وبأناملك التي تلامس قلوبنا وأرواحنا. وإن كنت اليوم ستغادر زيتونة الأثير في اتجاه إذاعة المنستير، فإننا نقول لك ستغيب عن المكان لكنك ستبقى في القلوب والوجدان. نتمنى لك كل التوفيق والنجاح والتميز في محطتك المهنية الجديدة مع كل المحبة والتقدير من جمهور إذاعة صاقس ومستمعيها الأوفياء. محترمكم حاتم البدوي والعشرة ديما دايما.
1: يعيشك يا حاتم، يعطيك الصحة للكلمات الجميلة والصادقة.
2: لمسة وفاء بالحق مع السيد حمدي، يستاهل كل خير.
1: حمدوش،
2: أنا نقول له حمدوش.
1: والله حمدوش الغالي، والله والله. نهاية فصل وبداية آخر يا حاتم.
2: والله صديقي العزيز، الفصول كلها تداخلت في بعضها البعض وما عادش فهمتني ولا من نعرف وانا الربيع والخريف والصيف والشتاء، وهذا كله صديقي قيس كله راهو من صنع الانسان، راه بعد انا بعد مقضاء على المناخ وعلى الطبيعه فهمتني، ولا بكل سلبيات ومن حروب وتجارب فهمتني نوويه والقى فضلات، وخاصه منها البلاستيك العدو لدود فهمتني ولا للأرض. يعني بالحق والله تداخلت الفصول فهمتني، صدقني احنا حتى نحن نحس تو في حياتنا الإنسان باش يبرمج حاجة ولا تمداخل أخوي قيس
1: منه. بالنسبة لهذا بعد على المستوى العام، على المستوى الشخصي لو فرضنا أنه غدوة فصل جديد في حياتك، مش في حياه العالم، معناتها في حياه المناخ، في حياه التقويم اللي غدوه نستقبله فصل جديد، لكن لو فرضنا انه غدوه فصل جديد،
2: صفحه جديده في حياتي، معناها صفحه جديده في حياتي
1: وفصل جديد، اي صفحه جديده وفصل جديد، هو كل يوم صفحه جديده من المفروض، ها هكا ولا من المفروض؟
2: اكيد جدا.
1: معناتها شنو اللي تغير في الصفحه هذه؟ شنو اللي تحب تهز معاك من الصفحه القديمه؟ وشنو اللي شنو تنتظر في الصفحه الجديده؟ شنو تحب تكتب فيها الصفحه الجديده هذه حاتم؟
2: والله للامانه نحب نهز فهمتني ولا معناها الحاجه باهيه، ونحب نخلي كل حاجه خايبه، ونحب نكتب في جديد المستقبل. وعندي ثقة بما أني أنا إنسان فهمت ولا كيما برشا ناس، عندي ثقة في ربي سبحانه وتعالى باش يكتب لي فهمت الله الخير. أنا ديما نقولها فهمت ولا وديما نعودها فهمت، ربي يكتب لي إن شاء الله يا رب بنت حلال وحجة، نبدأ بعمرة ونكملها بحجة فهمتني. معناها صدقني أنا الحمد لله والشكر لله فهمتني، معناها الحمد لله والشكر لله، يعني كيما الناس الكل إن شاء الله العباد الكل. ونحب نهز حاجة باهية، الناس اللي ظلمتها تسامحني، واللي ظلموني الأكثر منهم مش مسامحهم، باش ما نقول جلهم وكلهم، لكن فهمتني لا معناها باش نقول، وأنه إن شاء الله يا ربي إن شاء الله تتبدل الحال من حال إلى حال، أولا بنفسي، ثانيا بعائلتي، ثالثا بالمجتمع، رابعا بتونس العزيزة، خامسا إن شاء الله فهمتي ولا معناها ربي ينصر الإسلام والمسلمين، ربي ينصر فلسطين، وربي يعطينا الوقت الطيب ويعطيكم الخير والرضا يا سيدي.
1: أمين. شكرا لك صديقي حاتم، ليتك زينة صباح الخير. بسلامة. 22 دقيقة بعد 11. بسام مرحبا بك. بسام
3: رحمه
1: الله. بس مش حالك يا بابا؟ لاباس الحمد لله. خير
3: حالك يا بابا؟ لاباس
1: ولله الحمد يا ربي لك الحمد.
3: تحيه ليك وجميع العاملين معك، وخاصه تحيه لسي حمدي الاحول، نقول له ان شاء الله ربي يوجهك خير المرحله المهنيه الجديده.
1: عيشك يا مسام،
3: وان شاء الله من حسن الى احسن، وان شاء الله طول عمره
1: ويك الحياة. ويك الحياة والله.
3: مرحلة جديدة بالنسبة لي، هو جديد ومرحلة جديدة
1: صح. هو في الحقيقة معناتها ما نجموش نعيشوا طوال عمرنا وإحنا نقرأ الصفحة هي بيدها، هناك صفحة يجب أن تطوى، مش على خاطر اللي فيها كان سيء بالضرورة، ولا خاطر، لكن على خاطر تسامحوا، ما خاطره فات. الحياة ما تطلبش منا أن نمحيو الماضي، لكن ما يزمش خلينا تمنعنا من كتابة المستقبل. أنت شنو تتمنى يبدأ في حياتك في فصل الخريف، في فصل جديد معناتها؟
3: والله ايش نقول لك، احنا توا بالنسبه نحكيوا على المناخ،
1: اي
3: الفصل الصيف لما حاله تعدى، انا من الناس الحمد لله ربي ما تعدى عليا صيف برشا كيما الناس كل، أو ممكن اكثر انا عيدي معناتها في الدار
1: وشدت الفرشه
3: العلاج
1: صعيبه،
3: اي صعيبه كل شيء، والحمد لله كون ان شاء الله القادم افضل، ان شاء الله خريف، ان شاء الله نتفائلوا ان شاء الله حتى بالامطار هكا وبالنسمه الباهيه وذيك هو يا اخي، معناتها ان شاء الله ربي يقدر لنا الخير، وان شاء الله من كما نقولوا من افضل
1: هذا بالنسبه لفصول السنه. بالنسبه لفصلك انت معناتها والبدايه جديده، شنو تحب تصير فيها الفصل الجديد؟
3: والله فصلي أنا، بالنسبة فصلي أنا كما قلوا معناتها أنا عملت 33 سنة عمل، مرحلة تعديت الحمد لله يا ربي، خليت كان أمتي باع الباي
1: سمح،
3: وخليت الناس تحبني الحمد لله يا ربي، هيك أكبر نعمة بالنسبة لي أنا. خلينا من أمور أخرى شعلنا فيها، أما أنا وقت اللي الناس تسأل عليا والتو معناتها يجيوني ويستفقدوني، سواء من العلاقات المهنية، سواء من أصحابي، سواء من العبيد اللي معناتها كما يقولوا صادفت الدنيا كباش تعرفت عليهم وفهمت ونجمت نعاونهم حتى بشوية، حتى باللي نقدر
1: صح،
3: حتى بالكلمة الباهية.
1: صحيح وهيك أهم حاجة.
3: أتنيش. اي العبيد ما نسيتنيش الحمد لله يا ربي،
1: والله
3: اهم حاجه
1: والله الحمد،
3: ومعناته مالجري اللي فما عبيد اللي كما قولها معناته ساعه اقرب بالناس يليك ما شفتش بيه،
1: اما انت ما تتحمل معك في فصلك الجديد السمعه الحسنه ها والعلاقات الطيبه ولله الحمد هكا ولا
3: احنا تو مش نبني الفصل الجديد والمرحلة الجديدة العبيد الزوكم،
1: يعطيك الصحة
3: العبيد اللي حبت واعترفت بالجميل ومعناتها وما كانتش معناتها كما يقولها جحودة كما يقولها،
1: نعم وهيك لازم يا بسام يا سمح،
3: بالطبيعة ما انا بالطبيعة وننسين شو قيس، انا والله العظيم كنت صدقني اي انسان يحكي لي حكاية ولا يقول لي مشكلة، ما يحكي لي على روح عنده مشكلة ولا كذا، نحاول باش نعاونه بشتى الطرق بقد ما نقدر،
1: نعرف
3: ما نسعى،
1: وصدقني ما يضيع لك حتى شيء يا بسام،
3: لا الحمد لله
1: ولله الحمد لله، والإنسان الكل يلقاه معك
3: الحمد لله
1: والله، ما يلقاه شلو ما يلقاه على آخر
3: لا لا الحمد لله الحمد لله وان شاء الله كما قلوها عند ربي خير
1: يعيشك يا بس
3: وان شاء الله الانسان يعيشك خويا قيسك وربي ان شاء الله يوفق الجميع
1: امين يا رب يا الله
3: كريم ان شاء الله يقدرنا خير ان شاء الله الناس الكل
1: شكرا لك صديقي بس تحياتي ليك ليتك زينا صباح الخير 26 دقيقه بعد

0: 40 دقيقة بعد لحتاش خليتكم مع الموسيقى الجميلة هذية ونستقبلوا فيها صديقنا عبد الناصر. مرحبا بك، مساء الخير.
1: السلام عليكم خير.
0: أهلا يا عبدو، شو حالك؟
1: الحمد
0: لله بخير ونعمة يا رب لك الحمد.
1: الله يرحم الوالد بارك الله فيك.
0: تعيش تعيش تعيش يا
1: أسامة. قول حمدي، نقول إن شاء الله ربي يعاونه وربي يشد في صحة الدنيا،
0: ربي وجهه خير يعيشك،
1: ونقول له مرحبا بيك بحسن هنا في الساحل.
0: أي به حتى هو فرحان راهو ولو جانب منه معناتها أكيد معناتها مقلق شوية، أما كمان معناتها أيوه
1: خسر الليل راهي سمحة، حتى صباح السمحة خسر الليل راهي، خاصة نهار الثلاثة. نهار الثلاثة راهي تحفل بشيفة شيء كبير.
0: أي به
1: نهار الثلاثة
0: السوق نتاعهم نهار الثلاثة،
1: نهار الثلاثة تحفل يا ودي راهي شيء كبير معناها سمحة برشا برشا.
0: ما سبقليش مشيت لها قصرها ليلة، ما توا مادام حمدي غادي توا الواحد يتشجع.
1: امشي لها
0: باهي يا عبد الناصر.
1: هي ديما سمحة راهي ديما باهية، ديما باهية منور، أما خاصة نهار الثلاثة.
0: الليلة نودع فصل الصيف وغدوة نستقبلوا بإذن الله فصل الخريف شوية آخر، معناتها نستقبلوها فصل الخريف يوم جديد وبداية جديدة وفصل جديد. شنو تتحب هكا إذا كان على المستوى الشخصي والمستوى النفسي يا عبد الناصر؟ كان فهمت هكا الكونسيبت نتاع البرنامج، فصلك الجديد هذا شنو تحب فيه؟
1: والله يا خونا كيف هي رأي كل أيام تربي،
0: فهمتني؟
1: أما سي قيس سيف السنية الله لا عاد يرجحونا سيف السنية قعدت حشاك حشاك صعيب صعيب صعيب
0: صعيب
1: من قسام بالليل ضوي وقت لسوايع ناس مرضى ناس ملك شجان ناس صغار ناس

0: بصراحة بصراحة سيف سنيئة الله لي عاود يعاود ونتعدى سيف بصراحة مر مر بصراحة حشاك وحش المستمعين.
1: معقول ربي قدر الخير وإن شاء الله ربي بدل الأحوال بخير يا عبد الناصر.
0: إن شاء الله يا أخويا والله إن شاء الله والله مية مكسور ذو ذو المية مش مشكلة عاملين ماشي ولا باس أما خاصة الذو شي خير يقعد بثلاث سوايع عاملين كبار وصغار صراحة تعبنا تعبنا.
1: عندك حق يا عبد الناصر صحيح تعبنا.
0: باهي سيدي مش موضوعنا هذا يا اخوي ولا غالب ولا حتى الغالب
1: ما نساش نحكي على الفصول عموما باهي او الفصل او الصيف مشى على روحه أه؟ وان شاء الله الخريف يكون خريف خير هكا ولا وبشائر يا عبد الناصر. تحياتي لك
0: عايشك شكرا ان شاء الله يكون بالخير لبلادنا ولولادنا الشعب التونسي كله.
1: شكرا لك عبد الناصر بارك الله فيك. سامي مرحبا بك عايش خير. اهلا يا سامي.
2: يا ليك ومسامة ومقدم بالله طاقة ورد وشكر الخويا حمدي الأحول وقل له يا حمدي شكرا شكرا شكرا على تعلق متاعك مدة 10 سنوات وعلى رحبة صدرك
1: بالنسبة
2: للمستمعين في طلباتهم وقدم له أغنية تحبك والله لي من الزبيب إن شاء الله يعطيها إن شاء الله هدية ليلك وليله للمستمعين وقل له مزيد من التألق والنجاح
1: في باقي مسيرته ان شاء الله يعيشك بارك الله فيك يا سامي. هي سيدي بدايه فصل ونهايه اخر سامي.
2: والله يا اخويا قيس شو اتمنى نتمنى ان شاء الله الخير والتوفيق لعائلتي مع عائلتي المصغره والشعب التونسي خريف ان شاء الله يكون وجهة خير ان شاء الله علينا وعلى الشعب التونسي.
1: امين. انت
2: بالنسبه لفصل الصيف
1: انت من محبي الصيف ولا الشتاء معناتها؟
2: انا والله ما خويا اسمي في الشتاء ونحب الشتاء بصراحه من ديسمبر ونعشق الشتاء. علاش الشتاء حتى تقاوم الشتاء
1: واضح
2: الشتاء تقاوموه باللبس وبالماء وبالجو وبالبروده الصيف اخويا عذبنا شويه بصراحه
1: عظيم اما كله بثوابه عايب. شكرا لك يا سامي بارك الله فيك عايش
2: خير.
1: الله يخليك تولى وجه عليها. شكرا لك يا سامي. اخر مكالمه هاتفيه في سهرة الليله مع تميمه. مرحبا بك.
3: الو
1: اهلا
3: عسامه
1: لاله شحالك هي بخير
3: عايش خير عايش لابس الحمد لله.
1: مرحبا اي لاله
3: نبارك لسي حمدي الاحول
1: يعيش
3: ورسى الله من حسن الى احسن
1: اي تك الصحه. فرحانة بالخريف فرحانة الصيف مشى على روحه ولا
3: والله يا ربي يجيب على خير العباد وان شاء الله ان شاء الله عنا مبروك
1: امين
3: وان شاء الله
1: صيف السنة كيف السنة كيفاش تعدي لك يا تميم؟
3: والله ايش مش نقول لك
1: عموما انا
3: قلقت شوية والحمد لله تو حاليا
1: قلقت من ناحية شنو من ناحية صحية
3: من ناحية صحية
1: ولا بس تو الحمد لله
3: الحمد لله راجلي واشتاني وراجلي تم وقف معايا وربي خليهولي.
1: راجلك واقف معك سيف وشتاء بالطبيعة؟
3: نعم
1: قلت لك ان شاء الله ديما واقف معك سيف وشتاء
3: والله ان شاء الله ان شاء الله
1: يعيشك يعيشك يا تميمة بارك الله فيك يعيش اختي
3: بارك الله فيكم
1: يعيش اختي
3: ونشكركم ياسر
1: يعيشك اللي تنزل صباح الخير.

ربما نحن لا نخاف من النهايات، نحن نخاف من بعدها، نخاف من الفراغ الذي يأتي عندما نغادر شخصا، نخاف من الطريق عندما نتركه عادة، نخاف من المستقبل عندما نغلق بابا اعتدنا الوقوف أمامه. ولكن تذكروا، ليس كل باب نغلقه خسارة، بعض الأبواب نغلقها حتى نستطيع أن نرى الأبواب التي لم نكن نراها. الليلة نغادر فصلا من السنة، فليكن ذلك تذكيرا لنا بأن بعض فصول حياتنا أيضا تستحق أن تنتهي. لا تحملوا معكم كل شيء، اتركوا شيئا على الرصيف، خوفا، ندما، حزنا، علاقة انتهت، أو حلما لم يعد يشبهكم. خذوا معكم فقط ما يستحق الرحلة، الدرس لا الوجع، الذكرى لا الندم، الأمل لا الخوف، والإنسان الذي أصبحتم عليه لا الإنسان الذي كنتم عليه. نغادر فصلا من السنة، ربما الليلة ولأول مرة نمتلك شجاعة أن نقول وأنا أيضا سأغادر فصلا من حياتي، ليس لأنني نسيت، وليس لأنني لم أحب، ولأنني لا أؤمن أن الحياة ما زالت تكتب لي فصولا أجمل. تصبحون على خير، وإلى مرافق ليل جديدة. عش أنت.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. اليوم هو أول أيام فصل الخريف 2026 استنادا إلى التقويم الفلاحي، وينتظر أن تشهد درجات الحرارة اليوم انخفاضا. في المقابل توقع المعهد الوطني للرصد الجوي زيادة طفيفة في كميات الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2026 مقارنة بالمعدلات العادية، وذلك حسب التوقعات الموسمية. وفق ما أفادت به وزارة الصحة أمس، تم تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر خلال الفترة الممتدة من الأول من جويلية إلى 29 من أوت 2026. أعلنت وزارة التربية في بلاغ عن تخرج 149 متفقدا ومتفقدة للتعليم الابتدائي بعنوان سنة 2025-2026، وذلك يوم أمس. دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب في بلاغ أمس إلى قطع العطلة البرلمانية وعقد جلسة عامة استثنائية للمجلس بحضور أعضاء الحكومة، وذلك لمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية التي تمر بها البلاد وفق البلاغ. في العالم، مصيب 6 فلسطينيين بالاختناق مساء أمس جراء إطلاق الجيش الصهيوني قنابل الغاز المدمع خلال اقتحامه مخيم الفارعة للاجئين جنوبية مدينة طوباس شمالية الضفة الغربية المحتلة. أفاد مجمع ناصر الطبيب استشهادي فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف صهيوني على حي الأمل بمدينة خان يونس مساء السبت. إلى ذلك استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون جراء هجمات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. اعتذر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالا عن حضور مراسم التوقيع النهائي على اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 بسبب عدم اعترافه بشرعية اللجنة، فيما اشترط المجلس الرئاسي الاطلاع على الاتفاق قبل المشاركة في مراسم توقيعه. طالبت واشنطن أمس حزب الله بنزع سلاحه مؤكدة أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالتفاوض بشأن مستقبل البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: 10 ديما.

وانت انت انت زين.